0: تنظيمها يوم 21 من أكتوبر الجاري في العاصمة. ويهدف المنتدى إلى تدارس التحديات التي تواجه الصناعة التونسية وتعزيز تنافسيتها وتنميتها وقدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية الطاقية والتكنولوجية. في أخبار العالم، هيئة الطيران المدني السعودية تعلن مقتل مقيم وإصابة 11 شخصا في القصف الذي استهدف أمس الأحد مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. يأتي ذلك بينما حثت بريطانيا رعاياها على تجنب جميع المطارات السعودية باستثناء مطار المدينة المنورة، ونصحتهم بتجنب جميع الرحلات إلى مدينتي جدة والدمام باستثناء حالة السفر الضرورية. كما أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إشعارا يحث شركات الطيران الأمريكية على توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو المرور في مجالها الجوي. هذا ونقلت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أبدى لنظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي بينهما استعداد طهران للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية وحكومة صنعاء في اليمن. في الأثناء، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن بوقوع غارات جوية على مديرية همدان في محافظة صنعاء. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول أمس الأحد أنها أعادت تصنيف حادثة في محيط منطقة رسو في سحار بسلطنة عمان إلى هجوم بعد التأكد من تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيرة. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: يجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا،

شد وحنين مع سعيدة الزغبي.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام اللي تتبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في الجزء الثاني من لقائنا الليلة في شادو وحنين. احنا تعودنا انه في هالجزء الثاني نحكي شوية هكا في مواضيع تخص النفسية، ساعات تخص واقع المجتمع، تخص بعض السلوكات. الليلة خممت على خطر الحقيقة انه تحصل لي برشا انه عمري ومخي ما مش ماشيين مع بعضهم حتى طرف. عمري يكبر، مخي مازال صغير ياسر، مش صغير في معنى انه صغير، اما في معنى انه الاحساس بانه سنوات العمر الثقيله هذه اللي تعديت ما استوعبتهاش، وعلى هذاك احيانا نتصرف تصرفات متاع واحد عمره 20 سنه مش في العمر العجيب اللي انا فيه هذا. قلت علاش ما نحكيوش فيه الموضوع هذا؟ هل العمر اللي نحسوه من داخل لازم يكون هو نفس العمر اللي عايشينه في أجسادنا؟ معناه إحساسنا وعمرنا البيولوجي هل لازم يمشيوا مع بعضهم؟ من الطبيعي أنهم يمشيوا مع بعضهم ولا لا؟ ساعات الواحد يوصل لعمر معين أما وقت اللي يشوف روحه من داخل ما يلقاش العمر ذاك، يلقى حاجة أخرى تماما، ينجم يكون نقيضين، راو يلقى روحه أصغر من سنين العمر متاعه، ويلقى روحه مازال يحب يكتشف، مازال يحب يفرح ويفرح بالحاجات الصغيرة، إن شاء الله حتى بكعبة حلوة، يتحمس البداية جديدة، يحلم وكان الدنيا مازالت قدامه، وكأنه السنين اللي فاتت ما نجمتش تطفي فيه أكل رغبة في الحياة وكل اندفاع خاصة. وساعات أخرى تلقى حد مازال صغير في عز شبابه وتنجم تقول 20-25 سنة أقصى حد 35، أما الداخل كأنه يحس روحه عاش 200 سنة، عمرين ولا ثلاثة على بعضهم عاشهم. تلقاه تعب، تلقاه يعني هو والحياة كأنه متعاركين. التجارب الصغيرة اللي عاشها علمته اللي ما كانش مستعد باش يتعلمه، واللي يفكر أكثر من لازم يحس بخطواته، يخاف من التعلق، يتردد قبل ما يفرح، يولي يحسب كل شيء، ويولي حتى يخاف من الفرحة ويخاف من النجاح ويخاف من الاندفاع ويخاف ساعات حتى من المخاطرة، خاطر تعلم بالطريقة الصعبة إنه مش كل حاجة تفرحنا اليوم تضمن لنا الفرحة غدو. احنا نقولوا علاش ساعات نحس رواحنا أصغر من عمرنا وساعات نحس رواحنا أكبر منه برشا؟ خاطر العمر مش راهو سنين برك تعداء، مش هكا الأيامات نحسبوا فيهم وكل عيد ميلادات اللي احتفلنا بيهم. العمر زادة تجارب عشناها وحاجات فقدناها، أحلام استنيناها وما جاتش، وأبواب تسكرت، وإحنا مازلنا نحب نصدق إن الدنيا فيها برشا أبواب أخرى توي سهل ربي وتتحل. فما ناس كبروا في العمر أما ما كبروش في أرواحهم، مازالوا يفرحوا كما الصغار، مازالوا يحبوا بصدق كما الصغار، مازالوا يغلطوا كما الصغار، ويتعلموا ويحبوا يتعلموا ويعطيوا للحياة كل مرة فرصة جديدة، مش على خاطرهم ما يعرفوش قديش الدنيا صعيبة، أما خاطرهم رفضوا باش يخليوا صعوبة الدنيا تسرق لهم قدرتهم على إنهم يفرحوا. فما ناس من شدة اللي عاشوه، خاطر مش الناس كل عندها القدرة على تحمل الصعاب وتحمل الخيبات مش بنفس القدر، فما ناس أخرين من شدة اللي عاشوه حسوا كأنهم كبروا قبل وقتهم. واحد يقول لك نحس روحي كأني عمري 80 سنة وهو يبدأ عمره 20، مش بالضرورة خاطرهم ضعاف، أما خاطرهم زادة استهلكوا برشا من طاقتهم في الصبر وفي تحمل المسؤولية وفي محاولة فهم ناس ما حبوش يفهموهم، وفي ترميم جراح ما كانش عندهم الوقت الكافي باش يدويوها، وأيضا في تحمل مسؤوليات ما كانتش متاحهم وما كانوش عندهم استعداد يهزوها. يمكن أصعب حاجة في الحالة هذه أنك تلقى روحك من داخل ما زلت تحب تعيش، ما زلت تحب تجرب، ما زلت تحب وتغامر، أما تجاربك القديمة تشدك التالي وتقولك أرد بالك ما تعودش نفس الغلطة راك مش تعاود تتوجع. وهنا عاد يبدأ كالصراع بين روح تحب تعيش وعقل تعلم أنه يخاف، بين قلب ما زال عنده برشا ما يعطي وتجارب علمته ما يعطيش بسهولة، بين عمر بيولوجي يمشي القدام، إحساس داخلي ساعات يوقف في لحظة قديمة عند فرحة ما كملتش، عند خسارة ما فهمناش علاش ولا كيفاش جات، أو حلم ما زلنا نستناو فيها. أما
هل هذا يعني أنه إحنا ما نضجناش؟ لا لا لا لا، حديث عن نضجة نحكيهم بعد شوية، بعد ما نسمعوا شادية في الحب الحقيقي.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، ما زلتوا معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وكنا نحكيه كيفاش العمر والمخ والبدن متبعوش بعضهم. ساعات الواحد يحس روحه يحس بالغرابة على خاطر يبدأ عمره 50 ولا 60 ويبدأ تصرف كأنه عمره 25 وإلا 30 سنة، خصوصا في حياته اليومية. معناها ساعات يتجرأ على حاجات المفروض في عمره ما يعملهاش، لكنه يفيق مخر بعد ما يكون بدأ وتورط فيها، يفيق مخر أنه راو بدنه ما عادش ينجم يتبع. قلنا هل هذا يعني أنه أحنا كنتصرفوا هكا منيش ناضجين؟ يمكن النضج الحقيقي مش إن نولي ونحسه بأعمارنا في قلك السنوات، ولا إن نخفيه وكالطفل اللي مازال في داخلنا، على خاطر راهو ما يموتش، معناها راهو ما يختفيش. كل ما وين جي حاجة تفكرك بطفولتك تولي تتصرف كأنك فك العمر ذاك، ولا إن نتصرفه ديما بحكمة وهدوء. النضج يمكن هو إن نفهم وعليش ما زلنا نتوجع من حاجات قديمة، وعليش ما زلنا نفرح بحاجات بسيطة وقديمة زادة، وعليش ساعات نحتاج شكون يطمننا رغم إن تعلمنا كيفاش نكونوا سند لغيرنا ولرواحنا. خاطر مهما كبرنا يبقى فينا جزء يحب يتحب من غير شروط، ويتفهم من غير ما يفسر برشا، ويلقى حضن معنوي يرتاح فيه من تعب التظاهر بالقوة. ساعات الواحد راهو محتاج يسقط كل الأقنعة ويبان على حقيقته الضعيفة في اللحظة هذيك، مش ديما راهو ضعيف. يمكن زادة يلزمنا نتصالحوا مع فكرة إن مش مطالبين نحسوا بالعمر اللي موجود في بطاقة التعريف، ولا نعيشوا حسب الصورة اللي رسمها المجتمع للإنسان في كل مرحلة من حياته. خاطر ساعات الناس كي تعذر لك وانتي تتصرف في تصرفات المفروض ما هيش لايقة مع عمرك، ولا تلبس حاجة المفروض حسب الأعراف الاجتماعية ما هيش لايقة مع عمرك، ساعات تقول علاش، مع انك انتي ساعات رك تحاكم الأشخاص اللي كيفك على تصرفات ربما انتي تعملهم، وبعد تقول علاش المجتمع يحاكم فيها وكأني أجرمت. يا أخي هو لازم في عمر معين يلزم الواحد يهز عكاز ويمشي يحاني ظهره، وإلا يلزم جلباب أكحل طويل وفولارة وفقط، معناها نمشي للمرشي ونروحوا. هذا الكل يتقال مش على خاطر الواحد وصل لعمره مثلا 50 ولا أكثر، معناها يلزمك تكون كملت كل أحلامك واللي تعرف كل شيء، ما عادش عندك الحق أنك تبدأ من جديد، ولا ما عادش عندك الحق حتى أنك تعمل هكا تصرفات ساعة ساعة تفلت على المألوف هكا فيها هكا كالذرة جنون. ومش على خاطر عمرك 20 زادة ولا 30 سنة معناها لازم تكون قوي وعارف طريقك وقادر تتحمل كل شيء. كل واحد فينا عنده توقيته الداخلي، عنده حاجات نضجت فيه بكري وحاجات ما زلت تستنى وقتها، ما تستنى حتى بعد 60، وحاجات يمكن ما تلقاش فرصتها كان بعد سنين وسنين. يمكن السؤال الأهم هو قديش مني أنا كإنسان وصلت لعمر معين مازال حي في داخلي، قديش مازال عندي من الرغبة باش نحلم ونتعلم ونبدل ونتبدل ونبدأ من جديد. خاطر مش كل إنسان كبر في العمر كبر في روحه، شابت روحه وشاخت، ومش كل إنسان حس روحه صغير يعني راهو ماهوش ناضج. الحكمة مش إنك تكبر قبل وقتك، ولا إنك تحاول تبقى صغير طول عمرك. الحكمة إنك تعيش كل مرحلة بوعيها من غير ما تخسر روحك في الطريق. ويمكن أجمل حاجة ينجم يوصل لها الإنسان إنه بعد كل السنين اللي عاشها، بعد كل ما تعلمه في الحياة، يبقى عنده قلب يعرف يفرح، وروح تعرف تتجدد، وشجاعة تقول مازال في العمر متسع الحاجة باهية ما عشتهاش توا حتى لو كانوا أيامات. خاطر العمر اللي فات هو حكايتنا، أما العمر اللي نحسوه في داخلنا يمكن يكون الحكاية اللي مازال تستنى فينا باش نكتبوها.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام الثانية صباحا هنا في تونس. اليوم الاثنين مفتتح شهر جمادى الأولى 1448 هجرية وفق بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية هشام بن محمود. تقدم إنجاز مشروع حماية أريانا من الفيضانات بنسبة تتراوح بين 55 و80% على أن يستكمل في جوان المقبل وفق مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن أمس أن تطبيق الهاتف الجوال خدمات باتت متاحة للتحميل عبر متجر التطبيقات أبل ستور بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفق أوت الماضي. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تنظم يوم الجمعة المقبل ندوة عبر الإنترنت حول حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة وآليات التمويل المتاحة للمؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تنظم بالتعاون مع مؤسسة كونراد أيدناور بتونس فعاليات النسخة الأولى من منتدى حوارات الصناعة التونسية 26 و2000 المزمع تنظيمها يوم 21 أكتوبر الجاري في العاصمة. ويهدف المنتدى إلى تدارس التحديات التي تواجه الصناعة التونسية وتعزيز تنافسيتها وتنميتها وقدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية الطاقية والتكنولوجية. في أخبار العالم، هيئة الطيران المدني السعودية تعلن مقتل مقيم وإصابة 11 شخصا في القصف الذي استهدف أمس الأحد مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض. كما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية. جاء ذلك بينما حثت بريطانيا رعاياها على تجنب جميع المطارات السعودية باستثناء مطار المدينة المنورة، ونصحتهم بتجنب جميع الرحلات إلى مدينتي جدة والدمام باستثناء حالات السفر الضرورية. كما أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إشعارا يحث شركات الطيران الأمريكية على توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو المرور في مجالها الجوي. هذا ونقلت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي أبدى لنظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي بينهما استعداد طهران للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية وحكومة صنعاء في اليمن. في الأثناء أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن بوقوع غارات جوية على مديرية همدان في محافظة صنعاء. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول أمس الأحد أنها أعادت تصنيف حادثة في محيط منطقة رسو في صحار في سلطنة عمان إلى هجوم بعد التأكد من تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيرة. الموجز انتهى، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام في ختام هذا الموعد من شدو وحنين اللي باش يكون مع سيدة الطرب العربي أم كلثوم في أنت عمري، وهي غناية أدتها أم كلثوم عام 64 من تأليف الشاعر أحمد شفيق كامل وألحان محمد عبد الوهاب. والغناية هذه تسمت بلقاء السحاب لأنها كانت أول تعاون بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. أسمعوا استمتعوا، تصبحوا على خير.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثالثة صباحا هنا في تونس. اليوم الاثنين مفتتح شهر جمادى الأولى 1448 هجرية وفق بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية هشام بن محمود. بلدية صفاقس تتسلم سيارتين كهربائيتين لفائدة مصالحها الإدارية والفنية بموجب اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. تقدم إنجاز مشروع حماية ريانا من الفيضانات بنسب تتراوح بين 55 و80% ليستكمل في جوان المقبل وفق مدير إدارة المياه العمرانية في وزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات باتت متاحة للتحميل عبر متجر تطبيقات أبل ستور بعد إتاحتها سابقا على نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي. في أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين وجرح آخرين أمس جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد طفل متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع. هيئة الطيران المدني السعودي تعلن مقتل مقيم وإصابة 11 شخصا في قصف استهدف أمس مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالكي اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية. يأتي ذلك بينما حثت بريطانيا رعاياها على تجنب المطارات السعودية باستثناء مطار المدينة المنورة وبتجنب جميع الرحلات إلى جدة والدمام باستثناء حالات السفر الضرورية. كما أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إشعارا يحث شركات الطيران الأمريكية على توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبر مجالها الجوي. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: سادتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
4: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردل.
1: ساعة من زمان.
5: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار. قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
6: يعطيك الصحة يا شيخ.
1: ساعة من زمان.
7: أهلا وسهلا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. هذه ساعة من التسجيلات النادرة واللقاءات الخالدة، مصدرها خزينة الإذاعة التونسية.

0: التسجيل في ساعة من زمان باش يكون تكريم الروح، اسم باش يقعد محفور في ذاكرتنا. هو قامة مهنية أعطى من روحه ومن خبرته للإذاعة الوطنية، الإعلام القدير المودي الهمامي.
1: المعلومة مهمة جدا جدا جدا.
0: المودي الهمامي من مواليد 12 فيفري 1956، زاول تعليمه الابتدائي في مدرسة برج العامري والثانوي في معهد خزندار في باردو، وعام 1977 تحصل على شهادة البكالوريا اللي فتحت له باب الالتحاق بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار وين تحصل على الأستاذية. في جانفي 1983 التحق بقسم الأخبار بالإذاعة الوطنية، وعام 1990 تعين رئيس تحرير مساعد للأخبار العربية. عام 1995 التحق بالعمل في القسم العربي لإذاعة صوت ألمانيا بكولونيا لمدة 5 سنين، ورجع عام 2000 من جديد للإذاعة الوطنية في قسم الأخبار، وتم تكليفه بالإشراف على النشرة المسائية الأولى بالتلفزة الوطنية. في ديسمبر 2001 تعين مدير لإذاعة الشباب، ثم في جويلية 2004 تم تعيينه مدير للإذاعة الوطنية، وهو المنصب اللي قعد فيه يخدم حتى تتويج مسيرته المهنية كرئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية عام 2010، وتحصل على عديد النجاحات والأوسمة التقديرية والجوائز المهنية، هذا إلى جانب تألق المهني. تعرف سي المودي بروحه المرحة وسمو أخلاقه وعلاقته الطيبة مع جميع زملائه.
1: هذا سي فيليب جينيون، هو بلجيكي ومتخصص في الإلكترونيك ويتعامل مع جريدة اسمها لاجازيت، يقول فيها، يقول أنا أتحدث في مقالاتي عما يضحكني وعما يوترني وعما يسائلني وعما يجعلني أثور أو أشعر بالضيق. الإلكترونيك هي هذه كل.
0: نقترح عليكم مسامع من برنامج سابع الفنون، إعداد وتقديم محمد الكامل والمودي الهمامي.
2: وفي المهجر أنجز مخرج شاب اسمه عبد الكريم بهلول شريط هو جيد يعني في الفكرة متاعه، وهو شاي بالنعناع سنة 1984، إلا أنه في التفاصيل بعد يعني يضيع نوعا ما. فالفكرة تقول أن يتحدث في هذا الشريط وهو صوره بأكمله بباريس، يتحدث عن شاب مهاجر لأنه انحرف هناك وأصبح يراسل والدته، ما عنده كان هي في الجزائر، يراسلها ويتحدث يعني عن أشياء غريبة للغاية، لأنه لا يريد أن يعود إلى وطنه، فتتحول الوالدة إلى باريس، وهناك تشرع في اكتشاف عدة أشياء. إلا أن عبد الكريم بهلول يعني سقط في تقديم بعض مشاهد الفولكلور، يعني مشهد غريب للغاية احتوى عليه الشريط، وشريط عرض عندنا فعرض في أيام كارتاج السينمائية، كما عرض بالقاعات ولم يتواصل عرضه أكثر من أسبوع. فالفكرة والهدف من إنجاز الشريط فهي فكرة جيدة للغاية، إلا أن المخرج وهو مخرج شاب مع يعني مع الأسف يعني نتساءل لماذا سقط في نوع من الفولكلور، ربما لإرضاء الموزع، ربما لإرضاء من شارك معه في الإنتاج، فسقط في يعني في هذا الفخ الذي أفسد عليه الشريط. وهذا يعني بشهادة جميع من شاهد هذا العمل الجيد. فأولا القصة التي ذكرها هي نابعة من صميم الواقع، فكل ما رواه هو صحيح يعني 100%. وأمام أهمية هذا الموضوع نواصل الحديث عن أبناء المهاجرين الذين اهتموا بالسينما في الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.

سابع الفنون.

0: على بالي هواك، سمعناها بصوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا برنامج ساعة من زمان.
1: ذكريات إذاعية،
2: درر من خزينة الإذاعة،
3: أسفار بلا جواز. إعداد نور الدين بن عمر، تقديم حماد الجزيري.
4: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي،
6: محمد عبد العزيز العقربي،
7: خميس ترنان،
5: وتراليس يعني رياحي
8: بدع
5: في التلحين،
8: على شخصية تجبني
3: الشيء بالشيء يذكر.
9: إعداد مصطفى خرية،
10: عقد عقيق ومن العتيق، إعداد وتقديم سحنون مختار.
4: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود. صديقي محسن كان حساس فوق ما يلزم.
11: في دار عمي سي علالة
12: سناب،
13: يحكيوا على واحد حطاب
14: برق الليل.
15: هذا عثمان الكعاك الناشي المؤرخ.
1: برنامج فني يعده ويقدمه

0: توا مع التسجيلات النادرة وبرنامج الحديث الفلاحي مع عبد المجيد بوديدة والعربي بالحاج صادق. العربي بالحاج صادق اسم معروف في مجال البستنة، وكان يتميز بمعرفته في أسرار العلوم الفلاحية والترجمة لأسماء البذور والزهور والطيور. العربي بالحاج صادق من مواليد عام 1916 وتوفى نهار 4 جويلية 1998.
1: هل الشكل هذايا يقاسي لأن مع تربيته في الدواوين وفي الواحد هك الجراثيم اللي هي كانت باش تسلط على النبتة، تلقى روحها بعد النبتة هي كأنه ملقحة، كما بنادم يبدأ ملقح من الجدري ولا من الأمراض، تلقاها هذيك فهمت ولا لا النبتة تبدأ ديما سليمة لأنها مركبة على شكل اللي هو فهمت ولا لا يحمل
2: عندها قوة باش تدافع عن نفسها بهذا التلقيح.
1: هذا بحيث التلقيح، أنا إذا إنسان باش يزرع ثانية ولا باش يعمل بستنة كبيرة متاع عنب يلزم ياخو يمشي لديوان الكروم، عندها فهمتي ناس يجيو ياخذوا من التربة فهمتي مقياس الطرف ويحلو باش يعرفوا شنو الشكل
2: باش ينجح معرفة في فلاحته جديدة متاع العنب،
1: يعني
2: حتى 50 هكتار.
1: حتى 50 هكتار هذا فيما يخص العنب.
2: طيب ملا العربي نأجل حديثنا على بقية الزهور
1: الأسبوع المقبل بحول الله،
2: كان خالد حيث إلى اللقاء،
1: إلى اللقاء سيدي عبد الله.
3: الحديث الفلاحي.
2: يدور بين السيدين
1: العربي بن حج صادق
2: وعبد المجيد بوديدح.

0: بعد صوت علي الرياحي وغناية يا بعيد عني نمشيو لتاريخ 3 جويلية 1975 وبرنامج ساعة مع المختار حشيشة والضيف التيجاني زليلة.
1: سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله. نستأنف إذاعة برنامج ساعة مع الذي كنا أذعنا حلقات منه في الصيفة الماضية. نستأنفه اليوم مع ضيف عزيز علينا أو عزيز علي بالخصوص. هذا الضيف هو السيد تيجاني زليلة الذي عرفناه كاتبا مسرحيا مؤلفا في شتى ميادين والأغراض، مخرجا ناقدا يغوص إلى الأعباق، عرفناه فنانا بأتم معنى الكلمة. سيد تيجاني مرحبا بك. حصتنا هذه كما لا يخفاك طريقتها في التقديم هي أننا نمكن الضيف من ساعة كاملة يقدم فيها للمستمعين ما يختاره من الفنون، من التمثيل، من الموسيقى، على أن يعلل سبب اختياره ويوضح الجوانب الجمالية في الاختيار ذاك التي تجعله يعتقد أن ما يقدمه سينال استحسان الجماهير. فمرحبا بك وإليك الميكرو.
2: أعتقد أن ما سأقدمه في هذه السهرة هو متصل الاتصال يعني عضوي وجذري بالصبا بالماضي، ماضي عزيز أيضا، لأن الماضي هذا كان جملة فرص ربطت بيني وبين بعض من الأصدقاء الراحل منهم والباقي منهم، صلات متينة، صلات محبة وتعاطف. وأعتقد أن أحسن منطلق ممكن يكون للحصة إذا اعتبرنا هالوازع هذا والاعتبار هذا هو الانطلاق من اللحن المميز اللي ذكرني بالجزر الحالمة. وأجمل جزيرة على سطح الأرض مما لا شك فيه هي جزيرة قرقنة، مسقط الرأس،
1: بطبيعة الحال.
2: وقرقنة هذه في خيالي صورة جميلة وجميلة جدا، خصوصا أنها بعيدة يعني في حياتي، إذ أني لم أطل الإقامة أنا بالجزيرة، بل كان مجرد يعني يمكن نقول ضيافة قصيرة لأن الإقامة كانت مدينة صفاقس. ولكن أذكر ما أذكر العروسات اللي كانت تتم في الجزيرة بالزكرة والطبل، ومن أجمل الألحان اللي أعتقد كنت نسمعها واللي ما زالت معناها نرتجع لها كل ما نسمعها ونتأثر بها كثيرا، تقسيم على الزكرة ويسحبها أحيانا دربوكة. وكانت هالفترات الموسيقية تتقدم في آخر السهرة يعني بعد المرحلة متاع الطبل والوراش كانت تجي الزكرة هذه. ومن أحسن معنى العازفين في الفترة هذه كان سي علي واردة.
1: إنما أعتقد أن سي تيجاني أن اللون هذا يزداد جمال ويؤثر أكثر إذا كان يكون مرئي، لأن مع الموسيقى هذه والنغم المنظر الزي والحركات اللي يقوموا بها الموسيقيين هي اللي تزيد جمال.
2: متفق معك، مع الملاحظة أن المرئيات هذه في ذهني واضحة جدا.
1: أيوة.
2: وأنا نتبعها يعني بعين الخيال في الوقت الحاضر. سهاد هذه مرحلة أخرى يمكن نقوله.
1: أيوة.
2: في عملنا المشترك مع أسرة الإذاعة، تيمور وما أدراك ما تيمور.
1: نعم.
2: وسهاد هي أسطورة جميلة، قصة لحن تأه.
1: أيوة.
2: حبته امرأة في يوم من الأيام، ولما تجسم هذا اللحن في شخص زال اللحن وزال الحب. قصة معقدة لها أبعاد فلسفية جذابة، وحاولنا الذاك مع الأخوان من أسرة المسرح الإذاعي أن نجسمها. وفي الموقف الموالي عنا تقريبا عرض سريع لهذه القضية.
1: توا المفهوم يعني ما نجموش نعدي ورواية كاملة بطبيعة الحال، ورواية طويلة يعني طويلة
2: طويلة
1: ساعة واش
2: واش
1: يمكن 15 دقيقة فوق الساعة. إذن قلت لي هي امرأة أميرة أحبت لحنا وصاحب اللحن، إذا كان فهمت مليح أنا، صاحب اللحن أحبها كأميرة. ولكنه كان حقيرا، رجل مسكين، فترك اللحن وترك نايه ليعود ليصير عظيما حتى يحصل على حبها في بلو.
2: هذه الخطة.
1: أيوة. ولكن وقت اللي ولا عظيم وفعلا أصبح يلقب بالفارس الأسود.
2: أيوة.
1: وعاد للبلاد منتصرا بأكاليل النصر وإلى آخره، واعتقد أنه مش يكون عنده حظ كبير لدى الأميرة هذه ويمكن يتحصل عليها. ولكن عندما تقدم لخطبتها نجم نقول قالت له أنا كنت حبيت وحبيت لحن، وتبين أن صاحبنا لو كان بقى
2: فنان
1: مجهور كان يمكن يقرب لها، فقال لها أنا هو نفسي، أنا هو الفنان، وأنا اللي كنت نعزف بالناي متاعي، وما كنت نظن أنك حبيتني، ولكن وقت اللي جبد الناي متاعه باش يعزف
2: أرادت امتحان.
1: أيوة يعني باش يثبت لها.
2: أيوة قالت له إن كنت أنت بحق الفنان المجهول. أيوة. أيوة. فأتني بلحنك.
1: أيوة.
2: فحاول عبثا.
1: أيوة. علاش؟ لأنه ضيع
2: لأنه لا يمكن أن الإنسان يعني معناها يجمع بين عبقريتين.
1: أيوة.
2: المجد من ناحية المجد بصفة خاصة العسكري في المسرحية. أيوة. هذه. أيوة. اللي يجسم نوع من الرجولة والفتوة والقوة والغطرسة والبطش.
1: أيوة.
2: واللحن يعني الشاعرية المرافة والإحساس والحلم. هذوما يعني ميدانين عادة ما يتفقوش ما يتقبلوش.
1: توا شنو المشهد اللي اخترته لنا باش نسمعوه؟
2: مشهد وسط كما قلت يوضع النقط على الحروف فيما. أيوة. يتعلق بالعقدة.
1: أيوة. طيب.
2: وفيه بعض الأصوات المحبوبة والمعروفة.
1: باي نسمعوه.

0: أخبرني مرجان، هل وصل الأمير؟
1: عما قليل يحضر.
0: عجيبة يا مرجان قصة هذا الأمير، لا ندري له أصلا ولا فرعا.
1: لماذا؟ الأمير مجاهد، قائد عظيم من قواد الخليفة.
0: لم أنكر أنه قائد عظيم، قائد منقطع النظير، ولكن الناس يشيعون عنه أنه لم يكن يعرف عنه شيء قبل عامين. من أبوه؟ ما قبيلته؟ أي صناعة كانت له؟
1: تعني أنه هبط من السماء أو انشقت عنه الأرض؟
0: هكذا يبدو لنا.
1: أنت سليم النية، ومع ذلك ما لنا ولهذا؟ هبطت به السماء أو لم تهبط، انشقت عنه الأرض
2: أو لم تنشق،
1: حسيب النسيب أو غير حسيب النسيب. كل ما علينا أن نعد له المأدبة الكبرى كما أمرتنا الأميرة سهاد. سأذهب بالفاكهة إلى المائدة.
3: على ما تتطلع يا شيخ؟
0: سهاد، كنت أتطلع إلى ركب الأمير.
3: وهل ظهر الركب؟
0: أصدقك القول، لم تقع عيني على شيء.
3: الطريق من الجانب الآخر يا شيخ.
0: من الجانب الآخر؟
3: حدثني، ماذا سمعت عن هذا الأمير وعن سبب قدومه إلي؟
0: والله يا مولاتي،
3: لا تخفي عني شيئا، ماذا سمع؟
0: كلام الناس كثير.
3: ماذا يقولون؟
0: يقولون إنه ربما جاء برسالة من الخليفة في شأن الأمير سيف الدين. ربما كان الأمير قادما لشأن آخر. ابن الخليفة الأكبر، المسمى
3: المعتمد بالله. ماله؟
0: يذيعون أن المعتمد بالله هذا سمع صفات أميرتنا الحسناء فجذبه إليها الحب.
3: جذبه الحب بالسمع يا عم؟
0: ولما لا؟ الأذن تعشق كما تعشق العين.
3: أيحب الإنسان أحدا قبل أن تقع عليه عينه؟ غير معقول هذا.
0: أؤكد لك يا بني أن هذا ممكن ميسور، ما أكثر حدوثه.
3: أتظن أن من يقع في مثل هذا الحب يكون حبه صحيحا؟
0: غاية الصحة، بل إن ذلك أعلى أمثلة الحب الصادق.
3: ما لك يا عم؟
0: لا شيء.
3: أقسم عليك إلا أخبرتني مالك، يبدو أنك صادفت في حياتك مثل هذا الحب.
0: لا تذكريني ما فات.
3: ألم ترها قط؟
0: بل لم أشهد لها خيالا، ولقد ظللت كذلك حتى باعد بيننا الدهر بالفراق الأبدي.
3: مسكين أنت يا عم.
0: وحتى الآن لا يكاد يخطر ببالي، حتى أحس كأن خنجيرا يمزق لفائف صدري. حدثينا الآن في المعتمد بالله ابن الخليفة، لا تنسي أنه ولي العهد وأن مستقبل الخلافة له. وإذا يجيء يوم تصبحين فيه أم البنين.
3: أنا لا أفكر في الزواج يا عم.
0: تريدين أن تظلي عانسا بقية عمرك؟
3: هذا حظي.
0: بعد الشر عنك، إن أكبر القوم ما يزالون يتهافتون عليك وينتظرون كلمة الرضا منك.
3: لن يسمعوها.
0: هذا يا ابنتي، ألم يحن الوقت لأن تنسي زوجك الأمير محمد بن الناصر؟ أكذلك تحرمين نفسك متاع الدنيا وأنت في أوج شبابك ونضارتك؟ الشباب كنز يا بني، لا يقدر بجاه ولا مال، إياك والتفريط فيه.
3: قلت لك هذا حظي يا عم.
0: أي حظ؟ إن حظك بين يديك تصرفينه كما تشائين. سري عن نفسك، أكان زوجك يبغي منك أن تجني على روحك هذه الجناية؟
3: زوجي؟ ليت الأمر مقصور على فقدان زوجي.
0: أثمة شيء آخر يشغل بالك؟ اكشفي لي عن مكنونك يا بني، لا تخفي عني دخيلة من دخائل قلبك، ولتعلمي أني مستودع السر.
3: بأي شيء أحدثك؟ أقادرة أنا على أن أصف لك الإحساسات المبهمة التي تتلاطم في صدري، أو أن أشرح لك العواطف الغريبة التي تغزو قلبي؟ أهي حنين أم هي أسف أم هي إشفاق أم هي؟ لست أدري بأي لفظ أعبر.
0: أفصحي يا بني، حدثيني بكل ما تحسين، إني رجل مجرب ولعلك تستفيدين من تجاربي.
3: شيء ليس في طوقي أن أعقله.
0: ما هو هذا الذي لا تعقلينه؟
3: حينما أخلو إلى نفسي أشعر براحة تغمرني، ولا سيما إذا كنت في الحديقة والسكون باسط جناحيه والليل مرخ أستاره، وليس أمام عيني إلا النجوم تناجيني وأناجيها. هناك يا عم أطلق روحي تسبح في دنيا الأحلام البعيدة، الأحلام الجميلة، فلا ألبث أن أهفو إلى سماع الناي مستعذبة نغماته الحنون. هناك عن كثب من الحديقة كان يتردد وكان ينشد على الناي، ألحانه العذاب.
2: ما رائع نجوى في الدور هذا، تظهر متأثرة به وأثرت السامعة، خاصة عندما تقول هي لا تعرف من أين أتى ولا من هو، ولم يقع نظرها عليه. بهي جميلة جميلة، وأرجعتنا إلى عهود ماضية. لكن بعد هذا
4: ممكن الشباب يتصور أنها ضرب من ضروب الرومانتيقية البالية،
2: لأن يبدأ الموضوع حبك، لكن من وراء الحب هذا والتعلق بلحن فما مغازي أخرى ومعاني ومرامي وأبعاد. باش تجني على كل، أنا يظهر لي مازال عندك في الجراب ما تقدم، ولكن ضيق الوقت هو اللي خلينا نكتفي بهذا، وإن شاء الله في مناسبة أخرى نمنحوك سويعة أخرى، لأن مازال عندك يظهر لي ما تقدم الكثير.
4: نشكرك على المنحة هذه.
2: سيدي مرحبا وأهلا وسهلا، ونقول لحضرات المستمعين إلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: إلى اللقاء.
5: ساعة من زمان.
6: نهار 10 أوت 1920 وفي مدينة صفاقس تولد فنان شامل واستثنائي، مثل في المسرح، السينما، الإذاعة والتلفزة، وكتب التمثيليات والقصائد والسكتشات والأشعار الغنائية، وقدم البرامج. الفنان والشاعر المختار حشيشة.
7: مكحولة الرماق تتلالى عالجحفة، هواها ما ينطاق جمرتها ما تطفى، في قلوب العشاق يا مجملها تحفة، سبحان الخلاق ميزها على الجيل.
6: الانطلاقة الأولى المختار حشيشة كانت بالفن الرابع، وكان أول عمل مسرحي ليه بعنوان الواثق بالله الحفصي، ثم تخلى الإذاعة، ومن 1956 حتى عام 1983 قدم وأنتج مجموعة من البرامج كما هواة الأدب مع الأديب مصطفى خرايف، وموعد الخميس، وقافلة تسير، ومع ميلاد التلفزة التونسية قدم مع فريق التمثيل المسرحيات المباشرة اللي كانت تتبث كل أسبوع، ثم لعب عديد الأدوار في الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التلفزية، أهمها محكمة وبعد، والسر خلف الباب، ومسرحية الترش حكمة. وفي السينما كتب المختار حشيشة سيناريوهات أفلام وشارك في التمثيل فيها كما فجر العمر الخليفي، وفردة ولقات أختها لعلي منصور. ومتخليش الشاعر والفنان المختار حشيشة عن الكتابة حتى وفاته نهار 17 سبتمبر 1983.
8: ذكريات إذاعية،
9: درر من خزينة الإذاعة،
3: أسفار بلا جواز. إعداد نور الدين بن عمر، تقديم حماد الجزير.
10: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي
11: محمد عبد العزيز العقربي
12: مايسترنان
10: وترالي سي علي الرياحي بدع في التلحين
13: انا شخصيه تعجبني
14: الشيء بالشيء يذكر
15: اعداد مصطفى خريف
16: عقد عقيق ومن العتيق
17: اعداد وتحقيق

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: شكرا للزميلات في خزينة الإذاعة التونسية ليلى الجلاسي في اختيار أغاني حصة اليوم، ونجوى العربي في المساعدة على جمع التسجيلات. احنا نتلقاو في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله، مع أجمل تحياتي انتصار المنع. إلى اللقاء.

0: سيدتي سيدتي، مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
2: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
1: ساعة من زمان.
3: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
4: يعطيك الصحة يا شيخ.
1: ساعة من زمان. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام الرابعة صباحا هنا في تونس. تقدم إنجاز مشروع حماية أريانا من الفيضانات بنسب تتراوح بين 55 و80% ليستكمل في جوان المقبل وفق مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي. وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن أمس أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات باتت متاحة للتحميل عبر متجر تطبيقات أبل ستور بعد إتاحتها سابقا على نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تنظم في 21 أكتوبر الجاري بالتعاون مع مؤسسة كونراد ديناور بتونس فعاليات النسخة الأولى من منتدى حوارات الصناعة التونسية 26 و2000، ويهدف المنتدى إلى تدارس التحديات التي تواجه الصناعة التونسية وتعزيز تنافسيتها وتنميتها وقدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية الطاقية والتكنولوجية. اليوم الاثنين مفتتح شهر جمادى الأولى 1448 هجرية وفق بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية هشام بن محمود. بلدية صفاقس تتسلم سيارتين كهربائيتين لفائدة مصالحها الإدارية والفنية، وذلك بموجب اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. في أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين وجرح آخرين أمس جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما استشهد طفل متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمالي القطاع. هيئة الطيران المدني السعودي تعلن مقتل مقيم وإصابة 11 شخصا في القصف الذي استهدف أمس مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تركي المالك اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية. يأتي ذلك بينما حثت بريطانيا رعاياها على تجنب المطارات السعودية باستثناء مطار المدينة المنورة، وبتجنب جميع الرحلات إلى جدة والدمام باستثناء حالات السفر الضرورية. كما أصدرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إشعارا يحث شركات الطيران الأمريكية على توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور مجالها الجوي. هذا ونقلت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقشي أبدى لنظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي استعداد طهران للمساعدة في محادثات بين السعودية وحكومة صنعاء في اليمن. في الأثناء، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن بوقوع غارات على مديرية همدان في محافظة صنعاء، كما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بوقوع هجوم بالصواريخ على مديرية الظاهر الحدودية في محافظة صعدة. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول أمس أنها أعادت تصنيف حادثة في محيط منطقة رسو في سحار بسلطنة عمان إلى هجوم بعد تأكد من تعرض ناقلة نفط لهجوم بطائرة مسيرة. أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يدعون الرئيس دونالد ترامب أمس إلى التراجع عن صفقة توريد الديزل المبرمة مع روسيا، قائلين أنها تتعارض مع القانون الأمريكي الذي يحظر استيراد الطاقة إلى أن تنهي روسيا حربها مع أوكرانيا. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

سيدتي سادتي، ليس الحديث عن الحب بدعا من الأحاديث، إذ لا هو بالقديم ولا هو بالجديد. فالحب عرفه الإنسان الأول منذ ظهور الحياة على وجه الأرض، واستمر الكتاب والشعراء والفنانون في التغني به واستجلاء خفاياه، وهو الذي ألهمهم روائعهم وخلد ذكرهم بالآثار المستوحاة والأسرار المستجلاة. وسيبقى الحب ملازما للإنسان لا كظله، بل كروحه التي يفارق الحياة بفراقها، ومعينا ثرا لشتى آيات الإبداع في كل مجال، وعاطفة خالدة تتوقد في النفس البشرية على مر العصور، والناس يتحدثون عنها ولا يملون، ويسمعون ولا يكلون، كأنه لغز الألغاز الذي أشكل في كل حالة واستعصى حله على كل آلة. وقد ذكر الله تعالى من نعمه على خلقه أن جعل بين الأزواج مودة ورحمة، وأنشد الشعراء مطولاتهم بمقدماتها الغزلية أمام الملوك والوجهاء، ولم يستنكفوا من وصف لواعج الحب ومظاهره وأعراضه، بل إن النبي عليه السلام أحسن الاستماع إلى كعب بن زهير وكان قد أهدر دمه، وهو يقول: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول.

ومن طريف ما يلاحظ في هذا الباب أن أشهر المؤلفين في العشق والعشاق هم من القضاة ورجال الدين. فابن حزم إمام مذهب في الفقه يعرف بالظاهرية، وابن الجوزي كان علامة عصره وإمام وقته في الحديث وصناعة الوعظ، وابن قيم الجوزية كان فقيها عالما ذا عبادة وتهجد. وقال النقاد العرب القدامى إن مقصد القصيد بدأ بالغزل لاستمالة النفس وتطريب السامع وتهيئته للتقبل. هذا الوتر الذي عزف عليه كل الفنانين مهما كانت وسائلهم في التعبير قد خلف أدبا جما يكاد يستعصي حصر عناوينه. ولأن هذه العاطفة البشرية يطيب الحديث فيها ويلذ، ولأن آثارها الرائقة هي من أسخى عطاءات الفكر والقلب، اخترنا أن نتحدث عنها بأسلوب خاص هو الاعتماد على كلمة من الكلمات التي زخر بها أدب العشاق والمحبين. وكل كلمة من هذه الكلمات دوحة غناء في هذه الجنة الساحرة التي تفيأ ظلالها في من تفيأ عباقرة الأدب والشعر، فنعمد إلى تتبع معانيها وذكر ما راق من الأخبار والأشعار القديمة والحديثة، معتمدين في ذلك على أمهات الكتب وأشهر الدواوين.

مستمعينا الكرام، لقد سمينا هذه الحلقات ديوان الصبابة لأننا سنسلك فيه هذا النسق من الترتيب الذي سييسر فيما بعد سرعة استعمال هذه الأحاديث بالرجوع إلى اللفظ المطلوب في كل حالة، وفي ذلك متعة للفكر وترويح على النفس وتعريف بالتراث وترويج لأحلى الأخبار وأعذب الأشعار.

0: الحب. الحب، أي سر هو سر هذه الكلمة التي حيرت العقول وهاجت القرائح؟ قال ابن حزم: الحب أوله هزل وآخره جد. دقت معانيه لجلالتها عن أن توصف، فلا تدرك حقيقتها إلا بالمعاناة، وليس بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة، إذ القلوب بيد الله عز وجل. وقد أحب من الخلفاء المهديين والأئمة الراشدين كثير. وذكر اللغويون أن في الحب مراتب، ولكنهم لم ينظروا في أصله، إلا أنهم ذكروا أن حبة القلب هي سويداؤه، فهل يكون الاشتراك في الجذر دالاً على العلاقة بين القلب الذي هو معدن الحب والحب الذي هو ماؤه وهواؤه وغذاؤه؟ والأمثلة المضروبة بلفظ الحب والمحبة كثيرة، منها قولهم: حبك للشيء يعمي ويصم، أما ماهيته فقد قال فيها الناس وأطالوا. قال ابن حزم:
1: والذي أذهب إليه أنا أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع. وتعريف ابن حزم يستند إلى الفلسفة اليونانية التي تقول باتحاد النفوس في الأصل، وهو المعنى الذي يفسر به العذريون شدة هيامهم، لأن الحب عندهم اضطرار لا اختيار. قال قيس بن الملوح: عجبت لعروة العذري أضحى أحاديثا لقوم بعد قومي، وعروة مات موتا مستريحا، وها أنا ميت في كل يومي.
2: قل للمليحة في الخمار الأسود، قل

0: جاء في كتاب الأغاني من أخبار المجنون: أنا نسوة جلسنا إلى المجنون فقلنا له: ما الذي دعاك إلى أن أحللت بنفسك ما ترى في هوى ليلى؟ وإنما هي امرأة من النساء، هل لك في أن تصرف هواك عنها إلى إحدانا فنسعفك ونجزيك بهواك ويرجع إليك ما عزب من عقلك وجسمك؟ فقال لهن: لو قدرت على صرف الهوى عنها إليكن لصرفته عنها وعن كل أحد بعدها، وعشت في الناس سويا مستريحا. والله ما رأيت شيئا منها قط إلا كان في عيني حسنا وبقلبي علقا. ومن ألطف ما روي من أشعاره في ليلى قوله:
1: تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وينبت في أطرافها الورق الخضر.

حكي عن الوليد بن يزيد أنه عاشق نصرانية وراسلها فأبت عليه فكاد أن يطيش عقله، فتنكر يوم عيد النصارى وبايع صاحب بستان تتنزه فيه بنات النصارى فأدخله، فلما رأته قالت للبواب: من هذا؟ قال لها: مصاب. فجعلت تمازحه حتى اشتفى بالنظر إليها، فقيل: أتدرين من هذا؟ قالت: لا. قالوا لها: هو الخليفة. فأجابت حينئذ وتزوج بها.

0: الحب في الشعر القديم.
1: إن المجال لا يضيق جدا عن تصور حجم الأشعار التي قالها الشعراء في هذا الباب، لا ما هو تقليدي مثل المقدمات الغزلية، ولا ما هو غزل صرف. وقد اشتهرت مع ذلك أبيات ترددت في أكثر المصنفات، منها قول بعضهم: هل الحب إلا زفرة بعد زفرة، وحر على الأحشاء ليس له برد، وفيض دموع من جفونيا كلما بدا علم من أرضكم لم يكن يبدو. وقول أعربي في ذم الحب: الحب مشغلة عن كل صالحة، وسكرة الحب تنفي سكرة الوسن. وقال آخر: وما الحب إلا شعلة قدحت بها عيون المها باللحظ بين الجوانح.

0: مع أدباء العصر.
1: لأدباء الرابطة القلمية رأي في الحب يقترب من رأي العذريين، فهم يقولون باتصال الأرواح في الأصل، ويفصلون هذا المعنى لا سيما جبران ضمن فلسفتهم في وحدة الوجود وخلود الأرواح، إلا أن الناس في رأيهم أفسدوه ودنسوه. قال جبران:
2: والحب في الناس أشكال، وأكثرها كالعشب في الحقل لا زهر ولا ثمر، وأكثر الحب مثل الراح، أيسره يرضي وأكثره للمدمن الخطر. والحب إن قادت الأجسام موكبه إلى فراش من الأغراض ينتحر.
1: وقال أبو القاسم الشابي:
2: أيها الحب أنت سر وجودي وحياتي وعزتي وإبائي، ألهيب يثور في روضة النفس فيطغى، أم أنت نور السماء؟ ليت شعري أيها الحب قل لي، من ظلام خلقت أم من ضياء؟
1: أما نزار قباني وهو أشهر العشاق من شعراء العصر، فإنه يقول مخاطبا حبيبته:
2: الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار دون سفينة، وشعورنا أن الوصول محال.

0: ديوان الصبابة،
1: برنامج من إعداد الدكتور جعفر ماجد.
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
3: أخبار على رأس الساعة،
2: رياضة،
3: ثقافة،
2: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: تقدست يا خلاق، شعر وضاحي الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامدي.

تباركت ربي، ما أجل عطاياك، لك الحمد. فارحمني إذا قلت رحمك. غني ومغن يا كريم، وهبتني أمانا به استغنيت عما لدنياك. من الأرض والسماء ربي رزقتني، فلم أدع في يسري وفي العسر إلاك. أنام وأصحو في أمانك راضيا، كأن رضا قلبي على النفس أرضاك. هواك مع الأنفاس يسري وفي دمي، فيا عجبي من عاشق ليس يهواك. يذكرني الكون المسبح قائلا، إذا ما نسيت الله فالله ينساك. أيا ملهم الأرواح معجزة الهوى، ألست أحق بالهوى من براياك؟ أحب إلي أنت مني، فكن معي وغيب سواك كلما القلب ناجاك. ألذ من التسبيح لم ألق نعمة، فطوبى لمن في السر والجهر ناداك. لغيرك ما ذل الفؤاد، وكلما دعوته في صحوي وفي النوم لباك. بذكرك تطمئن كل جوارحي، فزدني أمانا ما عرفته لولاك.

0: بأسمائك الحسنى إليك توسلي، فقل لي إذا وقيتني البؤس بشراك. دعوتك يا قهار فقهر وساوسي، وثبت على الإيمان قلبا توقاك. رجائي منك عفوك لا الغنى، وكم يرتجي المحروم مالا وأملاكا. بنورك ربي أبصر الشمس في الدجى، ولولا هداك ما تجنبت أشراكا. رحيم بمن يدعوك فاقضي حوائجي، أيا عالم الأسرار رحماك رحماك.
1: الإذاعة الوطنية
2: الإذاعة الوطنية
1: تونسكم
2: معكم وين ما كنتم
1: وين ما كنتم.

0: واغفر بيها.
1: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ عبد الجواد محيسن آيات بينات من سورة يوسف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.

والشمس. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر

نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ

وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.

يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب

وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره

إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها

قال قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.

فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن

0: صغيرين. صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ عبد الجواد محيسن آية بينات من سورة يوسف. والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. اليوم الاثنين مفتتح شهر جماد الأولى لعام 1448 هجرية، وفق بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية هشام بن محمود. انطلاقا من يوم غد الثلاثاء ولمدة أسبوع، تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة لإنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود حسب بلاغ لوزارة التجهيز. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن أن تطبيقة الجوال خدمات للولوج الموحد والآمن لمختلف الخدمات الإدارية الإلكترونية أصبحت متاحة على متجر تطبيقات أبل ستور. وزارة الفلاحة تحذر من تأثيرات سقوط حجر البرد بعدة مناطق بالبلاد، وتدعو الفلاحين المتضررين إلى اتباع جملة من التوصيات الفنية التي تهدف إلى التدخل الوقائي من الإصابات المرضية. بمشاركة 94 فنانة وفنانا، تنتظم فعاليات الدورة الثالثة من الصالون الوطني للفنون التشكيلية من 17 من أكتوبر الجاري وإلى غاية 12 من ديسمبر المقبل بفضاء المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة الشادي الإقليمي بالعاصمة. وفي العالم، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين مساء أمس بغارة جوية إسرائيلية غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. هجوم بالصواريخ على مديرية الظهر الحدودية في محافظة صعدة وفق وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وجيش الاحتلال ينفذ عمليات تمشيط. ختاماً، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يؤكد موافقة واشنطن على بعض الشروط الإيرانية لفتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات مع استمرار غموض موقفها بشأن بقية الشروط. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إم.
4: عذب الكلام.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، العمل المثمر هو الذي يملأ الحياة ثمارا، والطبيعة كلها في عمل وحركة مستمرة. والعمل إذا سار على خطة ونظام كان أوفر فائدة وأجل نفعا. والعمل هو تحقيق العفوية والعودة إلى الطبيعة، هو تمجيد للفرح. وكل كائن في هذه الدنيا يعمل ويكد لأنه يسعى لأجل الفرح الذي هو المطلب الأساسي للتكوين. ومن تعريفات العمل أيضا أنه دستور الحياة وشرعتها المقدسة، وهو عنصر للإنتاج ومصدر للخير والعطاء، به تتفجر ينابيع السعادة وفيه تتحقق رفاهية الإنسان. إذن فلنعمل جميعا بجد وإخلاص لنجني الثمرات وننعم بالخيرات.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، هذه دعوة إلى الإقدام على الحياة بكل تفاؤل بإمضاء الشاعر الكبير منور سمادح. يا من يخاف طوارق الأيام، أخفقت في دنياك بالإحجام. إني امرؤ عرف الحياة فلم يجد أهلا لها غير الفتى المقدام. من يركب الصعب المخيف ويعتلي قمم الفخار بكل عزم ضامي. الجهد والرأي الجسور سلاحه، والهزء بالعقبات والآلام. فلقد أتيت إلى الحياة مجاهدا، فافرض وجودك بالصراع الدامي. وكن القوي بروحه وطموحه، واسبق سواك تكن أجل إمامي. وافتح فؤادك للحياة مغنيا للفوز والآمال والأحلام. وافسح خيالك، إنه بدء الحقيقة في وجودك، وازر بالأوهام. وذر الكآبة، فالحياة كما ترى وكما تريد رهينة الأحكام. فإذا ابتسمت ففجرها متفجر، وإذا بكيت فليلها مترامي. ليس الرجاء سوى تعلل فاشل قذفته أمواج الوجود الطامي. أولم ترى الأطيار تمرح غبطة بين العواصف عذبة الأنغام. تبني الحياة حثيثة لا تنثني، وتعيش عيش الآمل المبسامي. أتراك دون الطير في إيمانها؟ أتراك دون الطير في الإلهامِ؟

ما الأسباب التي تؤدي إلى السعادة؟ يجيب أحد علماء النفس إن اللمسة اللطيفة والنظرة الحانية والكلمة الطيبة والابتسامة الهادئة والنية الصادقة، كل ذلك يؤدي إلى إشاعة روح السعادة في نفس صاحبها وفي نفوس الآخرين، وإلى تعزيز روح السلام بين الناس. السعادة مفهوم ذاتي، السعادة عند الغني الصحة، وعند الفقير المال، وعند المرأة الحب، وعند الفنان الجمال. قال أحد الفلاسفة: السعادة هي أن نمتلك القدرة على إخضاع أنفسنا إلى الظروف التي تحيط بنا ولكن بلا استسلام. قال أحد الحكماء: من سعادة المرء أن يكون قلبه ناصع البياض. أوصى حكيم ابنه فقال: يا بني، لا تسلم نفسك إلى هواك، ولا تستودع سرك سواك، ولا تفوض أمرك إلا لمن يعرف قدرك، ولا تبادر بالجواب قبل استيفاء الخطاب، وإذا شئت أن تطاع فسل ما يستطاع.

يحكى أن أعرابيا كان يسير في البادية فمر برجل جالس تحت شجرة يصرخ ويتوجع، فترجل الأعرابي عن ظهر جواده ليستفسر عن أمر الرجل، فتوسل إليه أن يركبه مكانه لأقرب قبيلة، فرق قلب الأعرابي ورفعه على ظهر جواده وسار وراءه، وما هي إلا برهة حتى أطلق للجواد العنان وراح يسابق به الرياح، فناداه الأعرابي بأعلى صوته: أيها الرجل، إذا وصلت إلى القبيلة فلا تذكر ما حدث لي معك كي لا تقل الشهامة بين العرب.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منح والد ولده خيرا من أدب حسن. وقال محمد بن سيرين: كانوا يقولون: أكرم ولدك وأحسن أدبه. قال الأصمعي يوصي ابنه: يا بني، من لم يكن الأدب والعلم أحب إليه من الأهل والولد لم ينجب. وقال أحد الفقهاء لجليسي: علي 3 حقوق، إذا دنا رحبت به، وإذا جلس وسعت له، وإذا حدثني أقبلت عليه. إنه فن الاحترام حقا وواجبا، ليحيى الناس في ظله بابتسام وسلام. وقال المتنبي: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. وقيل: أدب المرء خير من ذهبه. وقيل أيضا: المرء بفضيلته لا بفصيلته، وبآدابه لا بثيابه. كل شيء يرخص إذا كثر إلا الأدب، فإنه إذا كثر كان أغلى.

أيها الفلاح، صباحك خير عميم، ولك منا هذه التحية على لسان الأديب رضا عواضة. يقول: كالأرض وجهك المشقق أيها الفلاح، كل شق هو سطر خطه يراع الكد والجد، بمداد هو العرق من جبينك يتدفق، يروي حكاية التضحية والعطاء بلسان الصدق والوفاء للأرض والوطن والإنسان. وجذوع الأشجار هي زنودك السمراء، الأشجار تمد أذرعها إليك تفسح لك الطريق، وعلى شفاه الجميع بسمة تفتح لك خزائن الأمل، خزائن الخيرات، خزائن الجمال، خزائن الربيع والسحر الحلال. المطر هو حياة الكائنات، والشمس هي مصدر الدفء والحرارة والحياة. وإذا كان الإنسان يعطي الحضارة والرقية والتقدم والعمران للأرض، فإن المطر يعطيها الوجود والزينة والسحر والشعر.

0: حجانا.
1: تعلمنا الحياة أن أفضل علاج للرجل هو ابتسامته وروحه المرحة وقدرته على السخرية من المتاعب. وحتى نلتقي أعزائي المستمعين في موعد آخر مع إطلالة فجر يوم جديد، نتمناه لكم مشرقا سعيد، نودعكم على إيقاع هذه النصيحة: أدخل السرور على قلوب من هم حولك ومن تصادفهم ومن تلقاهم.

0: في توزر على 95.5 اف ام، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 اف ام، في صفاقس على 100.5 اف ام، في قفصة على 104.6 اف ام.
1: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعلم الأول والهادي إلى سواء السبيل، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم نور يقتدى به، لأن العبرة ليست أن نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، فقد يعرف الإنسان من أخباره الكثير، يعرف أين ولد ومتى بعث وكيف هاجر، لكن السؤال الأهم، ماذا صنعت معرفتنا به في حياتنا؟ هل انتقلت السيرة من الكتب إلى القلوب، ومن القلوب إلى الأخلاق، ومن الكلام إلى العمل؟ قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم يقل سبحانه وتعالى: كان لكم فيه خبر يروى ولا قصة تحكى، بل قال: أسوة حسنة. والأسوة هي القدوة التي يقتدى بها. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لم يأتنا نبينا صلى الله عليه وسلم من عالم لم نستطع بلوغه، بل عاش صلى الله عليه وسلم حياة الإنسان، يعلم الإنسان كيف يعيش. كان زوجا وأبا وجدا وصاحبا وجارا وقائدا ومعلما وعابدا. كانت حياته تقول لكل واحد منا: مهما كان موقعك في الحياة ستجد في هذا النور طريقا. في بيته كان النور تواضعا. أحيانا نبحث عن عظمة الإنسان أيها الكرام، نبحث عنها في المنابر وفي المواقف الكبرى، لكن العظمة الحقيقية تظهر حين يغلق الإنسان باب بيته. كيف يكون مع أهله؟ سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، أي يساعدهم ويخدم شؤون البيت. تأملوا أيها الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب أعظم رسالة وقائد الأمة، ومع ذلك لم ير في خدمة أهله ما ينقص من قدره، بل كان التواضع جزءا من عظمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. مع الأطفال كان النور حنانا. كان صلى الله عليه وسلم يلاعب الأطفال، يسلم عليهم، يحملهم، يشعر بمشاعرهم. هكذا مع الناس أيضا كان النور أدبا. كان قريبا منهم، يسمعهم ويجيبهم، ويعطي كل إنسان حقه من الاهتمام. وقد وصفه الله تعالى بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تأملوا هذه الحقيقة، حتى الحق أيها الكرام إذا حمله صاحبه بقلب غليظ قد ينفض الناس من حوله. فكيف إذا اجتمع الحق والرفق؟ علمنا صلى الله عليه وسلم أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. هكذا النور في لحظة الغضب أيضا. لعل أصعب اللحظات لحظات الاقتداء، لحظة الغضب، لأن الإنسان يستطيع أن يبدو هادئا حين تسير الأمور كما يريد، لكن ماذا يفعل حين يستفز؟ هنا تظهر الأخلاق. لقد قالها صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه.

0: عند الغضب. لقد غير صلى الله عليه وسلم مفهوم القوة، لم يعد القوي هو الذي يغلب الناس بيده، بل الذي يغلب نفسه. ما أحوجنا إلى هذا اليوم، كم من بيت هدم بسبب كلمة غضب، وكم من صداقة انقطعت بسبب لحظة لم نملك فيها أنفسنا. أحيانا أيها الكرام تكون أعظم قوتك ألا تقول شيئا. هكذا أيضا مع الخادم والضعيف، كان صلى الله عليه وسلم نوره كرامة. من أروع الشهادات التي وصلتنا عن حياته صلى الله عليه وسلم شهادة أنس بن مالك رضي الله عنه، خدم النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة ثم قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته ألا فعلت كذا. تخيلوا أيها الكرام 10 سنوات لا كلمة ضجر ولا إهانة ولا تحقير، إنها شهادة أخلاق. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كأن الإيمان لا يكتمل في صورته الجميلة إلا حين يظهر أثره في معاملة الناس. فما قيمة أن يعرف الإنسان حقوقه إذا كان ينسى كرامة من يعمل معه؟ وما قيمة القوة إذا كانت تستعمل لإذلال الضعيف؟ إن نور النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا: كل إنسان أمامك له كرامة يجب أن تحفظ. هكذا أيضا أيها الأحبة نور العفو. وليس الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نكون طيبين فقط مع من أحسن إلينا، هذا سهل، لكن كيف نتصرف مع من أساء؟ حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا كان قادرا على الانتقام، لقد أخرجوه من بلده، آذوه وكذبوه وحاربوه، لكن لحظة القدوم لم تتحول إلى لحظة تشف، وكانت أخلاق النبوة أكبر من جرح الماضي. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ننتقل أيضا إلى نور الصدق والأمانة. قبل الرسالة كان أهل مكة يعرفونه بالأمين، وهذه ليست تفصيلة عابرة، كأن الله تعالى هيأ الناس ليعرفوا أن من سيحمل وحي السماء لم يعرف عنه الكذب في كلام الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. صلى الله على سيدنا محمد. المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا، منها وما يتعشق الكرماء. دانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكبراء. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الكبراء. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته، فجميع عهدك ذمة ووفاء. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهنا نصل إلى سؤال هذه الحلقة: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نورا يقتدى به، فأين هذا النور في حياتنا؟ ربما لا نستطيع أن نفعل كل شيء، لكن كل واحد منا يستطيع أن يبدأ بشيء اليوم. صل رحما انقطعت، قل كلمة طيبة، اعف عن من تستطيع أن تعفو عنه، لا تأخذ أحدا بلسانك، ابتسم في وجه إنسان، ارحم طفلا أو أحسن إلى كبير أو ساعد محتاجا. أيها المستمعون الكرام، رأينا ذلك النور وهو يمشي بين الناس في البيت تواضعا، ومع الطفل حنانا، ومع المخالف رحمة، وعند الغضب حلم، ومع الضعيف كرامة، وعند القدرة عفوا. وفي كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بسيرته قبل كلماته: هكذا يكون الإنسان حين يهديه النور. لقد بقي السؤال الذي نريد أن نختم به رحلتنا: كيف نتعامل مع ذكرى مولده؟ هل هي ذكرى تمر كل عام، أم هي رسالة ينبغي أن تستمر كل يوم؟ المولد رسالة لا ذكرى. إلى اللقاء أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا تقديم الأستاذ وليد الذويبي. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. يوم دراسي برلماني حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري يؤكد أن تعزيز أمن الطاقة مسؤولية مشتركة تتطلب تكثيف التعاون الإقليمي وتطوير الشراكات، وذلك خلال مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض. الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطاراً وعوناً بعنوان هذه السنة للعمل بمقراته في كل من تونس وتطاوين. تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها في الجهات عبر توسيع الطلب عن بعد وتوظيف الصحة الرقمية لتيسير الوصول إلى الرعاية خاصة في المناطق الداخلية، أبرز محاور لقاء وزير الصحة بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية في برلين وفق بلاغ لوزارة الصحة. تونس تستضيف أشغال المنتدى الإقليمي العربي الثاني للإنذار المبكر والتأهب للكوارث يومي 15 و16 من أكتوبر الجاري، واليوم تنطلق بعض الفعاليات التحضيرية والاجتماعية المواسية. وفي العالم، مستشار الرئيس الإماراتي يقول إن استهداف السعودية يقوض أمن الإمارات ودول الخليج كافة، ويدعو إلى ضرورة إحياء العمل الخليجي المشترك لا سيما في الأمن والدفاع. وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة المسؤولين عن هجمات ميليشيا الحوثية على مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومنع تكرارها. وختاما، إيران تبدي استعدادها للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية والحوثيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
1: ثقافة،
3: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

نبع من النور عما الكون أجمع بالحسن حيا بالحسن حيا وبالإحسان أحيانا. فأورق الصخر من نجواك وامتلأت فأورق الصخر

أخاف من نفسي ومنك ولي أخاف.

0: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا أو في الإذاعة الوطنية وين ما كنتوا. نهاركم طيب، نهاركم زين، نهاركم أسعد الأيام، نهاركم كما تحبوه انتوما، نهاركم كقلوبكم. اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، اليوم غرة جمادى الأولى 1448، توا 6:13 دقيقة على موجاتنا. هذا برنامج يوم سعيد من خلاله نرافقكم حتى للتسعة متاع الصباح. من الانطلاقة طيبة ليكم ولينا وللفريق الكل اللي من غيره ما نجموش نصافحوكم. إذا صوت 5 على 5 اليوم على خاطر معنا فاتن حسني، هي في الإخراج الإذاعي. إذا الصورة عجبتكم راهي سمية الزواوي، هي في الإخراج الرقمي. وإذا عندكم ما تقولون ديما عبد اللطيف الوسلاتي يستقبلكم بابتسامة وبرشة طاقة إيجابية هكا الصبحية على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية. بقوا معنا، متابعة طيبة وانطلاقة نشيطة ورائعة لكل واحد فيكم.
1: لطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ألطف بنا في قضائك وقدرك لطف الحبيب.

وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم

سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة

0: كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: أمين يا رب العالمين. 6:17 دقيقة هنا تونس، وهذه إذاعة الجمهورية التونسية، منها نجد لكم التحية ونخذكم في رحلة صباحية تتواصل كما كل يوم للتسعة متاع الصباح. نعطيكم أوقات الشروق والغروب والصلوات بالنسبة لليوم، قبل ما نخليكم مع دعوتنا لكل يوم نحضره لكم برشا فينا وبرشا محبة زيدة وبرشا صدق. اليوم شروق الشمس في تونس انطلاقا من 6:23 وغروبها يكون 5:47، بشوية بشوية يبدأ النهار يقصر، وهكيك هو فصل الخريف. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم، صلاة الصبح كانت في 4:57، صلاة الظهر اليوم نص نهار و13 دقيقة، صلاة العصر 3:19، صلاة المغرب اليوم 5:49، وصلاة العشاء 7:13 حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. موجودين في مدينة تونس ولا في أي مدينة ولا في أي مكان من العالم، هذا شنو نتمنى لكم انتم اللي تسمعوا فينا من خلال دعوتنا لكم كما كل صباح، دعوة خير إن شاء الله مقبولة ومستجابة.
2: دعوة خير.
3: الله يعطيك لقبول ومحبة الرسول، والله لا يحوجك الحد ولا يجعلك عبء الحد. الله يعطيك ما تتمنى ويجيك ما تستنى، ويعطيك خير الدنيا والجنة، ويعطيك حتى يرضيك، ويعطيك رفيق وقت الضيق، يعطيك الخير ولا يعطيك فش تحير، ويرضي عليك الوالدين. آمين يا رب العالمين. الله يحفظكم يا ناس يا غالين.
2: دعوة خير.

0: سعيد. يوم سعيد صباح التوينسا الكل.
1: إن شاء الله نهاركم زين مستمعين، أنتم الكل اللي اخترتوا موجتنا، مش تبدأوا نهاركم نهار مبروك للناس الكل، أسبوع طيب زيدة بداية الأسبوع، نهار الاثنين اللي برشا يقولوا نهار الاثنين رزين ولا صعيب، لا لا والله ما حلي، حط في بالك اللي اليوم شي تعدى به، حط في بالك إذا عندك امتحان إن شاء الله ناجح، إذا عندك مقابلة مهمة للعمل إن شاء الله مقبول، إذا تو تخدم ربي عينك وما زلت تستنى في وقت مروحك، نحن نونسوك زيدة في الساعات الأخيرة من العمل نتاعك لأنه فما ناس تخدم بالليل وتروح بعد شوية. مهما كان الوضع اللي أنت فيه نتمنى لك كل خير. اليوم الفاتح من جمادى الأولى، هذا اللي أعلن عليه السيد مفتي الجمهورية الشيخ الأستاذ هشام بن محمود البارح اليوم الاثنين 12 أكتوبر مفتتح شهر جمادى الأولى، وكعليش نتمنى للناس الكل أنه الشهر هذا المبارك يكون طلع خير وغيث نافع وأمن وأمان على بلادنا، على تونس وعلى الوطن العربي والأمة الإسلامية والإنسانية قاطبة. إن شاء الله يا ربي هذا اليوم ما يحمل كان بشائر الخير لكل واحد فيكم. فريق البرنامج قدمت الفريق اللي هوني قدامي ونزيدهم أنيس توريمي في القاعة الفنية المركزية، وفريق الإعداد في رانيا بوتوريا في رئاسة التحرير، في رفيقة دريدي وسميرة سوري في العمل الميداني، وفي أمين الشبلي في وضع قائمة الأغاني من بين الأغاني اللي مش نسموهم توا. صباح الخير يلي معانا، اي انت اللي معانا واللي اخترت موجتنا، مش تفيق واحده واحده مع بعضنا نبداو النهار ونفيقوك.
0: يوم سعيد صباحكم معانا احلى. يوم سعيد صباح التوينسا الكل.

اليوم. فكرة أولى على طقس اليوم في بلادنا، طقس مغيم جزئيا، ومن بعد بعد الظهر في الجنوب تظهر خلايا رعدية محلية فيها بعض الأمطار وتشمل أيضا المناطق الساحلية. اليوم الريح تكون ضعيفة إلى معتدلة بالشمال والوسط، زادة البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة اليوم في بلادنا تتراوح بين 26 و 30 درجة في أقصى الشمال الغربي، وفي المرتفعات الغربية توصل ل 23 درجة، وفي الجنوب تنجم تكون في حدود 33 درجة. هذه فكرة أولى على طقس اليوم في تونس.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: وين ما كنت نحن رفقوك هذا الصباح، وكل صباح إن شاء الله صباحاتنا خفيفة وإن شاء الله نهاراتنا مزيانة. الناس الكل نمشي لسوسة، لأنه البارح كان يوم أحد استثنائي في سوسة. بلدية سوسة نظمت حملة تشجير بمحيط مسرح الهواء الطلق بوحسينة بالحي الأولمبي، هذية تزامنا مع اقتراب استكمال أشغال تهيئة المسرح اللي بلغت نسبة التقدم متاحة 90%. المبادرة كانت تطوعية، شاركوا فيها مكونات من المجتمع المدني، جمعيات ناشطة، وأيضا شباب محليهم ممثلين عن إدارة الغابات كانوا حاضرين، كشافة تونسية كانت حاضرة. الهدف غراسة 200 شجرة، شجرة جاكاراندا. تعرفوا قد مزيانة الجاكاراندا، وتصوروا المسرح متاع سوسة يكون على اليمين وعلى اليسار الكل جاكاراندا. المساحة المتوفرة نحو 10 أمتار مربعة للفرد الواحد، معدل وطني معتمد يقدر ب 15 متر مربع. المبادرة البيئية هذية الهدف منها تحسين المشهد الحضري، توسيع المساحات الخضراء، تعزيز جودة الحياة في مدينة سوسة، وزيد تزيين المسرح. إن شاء الله الأجر هذية نعتني بها، وإن شاء الله البادرة هذية أيضا تتعمم على بقية البلديات. شوفوا شنو قالوا واحد من المشاركين في هذه الحملة التطوعية البارح. عدي وقتهم وهم يزرعوا، وبعد الزراعة أكيد مش تتم العناية بالشجرات هذوما، 200 شجرة جاكاراندا.
2: على بركة الله الانطلاق في حملة تشجير محيط المسرح، مسرح الهواء الطلق بوحسينة، 11 اكتوبر كما تفهمنا الناس الكل. شوف من الاول، شوف غرسنا الجاكرند، جاكرند وفرتهم الشجرات هذوما الكل، وفرتهم بلدية سوسة تقريبا، فما حتى 3 متر، فما 2 متر ونصف. الجار العام الجاي كان عشنا يعطونا النوار وكل، كل الشكر للي يعاونونا في غرس ثقافة التشجير وغرس الجاكرند. إن شاء الله في وقت قصير بحول الله مش تشوفوا حاجة مزيانة على الأخر، واللي تعدى من الطريق هذا الكل ظل على اليمين وعلى اليسار ونوارة بنفسجية. تونس تغرس.

0: ثنية زينة.
1: صباح الورد ليكم الكل. اليوم اثنين وتقولوا ديما هالاثنين الدنيا تبدا معبيه خاصه الصباح. نحنا مع رفيق الدريدي مش نعرفوا ان هي الطرقات الاقل زحمه على مستوى المرور. من بعد نقولوا له مرحبا رفيق، نهارك زين وبدايه اسبوع طيبه.
2: صباح الورد نبيله، مرحبا بك وبكل مستمعي ومتابعي الاذاعه الوطنيه التونسيه. ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع، والبدايه ببلاغ مروري صادر على وزاره التجهيز بدايه من غدوه 13 اكتوبر ولمده اسبوع. السير باش يكون في زوز ممرات على مستوى جبل جلود في المدخل الجنوبي لتونس العاصمه في اطار مشروع توسعه المدخل الجنوبي. فالبلاغ يقول كونه فما تحويل جزئي لحركة المرور، زوز ممرات لكل اتجاه بالنسبة للي داخلين تونس ولا كذلك للي خارجين منها في اتجاه سوسة. نمشيو للمدخل الجنوبي ونشوفوا شنو الحركية توا غديكة بالنسبة لي. حاليا اكتظاظ كبير الحقيقة في المدخل الجنوبي هذا، ومازال ممكن المرور عبر الطريق الوطنية رقم واحد محول سانغوبان بطبيعة في اتجاه تونس العاصمة. نشوفه بالنسبة لي بقيت مناطق الضاحية الجنوبية حاليا حركية ماشية وتكبر على مستوى حمام شط وحمام لان في الطريق الوطنية رقم واحد، وكذلك منطقة المروجات. نشوفه الضواحي الغربية بالنسبة لي منطقة منوبة بدال اكتظاظ على مستوى الطريق الوطنية رقم 7 تحديدا في حي الأمل مقابل مركز الخيل بإقصار السعيد في اتجاه المفترق الرئيسي اللي دخل لإفريق الشعاية إكس، كذلك في روتيكس بدال اكتظاظ على مستوى حي زهور إلى حدود مستوى مركب هذه ماسر ديما نحكيه في اتجاه المطار وتونس العاصمة، وكذلك في النقطة المعتادة بين تقاطع مفترق حي التحرير حي ابن خلدون إلى حدود التقاطع مع إكس تروى ديما في اتجاه المطار. بالنسبة للضاحية الشمالية

0: باب وادي الزرق ابو سالم الحركيه عاديه فقط، فما اكتظاظ نسبي على مستوى محطه الاستخراج الفجه نحو تونس العاصمه.
1: شكرا ليك رفيق، نتمنى لكم ثنية زينة انتم اللي تسمعوا فينا توا على الطرقات. 56 دقيقة في الدرجين هذوما نستمتعوا بصوتها فيروز، توصلنا نشرة أخبار السبعة وفيها كل المستجدات الوطنية والعالمية.

0: الدكتور حكيم.
1: الذبان هذا وقته يلوث مكلتنا ويقلقنا. الذبان يتكون من الأوساخ والفواضل ويعيش فيها، ومن الطرق السهلة للقضاء عليه هي النظافة، حفظ الأغذية وتغطية معون الزبلة. بهالمناسبة نقول لكم اللي رشان المبيدات يزم يكون محكم وما يكونش وقت الماكلة، وإلا على الماكلة المحطوطة عريانة، وإلا في بيت مسكرة وراقد فيها الصغير، على خاطر هالمواد هذه مخطرة على أولاد الصغار.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. تونس تؤكد سعيها إلى تطوير شراكات عملية للفرص المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة والمحروقات وتحويلها إلى مشاريع ملموسة. وزارة الشؤون الاجتماعية تشرع في إعادة النظر في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار لينفتح على فئات جديدة ومعارف متطورة. اليوم فتح باب التسجيل في الورشات التكوينية بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل. وفي العالم، إيران تبدي استعدادها للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية والحوثيين. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أكد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري أمس سعي تونس إلى تطوير شراكات عملية للفرص المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة والمحروقات وتحويلها إلى مشاريع ملموسة تقوم على المنفعة المتبادلة ونقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات وخلق قيمة مضافة تدعم النمو الاقتصادي والتشغيل. كما أكد أن تعزيز أمن الطاقة مسؤولية مشتركة تتطلب تكثيف التعاون الإقليمي وتطوير الشراكات، وقد جاء ذلك خلال مشاركته أمس في أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض تحت شعار أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد. وبالتوازي مع الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي، تشارك تونس أيضا بالرياض في مؤتمر الطاقة الدولي 25 من 11 إلى 15 من أكتوبر الجاري. ويشهد المؤتمر ضمن فعالياته تنظيم معرض دولي لأحدث التقنيات والخدمات والحلول المرتبطة بصناعة الطاقة. بلغت حركة البضائع الجملية بالموانئ التجارية التونسية خلال السداسية الأولى من سنة 2026 14 مليون طن فاصلة 8، أي بزيادة قدرها 7.28% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات لديوان البحرية التجارية والموانئ. هذا وتتواصل الاستعدادات لتعزيز أسطول الشركة التونسية للشحن والترصيف بثلاث رافعات مينائية جديدة ينتظر وصولها إلى ميناء رادس بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر القادمين، في إطار تحديث معدات المناولة بالموانئ التونسية وتطوير قدراتها التشغيلية. أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال أمس أن تطبيقة الجوال خدمات للولوج لمختلف الخدمات الإدارية الإلكترونية أصبحت متاحة على متجر تطبيقات أبل ستور بعد أن سبقت إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد. المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة تكنولوجيا الاتصال سناء الهواري:
5: تطبيق خدمات متوفرة على جوجل بلاي، يمكن أي مواطن تونسي عنده هوية رقمية يستعمل التطبيق. 40 خدمة اليوم متوفرة على تطبيق الجوال، هذه خدمات في علاقة بوثائق الحالة المدنية، بخدمات الضمان الاجتماعي، خدمات تخص التربية والتعليم، خدمات تخص التأمين، خدمات المرورية وخلاص المخالفات، كذلك يعني خدمات الجبائية. وزاد ثم مجموعة من الخدمات في علاقة بالدفع الإلكتروني، هل تطبيقة جديدة جديدة العهد، لكن تم تسجيل انخراط قرابة 10,000 مواطن يستعمل فيها يوميا، وأكثر من 50,000 مواطن قام بوضعها على هاتفه الجوال. الهدف منها توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة.
4: شرعت وزارة الشؤون الاجتماعية في إعادة النظر في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار لينفتح على فئات جديدة ومعارف متطورة في إطار رؤية استراتيجية، وفق ما أفاد به للإذاعة الوطنية المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة.
6: قمنا بإعادة النظر في هذا البرنامج من حيث المحتوى ومن حيث الأداء ومن حيث الغايات، استئناسا بالتجارب الناجحة بالمحيط الإقليمي والعالمي. قلنا نتجاوز مفهوم محو الأمية الأبجدية المتعرف عليه وننفتح على فئات عمرية وشرائح اجتماعية جديدة، خصوصا منهم من ذوي الهشاشة الاجتماعية، وهدفنا هو إكساب المعارف وإنماء المهارات لديهم لإدماجهم اجتماعيا ولإنماء التعلمات والمهارات عندهم في إطار رؤية استراتيجية احنا بصدد إعدادها الآن بإشراف منظمة اليونسكو.
4: وأشار المدير العام للمركز الوطني لتعليم الكبار هشام بن عبدة إلى شروع وزارة الشؤون الاجتماعية في تفعيل خطة تنفيذية لمواجهة الأمية تشمل 7 معتمديات.
6: نسبة كبيرة من الأميين موجودين في الشمال الغربي ووسط الغربي وفي الأرياف، قرابة 900,000 موجودين في الشمال الغربي والوسط الغربي وعمرهم فوق 62 سنة. عملنا خطة تنفيذية لمواجهة الأمية لهذه الفئة في هذه المناطق. خذينا 7 معتمديات الأكثر أمية: الروحية في سليانة، تعمدون في باجة، تماجة بالعباس في القصرين، فرنانة في جندوب، السبيخة في القيروان، جلمة في سيدي بوزيد. من بين الأفكار إحداث ما يسمى بالمدرسة الحقلية، عبارة على خيمة نعملوها ونحطوا الكراسي ونقدموا الخدمة للنساء في الريف مع سنة دراسية ذي. تجربة ذي تتعمم في 7 معتمديات، ثم بعد ذلك تتوزع تدريجيا في بقية المعتمديات.
4: يفتح المركز الوطني للإعلامية المواجهة للطفل بداية من اليوم الاثنين باب التسجيل في الورشات التكوينية السنوية لسنة التربوية 2026-2027. رئيس المركز محمد زنين ومزيد من التفاصيل.
7: المركز الوطني للإعلامية المواجهة للطفل حضر برنامج متاع ورشات تدريبية ووحدات تكوينية تشمل مختلف الفئات العمرية من 5 إلى 18 سنة، وتشمل زادا عدة محاور في مجال الإعلامية والتكنولوجيا والبرمجة. باش يتم فتح باب التسجيل في الورشات التكوينية، المحاور متاع الورشات هذه تقريبا فيها الأمان الرقمي، السلامة المعلوماتية، الصيانة والتركيب، الشبكات الإعلامية، صناعة تطبيقات الموبايل، الذكاء الاصطناعي، صناعة المحتوى الرقمي، البرمجة البصرية. الأطفال الكل باش يلقاو رواحهم في الورشات هذه وينجموا يختاروا الموضوع اللي يناسبهم ويسجلوا فيه ويتموا التكوين متاعهم على امتداد السنة التربوية.
4: أعلن الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 2026 للعمل بمقراته في كل من تونس وتطاوين، ويتواصل تسجيل الترشحات لهذه المناظرة إلى غاية 6 نوفمبر القادم حصريا عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية www.concours.gov.tn. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم الاثنين 12 من أكتوبر هو مفتتح شهر جمادى الأول 1448 هجرية، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. في الشأن الثقافي، تحصل الفيلم التونسي اغتراب للمخرج مهدي الهميلي على الجائزة الكبرى تمودة للدورة 31 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، هذا فضلا عن جائزة النقد مصطفى المسناوي.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: أهلا بكم من جديد. ذكرت وزارة الخارجية السعودية أن الوزير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا من نظيره الإيراني عباس عراقجي، بحث فيه تطورات التصعيد الحالي في المنطقة والجهود المبذولة بشأنه. وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الوزير عباس عراقجي أبدى لنظيره السعودي استعداده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية والحوثيين في اليمن. وأضافت الوزارة أن عراقجي أعرب عن قلقه بشأن تصاعد التوترات بالمنطقة، وأكد ألا حل عسكريا لأزماتها. يأتي ذلك عقب هجوم عسكري حوثي استهدف مطار خالد الدولي بالرياض، وأسفر وفق هيئة الطيران المدني السعودية عن وفاة 12 شخصا من جنسيات مختلفة وإصابة 309 أشخاص بينهم حالات حرجة، فضلا عن أضرار مادية يجري حصرها. في المقابل، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها دمرت آليات عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة للحوثيين في جبهات مأرب. من جهة أخرى، ذكرت رئاسة مجلس الوزراء اليمني أنه تمت الموافقة على مشروع قانون يصنف الجماعة الحوثية منظمة إرهابية ويجرم أنشطتها وتمويلها. هنا تونس، الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا فاتن حسني، ومرئيا سمية زواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. تونس تؤكد سعيها إلى تطوير شراكات عملية للفرص المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة والمحروقات وتحويلها إلى مشاريع ملموسة. وزارة الشؤون الاجتماعية تشرع في إعادة النظر في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار لينفتح على فئات جديدة ومعارف متطورة. اليوم فتح باب التسجيل في الورشات التكوينية بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل. وفي العالم، إيران تبدي استعدادها للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية والحوثيين. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.

في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان

0: صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.
1: صباح الخيرات والمسرات لكل المستمعين والمستمعات وأيضا مشاهدين اللي تابعوا فينا عن طريق تطبيقة الإذاعة التونسية أو عن طريق صفحاتنا الرسمية. إن شاء الله نهاركم زين، مواصلين معكم للتسعة متاع الصباح. اللي يسأل على الوقت نقول له توا 7:16.
2: في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. السنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل.

0: الخبير.
1: فقرة الخبير لنهار الاثنين مع أستاذ القانون البنكي سي محمد نخيلي. صباح النور.
2: صباح الخير نبيلة وصباح الخير للسادة المستمعين
1: كل. أهلا وسهلا بيك. نرجع اليوم معاك لقرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه اليوم 7 أكتوبر 2026 الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%. نحن لهنا نسألوا على خلفية هذا القرار، أبعاده وتأثيره علينا نحن خاصة المواطنين.
2: إيه هو توا الأشهر الأخيرة قعد مستقر نسبة الفائدة المديرية دون تغيير على مستوى 7%، وذا يرجع القرار مجلس إدارة البنك المركزي، وممكن ياسر اليوم الاستقرار هذا قرار ظاهر البنك المركزي رغم أنه كان ينجم يرفع في نسبة الفائدة المديرية نظرا لارتفاع أسعار الطاقة العالمية ومعتها الأحداث اللي طايرة في منطقة الشرق الأوسط وتهديدات الحرب اللي في أوروبا زادة خاصة بين ألمانيا وروسيا واللي صاير في أوكرانيا كيف في الشرق الأوسط أثر على أسعار الطاقة وخليت ممكن اليوم على عكس دول المنطقة ودول الجوار اللي رفعوا في أسعار الطاقة اليوم هالكلفة في الفارق في السعر تتحمله الدولة التونسية كدعم باش المواطن ما يحسش بارتفاع أسعار المحروقات وما تضطرش للزيادة، لكن إذا كان باش تقعد الأسعار الطاقة هذية في تصاعد مستمر ممكن نشر التغييرات في نسبة الفائدة وأنا في حتى في الأسعار خاطر هذية أحداث معناها وعالمية ما تمس الاقتصاد العالمي كل مش كان تونس وعلى البنك المركزي القرار نتاعو انه تلقى شهدت ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الأخيرة ومتجاوز مستويات المتوقعات السابقة وهذا زاد كيف أثر على الاقتصاد العالمي كذلك على الاقتصاد حتى التونسي خاصة بتراجع النشاط الاجتماعي المرتبط أساسا بأسعار المواد الأولية وخاصة معتها الطاقة اللي ارتفعت فاتورات الواردات نتاعها إلى 11.3 مليار دينار وهذا يأثر حتى على التوازنات الخارجية لتونس ومعتها أثر على الموجودات الصافية من العملة الأجنبية اللي وصلت 92 يوم توريد في أكتوبر وقارنت ب 104 أيام توريد قبل عام.
1: نعم.
2: كيف هذا يأثر حتى على التضخم اللي معتها واصل مساره التصاعدي اللي يبلغ 5.6 في سبتمبر مقابل 5.4 في أوت كيف هذا مدفوع عنه بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13% اليوم مجلس إدارة البنك المركزي أكد أنه مخاطر التضخم ما زالت موجهة نحو الارتفاع وبعد معتها يتابع في الوضع الاقتصادي وتطور الأسعار وضعه العالمية وطلب على السيولة زاد عن كثب واليوم معتوه مستعد لاتخاذ إجراءات اللازمة لضمان عودة التضخم لمستويات معقولة لكن ديما تقعد مرتبطة بما هو موجود في العالم وإن شاء الله معتها اليوم رغم الأحداث كل ما حسيناش برشا اليوم خاصة في كل في الطاقة في تونس اللي كما قلت الدولة بتحمل عبء كبير في الدعم في أسعار المحروق.
1: نعم ديما كي نحكيو على نسبة الفائدة التونسي يسأل على القروض متاعو علاقة هذه النسبة بالقروض خاصة الكلفة متاع القروض البنكية هل ستبقى مستقرة اللي عندهم قروض سكنية ولا استهلاكية تتغير أقساطهم وإلا مربوط بشروط العقود متاعهم النقطة ذيش النجم نقولوا فيها سي محمد
2: توا ما فماش حتى تغيير معناتها البنك المركزي خلى نسبة الفائدة المديرية كيما هو ما فما حتى تغيير لكن بالطبيعة إذا كان فما تغيير نحو الارتفاع فإنه بالطبيعة باش يأثر على الانتقاط معناها بتاع النسبة المتغيرة بالنسبة للعقود طويلة المدى اللي معناتها فيها نسبة صراحة قصيرة المدى نسبة الفائدة متغيرة بالطبيعة القروض اللي أقل من 15 سنة نسبة الفائدة بتاعها تكون متغيرة وتأثر بنسبة الفائدة المديرية إذا كان ارتفعت فإنه ترتفع معناها واذا كان خاف تدفع له تنخفض. لكن بالنسبه قروض السكنيه اللي المده نتاعها تفوت 15 سنه فانه بالقانون هذيك نسبتها ثابته وما تتغيرش.
1: باهي، هل يمكن ان يؤثر القرار هذايا على المدخرات في البنوك؟ تثبيت نسبه الفائده المديريه عنده تاثير على عائدات الادخار؟
2: نسبة التوا دي على خاطر نسبة الفائدة هي بيدها، معناتها حتى اللي عاملين مدخرات معناها اليوم قاعدين نفس النسبة اللي أوضعوا فيها مدخراتهم. لكن بالطبيعة إذا كان مستشهد ارتفاع فإنها مش أثر. لكن حاليا لا، معناتها ما فماش حتى تأثير في المستشهد.
1: باهي، شنو المؤشرات اللي من المفروض نتبعوها نحن مش نعرفوا إذا كان البنك المركزي سيتجه مستقبلا للترفيع في نسبة الفائدة ولا التخفيض فيها؟ مرتبط هذا بأسعار طاقة في العالم وإلا عنده
2: أي مرتبط بأسعار الطاقة العالمية، مرتبط بأسعار الاستهلاك في تونس. لكن مع الأسعار الوتيرة بتاع الارتفاع بتاعها زاد خاصة في المواد الأولية، فإنه معناها ننتظروا أنه البنك المركزي قد يرفع في نسبة الفائدة للتحكم في التضخم. كيف إذا كان اليوم فما أحداث جيوسياسية قد تصير لا قدر الله، كما اندلاع حرب في أوروبا ولا تزايد وتيرة التوتر في الشرق الأوسط، فإنه هذا كيف قد يشهد الأسعار الطاقة والبترول ارتفاع وكان بزيت ارتفاع، فإنه ممكن أسعار المحروقات تتغير ونشهد ونشوفه أنه البنك المركزي قد يكون قرارات معناها صار معه.
1: شكرا لك، يعطيك صحة محمد نخيلي، نهارك سعد الأيام وأسبوعك طيب وموفق.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إشهار.
3: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
5: صباح النور.
6: صباح الخير.
5: إيش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
6: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، عطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
5: يا أخي إيش قالوا لك؟
6: قالوا لي مادامك تخلص ضوء أقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول إليك إيكونوميك.
5: أشنو فيه جديد البرنامج؟
6: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون، وقرض تخلصه بالمرتاح على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فايدة 3%.
5: هي اليسر، ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لكم بالإجراءات كل
6: تود سويت. هاني باش نكلمهم.
4: باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
7: النشرة الجوية.
8: النشرة الجوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا هذا الصباح سعيدة بن صالح. يومك سعيد يا سعيدة.
9: صباح النور أخت نبيلة، تحية ليك ولكل مستمعين الإذاعة الوطنية.
8: أهلا وسهلا بيك. نبدأ بأبرز ما سجلناه في نهاية الأسبوع ما بين البارح واليوم من أمطار، وهل أنه اليوم نستنى وأمطار زادة ولا لا في بعض المناطق؟
9: إن شاء الله. الحقيقة البارح ما سجلناش كمية أمطار على بلادنا، اليوم نتوقع أمطار إن شاء الله في مناطق الجنوب حكم أنه منخفض الضغط الجوي على الجنوب الجزائري، يعني في الصحراء الجزائرية قاعد يقترب تدريجيا مناطق الجنوب، وبش يساهم في تكون سحب مع أمطار مؤقتة رعدية تهم مناطق الجنوب خاصة تطاوين جنوب ولاية قبلي، كذلك يشمل تدريجيا بعد مدنين وجابس محليا. بقية المناطق يكون فيها طقس مغيم جزئيا. المرتفعات الغربية يعني أيضا زادة معنية بعد الظهر ببعض الأمطار. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، وبالنسبة للحرارة القصوى اليوم تتراوح عامة بين 27 و 31 درجة، وتكون أقل شوية في المرتفعات الغربية وأقصى الجنوب بين 22 و 24 درجة. بالنسبة ليوم الغد الثلاثاء كذلك تتواصل سحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية خاصة بالجنوب الشرقي، وأمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية بعض الأمطار الضعيفة. بقية المناطق تكون سحب عابرة. الحرارة غدوة في انخفاض طفيف بالشمال الوسط، في استقرار نسبي بالجنوب، والريح تتقوى شوية وخاصة قرب السواحل الشرقية غدوة، وتكون ضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. استقرار زاد يوم الأربعاء والخميس، بقية الأيام يكون فيها استقرار في العوامل الجوية كذلك في درجات الحرارة، سحب عابرة على أغلب المناطق إن شاء الله.
8: ما قلت لنا شيء على الريح والبحر، هكيك الأخوة البحارة زادة يردوا بالهم.
9: نقولوا على الريح بالنسبة اليوم كما قلنا الريح من القطاع الغربي كانت ضعيفة فمعتدلة، والريح اليوم قليل الاضطراب فمتموج، غدوة الريح تتقوى قرب السواحل الشرقية، وبالتالي باش يكون البحر مضطرب فشديد الاضطراب بأغلب السواحل. يوم الأربعاء تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا تتواصل قرب السواحل الشرقية، وبالتالي البحر يتواصل مضطرب إلى شديد الاضطراب. يعني الثلاثاء والأربعاء تقريبا نجم نقول البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، اليوم قليل الاضطراب فمتموج.
8: يعطيك صحة، شكرا لك سعيدة بن صالح.
9: يومك سعيد.
8: يومك أسعد. من معهد الوطني للرصد الجوي. مش سمعوكم غنية ما تموتش، غنية يحبوها الناس الكل كبار وصغار، غنية بصوت فايزة أحمد تحب تهديها نعيمة العبيدي لأمها، وكي نقولوا الأم نقولوا ست الحبايب أمها عارم أبو العلا، لكل الأمهات اللي في الاستماع ست الحبايب يا حبيبة.

ست الحبايب يا حبيبة الكل أم تسمع فينا توا وحتى كم هيش تسمع فينا ربي فضلكم أمهاتكم. وزير الصحة دكتور مصطفى الفرجاني التقى البارح بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على هامش قمة الصحة العالمية اللي تصير في برلين. المباحثات الثنائية ارتكزت على 5 محاور أساسية تدعم المنظومة الصحية التونسية وتعزز مكانتها الإقليمية والدولية. المحاور متاع اللقاء هذه كانت الصحة الرقمية والطب عن بعد، توسيع خدمة الطب عن بعد لتسهيل وصول الرعاية الصحية للمواطنين في المناطق الداخلية، مع إشادة منظمة الصحة العالمية بنجاح مؤتمر تيلي هيلث كونيكت تونيزيا 2026. أيضا تم الحديث على مقاربة الصحة الواحدة، بحث مقترح اعتماد تونس كمقر إقليمي لهذه المقاربة اللي تدمج بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة البيئة. تم الحديث في اللقاء هذية على التغطية الصحية الشاملة وتثمين دعم المنظمة لتوقيع وثيقة كومباكت التونسية بالشراكة مع البنك الدولي واليابان لضمان تمويل عادل للخدمات الصحية. أيضا تم تناول موضوع جودة وسلامة الأدوية ومرافقة الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة للوصول إلى مستوى النضج في تقييم المنظمة لتعزيز قدراتها الرقابية. تم الاتفاق الدولي بشأن الجوائح، وهنا جدد تونس دعمها للاتفاق بمبادرة الرئيس قيس سعيد اللي كرم سابقا بدرع الاتفاقية الدولية للوقاية من الجوائح في جنيف. وفي ختام اللقاء هذية أكد رئيس منظمة الصحة العالمية دعم مخرجات مؤتمر الصحة الرقمية في تونس، وأعلن على عزم زيارة تونس قريبا لمتابعة هذه المشاريع المشتركة. صحة دائمة للناس الكل ومزيد من التقدم لقطاع الصحة مش يوصل لكل مواطن تونسي، لأنه حق لكل واحد فينا، وصحة دائمة للجميع.

0: إشهار.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تمن العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزيسباس تيتي.

0: جرايد اليوم.
1: الجرايد وصلوا لاستوديو نبيل بن زكري وليد تليلي الله يرحمه، الاستوديو المركزي للاذاعه الوطنيه، وكيجيو الجرايد يتصفحهم رفيق دريدي ومعه هو نعرفوا العناوين والمواضيع اللي خذيت حيز من جرايدنا وصحفنا اليوم. صباح النور.
2: صباح الورد نبيله من جديد ليك ولكل متابعي الاذاعه الوطنيه التونسيه. البدايه بجريده لابريس، نقراو في الصفحه الاولى عنوان غران بروجي، المشاريع الكبرى، نوفيل فيزيون بور ان ديفلوبمون دورابل اي انكلوزيف، رؤيه جديده من اجل تنميه شامله ومستدامه، عوده على كل مكان في الفتره الاخرى في علاقه ب إعادة إطلاق المشاريع الكبرى وكذلك المشاريع اللي صايرة حاليا في تونس في مختلف المجالات، وكل تفاصيل نلقاوها في الصفحة الثالثة. موضوع آخر كذلك فتحته جريدة لابريس الصادرة اليوم، التلوث البلاستيكي في تونس، تكتب بوليسيون بلاستيك اون فاكتور دو 3 ا 10 مليار دو دولار ديسي ا 2040، فاتورة من 3 إلى 10 مليارات دولار من هنا إلى غضون سنة 2040. وكذلك عودة على تقرير منظمة غرين بيس في علاقة بالتلوث البلاستيكي في شمال أفريقيا اللي يكلف حاليا بين 170 و 560 مليون دولار في السنة بالنسبة لتونس فقط، وكل تفاصيل تلقاها في الصفحة الثانية من جريدة لابريس الصادرة اليوم. نمشيو لجريدة الشروق، شنو أهم المواضيع اللي حكيت عليها؟ نقراو في الشأن الوطني عودة على قرار منع التلاميذ من الخروج من المؤسسات التربوية، وتتسائل مرة أخرى الشروق في موضوع آخر، تكتب النوادي المدرسية هي الحل نقطة استفهام، ونلقاو مختلف التفاصيل في الصفحة 11. كذلك مؤخرا اصدر الترتيب في علاقة بالطب الرياضي، وتكتب الشروق تميز تونسي في التصنيفات العالمية، جامعة صفاقس في صدارة الطب الرياضي وباحثين في قائمة الأفضل دوليا، كل تفاصيل في الصفحة 10 من جريدة الشروق الصادرة اليوم. تونس يبدو الأسبوعية تكتب في الافتتاحية الخاصة بها، لا كارتابل افون لو بورتابل، المحفظة قبل السمارتفون وقبل الهاتف الجوال، وترجعوني على أسباب يمكن بعض الظواهر في علاقة بقلة التركيز والعزلة الاجتماعية والتأثيرات اللي تكون لاستعمال وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة استعمال السمارتفون والبورتابل عموما، وتقول المحفظة قبل الهاتف الجوال، كل التفاصيل في الصفحة الثالثة من جريدة تونس يبدو الصادرة اليوم. تقريبا هذا شعنا مواضيع جريدة الشروق. فقط رجعت نبيلة على اختتام أيام قرطاج الموسيقية جمعة اللي فاتت في العاصمة، وتكتب 20,000 زائر يوميا، وفايا 20,000 زائر وفايا يونان تسحر جمهورها في اختتام أيام قرطاج الموسيقية، كل تفاصيل في الصفحة 15. ودورة هذه من الجي ام سي اللي كانت حققت إقبال جماهيري بلغ حسب جريدة الشروق 20,000 متابع في مختلف الفضاءات اللي كانت في مدينة الثقافة الشاذلي الإقليمية.
1: شكرا لك رفيق دريدي، هذه عناوين ومواضيع جرايدنا الصادرة اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026. ابقوا معنا عن الأخبار الرياضية وجديد الرياضات الفردية والجماعية، ثم موجز 8 يوم بعد نرجع نكملوا معكم في يوم سعيد.
3: إشهار فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
4: إشهار تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور.

0: المستمعين البداية بكرة القدم على نتائج الدفعة الثانية من مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في ملعب حمام سوسة. نجم الساحلي خسر قدام نادي حمل أنف هدف مقابل صفر. شباب انفراج سجل في الدقيقة 10، قصى لاعب الهمهام عزيز بوكربة في الدقيقة 83. أول انتصار لنادي حمل أنف منذ انطلاقة البطولة يتحدث عليه المدرب شمس الدين الذواتي.
1: مش تنسيف الكورة كي تخدم دلقة ثابرنا خدمنا لرويحنا الوليد الحقيقة كانوا بيابليكي في الليزونتري المومتاحهم في تحضير الماتش. الماجوريتي متاع الملاعبية معناها لعبوا مباريات كبار ولعبوا في كونتر ديزادفرسير كبار قدام جماهير كبيرة، عندهم التراديسيون عندهم الاكسبرينس بور جيري سو جور دو ماتش. الحمد لله جاو ثلاثة نقاط باش يعطيونا أكثر ثقة. الوليد تعبوا ثلاثة نقاط هذوما نهديوهم، معناها الملاعبية الحقيقة اللي عملوا بريود صعيبة خرجوا منها الحمد لله بريزولتا باهية. كيف تعطينا أكثر ثقة احنا في ستاف تكنيك باش نجموا نخدموا في ظروف باهية. جماهير النادي قاعدة كيف تتحاول مع النادي وقاعد يجيو في ليزونترينمون الحمد لله اليوم فرحناهم. الهيئة المديرة كيف إن شاء الله معناها توضح الرؤية حملهم في المستقبل نتاعها باش يكون خير إن شاء الله.
0: ثلاثة نقاط ملعب صعب كما قلت، شياب انفراج في الدقيقة 10 وعزيز بوكبة في الدقيقة 83 خرج بسبب حصوله على بطاقة حمراء. أول انتصار للهمهام تناو أيضا السلامة والشفاء العاجل للاعب نادي حمل أنف فؤاد البرهومي الذي تعرض لإصابة حادة خلال مباراة الأمس في سوسة على أثرها أجرى عملية جراحية، إن شاء الله عودة سريعة للميادين. في ملعب المتلاوي نجم المتلاوي خسر قدام الملعب التونسي 2-1 أهداف الدقائق الأخيرة من كل شوط، يعني شوط أول انتهى هدف مقابل صفر لنجم المتلوي شريف بوديان في دقيقة 41. ثم الملعب التونسي يرجع في المباراة عادل ثم يسجل الثاني، عادل عن طريق فخر الدين بن يوسف في دقيقة 82، أما دونديي من ضربة جزاء في دقيقة 90+10. في مركب جرجيس ترجي جرجيس ربح حمل حمام سوسة 2-0. محمد الهادي جرتيلا فتح النتيجة في دقيقة 48 ثم ضف الهدف الثاني حمدي العبيدي في دقيقة 69. مباراة شهدت إقصاء لاعب الأمل جعفر موسى في دقيقة 37. في ملعب زويتا شبيبة العمران يتعادل 0-0 مع مستقبل المرسى. نسمع المدير الرياضي عبد السلام بوحوش يتحدث عن احتراز اللي قام بتدوينه فريق شبيبة العمران لأحد لاعبي مستقبل المرسى. نسمع عبد السلام بوحوش.
2: كتب العام بتاعنا شاف اللي كونه فما ملاعب يخذ 0-0، احنا ما كتعرف شبيبة العمران كل واحد يشتغل معنا الخدمه بتاعه. عيطنا لدو كابيتان كلمنا الحكم شاف اللي كونه لازم نعملوا معنا ريزيرف، عملنا ريزيرف باش تمشي الامور قانونيه وانا نستناه
3: بالتاكيد.
2: والله انا الحقيقه ما نفهمش شخصيا، انا راني ما نفهمش في الامور هذيا. عيط لي كاتب العام يلزمني معناها نطبق، كلمت الحكم كذا ان شاء الله يتخطف حاجه.
0: أكيد في انتظار قرار مكتب الرابطة. نذكر دفعة أولى انطلقت بفوز الترجي في رأس على الأولمبي البلجي 3-1. في بنجردين اتحاد بنجردين ربح النادي الإفريقي 2-1. تقدم سقيد الدائر في مباراة الديربي في الطيب المهني ربح السي اس اس هدف مقابل 0. وفي الملعب 5 أكتوبر نادي بنزرتي تعادل 0-0 مع الاتحاد المنسيري. ترتيب اعتبار مباراة المؤجلة بين الملعب التونسي والنادي الافريقي وايضا قرار اعادة مباراة مستقبل مرسى والنجم الساحلي. ترجي في الصدارة 12 نقطة ثم تقدم سقيط دير اتحاد بن قردين في المركز الثاني 11 نقطة. المركز الرابع نادي الافريقي الاتحاد المنسيري 9 نقاط. المركز السادس نادي الصفاقس شبيبة العمران ونادي البنزرتي كل فريق في رصيده 8 نقاط. المركز التاسع الملعب التونسي 7 نقاط. المركز العاشر ترجي جرجيس 6 نقاط. المركز 11 النجم الساحلي 4 نقاط. المركز 12 نجم المتلوي ونادي حمل أنف كل فريق في رصيده 3 نقاط. في المركز 14 مستقبل مرسى والأولمبي يجي بزوز نقاط. والمركز الأخير أمل حمام سوسة بنقطة واحدة. الجولة السادسة باش تلعب على 3 دفعات، يوم السبت مساعتين أمل حمام سوسة تضيف اتحاد بن قردين، يوم الأحد كيف مساعتين ونص كما قلت انطلاقة كل المباريات. مستقبل مرسى نجم المتلاوي نادي حمام في شبيبة العمران ونادي البيجي نجم الساحلي اتحاد المنسيري يواجه تقدم سقيط الدير. يوم الخميس مباراة مؤجلة بشباب مشاركة الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية. نادي إفريقيا يستضيف نادي البنزرتي. الملعب التونسي ترجي جرجيس. نادي الصفاقسي يستقبل ترجي الرياضي. مباراة الكلاسيكو كما قلت مباراة ذوما برمجين يوم الخميس 29 أكتوبر مساعتين ونص. أيضا نهاية هذا الأسبوع سيكون الموعد مع ذهاب مباراة الأدوار التمهيدية المسابقات الإفريقية مدى فرابيت الأبطال يوم السبت مساعتين تي بي مازامبيل كونغولي نادي فيقي بدأ الحكام الموريتاني دحان بيتا. يوم الأحد 6 في ملعب مصراتة تصبيح لليبيا صديف الترجي الرياضي بدأ الحكام الكونغولي جون بيير نجيني. الترجي الرياضي البارح لعب مباراة ودية في حديقة الرياضة بير ربح نجم الفحص 4 أهداف مقابل 0. شمنت الملاعبية اللي ما خاضوش مباراة الأولمبي البيجي. كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم السبت الخامسة في ملعب فيليكس فوات بوانية أكاديمية مادو ديالو الإيفواري نادي صفاقس تحكيم لفابريسيو

0: سانتوس دوارتي من الرأس الأخضر أيضا يوم السبت في ملعب الطير المهيري بصفاق اسمها ساعة 3:30 ترجي رجيس يستضيف ريال باماكو الماري بتحكيم الأوغندي لوكي رزق. نرجع للأجواء المحلية. البارح تلعبت الدفعة الثانية مباراة الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في المجموعة الأولى 2-2 مباراة سبورتينغ بن عروس اتحاد تطاوين تعادل 0-0 نادي محيط قرقنة وكوكب عقير. بقيت المقابلات في المجموعة الثانية جمعية ريان ربح القلعة الرياضية 2-0 أولمبيك الكيف فاز على قهوة في الكاسة 3-2 تعادل أو سبورتينغ الممكن خسر قدام جدوبة الرياضية 1-1 شباب قراونية أيضا يخسر قدام اتحاد قصور السيف هدف مقابل صفر مع البوشام ربح الملعب الكيفسي 2-1 أولمبيك مدنين خسر قدام مستقبل قاسرين 3-0. كرة السلة بطولة البرو آ البارح تلعبت مباراة من جولة 5 للبطولة في قاعة الرايد البجاوي نادي صفاق سيربح شوية المنازة 56-49 المقابلات تلعبوا أيضا يوم السبت النجم الراتسي خسر قديم الديري الرذي بجرومبيلي 48-83 اتحاد الأنصار خسر قديم النادي الفريقي 46-64 الملعب النابلي فاز على نادي الرياضي بحمام سوسة 80-63 شباب قراوني ربح نجم حلق رواد 90-60 ونجم الساحلي خسر قديم اتحاد المنسيري 58-51 إلى الرياضات الفردية ملتقى الألب المفتوح في فرنسا البطل العالمي والأولمبي أحمد أيوب الحفناوي واصل تألقه بتحقيق ميدالية ذهبية في سباق 1500 متر سباحة حرة متفوق على أقرب منافسيه تقريبا بعشرين ثانية عن قيد المنافسين كما قلت هذا ميدالية ذهبية الحفناوي بعد سباق 400 متر وأيضا 800 متر سباحة حرة ذهبية كذلك البطل محمد ياسين العباس في سباق 200 متر سباحة حرة. بطولة إفريقيا لكانوي كاياك في الجزائر في مدينة بومرداس ميدالية فضية للبطلة صبيحة بن عثمان في سباق الفردي كبريات كاياك ميدالية فضية للثنائي فرح النفاتي وأنس بحرون في سباق الكانوي 500 متر زوجي وسطيات ميدالية برونزية مع ثنائي محمد الترابلسي ومحمد علي حميدة في سباق 500 متر زوجي أكابر الكانوي. نرجع لكرة القدم البارح ضمن منافسات الجولة السادسة للبطولة المصرية مباراة الديربي الأهلي ربح الزمالك 2-0 بن شرقي في دقيقة 39 بعد تسديدة من محمد هاني الجزائري المهاجم الجديد منصف بقرار سجل في دقيقة 80. في أوروبا لحساب الجولة السادسة البطولة الإنجليزية في الأنفيلد ليفربول ربح أو خسر قدام مانشستر سيتي 3-0 لينك هالاند في دقيقة 65 جيريمي دوكو في دقيقة 68 ريان شرقي في دقيقة 78 أعطى أهداف انتصار السيتي على ليفربول. بقية المقابلات يمكن نحكيه على أبرز المواجهات حتى عنا لاعب تونسي بتبيعة اعتزل دولي نحكيه على ليس الصغيري البارحة إف سي كولن ربح بروسيا مانشنغلادباخ 2-1 بتبيعة في دقيقة 40 إصابة للياس الصغير على مستوى الكاحل باش تبعدوا عن الميدان لمدة طويلة إن شاء الله لاباس لاعبنا الدولي السابق الياس الصغيري بالرياضة العالمية. نكملوا في لاسبور نهاركم زين إلى اللقاء.
1: فلاش سبور إشهار
2: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
3: والله إيش بش نقولك فاتورة الزوج جاتني كاسحة المرة هذه
2: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك فلوس كيسر ديانا أخوك ركبتها عندي سنين وخلص القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش
3: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
2: لا لا مش هكا بالكل انت معليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعملوا. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
3: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
4: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
1: اشهار الإذاعة الوطنية التونسية
5: أخبار على رأس الساعة
1: رياضة
5: ثقافة
1: موسيقى
5: 24 ساعة على 24
1: مش من عام
5: ولا حتى من 20 معاكم من 38
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. اليوم مفتتح شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجرية وفق بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية هشام بن محمود. وزارة الشؤون الاجتماعية تشرع في إعادة النظر في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار لينفتح على فئات جديدة ومعارف متطورة. اليوم فتح باب التسجيل في الورشات التكوينية بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل. يوم دراسي برلماني حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة لإنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود انطلاقا من يوم غد الثلاثاء ولمدة أسبوع. تونس تستضيف أشغال المنتدى الإقليمي العربي الثاني للإنذار المبكر والتأهب للكوارث يومي 15 و16 من أكتوبر الجاري، واليوم تنطلق بعض الفعاليات التحضيرية والاجتماعية الموازية. بمشاركة 94 فنانة وفنانا تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من الصالون الوطني للفنون التشكيلية بداية من 17 من أكتوبر الجاري لتتواصل إلى غاية 12 من ديسمبر المقبل بفضاء المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي بالعاصمة. وإلى آخر أخبار العالم، غارات جوية سعودية استهدفت مناطق في صنعاء إضافة إلى ريف تعز ما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات. أستراليا تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتنصح مواطنيها الأستراليين بعدم السفر عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وفي آخر تطورات سياسية لملف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يهدد بأن طهران سوف تستهدف الكابلات ومراكز البيانات في المنطقة إذا اندلع قتال عنيف جدا. وختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن أن قواتها المسلحة استهدفت خلال الليل سفينة شحن في عرض البحر كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

شاء الله صباحكم عسل، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله بداية اسبوعكم موفقة الناس الكل، ان شاء الله انطلاقة طيبة لكل من اختار انه يبدا معانا نهار. ونحن مكملين للتسعة متاع الصباح في يوم سعيد تو 8 درجين. في الوقت ذا معاكم نستقبل ضيفنا الاول، هو سي توفيق مصطفى، رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغييرات المناخية في وزارة البيئة.

0: ضيف الماتينال
1: سي توفيق، اهلا وسهلا بيك. مرحبا،
2: صباح الخير، صباح النور مدام نبيله. تحيه ليك وتحيه للمستمعي الاذاعه الوطنيه.
1: نحن مش نرجعوا للاسبوع اللي فات حيث صار يوم عمل جماع بين وزارتكم، وزاره البيئه ووزاره الشؤون الخارجيه، بحضور مجموعه من المنظمات الدوليه حول التمويل المناخي لتونس ونفاذ بلادنا للتمويل هذا. نبداو برقم ننطلقوا منه قبل ما ندخل تفاصيل اليوم ومخرجاته. اليوم بلادنا تحتاج الى نحو 55 مليار دولار، يعني ما يقارب 164 مليار دينار، لتمويل تنفيذ مساهمتها الوطنية في مجال التغيرات المناخية إلى حدود 2035. هذا هو الرقم، ومعك أنت مش ناخذ تفاصيله. نبدأ باليوم هذا اللي جمع بين وزارة البيئة ووزارة الشؤون الخارجية.
2: يعطيك صحة مدام نبيلة، هو يوم ملتقى جمع كانت أشرفت عليه وزارة الشؤون الخارجية، وزارة البيئة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. اليوم هذا كان لمينا فيه وعملنا معناه ملتقى كان فيه مختلف المتدخلين في الشأن المناخي، مختلف الوزارات، ممثلين عن القطاع الخاص، ممثلين عن الهياكل الإقليمية والهياكل الدولية الموجودة في تونس. كان الشعار متاعه اللي هو تونس تحضر روحها كونه باش ترجم المساهمات المحطة وطنيا والخطط الاستراتيجية اللي جات فيها الاستثمارات على أرض الميدان. الرقم هو مش مجرد رقم، راهو
1: بالضبط مش نقراو أبعاد وما بعاد،
2: هو هو هو يبين حجم الاستثمار اللي يلزم تقوم به تونس باش معناها تكون تتصدى للتغيرات المناخية وللتداعيات متاع التغيرات المناخية. نرجع لليوم الإعلامي. اليوم الإعلامي كان الحقيقة الفرصة وهامة لخاطر الظرف اللي جاء فيه، الظرف اللي كونه تونس نعرفوا الناس كل اللي نعيشوا في تغيرات مناخية كبيرة، وما عادش التغيرات المناخية محصورة في فئة معينة خبراء ولا في بعض الوزارات ولا بعض الأطراف المتدخلة. التغيرات المناخية نعيشها الإنسان العادي ولا يعيش
1: واقع، هذاك الواقع نتاعنا اللي نعيشوا فيه،
2: ماهوش حاجة مستقبلية اللي كونا باش نفكروا فيها توا نعيشوها ونشوفوا ممكن العشر سنين الأخرى الحدة متاحة في فما الظواهر المتطرفة كما الفيضانات، كما فترات الجفاف اللي تالت، كيف ارتفاع درجة الحرارة، وشفنا الصيف اللي تعدى كيفاش معناها التونسي عانى من ارتفاع درجة الحرارة. تونس ما هيش جديدة في التغيرات المناخية، كانت تونس معناها صادقت على اتفاقية الأممية للتغيرات المناخية منذ عام 93، وزادت معناها صادقت على اتفاق باريس حول المناخ في 2016، وهذوما اتفاقيات دولية. هذه اتفاقية دولية تجمع المجتمع الدولي الكل حول خطر، حول معناها التغيرات المناخية وكيفاش الدول يلزمها تكاتف الجهود الكل باش تتعاون مع بعضها وتخدم باش تتصدى مع بعضها على التغيرات المناخية، خاطر التغيرات المناخية ما عندوش حدود، ماهوش
1: يشمل الكرة الأرضية الكل،
2: يشمل الكرة الأرضية الكل. وحاجة أخرى بربي، ديما خاطر ديما الحديث اللي كونه باش نمنعوا الكرة الأرضية، أور الكرة الأرضية معناها هي وحدها قادرة اللي كونها، ما
1: كل بلاد يلزم تمنع روحها ساعة
2: حتى كل بلاد، خاطر نحكيو على الوجود نتاع الانسان بيدو في الكرة الأرضية، خاطر الكرة الأرضية مرت بعديد الفترات معناها المتطرفة والظواهر معناها المتطرفة، وكانت ديما تنجم تحمي روحها، لكن الحقيقة لهنا نحكيو على حماية الانسان، حماية وجود معناها البشرية على الكرة الأرضية.
1: مش نرجع معك بعد لحظات لأنه عنا فاصل إشهاري، وقدموا للناس أبرز المشاريع والبرامج اللي ستوجه إليها هذه التمويلات. اليوم بلادنا شنو قاعدة تعمل، شنو باش تعمل فيما يتعلق بالبرامج اللي مش تحمي كما قلت أنت الإنسان وتحمي المواطن التونسي من التغيرات المناخية. إشهار
3: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة، باللوفر عمره متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصال تونس، خليك ديما قريب. اوفر عمره متوفره في ليزي سباس تي دي.
4: اشهار الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
1: إن شاء الله تتحقق متعة وفائدة الاستماع. نرجع نواصل مع ضيفنا سي توفيق مصطفى، رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية في وزارة البيئة. كان قدم لنا اليوم أو المشاريع ربما اللي نحن حشتنا 55 مليار دولار لإنقاذ الإنسان، قال هو. ونحن مش نرجع معك سي توفيق، مش نشوفوا أبرز البرامج والمشاريع اللي حضرتها تونس لإنقاذ المواطن من التغيرات المناخية وتداعياتها.
2: يعطيك صحة. هو واضح، هو عن السياسة الوطنية للتغيرات المناخية اللي هي المساهمات المحددة الوطنية، النسخة الثالثة كنا قبل عدنا النسخة الأولى منذ 2015 ومن بعد حيناها في 2021، ولهنا جت النسخة الثالثة في 2025 وقدمناها بالمناسبة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة. هذا يعني تونس شنو معناها البرامج وأهم معناها التوجهات الاستراتيجية فيما يخص معناها التصدي للتغيرات المناخية. لهنا نحكيه على توجهات استراتيجية معروفة، هي معناها عنا الحجم الكبير اللي يمشي للطاقات، والطاقات بصفة عامة الطاقات المتجددة والمعناها الدومين الخاص بالإنرجي. عنا زادة كيف كيف الأمن المائي والأمن الغذائي، التخطيط المدن. عنا الحقيقة العديد من التغيرات المناخية خاطر تمس معناها جميع معناها المجالات في الاقتصادية في تونس. لهنا نحب نركز على حاجة، خاطر راهو لهنا نحكيو على استراتيجية للتنمية النظيفة، معناها نحكيو على التنمية، على تنمية تونس، باش تكون تونس قادرة لكونها تحقق تنمية في نفس الوقت تكون تنمية نظيفة، تنمية خضراء، تنمية تراعي معناها التقليص من الانبعاثات، لكن كيف تنمية تكون صامدة تجاه التغيرات المناخية. المجالات اللي تهم نعود ونرجع هما الطاقة، الأمن المائي، معناها الموارد المائية، الفلاحة بصفة عامة، السواحل، التصرف النفايات، يعني العديد. إذا
1: معناها عنا رزنامة، عنا باش مش نبدأ والعاجل ثم الآجل، هما الأولويات وهذوما علاش
2: هما يعطيك صحة مدام هما هذي. علاش احنا في الملتقى هذايا كنا ركزنا على حاجة مهمة اللي هي كونه يلزمنا ما نمشيش بمنطلق اللي كونه نلوج على تمويلات ومشاريع معناها منفردة، لكن يلزم تكون عنا استراتيجية ورؤية واضحة، عنا المجالات التدخل، ويلزم ديما التمويل مربوط بالأولويات. يعني ما عادش نمشي بمنطلق أنا عندي مشروع ونحب نموله، لكن أنا عندي رؤية استراتيجية، أنا عندي برنامج يخص مجال معين، وهاوش عندي هاوش نوع حضرت وهاو شنو ناقصني باش نكمل ننفذ وباش ننجم معناها نتعدى من معناها رؤية استراتيجية نحو تنفيذها على أرض الواقع وتكون في مترجمة في شكل مشروع ولا برنامج.
1: الرؤية الاستراتيجية شو تقول من هنا 2035؟
2: من هنا 2035 عنا زوز مجالات معينة. عنا مجال التخفيف من الانبعاثات اللي تونس باش تنقص من هنا ل 2035 62% من انبعاثاتها، انبعاثات غازات الدفيئة. وكيف فما المجال الثاني اللي هو مجال التأقلم مع التغيرات المناخية. يعني تونس من هنا ل 2035 باش تكون قادرة على كونه جميع المجالات الاقتصادية متاعها تكون صامدة تجاه التغيرات المناخية.
1: شنو اليوم القطاعات الأكثر حاجة إلى تمويل المناخي في تونس؟ طاقة، نقل، الصناعة، الفلاحة.
2: يعطيك صحة. هو معناها الأولويات متاعنا هي الطاقة، الانتقال الطاقي نحو طاقات معناها متجددة وطاقات نظيفة. ملف الطاقة ملف كبير برشا، ومعناها ويلزمه حجم كبير من التمويلات، يعني في حدود ممكن في حدود 23 مليار دولار مخصصة للقطاع الطاقة، معناها الطاقة بما فيها زاد النقل كيف وفما 29 مليار موجهة بالأكثر للموارد المالية والموارد المائية، الفلاحة، السواحل والصحة والنظم الإيكولوجية بصفة عامة.
1: احتضنت تونس كما قلنا الورشة هذه الوطنية حول النفاذ إلى التمويلات المناخية بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كل التمويلات مش تجينا من خارج تونس؟
2: هو المنطق ماهوش هذا، ما يلزمناش نمشوا بالمنطق اللي كونه ماهوش رقم هاو تونس شنو معناها هو حجم استثمارها وشنو تونس يلزم راهو احنا الاولويات الوطنيه نتاعنا وحجم الاستثمار يتطلب كونه 55 مليار دولار على 10 سنين لكن ماهوش منطلق اللي كونه ماشيين باش نجيبوه من عند ممول وحيد ولا
1: ايش نوع اليات التمويل اللي تحقيق هذه البرامج
2: متعدده فما التمويل معناها الوطني الشراكه بين القطاع العام والخاص القطاع الخاص عنده دور كبير لهنا صناديق التمويل المناخي فما العديد من الاليات الاخرى كما معناها الاليات المتوفره عن طريق التعاون متعدد الاطراف ولا التعاون الثنائي لكن ديما لهنا راهو يلزم نمشيو بمنطلق اللي كونه ما نمشي كل برنامج ولا كل مشروع راهو ينجم يكون مشروع ولا برنامج على الورق جيد على الاخر معناها فنيا جيد لكن ما عندوش انشيماد فينونسمون كلير خاطر التمويل المناخي هي مجموعه اليات يلزم الكلها تتوفر مع بعضها ما تنجمش تقول انت راهو باش نمشي انا بحجم هذايا نمشي لصندوق واحد ولا نمشي لجهه واحد يلزم الاليات هذيا الكل تتحط مع بعضها ينجم راهو مشروع لافوا معناها ينجم يكون تمويله من عن طريق الدوله عن طريق القطاع الخاص عن طريق المنح مثلا من صناديق المناخيه قروض عن طريق معناها التعاون المتعدد الأطراف ولا مع البلدان معناها اللي نتعاملوا معاه وتونس راهي ما تنطلقش من صفر وعندنا تجربة كبيرة في التمويل المناخي كنا خدمنا العديد من المشاريع اللي سواء معناها مع عن طريق التعاون الدولي ولا عن طريق الصناديق المناخية وعن طريق زادة التمويل كيف التمويل الوطني يعني هي معناها يلزم يكون فيها معناها متوفرة جميع التمويلات ما ينجمش يكون تمشي عندك برنامج ولا مشروع في حجم استثمار كبير وتمشي تقول عندي أنا جهة واحدة باش تموله لي
1: واضح.
2: المنطق هذا ما هوش هو هذا الصحيح المنطق اللي كون نشوفه يلزمنا نعمله عنا برنامج صحيح ولا مشروع واضح فنيا
1: هو عندنا مشروع واضح فنيا وبرنامج
2: هي شوف هي راي هذه رؤى استراتيجية واحنا توا الحقيقة في وزارة البيئة قاعدين نخدموا على خطة العمل وخطة الاستثمار اللي باش نترجم معناها التوجهات الاستراتيجية البرامج عمل ومشاريع يعني قابلة بعد
1: نحن توا مثلا في أكتوبر خاطر ديما اللي يسمع فينا والتونسي يحب يعرف وزارات وش قاعدة تعمل يحب يفهم شنو قاعد يصير نحن أكتوبر 2026 نقوله في غضون ديسمبر 2026 مع نهاية هذه السنة فما حاجة قاعدة تحضر في إطار ديما البرامج اللي تهم التغيرات المناخية
2: شوف هو سؤالك لهنا جاء في الـ في الـ في الـ في الصميم معنا شوف هو احنا هذيك سي خطه استراتيجيه المساهمات المحدده وطنيا هي خطه استراتيجيه
1: احتياجاتنا على مدى طويل من تول 2035
2: لكن هذه معناها يلزم يبقى ترجمتها
1: المشاريع
2: وبرامج اللي من بعد باش تخدم عليها مختلف الوزارات باش تكون قابله للتمويل وقابله للتنفيذ توا احنا في وزاره البيئه مع بالتعاون معنا بالتنسيق مع جميع الوزارات الاخرى اللي نخدموا على اعداد خطه وطنيه للتنفيذ خطه عمل وطنيه لتنفيذ المساهمات المحدده وطنيا وكيف معها برنامج استثماري يعني البرنامج الاستثماري اللي هو خطه استثمار واضحه عندك فيها جمله الاولويات وجمله البرامج وجمله المشاريع اللي باش تتنفذ على أرض الواقع واللي كل وزارة بعد تكون عندها محفظة خاصة من المشاريع والبرامج متاعها اللي بعد تنطلق في تنفيذها وفي البحث على التمويل بالطريقة اللي كونه معناها تعدد مصادر التمويل الكل وتشوف ديما نرجع وراء وينجم يكون مشروع جيد فنيا جيد لكن ما عندوش انشيماد فينونسمون واضح معناها يلزم يكون سكون أبيل ان بروجي بون كابل معناها قابل للتمويل وقابل للتنفيذ لهنا نرجع لسؤالك نجاوبك في كلمتين اللي من هنا لنهاية 2026 باش تكون عندنا خطة عمل واضحة لتنفيذ الاستراتيجيات
1: ان شاء الله نقدموها على موجتنا نختموا بسؤال يخطر على بال اي مواطن اليوم تونس كيفاش قاعده تتضرر من التغيرات المناخيه أبغى ارتفاع درجه الحراره اللي عشناه خلال هذه الصائفه لكن فما تغيرات اخرى على امتداد سنه حتى ونحن في فصل الخريف تو شنو ابرز التغيرات اللي بلادنا قاعدة تتضرر منها واللي يلزم نواجهها اليوم بمشاريع مدروسة وواضحة
2: يعطيك الصحة هو على خطر اللي يشوف التغيرات المناخية اللي لاحظوا اللي كونوا فما ارتفاع درجات حرارة، فما ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، لكن هذا هذا هذا هذه من المظاهر معناها نتاع التغيرات المناخية، لكن مش تكون عندها انعكاسات كبيرة، والانعكاسات راهو ديما نرجعوا اللي الانعكاسات مش تكون عندها أثر كبير على الاقتصاد نتاع بلادنا. يعني وقت ترتفع درجات الحرارة فما فترات جفاف، فما ندرة، احنا بطبيعتنا بلاد معناها الموارد المائية نادرة ونادرة جدا في تونس، باش يكون عندها انعكاسات راهو التغيرات المناخية تكون عندها معناها مظاهر واضحة اللي هي مثلا ارتفاع درجات الحرارة، فما تباين في التساقطات ونقص في التساقطات، فما ارتفاع مستوى البحر، لكن فما زادك ال الكوارث بصفة عامة، وإلا التطرف المناخي، فيضانات، وإلا مثلا فترات جفاف كبيرة، هذا الكل باش يكون عنده انعكاسات على جميع المجالات الاقتصادية. راه وقت نحكيه مثلا على التغيرات المناخية ولا تطرف فيضانات ولا كمية متاع مطر تصب في غير موسمها وتصب طريقة كبيرة، مش يكون عندها أثر كبير على البنية التحتية، على معناها كياساتنا، على المدن متاعنا، وشوفنا كنا تعدينا راه قبل بالحاجات هذية، وحاجات معناها نعرفوها، وهذا علاش يجي دور التمويل المناخي اللي كونه راه يلزمنا تو تكون عندنا رؤية واضحة وعندنا محفظة مشاريع واضحة باش نحدوا
1: مهمة. لازمنا نزربوا فيها زيادة.
2: نزربوا أول حاجة، فما حجم كبير راهو التحديات راهو ممكن نحكيو شوية فيه.
1: واللي هي؟
2: اللي هي التحديات، على خاطر التحديات يلزم فما تنسيق كبير بين جميع الوزارات. ما نمشيوش بمنطلق كل مثلا وزارة ولا كل جهة عندها مشاريع منفردة، لا، يلزمنا تكون عندنا هذه الرؤية هي واضحة شاملة تهم جميع الواحد، يلزم مزيد من التنسيق، يلزم زاد العمل على الاستعداد اللي كونوا التسريع اللي حكيت عليه انت، نسرعوا في الاعداد للمشاريع. يعني احنا فما الرؤيه واضحه، معناها الاستراتيجيه واضحه، برنامج العمل واضحه، محفظه المشاريع واضحه، يلزمنا نتعداو توا ديريكتومون، نتعداو للتحضير باش ننطلقوا في تنفيذ المشاريع. ولهنا الحقيقه يلزمنا نحضروا رواحنا وتكون عندنا معناها سباقين في تحضير المشاريع هذه، ونخدموا من توا على اعدادها وان شاء الله التنفيذ نتاعها.
1: ونحن زادة لازمنا نكونوا سباقين في تقديم المعلومة وقت اللي يحضروا البرامج هذية على الورق، وتكون عندنا رزنامة واضحة. مرحبا بك مرة أخرى
2: بعدينا.
1: يعطيك صحة سي توفيق مصطفى.
2: يعطيك صحة، ميرسي بوكو.
1: شكرا لك رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغييرات المناخية في وزارة البيئة، تحدثنا على نفاذ تونس إلى التمويل المناخي واحتياجاتنا على مستوى التمويلات، مش نجموا نحضروا استراتيجية كاملة وخطة عمل وبرامج. قال ضيفي اليوم من هنا لآخر 2027 تكون عنا 2026 عفوا تكون عنا البرامج والمشاريع مدروسة مكتوبة حاضرة، مش تنطلقوا إن شاء الله في تنفيذها في أقرب الأجال. بقوا معنا، نرجعوا بعد الغنية مش نتحدثوا على الجامعة المهنية المشتركة للسياحة اللي تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي. علاش وقتاش يحبوها تولي العطلة متاع الشتاء، ولماذا هذه المراجعة؟ بعد شوية نعرفه.

0: متابعات جد التحية لكل مستمعينا، نهاركم زين. انتم اللي حليتوا الراديو تاو ولقيتوا روحكم معنا، ثم اللي بداوا من اللي بدينا مرحبا بكم مرة أخرى. أكيد سمعتوا الجامعة المهنية المشتركة للسياحة تدعو إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية. نحن حبينا نفهموا أكثر الموضوع هذايا ونتبعوه مع سي وليد طريط الرئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة. نقولوا له يومك سعيد ومرحبا سي وليد.
1: صباح الخير ومرحبا بكل مستمعينا.
0: أهلا وسهلا بيك. شبيع عطلة الشتاء؟
1: والله تفاجأنا،
0: مش في وقتها ولا كيفيه؟
1: لا تفاجأنا اللي سنة توقع تغيير في خاصة في عطلة الشتاء اللي في ديسمبر. كانت رأس حتى معناها موجود فيها حتى عطلة حتى رأس السنة، ومن بعد رأس السنة يرجعوا يوم 2 جانفي المدارس، فوقع معناها تقديمها من يوم 12 يوم 27، يعني رأس السنة ولات معاش داخلة في العطلة اليوم 31، سيكون يوم عمل، وهذا بش يأثر معناها على القطاع السياحي. احنا الراوي اللي هو النجم يأثر على القطاع السياحي، خاصة على المناطق الداخلية والصحراوية اللي احنا معناها نحاولوا قاعدين نعملوا على معناها تطويرها وجذب السياحة الداخلية. فهمت الراوي اللي من ينجمش واحد يشتغل يوم 31 وينجم يتنقل مثال.
0: نحن ساعة ما فهمناش عليه عطلة الشتاء الرسمية في تونس لهذه السنة الدراسية 2026-2027، قررت وزارة التربية أنها تكون ما بين 14 و27 ديسمبر 2026، يعني علاش؟ سؤال لوليني.
1: السؤال ما احنا طرحنا، احنا اكتشفنا التغيير هذايا، وبرشا من المنظورين في بلونش بالتغيير هذايا، معناها كي قراوا توا الكومينيكي معناها برشا في بلونش بالتغيير هذايا، خاطر هذا كل اللي يأثر حتى معناها في استراتيجيتهم التسويق الأسعار الكل شيء. ما فهمناش هذا القرار خذته هو سير من وزارة التربية والمجلس الأعلى للتربية اللي هو خذاه عنده هو أسبابه. احنا ما احنا حبينا معناها يكون ديما الحلول تكون مش بالحلول السهلة اللي تمكن وزارة التعليم، نشوفوا ديما التداعيات الاقتصادية. انا حتى في الكومينيكي في الفقرة الثانية دعينا فرض مرة، معنا كانت فرصة باش ندعيه، ودي احنا نحبوا نطوروا السياحة الداخلية والكل المنظومة معناها كلها سياحية عندها امباكت اكثر على الاقتصاد التونسي، ونحكيه على السياحة نعطيه أكثر فرصة للتونسي باش يعرف بلاده باش يفرهد صغاره بالسوم زادة المعقول. تعرف انت كتاب احنا ديما سلعة الشتاء ولا حتى سلعة مارس متاع الأسبوعين نحكي عليهم بالذات، هم لمدة أسبوعين. مدة أسبوعين بالطبع باش تكون فهم الطلبات كبيرة، وكذا الطلبات كبيرة معروفة في السوق، دونك حتى في الأسعار باش تكون معناها مرتفعة. احنا عطينا اقتراح اللي هو ينجم ندرسوه مع بعضنا، موش اقتراح معناها ينجم يكون صحيح، ينجم فيه جانب من الخطا، ينجم يكون حاجه ما تنجمش تعملها الكل، مي فرصه ندرسوه علاش ما نعملوش. معناها احنا عندنا تو 5 اقاليم موجود في الدستور، نحاولوا نبداو نطبقوا شويه الحاجات اللي موجوده في دستورنا ونشوفوا شنو اللي ينجح فيها وشنو ما ينجحش. احنا طلبنا تو مثال في الفقره الثانيه انه علاش يكون ثم ثماش تزامن كل في تونس كل عطلة تبدأ من 14 مثال توفى في 28، علاش مش كل نجمو زوزة قديم ثلاثة يبدأوا في الوقت والأخرين ثم ديكالاج بنهارين في الأقليم ديكالاج بنهارين، هكاك نجمو نربحوا أسبوع آخر، وهذا مش

0: حتى امباكت على السياحه. معناها تولي العطله في تونس جنرال تولي لمده 3 أسابيع، يولي حتى مشكله النقل. انا ديما نشوف احنا كل عام ديما عندنا مشاكل تاع النقل، لكن لي ستوديون كل شيء كلهم فرد وقت، ازدحام في اللواجات في الكيران. دونك هذا كل يخفف، معناها احنا عندنا مشاكل نعرفوها ونحاول لازم نلقاو لها حلول، والحلول لازم ديما تكون عندها جانب معناها بوزيتيف على الاقتصاد التونسي.
1: هو مبدأ التناوب في برمجة العطل المدرسية بين الأقاليم الخمسة مش نخفوا الضغط ونوزعوا خير، معناها الطلب سواء على النقل وإلا حتى على السياحة بيدا معقول، لكن نخفوا من حاجة أخرى بعد أنه ما عاش نمشيوا فرد نسق على مستوى البرنامج الدراسي وليو ناس فايتة ناس وإلا
0: احنا كي طلبنا ما طلبناش باش تكون ديفيرونس متاع أسبوع. احنا بلاد صغيرة ماناش كيما في الأوروب تكون ما بين منطقة ومنطقة أسبوع كامل. احنا حكينا انه حتى ديكالا بيومين فقط، فهمت، نربحوا أسبوع كامل على مستوى الراحة، فهمت. ما هذه فكرة، أما نجموا ندرسوها مع بعضنا، معناها الكل متداخلين ندرسوها ونشوفوا شنو اللي نجموا نعملوش وما نجموش. احنا ما نعرفوش الجانب زاد التربوي والمشاكل، هما كي خذوا القرار هذا السور عندهم عندهم عندهم من وراه هدف اللي احنا ما نعرفوش. يعني حبينا ندرس مع بعضنا الموضوع هذا ونحاول نلقاو الحلول للامور التربويه بهذيك اولويات، ما غير نمسوا بالجانب الاقتصادي المهم زاد في الوقت الحالي.
1: نحن نحاولوا بطبيعه ناخذوا الاجابه متاع وزاره التربيه غدوه ان شاء الله في يوم سعيد. علاش اختارت الوزاره انه العطله تنطلق نهار 14 ديسمبر وتنتهي يوم 27 ديسمبر 2026؟ انت قدمت لنا المقترح نتاعكم، الجامعه المهنيه المشتركه للسياحه، وما دامك معانا خلينا نستغل شويه فرصه وجودك معانا سي وليد.
0: مرحبا.
1: بالنسبه لعطله الشتاء فما عروض باهيه، الناس اش تنصحهم يحجزوا من توا، محضرين حاجه للسياحة الداخلية؟
0: هما ديما في العطل كل ديسمبر وجانبي ديما ثم لي بروموسيون موجودين، وديما احنا معناها التونسي يحب ياخذ عروض بصوم باهي لازم يحجز بالمسبق. هذيك ديما الحاجة اللي لازم يعملها التونسي، وبدأت تتحسن، هي ولات توا داخلة شوية في عادات وبدأت تتحسن الحكاية هذه خاصة في شهر الصيف. حتى في الشتاء هي تعرف برشا وتلات تتسكر المناطق اللي نمشيو لها في الشتاء، زادة هي مناطق داخل نمشيو للصحراء، نمشيو لتوزر، نمشيو لتبرقة، نمشيو تتبدل شوية لوجهة التونسي، وهذيك تعرف ما تماش برشا كاباسيتي بتاع وطلة. من المستحسن أنهم يحجزوا على بكري، أول حاجة باش ياخذوا باش ينجموا يلقاو الديسبونيبيليتي بتاع الغرف نتاعهم ويلقاو السعر البايز.
1: قداش مش تعملونا تخفيضات؟ نحن التوينس
0: هم الأسعار في الشتاء راهم ينخفضوا كل من 1 نوفمبر الأسعار بيها تنخفض. معنا تولي أنا نصور في الشتاء معنا في متناول التونسي. بالطبع البرودوي تبدل، احنا منتوج فيه من نبدأ نحكيه من 3 نجوم حتى 5 نجوم، ثم التوى ولات مطلوبين برشا لي ميزون دوت. التونسي ولا يحب يمشي لميزون دوت ويمشي لكليجيت، واللي جانا نتاعنا ولا يحبوا يمشيوا لليجيت اللي في الغابات وحدهم ويعملوا كالرحلات. دونك المنتوج موجود والاسعار في الشتاء ماهيش غاليه، وحتى ماهيش غاليه ديما ثم البروموسيون توصل حتى 30%. معناها ينجموا يدخلوا يشوفوا وكاله الاصفار قاعدين يشتغلوا عليهم، ان شاء الله من هنا اسبوع اخر يبداوا يخرجوا الاسواق نتاع ديسمبر وموجودين. وانا حتى السلاعه تاع في اكتوبر عندنا سلاعه تاع الاسبوع المقبل اللي كيف في دي بروموز موجودين
1: يعطيك صحه. شكرا ليك سي وليد تريت رئيس الجامعه المهنيه المشتركه للسياحه، رجعنا معك اليوم على تغيير موعد عطله الشتاء للموسم الدراسي الحالي، نحب نخليوها حتى نكملوا الاحتفالات براس السنه ويرجعوا مع غره جانفي 2027 كان عشنا. نحن نرجع لوزاره التربيه وناخذوا اكثر تفاصيل على الموضوع. قلت انت فما عطله قريبه، اي صحيح، عطله نصف الثلاثي الاول من 26 اكتوبر حتى الغره نوفمبر 2026، هذه حسب برنامج العطل اللي أعلنت عليها وزارة التربية. نسمو أغنية ومن بعد نكملوا مع بقية فقراتنا. نسمو صوت جوليا بطرس شي غريب.

0: الشارع التونسي.
1: الشارع التونسي كل مرة زميلتنا سميرة السوري تاخذ ميكروفون يوم سعيد وتخرج للشارع للناس وتسأل سؤال. اليوم قررت أنها تخدم على الإدارة التونسية، الإدارة اللي قاعدة تتقدم في كل مرة نقدم ونحن زادة تحسينات في مختلف الوزارات على خدمات ولات رقمية. هل أنه التونسي مازال متقلق من الإدارة التونسية؟ هيت نسمو مع بعضنا فقرة سميرة السوري.
2: علاقة التونسي بالإدارة.
3: علاقة التونسي بالإدارة ماشي في مستوى متميز نظرا لأن التعطيلات الإدارية الموجودة في الإدارة في كافة المجالات، حتى بلي صعدت الإدارة أنها تعمل لي بلاتفورم نيميريك وكل شيء، لكن بقى التعطيل هو نفسه، وخاصة في مجال الاستثمار ثم عديد التعطيلات الموجودة لدى المستثمر في أنه يعمل المشروع متاعه في عديد المجالات وفي عديد الإدارات سواء المركزية أو الجهوية. إذا كان نشوفه أنه نلغو الكراسات الشروط في تبسيط الإجراءات ديما خير، لكن عديد الإجراءات مازالت موجودة حبر على ورق هي الهدف نتاعها تبسيط، لكن ديما باقين في نفس المشكلة لأنه ديما ثم تعقيد في الإجراءات من المشي والجاي على الإدارة. عديد المستثمرين وعديد المواطنين يولوا يأيسوا من أنهم ينجم يلقوا حل المشاكل.
2: تونسي والإدارة في علاقة

0: هذا هو شغل لك فاهمة، تريق لأمورك، ما عندكش خيار واحد آخر، لازم تستنى، فماش خاطر فاهمة، تحرك كل شيء بالأوراق، مازالت ما دخلت الناس الذكاء الاصطناعي والرقمنا مازال، ما نكذبوش، لازم خدمة جديدة، خدمة معاملات زادة، الحق راه نحكي لك. ما في الآخر فهمت حتى فهمت بالنسبة لي أنا العبد ولا لا فهمت في الإدارة عندي وساعة البيت حتى الخمسة على عشرين نقعد معاهم.
1: الإدارة التونسية فيها مشاكل، يجي في النهار يتبع بعد يضرب لها في القهوة ساعتين ثلاثة، وبعد يجي قبل الوقت العشية قال شنو قعدت شوية خدمة من بعد يروح سيبيني ولا شري ياخذوا شري، فما حد شيء. الورقة تجري عليها بستة وسبعة أشهر، بستخذها امشي لفلان امشي لفلتين امشي لفلتين، هذا ما عطيت شيء، أما كان عطيت حويجة تاخذها فيسا.
2: والله أنا ما عندي حتى علاقة بالإدارة التونسية، خاطر راجلي هو اللي هي كان فما ورقة ولا حاجة من الإدارة هو اللي عملها، أنا فما فوي معناها ما نمشيش للإدارات.
3: العلاقة والله فيها وحديها، فما موظفين عنده منظمين المهني ويحترم عنده الجانب الأخلاقي وأخلاق المهنة اللي يخليه يتواصل مع المواطن عبارة أخوه عبارة أبوه عبارة واحد جاء معناتها بالاحترام والتقدير، إلا أنه فما البعض فئة أخرى ربما في غياب المتابعة والمراقبة من المسؤولين المباشرين ما يتقيدوش بالمبادئ اللي جاء بها قانون الوظيفة العمومية والقانون الإداري بصفة عامة. بالطبيعة هذا يأثر على العلاقات بين الإدارة وبين المواطن، خلي المواطن ديما في شك من الإدارة وعنده ديما الهاجس اللي يقول لك الإدارة ما هيش قادرة تخدم في الأفراد وما هيش تخدم في الشعب، وحتى كي مش يمشي يقضي قضية يقول لك فك عليها، يخلي معناتها ديما المواطن ما يشعرش بالثقة تجاه الإدارة.

0: كليم مسؤول.
1: إن شاء الله أسعد الأيام لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا. نختم بفقرة كلام مسؤول، كلام وتصريح لمسؤولين يجمع كل مرة رفيق دريدي أبرز ما جاء في التصريحات هذه من وسائل الإعلام.
2: صباح الورد نبيلة من جديد لك ولكل المتابعين. باش نبدأ بحوار أجراه وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سيد سلاح الزواري، اللي يقول كونو تونس تستعد لإصدار مجلة جديدة لتنظيم قطاع المحروقات. يعني هذا يعني الإطار القانوني اللي يتحكم في أنشطة النفط والغاز في تونس في الفترة القليلة القادمة باش يكون إصدار المجلة هذه. ويأكد إذن السيد الوزير في حوار مع منصة طاقة كونه هذا يفتح المجال قدام صيغ جديدة للاستثمار في القطاع، خاصة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق تأكيده حوار شامل فيه مجموعة أخرى من المعتقدات والتفاصيل، ما فيها كون تونس تطلع إلى شركات دولية في الطاقات المتجددة والمحروقات، وكون الهدف هو استهداف إنتاج 35% من الكهرباء بالطاقة الشمسية بحلول عام 2030. هكا كملنا

0: مع السيد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة السيد سلاح الزواري، ونمشيو إلى تصريح آخر في علاقة بكل ما أشيع في الفترة الأخرى خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي في علاقة بمرض سامحوني سل الزيتين. هذا الكلام اللي يتقال، وشفنا صور وفيديوهات جات من عدد من غابات الزيتين خاصة في ولاية المهدية، وكذلك فما مزارعين من صفاقس يقولوا كونه عندهم غابات زيتين ضرت بفعل الآفة هذه. احنا باش نسمعوا تصريح ورئيس النقابة التونسية للفلاحين الضاوي ميداني اللي يرجع ويفسر أسباب هالمرض هذا، شنو اللي يخلي غابات زيتين يكون موجود فيها المرض هذا، شنو تأثيره على موسم الزيتين، وخاصة صحيح من الغلط في علاقة بكل ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي. نسمعوا تصريح الضاوي ميداني.
1: الأمر هذا عنده سنوات موجود في غابة الزيتين، ولكن لا للاستسهال ولا للتهويل، وما نتستهلوش المرض على خاطر هذا سنتني نجم ينتشر في غابة الزيتين، وخاصة في الأماكن اللي فيها لميديتي الرطوبة أكثر من البلايس الأخرى، وبالتالي هذا لازم أن يكون التوقي والعمل يكون متاع مجموعة مش متاع فرد. هو بدأ في المهدية ولكن حتى في الضيعات الأخرى راه موجود بشكل يعني طفيف، هذا معناه عنده سنوات، عنده برشة سنوات موجود في غابة الزيتين، ولكن هو يمتد عند الرطوبة وينتقل بمعنتها بألات معنتها الجني، ويعني التسترة الصرافة الباش يعني، وثم أماكن ما ينجمش ينتشر فيها بشكل سريع اللي هما ما فيهمش الرطوبة. لازم أنه احنا نكون يد واحدة، وتكون معنتها زادة ما ننسوش اللي دوائر اللي موجودة في المناطق، دوائر خلايا الانتاج الفلاحي، لازم أنهم يقوموا بدورهم في جانب يعملوا أيامات إعلامية للتعريف بالمرض هذا.
0: هذا شنو عنا في كلام مسؤول اليوم نبيلة.
2: شكرا لك رفيق، شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا وفقتوا معنا، ابقوا ديما على موجاتنا لانه برامجنا متواصله، موعدنا يتجدد غدوه ان شاء الله في يوم سعيد، مع تحيات كامل الفريق ونبيل عبيد، نهاركم زين.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. تونس تؤكد سعيها إلى تطوير شراكات عملية للفرص المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة والمحروقات وتحويلها إلى مشاريع ملموسة. وزارة الشؤون الاجتماعية تشرع في إعادة النظر في برنامج محو الأمية وتعليم الكبار لينفتح على فئة جديدة ومعارف متطورة. اليوم فتح باب التسجيل في الورشات التكوينية بالمركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل. يوم دراسي برلماني حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. تقدم إنجاز مشروع حماية أريانا من الفيضانات بنسب تتراوح بين 55 و80%. في أخبار الطقس، تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 22 و26 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب، وبين 27 و31 درجة ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين بنيران صهيونية في قطاع غزة. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها دمرت آلية عسكرية ومدفعية وثكنات تابعة للحوثيين في جبهات مأرب. حديث عن إلغاء حوالي 60% من الرحلات المقررة في مطار الرياض اليوم الاثنين. وبحرية الحرس الثوري الإيراني تحذر السفن التي توقف عمل أنظمة ملاحتها في هرمز بأنها ستصنف على أنها معادية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رشدي.

0: معكم مدينة أم واصلين الطريق تونسية 100%
1: إذاعتنا الوطنية.
2: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
3: موسيقى

0: صباح التوانسة مع مونة المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: صباح الخير على الناس الكل تبع فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. صباحكم ورد وفل وياسمين. مرحبا بكم معنا في موعد جديد من صباح توينسا. تابعونا يوميا من الاثنين حتى الخميس لقاية ذي من 9 حتى 11. إن شاء الله صباحكم مزيان يا ربي. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة وإن شاء الله يكون أسبوع خفيف ظريف فيه برشا فرحة برشا حظ. خليكم معنا تابعونا الناس اللي في الدار اللي في الطريق اللي في الخدمة وين ما يصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في الموعد هذا. سبيعتين من زمان نعديهم مع بعضنا برشا موزيكا برشا نصائح وبرشا أفكار في كل ما يخصكم انتوما سوى الصحة الاستهلاك الكوجينة القانون زادة عارف حقك بما أنه اليوم الأمور النفسية كل ما يهم العائلة التونسية تنجموا تفعلوا معنا انتوما على 71-844-404 كيف كيف على ذمتكم الباج وفسيال متاعنا لذاعة الوطنية التونسية. نسلم على الفريق اللي معايا في صباحية اليوم فاتن حسني معنا في الهندسة الصوتية عبد التيف السيد في التنسيق العام الحسا سمية زواوي معنا في الديجيتال فريق إعداد صباح توينسا عليا القادري عوض في الشابي ذي الدين الكري في شنو باش تتابعوا معنا اليوم في ساعتنا الأولى كالعادة كل لباس اليوم باش نهتموا بصحة الجلد متاعنا باش نحكيوا على الصدفية مع الدكتورة أسماء سيود مختصة في الأمراض الجلدية اللي عنده مشكل هذا نجم تبيعي يخلينا ميساج ولا أي استشارة ونحاولوا نجيبوه عليها. فقط تبنى ومنفع اليوم الشيف أسماء لجنف بحذينا نشوفوا شنو بش تدبر علينا مع بداية الأسبوع بالضبط. ساعتنا الأولى زيدة فيها هاشتاك فاميليا اليوم بش نحكي وعلى الإدمان لدى الطفل والمراهق مع مختصة نفسية إيمان درغام هي بش تحكينا أكثر وتعطينا مجموعة من نصائح كيفاش نتعاملوا مع صغيري اللي يعاني من الإدمان. فقرة وصل صوتك بتبيع أصواتكم توصلنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية نسمعوكم تعبروا بتبيع بكل عفوية وبكل حرية في أي موضوع يشغل بالكم. أعرف حقك اليوم ضيفتنا سهام السالمي مستشارة قانونية وأستاذة جامعية سابقة باش تحكي على الكفالة شنو هو الشروط متاعها وشنو هو الإجراءات اللي نقوموا بها باش نتحصلوا على الكفالة. ونختموا كل عادة اللي قامت يعنا بحاجة مزينة برشا نحكي واليوم تجميل مع أنيسة شعباني خبيرة في التجميل باش نحكي على العناية بالحواجب بتقنية الميكرو بلادينج. هذه التقنية هذه شنو الفايدة متاحة شكون ينجم يعملها. مرحبا بكم الكل معنا كالعادة الموسيقى متاعنا ديما حاضرة معاكم في صباح توينسا. شنو رايكم نبدأ ولطفي بوشناقة غنينا نسي نحبك وانتي نسي.

0: لاباس.
1: كما تعودتوا في كل لباس ديما نحاولوا نقدموا لكم المعلومه الطبيه ونهتموا بصحتكم انتم. مرحبا بكم الناس الكل مره اخرى اللي خلطوا علينا توا في الاستماع. اليوم في كل لباس باش يكون حديثنا على مرض جلدي ينجم اكيد يظهر عند برشا ناس ويقلقهم برشا. اليوم نحكيوا على مرض الصدفيه، شنو زعما اسبابه، هل هو مرض معدي ولا لا، شنو العوامل اللي تنجم تزيد في الحده نتاعو، وهل فما علاجات اليوم تنجم تعاوننا على ان نسيطر عليه. باش نفهموا اكثر المرض هذا كيفاش نتعاملوا معاه فرحانين برشا اللي بحذينا الدكتوره اسماء سيود مختصه في الامراض الجلديه. صباح النور دكتوره.
2: صباح الخيرات ونعمات. يعيشك، نشكركم على الاستضافه.
1: مرحبا بك. يعيشك يخليك. الصدفيه برشا الناس تسمع فينا تو تقول لك عندي المرض هذايا وتعذبت ولا تعبت والكل، نحاولوا نبسطوا احنا اليوم المعلومه ونوصلوها للناس. شنو هي الصدفيه وكيفاش تظهر على الجلد بالضبط؟
2: هو ساعه اول حاجه الصدفيه هي مرض بالاساس جلدي، خاطر نجم يكون عنده اعراض باطنيه اخرى. سي فري كو المرض هذايا يفجع برشا عباد. علاش؟ على خاطر يظهر على الجلده وكمام ينجم يبدلها المظهر نتاعها شويه والناس ماك تعرف المجتمع ودون فاسون سوسيال الناس تخاف. ساعه اللي نجم نقولوا اللي المرض هذايا جوست مهم جدا خاطر ذكرت مفهوم ما هوش معدي. اون فيت المرض هذايا كما قلنا اللي هو بالاساس جلدي واللي هو يتمثل في التهاب على مستوى طبقه السطحية والوسطى معناها ليبيديرم والديرم اللي هو هذاك يظهر بصفة عامة. نحكي لك بصفة عامة سو فورم دو بقع تبدا مسطرة بالقدا حمراء خاطر ناتجة على الالتهاب وفوقها فما قشور بيضاء. هذا المفهوم المبسط واللي هو يظهر بالاساس في المناطق نتاع الاحتكاك نتاع البدن برانسيبالمون المرافق الركايب.
1: ابخي اكثر بلايص اللي يظهر فيه
2: اكثر بلايص انت واحد واحد كان في جوجل يحط في جوجل بسورياسيس والا صدفيه احنا في المفهوم نتاعنا في بلادنا نقولوا له ياسر الصفره الشيحه. مي ينجم يصير من البدن من شعر فروه الراس حتى الصوابع الساقين لي بوم لي بلانت بو امبورت. باهي ينجم يكون كيما نقولوا الانتشار نتاعو مختلف، فما عباد عندهم دوره ولا زوز وفما عباد عندهم راسهم لساسهم. الوغ هو الصدفيه الحاجه اللي انا نحب المفهوم يفهموا العباد اللي ماهوش مرض مخطر بصفه عامه. تبقينا مزمن. علاش مزمن؟ مزمن على خاطر فيه عامل كبير وراثي، ماهيش وراثه ديريكت، معناها مش وبشرطه انا عندي صدفيه معناها بنتي ولا ولدي عندهم الصدفيه. ينجم المفهوم موجود وكما قلت لك هو الاسبي نتاعو كلينيك مختلف، دونك ينجم باغ اكزومبل البو عنده صدفيه من راسه لساسه، ولده عنده ابان شويه قشره في الشعر، وبنت ولده عندها شويه في ظوافرها، دونك يختلف. كي يبدا فما هك المفهوم نتاع الوراثه معناها محسوب. انا ساعات المرضى نتاعي نقول لهم راهم انتوما تولدتوا بالصدفيه، بقينا شنو المهم باش يفهموه الساده المستمعين ولا المرضى؟ كيفاش تظهر الصدفيه؟ علاش انا توا باغ اكزومبل مثلا افترضنا عندي مرض الصدفيه وقتاش يظهر وقتاش ما يظهرش؟ سي لا و سي امبورتون باش المرضى كيما نقولوا يتحكموا شويه في العوامل اللي تخلي الصدفيه تظهر واللي انا توا باش نذكرهم. اللي هما برانسيبالمون لو ستريس بسيكولوجيك. مالوغوزمون توا عايشين برشا ستريس. عايشين برشا ستريس.
1: ما نجموش نتحكموا يظل فيها.
2: والله بون ما نجموش نتحكموا. وي سي تخي فاسيل دو فيغ لا فيكتيم وتقول لي ما نجمش. شو فما برشا طرق، فما العباد اللي تتعاطى رياضه، فما عباد اللي ترفه على نفسها، فما فوا بخوندغ معناها توا تبارك الله العلم تقدم. ويا ميم اون بو ميم الي فوار اخصائي معناها بسيكولوج ولا بسيكياتر كان واحد بالحق اللي نعرف با جيري سون ستريس. دونك لو ستريس بسيكولوجيك. فما لو ستريس فيزيك. اش معناها لو ستريس فيزيك؟ هو كيما قلت الصدفيه بقع حمراء فوقها قشور. لو فات دو لي فروتي نحكوهم نقشروهم راهو نزيدوا نطولوا ونطلعوا الصدفيه. دونك كيما قلت لك انا من الاول دون فاسون بازيك الصدفيه تظهر في مناطق الارتكاز المرافق والكيب نتاعنا. علاش؟ خاطر اون فيت سو سون دي زون دو فروتمون. ابخي اون بو افوار ان بسورياسيس باغ اكزومبل في قشره الشعر، ونبدا واحد متوتر ويزيد يقشر فيهم يزيدوا يتماداو. هذاك علاش المرضى نتاع الصدفيه نطلبوا منهم باش ما يقشروش البقعه نتاعهم. وبصفه عامه الحل هو ان نرطبوا الجلده، خاطر كي نرطبوا الجلده حتى كان فما شويه احتكاك، حتى هيك لا سنساسيون ديزاغريابل
1: يتخلصوا من الحكه شويه،
2: تنقص يحب يقشرهم تنقص. دونك الجفاف نتاع الجلده بصفه غير مباشره حاجه تنجم تزيد تعكر الصدفيه. الوغ فما هو سا ديبان، فما مثلا باغ اكزومبل صدفية ساعات تتعكر بتو سكي انفكسيون ستريبتوكوكسيك ودايغ يعطي اون فورم بارتيكولييغ تسمى لو بسوريزيس ان غوت سوفون عند الناس الصغار. فما مثلا انواع نتاع ادويه اللي كثروا في الصدفية، جودي ما نحبش نذكر
1: ادويه الامراض شنو مثلا
2: اللي ناخذوهم. فما دي زانتي هايبرتنسور، ادويه نتاع ضغط الدم، فما ادويه نتاع الالتهابات، فما اللي نجموا يعكروا صدفيه. مي راهم كيف نقول هكا مش معناها واحد عنده ضغط الدم يمشي ينحي دويته، ينجم يلتجا للطبيب نتاعو نتاع القلب كان لاحظ انه كي بدل له الدواء ولا عطاه دواء الصدفيه كثرت. ينجم كو سوسوا كان يتبع عند ان ديرماتو il note ceci، معناه اللي حد يقول له راني ملي بديت ناخذ الدواء الفلاني الصدفيه كثرت، يصير فما تواصل بين الطب الطبيبين الاثنين باش نجموا نبدلوا. فما انواع زاد لي كورتيكويد بار فوا اورال ينجموا يعكروا. باهي هذا لما حالا نقول انا باقي هذايا راهو مش من معناها ماهوش المريض اللي يتحكم فيهم، معناها الاطباء المباشره ليه هما اللي يتحملوا المسؤوليه. الوغ حاجه اخرى انا نقولها انه الصدفيه تتحسن بالأشعة الشمسية ما فوق البنفسجية، وإحنا أونا لا شانس اللي عايشين في بلاد مشمسة. فما عباد باش تسمعني يقول لك الجلدة قالت لك تعرضوا للشمس، ليه ما قلت لكم شي أحرقوا جلدتكم بالشمس؟ قاعدة نقول اللي لي زو في أ اللي زو في بي عندهم دور إيجابي، معناها خاطر دو باغ أن رول أنتي إنفلاماتوار مضاد للالتهاب اللي يخلي الصدفية تتحسن. إحنا ساعات في نطاق الأدوية اللي هاو باش نجيوهم فما لي زو في بي ثيرابي ولا البيو ثيرابي. دونك انا جينيرالمون العباد اللي عندهم الصدفيه نشجعهم باش في الوقت اللي ما تبداش الشمس قويه كيما نقولوا احنا كو سوا طول
1: الماتان ولا
2: اللي بين الظهر والعصر نجموا نعرضوا شويه الجلد نتاعنا للشمس، وهذاك يكون عنده دور ايجابي. فوالا هذم برانسيبالمون لي فاكتور اللي
1: يخليو الاعراض تزيد اكثر. مع العلامات مثلا اللي ذكرناهم بكري، بقاع الجلده قلت ويبدي مقشرين والكل، فماش علامات اخرى في البدن تنجم تعطيهم لنا باش نعرفوا اللي هي صدفيه؟
2: كما قلت لك العلامات نقولوا احنا الجلديه اللي فيهم الجلداء اللي فيهم فروه الراس اللي فيهم الاظافر اللي فيهم ساعات لي ميكوز معناها لسان، وينجم الصدفيه عندها اعراض مع المفاصل. فما
1: الام في المفاصل مثلا،
2: فما الام، فما التهابات. بون هذوكم جينيرالمون دايور نجموا احنا في كيما نقولوا احنا نتعاملوا مع اطباء المفاصل والعظام، على خاطر ساعات كي يبدا المرض منتشر كيما نقولوا احنا يصيب المفاصل الدواء ينجم يتبدل شويه. فما عباد عندهم في المفاصل اللي هو يشبه الانواع نتاع روماتيزم، ده هو اسمه لو روماتيزم بسوريازي. دير فما عباد نجم يكون عندهم في المفاصل وما عندهمش في الجلده. ساعات احنا اطباء المفاصل يلتجؤونا باش يبعثوا لنا باسيان كيبدا عنده نوع نتاع مفاصل يوحي لهم بالروماتيزم بسوريازي، يقول لك بربي ثبت عنده حاجه في الجلده والا لا.
1: الصدفيين نجم المواطن العادي اللي عنده يفرق بينها وبين انواع الامراض الاخرى الجلديه، ولكن الطبيب المختص هو ينجم يقول لك
2: هو راهو شو ايش نقول لك. الصدفيه التشخيص نتاعها سريري كلينيك، معناها نورمالمون بالعين المجرده نجموا نعقلوا صدفيه كما قلت لك بقع حمراء مسطره فوقها قشور بيضاء. بيان سور فما بليزيور فاريانت، فما لو بسورياسيس انفيرسي لو بسورياسيس انغوت لو بسورياسيس ريترودرمي بسورياسيك، وهذايا سا دون ان فيت لاكسي على سكون ابل احنا دي دياغنوستيك ديفيرونسييل. معناها صحيح انه ساعات الصدفيه تنجم تخلط بينها هي وبين مثلا مرض ياسر دير منتشر في تونس اسمه ديرميت سيبوريك اللي هي التهاب في الجلده في المناطق الدهنيه، يشبهوا لبعضهم برشا في مستوى الاعراض، حتى الدواء يشبه البعض اما الاسباب ماهمش هما بيدهم. مثلا نجموا ما نفرقوش بين صدفيه وان اكزيما اكزيما نيمولير فما انواع اخرين. بون انا شنو نقول ينجم حتى طبيب عام يشخص الصدفيه. تبقينا فما حالات كيما نقولوا متقدمه وبارتيكولير اللي يلزم نلتجؤ فيها للاخصائي معناها طبيب الجلديه اللي هو ينجم راهو كيما نقولوا بحكم الخبره نتاعو يفهم اكثر ان هي صدفيه. ساعات نلتجؤ اللي نسميهم احنا دي زيكزام كومبليمونتير كوم باغ اكزومبل اون بيوبسي كوتاني معناها ناخذوا عينه صغيره من الجلده باش نثبتوا من الامر هذاك.
1: باش نجيو للعلاجات توا اهم حاجه نسمع فينا صدفيه عندها علاج نهائي والا لا؟
2: الصدفيه شو نفسر لك حاجه ساعه صدفيه بحكم اني قلنا المفهوم الاولاني بالكل انه هو مرض مزمن. علاش مزمن؟ خاطر فيه عامل وراثي. دونك مع الاسف ما ينجم حتى طبيب يوعد مريضه اللي باش يعطيه دواء وانتهى الامر الى الابد. متبقينا راهو العلاجات متطوره برشا وكيما قلت لك راهو بالاساس هو واحد كيف بالحق المفهوم نتاع واحد طبيب نفسه راهي مهمه جدا في نطاق الصدفيه. خاطر انا كي نتحكم في الستريس نتاعي وما نبداش نقرقش فاكل بقع هذوكم ديجا نقصت على روحي حاجه كبيره ياسر. كي نلتزم بالبريسكريبسيون نتاع الدواء خاطر هو الدواء نتاع الصدفيه يمشي من دي كريم كي يبدا الصدفيه ما هيش منتشره برشا الى ميم حرابش والا فما توا سكون ابل احنا دو ليمونوثيرابي اللي هما ادويه منتشره جدا خاصه في البلدان المتقدمه مع الاسف انه يمشيوا يعطيو تاثير نتاعهم على كل بروسيسوس انفلاماتوار. تباقينا نجمو ناخذ الدواء لمده اشهر طويله مع الاسف يعاودوا يرجعوا لي فاكتور ديكلونشون هذوك تنجم ترجع الصدفيه. فوالا دونك وي
1: معناها بالادويه نحاولوا نسيطروا شويه على
2: لا نجموا نسيطروا هذاك مهم جدا ونقول ديما نقول السيطره تمشي بواحد يفهم معناها المريض مهم جدا باش يفهم شنو عنده باش يحاول شويه يتحكم كما نقولوا احنا خاطر فما جانب
1: ويتعايش معاها
2: ويحترم زاد طريقه استعمال الدواء خاطر جوست ان بوتيت اكزامبل مثلا الصدفيه القليله الانتشار اللي باش نداويوها بكريمه انا اي سوفي باش واحد يتبع لا بريسكريبسيون اللي كتبها له ديرماتولوج نتاعو نقول ديما انا التنقيص التدريجي باش راه واحد يتحسن لفتره طويله مش معقول نعملوا الكريمه نهارين ونوقفوا بعد نقول ليش بها رجعت.
1: اي صحيح معناها نحب نقولوا اللي لو صدفيه تنجم تغيب تختفي وترجع
2: لمده طويله جدا. فما عباد يمكن يجيهم معناها تظهر الصدفيه باغ اكزومبل على الادوليسونس تداوى معناها نعملوا الدواء ما عادش نراوها مش معناها في قرارة نفسنا اللي الصدفيه اختفت مي راهي ما عادش نشوفوا فيها والحمد لله.
1: اي يعطيك الصحه دكتوره شكرا لك على النصائح هذوما والمعلومات بالحق اللي قدمتمنا فيما يخص مرض الصدفيه اللي هو مرض ماهوش معدي نحب نقولوا مرض مزمن. نعرفوا كيفاش نقوموا بالتشخيص الصحيح معناها نمشي ونتبعوا عند طبيب ما نقعدش انا وحدي ولا كذا نتبع الدويات اذا كان نواظب الكل راهو بقدره ربي بمعنيها الأعراض تكون خفيفة وتقدر نجم نسيطروا عليها. هذا المطلوب عليها ونعيش حياتنا معها حياة عادية. شكرا لك دكتورة
2: الجميع.
1: أمين. أسماء سميود مختصة في الأمراض الجلدية شكرا لك مرة أخرى. احنا مستمعينا مازلنا متواصلين معاكم في صباح توينسا حتى 11.

0: الدكتور حكيم.
1: الذبان هذا وقته يلوث مكلتنا ويقلقنا. الذبان يتكون من الأوساخ والفواضل ويعيش فيها، ومن الطرق السهلة للقضاء عليه هي النظافة، حفظ الأغذية وتغطية معون الزبلة. بهالمناسبة نقول لكم اللي رشان المبيدات يزم يكون محكم وما يكونش وقت الماكلة، وإلا على الماكلة المحطوطة عريانة، وإلا في بيت مسكرة وراقد فيها الصغير، على خاطر هالمواد هذه مخطرة على أولاد الصغار.
0: الدكتور حكيم.

0: بنا ومنفعة.
1: اسمعنا محمد حمائي، حاجة مستخبية رجعنا بها مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. رجعنا مع بنا ومنفعة، والناس تسمع فينا واللي في الدار توا وتقول لك وقايد باش تدخل كوجينا وتحضر ماكلة هكا زمنية وبنينة، ماكلتنا التونسية اللي فيها نكهة خاصة. بحضرنا اليوم الشيف أسماء لجنف. صباح النور شيف، مرحبا.
2: صباح النور. صباح
1: الخير. اقرب شوي الميكرو خلينا نسمعوك مليح.
2: صباح النور.
1: صباح مرحبا بك، نورتنا شيف.
2: مستمعي الإذاعة الوطنية جميع،
1: اليوم مش تدبر علينا، عجبتني أنا الدبارة متاع اليوم. إن شاء الله تبدأ ما تاخذلناش برشا وقت في الكوجينة.
2: إن شاء الله. لا لا، سهلة سهلة
1: سهلة في التحضير. هاي قل لي أنت شو الدبارة.
2: إن شاء الله بقدرة إلهي باش تعملوا مرقزية بالملح، دي البلا برانسيبال متاعنا، الطبق الأساسي، باش نعملوا سلطة بطاطا.
1: باهي، نبداو بالمرقزية. مو فتحة باش تحب نبداو؟
2: تعرف المرأة
1: الرئيسي ديما ياخذ وقت من
2: المرأة في دارها، نجم تحط زوج طناجر مع بعضهم فرد وقت.
1: ايوه،
2: هاي باش نطيبوا توا المرقزية، وأمام تو نحطوا البطاطا تسمط،
1: نحضروا
2: البطاطا.
1: باهي،
2: أو كنحطوا نقصوا البطاطا نتاعنا، حضروها نقصوها مربعات صغيرة، حطوها في شوية ماء وملح تسمط.
1: باش نربحوا الوقت.
2: باش نربحوا الوقت. نجيو للمرقزية نتاعنا، باش ناخذوا شوية لحم مفروم. انا نقول مش بالضروره باش يكون كونتيتي كبيره، جزار ب 10000 فرانك نجمو ناخذوا شويه لحم مفروم، واذا كان مش لحم مفروم بقري ناخذوا شويه سكالوب دو داند وبيان بولي ونرحيوها.
1: يا دجاج يا
2: دجاج ولا داند ونرحيوها ونعملوا بها سبعات المرقز اللي باش نخدموها. باش ناخذوا شقيله صغيره باش نحطوا فيها الفيوند هاشي اللحم المفرومه نتاعنا، باش نفوحوا شويه تابل وكرويه، شويه ملح، شويه فلفل اكحل، شويه كركم، شويه كمون، دي على راس مغرفه شويه كمون.
1: اي
2: ما ننساوش شويه بصل مقصوص جويده، شويه معتنوس معاهم هكا. انا نعطيها اضافه باش نستحفظ على كعبه المرقاز تقعد طريه وجيتوز، ديك لما تحس اللحم شايح. دونك ان بو دو شويه ماء ومعها على راس المغرفه شويه شابليور
1: يخلي كعبه عادي المرقاز معليها بارد عادي ولا نسخنوا شويه؟
2: لا ما يكفيش يكون عادي. عادي نعجنوا اللحم نتاعنا بالكدا بالكدا، بيان سور كيما قلت لك شويه ملح وشويه فلفل اكحل، ونمرقزوهم بيدينا صغيرات، نحطهم على جنب
1: ياخذوا
2: طرف زيت في الطنجره نتاعنا، نحطوا كل المرقزات يتقليو شويه جوست يشدوا
1: رواح
2: ونحيهم نحطهم في صحين اكوتي على جنب. طبعا مش نبداو في المرقز في الصوص نتاعنا، راس بصل نقصوه جويد، شويه طماطم معجونه، شويه فلفل احمر، شويه كركم، شويه تيبلو كرويه. انا شويه علاش خاطر ديما نقول من المستحسن ما نقويوش مطعم التوابل اللي باش تطغى على الاضافات الاخرى اللي باش نعملوها. دونك ما نكثروش، وزيد حتى في الهضم اسهل وارتاح لخدمه ناكلو، ما
1: تقلقوش.
2: حطوها تتقلى كطماطم مع البصله، شويه الفلفل احمر، شويه كركم،
1: لفحات،
2: شويه لفحات، ملح،
1: لفحات شوي شوي معني مغرفه نتاع قهوه صغيره.
2: بس سوا ديزون احنا نحكيو على طنجره نتاع اربع من الناس.
1: اي
2: في عائله نتاع اربع من الناس. مغرفه طماطم معجونه، نجم نزيدوا معاها كعبه طماطم فريشكه زيد تعطي بنه مش عاديه. نحطهم يتقلاو مع بعضهم، نمرقوا بشويه ماء دبل ايش، خاطر احنا ديجا حطينا كعبه طماطم هذيك اللي يلزمها طيب شويه. نجم نزيدوا كعبه بطاطا مقصوصه صغيرات، مكعبات صغيرات، تبذر شويه صوص خاطر باش ناخذوا احنا باش ناخذوا المرقه خفيفه شويه. باش نحضروا المالح نتاعنا. المالح نتاعنا نجموا ناخذوه من برا من عند التوابلي
1: اللي عندنا مولتنا في الدار،
2: والا نعملوا صحيت المرأة التونسية معروفة بالعولة نتاعها، زيتون كبار فاريونت سناريا بسباس
1: اللي هما توا معني في الوقت هذايا زيتون والكل.
2: باش نستحيلوا شوية على الوقت
1: تملح
2: أقل مصروف.
1: هاي صحيح،
2: نلقاو عندنا عولتنا في الدار. نحطهم في شوية ماء يغليوا على الغاز باش نقصوا الملوحة
1: الملوحة.
2: إن فوا طابت البطاطا نسقطوك شوية المالح هذيك، يغلي شوية 4-5 دقائق ونسقطوا الكعبة المرقس. رش قرين فلفل أخضر شقوه ومعاه رشة فلفل أكحل ونطفيه عليها شوية معدنوس وبصل باش نحطوه يا أما نجم نحطوه في الطنجرة وإلا من بعد وقت اللي نسربيه لسحنا متاعنا سحن ونرشه من فوق شوية معدنوس وبصل يعطي بنا محلية زيت شوية فكل
1: وحتى في التطيب معناها ما بتينيش في ساعة في ساعة
2: أو كحنا ساي حضرنا الطنجرة متاعنا هي قاعدة تطيب البطاطا طابت ساي مصموتة مقصوصة باش نفوحوا نستقطروها نستقطروا البطاطا متاعنا نفوحوها فلفل أكحل 10 قارص وديجا ملحناها نجمو نزيدو كعيبة كبار شوية معدنوس وبصل مقصوص جويدين زيادة ونزيدو معاها كعيبة زيتون وإلا زيتون مقصوص كعيب عدم مسموط إذا كان ثم الإمكانية زيادة كعيب عدم مسموط باش تولي لونطري بتاعنا فتحة بتاعنا تكون هي ريش غنية
1: بالفيتامينات
2: وشوية طن ولا شوية سردينة مثال زادة محلية تعطي خاصة الصغيرات يشربوا باش ياكلوها زادة كيف كيف الطن والسردينة راهو مش بالضرورة باش نشريهم راهو ينجموا يكونوا معولين عندي في بيت المونة متاعي وإن شاء الله تويتي مرة نقترح عليك طريقة تمليح وتصبير الطن وإلا السردينة طريقة ناجحة ومفيدة وسمحة على الأقل غير مواد حافظة نستحضر بها على صحتنا
1: وتنجم قدي تصبر لنا مثلا اللي باش نحضروها في الدار
2: إذا كان في الفريجيدير نجم تاخذ حتى 6 شهور بالزيت نتاعها يعني نعولوا منها او كتاب موجود الطن ما شاء الله والسردين
1: المراجين ان شاء الله ان شاء الله باش تقعد في بالي الحكايه باش المراجين نقول لك لازم شد فيك صحيح شيف شكرا ليك يعطيك الصحه شيف اسماء الجنف كانت معنا اليوم في بالنا وما نفع قدم لكم مرقزيه بالمالح اليوم وصلت بطاطا المقادير وطريقه تحضير الكل اذا كان تتابعوا الفيديو اللي باش تلقاوه على الباج اوفيسيال نتاعنا الاذاعه الوطنيه التونسيه مواصلين معاكم اللقاء كوكتيل تونسي هكا ولا لا فاتن قالت لي كوكتيل تونسي عماد عزيز وشهر سيد هلال نسمعوهم في زوز غنيات وراجعين معاكم على فقرة هاشتاك فاميليا

0: هذه جولة وهذه قعدنا على وجهة الإذاعة الوطنية التونسية في الصباح تونس خلتنا حتى العشرة غير درجين. تحية لكم الكل اللي ثقتوا معنا توا واللي تابعوا فينا واللي خلطوا علينا زادة في الاستماع، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا وين ما صلكم صوتنا، مرحبا بكم. وصلنا لفقرة هاشتاك فاميليا، الفقرة اللي نحكيوا فيها ديما على العائلة التونسية، على صغيراتنا، على تربيتهم، على التحديات اللي نعيشوها معهم كل يوم. واليوم حديثنا على موضوع مهم وحساس برشا اللي هو الإدمان عند الصغار وعند المراهق، زيادة عند الطفل وعند المراهق. كيفاش نكتشف العلامات الأولى؟ شو الأسباب اللي تنجم تدفع صغير للإدمان؟ وكيفاش نتصرفوا احنا كأولياء باش نعاونوه ونحميوه من غير ما نخسروا على الأقل حلقة التواصل والثقة بيناتنا؟ باش نفهموا أكثر الموضوع هذا باش خلي الكلمة الإيمان درغام مختصة نفسية وتفسر لنا أكثر الموضوع. هذه هي هاشتاك فاميليا.
1: هاشتاج فاميليا.
2: الإقبال على المخدرات واستهلاك المواد الطيارة هي نوع من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، شأنها شأن التدخين والكحول. المواد الطيارة هي إدمان بعض الأطفال على روائح معينة كما البنزين وإلى الغيرة، أو سوائل مواد التنظيف اللي هي عندها نفس تأثير المخدرات. الأطفال أو المراهقين اللي يستهلكوا المخدرات أو المواد الطيارة تظهر عليهم العلامات التالية واللي تعكس في بعض

0: المسلط على الأطفال، وخاصة العنف الزوجي، الإهمال الأسري وعدم مراقبة الأطفال أيضا أحد الأسباب. لهنا تدخل أهمية التربية الوالدية في الحفاظ على توازن أفراد العائلة وسلامتهم النفسية، وأهمية الحضور النفسي للوالدين لا بريزونس فيزيك اي بسيشيك دي بارون، اللي عنده دور كبير في مراقبة أبنائهم باش نعاونوا الأطفال هذوما في الإقلاع عن السلوكات المحفوفة بالمخاطر، خاصة كي يوصلوا لمرحلة الإدمان. لازم نعرضهم على الأخصائي النفساني ليتم الوقوف على أسباب الظاهرة وعلاجها من خلال حصص العلاج النفسي المناسب مع الحالة، إلى جانب طبعا التأطير الأسري وفتح باب الحوار والتواصل داخل العائلة اللي مكننا من تبادل المعلومة بطريقة سليمة ويمكننا من متابعة الطفل.
1: هاشتاغ فاميليا. شكرا لك إيمان درغام على التوضيحات والنصائح القيمة هذه. ومستمعينا ديما الرسالة نحب نوصلوها ونأكدوا عليها اليوم هي إنه الوقاية تبدأ روم العائلة بالحوار، ومن إننا نسمعوا لصغيراتنا زيدا نسموهم، ومن إن نلاحظوا التغيرات تصير في السلوك متاحهم من غير ما نتسرعوا في الحكم عليهم، ونطلبوا المساعدة إذا كان استحق الأمر بطبيعة، وإذا كان لاحظنا فما تغييرات كبيرة في السلوك، خاصة كي إذا كان أثر على النوم على القراية على العلاقات العائلية وعلى الحياة اليومية، وقتها يلزمنا ننتبه ونطلبوا المساعدة من مختص إذا كان لزم الأمر. خلينا ديما قراب من صغيراتنا، خاطر ساعات أكثر حاجة مستحقينها مش المراقبة كهو، إما زيدا شكون يسمعهم ويفهمهم ويعاونهم. مرحبا بكم الكل مرة أخرى، مازلتوا تتابعوا فينا في سبيحة وينسا، مازلنا سبيعة أخرى من زمان معاكم. نواصلوا مع الأغاني صبر باعي باش غنينا خلوني باش يتواصلونا الغني ذوما حتى الموجز 10 وراجعين في ساعتنا الثانية.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: متجددة من قسم الأخبار. تونس والسنغال تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الشراكة في قطاع زيت الزيتون. وزيارة رسمية مرتقبة لوزير الصناعة والتجارة السنغالي إلى تونس موفى أكتوبر الحالية بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتطوير الشراكات الاقتصادية بين البلدين. يوم دراسي برلماني حول مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. اليوم فتح باب التسجيل في الورشات التكوينية بالمركز الوطني للأعلامية الموجهة للطفل. حجز وإتلاف 1120 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وتحرير 1347 محضرا عدليا وغلق 125 محلا وفق بلاغ للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. في أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مواصي مدينة رفح. الجيش الإسرائيلي يقر بإصابة جندي بجروح جراء حادث عملياتي في جنوب لبنان أمس الأحد. القوات الحكومية اليمنية تعلن سلسلة غارات على مواقع للحوثيين. ونائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران تدرس حاليا الرد الأمريكي على مقترحها وستعلن موقفها بشأنه عبر الوسطاء. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: صباح التوانسة مع منى المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وبعد أخبار العشرة رجعنا مع صوت تونسي أصيل وصوت من الأصوات اللي صعيب تتعاود. الفنانة التونسية رحلة ذكرى محمد، وأجمل ما غنيت وحياتي عندك الأغنية اللي كان تعرفوا تم إصدارها سنة 95، هي من كلمات وليد رزيقة، ألحان صالح الشرنوبي وتوزيع يحيى الموجي. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالأغنية هذية، ومرحبا بكم من جديد. عادة الموجة توا وين ما كنتوا تسمعوا فينا وتابعوا فينا العشرة 21 دقيقة، مازلنا متواصلين معكم في ساعتنا الثانية. ديما الوقايه هذية نسمعوكم انتوما في شارع تونسي، شنو تحكيه وشنو اللي قلقكم بالضبط، شنو المشاغل متاعكم. ميكروفون وصل صوتك العادة خرج للشارع التونسي. نحبوا نسمعوكم ونسمعوا كلمتكم ورايكم بتبيعة يهمنا، نسمع مع بعضنا شنو حكيتوا بالضبط.
0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
3: سلام، أنا واحد من الناس من الموروسيس. تاو تشوف الموروسيس حاجة من وراء الخير، بلاصات وعالم والدنيا الكل موجودة، إسباس فير للصغار ما فماش، معناتها الصغير كيمشي يخرج على بكين الكراهب والكياسات والموتورات والواحد، معناتها هذي لازم حل في أقرب فرصة. كلها بلاصات، كلها ديزيمابل الدوق، راويتي تاج والدنيا، إسباس فير باش يخلي الصغار ما فماش. نوجهها للسلطات المعنية في الموروج، شنو هو معناتها هذي كيفاش الصغار باش يلعبوا، فيمشي يلعبوا الصغار، أخي صغيرة وكيقن نهار كامل لازم عنده بلاصة باش يلعب فيها. إن شاء الله إيش خاص الخواص تمر في الأمور هذيك، خاصة خاطر هي بون غليت برشا، غادي تيران غالي باش نلقى يعمل لك، باش يعمل لك سباس فير، شكون معناها شكون باش يربح منه؟ خواص يحبوا كان الربح، اللي باش نقل موروسيس يعرف روحه شنو قادم، معناها ولده في الدار عنده يمشي يهز.
0: وصل صوتك.
4: والله يكون سينو حكاية الجيل الجديد أكيد فما برشا تغيرات، معناتها إذا كان مش قانونها معناتها بالأجيال السابقة ولا اللي احنا نسميهم معناتها الأجيال الزمنية، معناها فما برشا حاجات انتزعت معناتها الأجيال الجديدة من الهوية متاحها، من بينها أنه معناتها التغير الساعة اللغة متاحهم، تحس فما الأكسام حتى في النبرة متاع الصوت، في حاجات من القبيل هذا. واحد زادة ما ينساش أنه معناتها المواكبة متاع قتال العولمة والانتليجنس ارتيفيسيال اصلا اثرت برشا معناتها في الاجيال هذوما الجديده، تزيد حتى في الصوره النمطيه نتاع الشكل والهندام وكل تبدل على قبل. الحقيقه هذه ما نجمش حتى حد ينفيها ولا ينكرها، يعني تصور معناتها ينجم اذا كان دوله تستثمر نجم معناتها اكيد باش تخرج الاجيال القادمه تصلح للبلاد والعباد. وتقريبا معناتها زاد هذا ما يمنعش انه الاجيال هذه لازمها زاد تبقى معناتها متشبثه بالهويه نتاعها وبعض القيم اللي كانت متعارفه معناتها عنا في المجتمع، هذه لازمها معناتها ما تتبدلش مهما يكون معناتها الزمان والمكان. في كل الحالات
0: وصل صوتك.
5: أنا كنت مسافرة في واحدة من دول أفريق، بصراحة متصدمت من النيفو متاع التطور اللي موجودين فيه. تخيلوا أنتم أنه كل شيء نخلصه بالكاخ، تاكسي قضية نقضيها، فارماسي بريمو تلمو شغط عليها لحتية هذي. رجعت لهنين تونس كمل الخمسة متاع العشية الخدمة، ما عاد نخلط على حد شيء، البنوك تسكر الأربعة متاع العشية، البوتيكات كلها نون بلو، قلش عليهم موظفين عمومين يسكروا بكري. ما فهمتش أنا يا أخي، هذا اقتصاد بلاد، هكا نجمو نقدمو بولادنا بالبلاد متاعنا؟ احنا رانا مؤخرين سنوات على دول ما كانش تعتبر اصلا تقارن بتونس 10-20 سنه التالي. دونك هنا بصراحه يعني نحب نوصل صوتي للاذاعه الوطنيه، الاقتصاد نتاع البلاد راهو قيد، باش نتحركوا ونبدلوا هالتوقيتات الغريبه باش نجموا نقدموا صوره مزيانه تنورنا احنا الداخل وتنور صوره تونس البرة. وحتى كيف السائح يجي تونس ياخذ الخدمات كلها على المستوى اللي يتوقعوا، وتونس بلد سياحيه بامتياز.
0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ذي الدين الكريفي.

0: والعشرة وتسعتاش دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، وحنا نسمع في شاد الحاجي مازلت صغيرة ضيفتي قالت لي حاصرة تتفكرها الأغنية ذي كنا نسموها وحنا صغار. إن شاء الله تكونوا أنتم استمتعتوا وزيد رجعنا لكم ذكريات مزيانة وأيامات مزيانة عشتوهم قبل. رجعنا بها لفقرة أعرف حقك، هذه موعدها كل نهار اثنين وكل نهار خميس، تابعوها الفقرة ذي وين نسلطوا الضوء على مواضيع قانونية تهم المواطن ونقرب لكم المعلومة لكم أنتم ونبسطوها. بطبيعة حديثنا اليوم على الكفالة في القانون التونسي، الموضوع هذا بطبيعة عنده جانب قانوني وإنساني مهم برشا ويطرح برشا تساؤلات كنا نتسائلوا شكون ينجم يتكفل بطفل، شنو الشروط والإجراءات وشنو الحقوق والواجبات المترتبة على الكفالة ذي. باش نوضحوا النقاط هذوما مع ضيفتي في الاستوديو سهام السالمي مستشارة قانونية وأستاذة جامعية سابقة. صباح النور، مرحبا.
1: صباح النور منى، صباح النور على جميع مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية كما العادة.
0: أي مرحبا بيك، نورتنا برشا. ناس تبع فينا نقولكم ركزوا معناها باش تفهموا القانون شنو يقول في الموضوع هذا وشنو الشروط والإجراءات كي باش تبداو معناها خطوة بخطوة. هات نبداو من الأول مدام سهام، نحكيو شنو الكفالة في القانون التونسي وشنو الفرق بينها وبين التبني، بما أنه حكينا في الحصة اللي فاتت على التبني والشروط نتاعو وإجراءاته.
1: يعطيك الصحة منى، جوستومون فما فرق ما بين الكفالة والتبني. هذه باش نشوفوه معناتها على كامل الحصة هذه، معناتها فور اي ميزور معناتها نحكيو على الكفالة وفي نفس الوقت نوضحوا شنو الفرق ما بينه وما بين التبني. جوستومون منى اليوم برك شفت برشا يسألوا على التبني، ما نتابع شوية هكا شوية فيسبوك على الصباح يا اخي، شفت لي قرى الاطفال وكل شيء، ناس برشا بالحق تتسأل على التبني خاصة. به الكفالة خلينا نقوله ساعة قبل اللي جاء تنظيمها من الفصل 3 إلى الفصل 7 من القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني، للناس اللي تحب ترجع للقانون هذية. كما قلت لك من 3 إلى 7 دونك ظهر اللي معناتها مقتضب الفصول معناتها جات شوية اللي تنظم الكفالة. بالكفالة شنو هو معناتها كقانونيا شنو كتعريف يعطيك صح. الكفالة يعرف القانون يقول لك هي العقد الذي يقوم بمقتضاه شخص رشيد يتمتع بحقوقه المدنية أو هيئة بر بكفالة طفل قاصر. هذا شنو معناته؟ يقول لك عقد معناتها راهو عقد يعني اتفاق ما بين طرفين وحددهم الطرفين هذو مشكون. يقول لك ما بين شخص وعطى الشروط اللي واجب توفر تتوفر فيه كل شيء، ومعناتها ما بين زيدا كيف كيف عائلة المكفول معناتها باش يكفل الطفل القصر هذية. اذا هو هذية العقد شكون يبرمو لازمنا نوضحه للسادة المستشهد المستمعين باردون. العقد هذية يبرمه عدل الاشهاد، يعني لهنا نحكي ومناع على حجة رسمية معناتها العقد هذايا الاتفاق هذايا يتم توثيقه بحجة رسمية، ويجب بعد ذلك بعد ما يتم معناتها إبرامه من قبل عدل الإشهاد يجب أن يصادق عليه حاكم الناحية. لهنا تقول لي هاو بريسك يشبه للتبني معناتها دغيا تبني، نقول لك فما هو ظاهريا يشبه لبعضهم لكن قانونيا فما اختلافات بيان سور قانونيه دقيقه. اللي مثلا التبني فما جدل كبير هل هو عقد ما هوش عقد، لكن فينا الراي السائد هو انه مؤسسه قانونيه. علاش؟ خاطر يدخل فيها برشا المشرع وفيها زيدا تقول لي هاو كيف زيدا يخضعوا للمصادقة من قبل حاكم الناحية. قولك المصادقة هذه مش كيف المصادقة على الكفالة هي شك معناتها عندها طابع شكلي أكثر منه، معناتها فيه ما فيهش القاضي يراقب برشا معناتها العقد هذية هو يصادق عليه أكهو معناتها. بينما في التبني بالعكس معناتها القاضي عنده سلطة تقديرية واسعة نجم نقوله معناتها يثبت من توفر جميع الشروط في التبني هذية ويقرر هل أنه يوافق وإلا لا معناتها. بينما لهنا في الكفالة جنرالمون القاضي يوافق يصادق أكهو معناتها.
0: هاو جينا للشروط، خلنا تسمع كل شكون ينجم يعمل قدم المطلب هذا.
1: يعطيك الصحة. وي الشروط هذه كيف التبني كيف عندها شروط متعلقة لهنا نحكيه على الكفيل والمكفول، شروط متعلقة بالكفيل وشروط متعلقة بالمكفول. ما توسعش فيها القانون برشا فهمناها من الفصول هذه. يجب أن يكون رشيدا، يقول لك الفصل الثالث معناتها معناتها من القانون هذايا. شو معناتها راشدا؟ معناتها تجاوز معناتها 18 سنة والا فوق 18 سنة، وينجم يكون زيدا باردون مرشد قضائيا، معناتها ما لم يتجاوز 18 سنة لكن تم ترشيده قضائيا مثلا عن طريق الزواج وإلا لممارسة التجارة. هذوما استثناءات لسن الرشد معناتها. ويجب أن يكون يقول لك القانون زيدا متمتعا بحقوقه المدنية. مش معقول زيدا نعطيه واحد معناتها صغير يكفلوا إنسان في الحبس وإلا فهمت. دونك لهنا طرح سؤال، هل يجب أن يكون متزوجا هذايا الكفيل معناتها؟ لهنا على عكس التبني كنت تذكر شي منى شنو قلنا احنا؟ قلنا في التبني مش شروط التبني لازم عقد زواج، لازم يكون معناتها فما عائله معناتها زواج. لكن لهنا ينجم اي انسان يكفل معناتها، المهم تتوفر فيه الشروط نتاع يكون رشيد ومتمتع بحقوقه المدنيه، ينجم معناتها حتى مش متزوج عازب ياخذ معناتها كفاله الصغير هذايا معناتها. واذا لهنا يكون الكفيل اذا هو غير متزوج فانه يمضي معناتها العقد هذايا هو بيده، واذا كان متزوج والا متزوج معناتها لازم الطرفين يمضيان على هذا العقد. يعطيك الصحه فوالا. ولهنا يقول لك القانون او هيئه بر، شكوني هالهيئة البر؟ خاطر الكفيل راهو ينجم يكون شخص طبيعي وإلا شخص معنوي زيادة. هيئة البر جينيرال مون شنو في السوسيتي نتاعنا؟ هي ليزا معناتها الجمعيات، معناتها الجمعيات القرى الأطفال إلى غير ذلك. لهنا ينجموا يتكفلوا بالصغير هذية. القدرة ما جيش هو الحقيقة لهنا، أما يعني قانونا يعني القدرة شو معناتها؟ الصحة والسلامة الجسدية، معناتها الجسدية يعطيك الصحة والذهنية والذهنية وكل شيء. دونك لهنا وي معناتها لازم أكيد معناتها يجب أن يتوفر، خاطر نخافوا على الصغير لهنا معناتها من العدوى إلى غير ذلك، فهمت؟ دونك فوالا. فما شروط كذلك متعلقة بالمكفول. المكفول لهنا شنو قال القانون؟ قال يجب أن يكون قاصرا، يعني أقل من 18 سنة. هذا هو يظهر لي الشرط الوحيد الموجود في القانون هذايا.
0: احنا بكري ذكرنا شوية إجراءات، معناها قلنا وين نمشي وباش ننصحوا العقد هذايا وبعد يمشي، هيت نعاود نذكروا بهم شوية لسي تسأل خطوة بخطوة. أول حاجة شنو نعمل؟
1: إجراءات سهلة ما أسأل شي منها، ما هيش كما معقدة كما في التبني معناتها استنى حتى الوزارة توافق إلى لا. الإجراءات سهلة، يمشي الكفيل ويمشي الأهل المكفول وإلا الناس ولا المؤسسة اللي تحت رعايتها إلى غير ذلك، ويمشيوا للعدل الإشهاد يعملوا أن كونترا عقد، عقد يسميه عقد كفالة، ومن بعد يمشي ويصادقوا عليه معناتها عن طريق حاكم الناحية معناتها. ولا سهلة ما أسهلش منها الإجراءات. دونك اللي يحب
0: وإحنا في الحصص السابقة تحدثنا على الأثار القانونية اللي تنجم تصير للتبني، هل زيدا تنجم نحكي اليوم على أثار زيدا بعد في الكفالة؟
1: طبعا طبعا، فيما فما عندنا شوف فيما فما كونترا في أي ميدان معناتها، فيما فما عقد وإلا فما مؤسسة قانونية راهي أكيد باش تحدث أثار قانونية معناتها. الأثار القانونية تنشوفوها لهنا، هل هي كيف الأثار متاع التبني وإلا لا؟ في الأثار في أثار الكفيلة فما أثار شخصية وأثار مالية زيدة، وتنشوفوا هل الأثار المالية هذه قديش معناتها. الأثار الشخصية قلنا باش نسأل السؤال نمشي بتدرج كيما مشينا في التبني، هل له الحق في الهوية؟ لهنا القانون يقول لك لا، معناتها يجاوب صراحة ما هوش كما التبني، على خاطر لهنا القانون في الفصل السادس شنو يقول لك؟ يحتفظ المكفول بجميع حقوقه الناتجة عن نسبه وبالأخص لقبه. يعني لهنا راه يحتفظ باللقب نتاعو الاولاني معناتها، كسوا هو مجهول والا معلوم الهويه يحتفظ باللقب اللي عطاوه له من الاول، كسوا عائلته والا عطات له الدوله معناتها، هذاك هو اللقب اللي يحتفظ به، ما ياخذش لقب العائله الجديده المتكفله به معناتها. فوالا هذايا هو. السؤال الثاني، هل له الحق في الرعايه؟ بيان سور الفصل الخامس يجيب معناتها اللي نظم العقد هذايا الكفاله، يقول لك يكون للكفيل والمكفول نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالفصل 54 وما بعده من مجله الاحوال الشخصيه. ونحن نعرف الفصل 54 عمل احاله لهنا القانون هذايا. الفصل 54 شنو يحكي؟ يحكي على الحضانه والولايه معناتها، شكون اللي يحتضن الولايه في قائم الحياه الزوجيه كما في الانفصال انقسام العلاقة الزوجية معناتها. ولهنا بيان سور نحكيو على إذا كان معناتها مسألة المنازعة في الحضانة والولاية إلى غير ذلك تتم وفق نفس الإجراءات ونفس الشروط ونفس كل شيء معناتها الموجود بالفصل 54 وما بعده. ولهنا فما ما ننساوش المعيار الأساسي ذيك هو معيار مصلحة لهنا المكفول رينا قبل مصلحة المتبني واللي هو جاي من مصلحة الطفل معناتها اون جينيرال معناتها دونك هذايا فيما يخص الحق في الرعاية. نعم له الحق في الرعاية كيف وكيف أي طفل معناتها. هل تقوم موانع الزواج في حقه؟ لهنا قلنا المرة اللي فاتت في التبني إنه مزدوج موانع الزواج بالنسبة للمتبنى مزدوجة. لهنا ليه ما هيش مزدوجة الحقيقة معناتها؟ علاش لهنا ديما نفسروا على خاطر هو معلوم النسب معناتها يعرفوه هو شكون فهمت ماهوش باش ياخذ النسب نتاع العائلة اللي باش تتكفلوا ليه. دونك لهنا الموانع جست تصير معناتها في إطار العائلة أنفير معناتها العائلة امتاعه الحقانية معناتها البيولوجية الأصلية معناتها علاش على خاطر باش يحافظ على اللقب امتاعه به. فيما يخص معناتها الأثار الشخصية كذلك قيام مسؤولية الكفيل القانونية. هل تقوم مسؤولية الكفيل اللي باش يكفله مثلا القاصر عمل ما نعرفش جريمة وإلا مثلا جنحة ولا اللي هو ما جنرال معناتها قامت هل تقوم المسؤولية امتاعه القانونية معناتها الكفيل لهنا ولا لا؟ الفصل الخامس فقرة 2 يجاوبك يقول لك وي الكفيل علاوة على ذلك مسؤول مدنيا يقول على أعمال مكفوله مثل أبويه معناتها إذا كان قاصر بيان سور باش يكون هو مسؤول على الأبوين نتاعه معناتها الكافلين هما مسؤولين مسؤولية قانونية على الأفعال والأعمال اللي يعملها. الاثار هذه اثار شخصيه شفنا الفرق ما بينها وما بين معناتها الكفاله والتبني في الاثار هذه والاثار الماليه اللي هي فريمون اهم الاثار ولهنا باش يبرز الفرق الكبير ما بين الكفاله والتبني. الاثار الماليه هل له الحق في النفقه؟ شفنا قبيله في الغنفوا في الاحاله اللي عملها القانون للحضانه والولايه ما شفناش عمل نفس الحاجه في النفقه ما عملش احاله قال لك راهو نفس الفصول نتاع النفقه تنطبق. دونك شنو نفهموا من هنا؟ نفهموا اللي النفقه ليه معناتها راهو ما تنطبقش الفصول نتاعها على المكفول. علاش؟ على خاطر هنا عندنا شنو قلنا احنا الكفيله هي عقد. العقد هذا هو اللي باش يحدد النفقه هذه كيفاش باش تكون. هل انها باش تكون على طول والا لا؟ هل انها باش تشمل كل شيء والا لا؟ على خاطر ينجم يجي في العقد يقول لك شو انت عليك مثلا انا باش نتكفل به شكفل به في قرايته من السنه اولى ابتدائي حتى الجامعه باغ اكزومبل انا باش نتكفل بقرايته اكاها
0: تحديد التفاصيل هذيك في العقد كل شيء
1: في العقد ينجم يقول لك لا انا باش نتكفل بنفقته الكل. لهنا العقد هو اللي يحدد. ومعناتها اذا تحبوا معناتها عائله الكفيل عائله المكفول باردون يحبوا يشكيوا ولا حاجه يشكيوا ديما على اساس شنو موجود في العقد معناتها ويحدد بطبيعه الدوري ينجم يقول انا باش نتكفل به الى ان يوصل 15 سنه
0: تحديد المده
1: يعطيك وينجم يقول العكس معناتها والا ما يحددش الى غير ذلك. وقتاش تنتهي الكفاله؟ جوستومون تنتهي الكفاله يقول لك الفصل السابع مني من القانون هذا يقول لك عند بلوغ سن الراشد اللي هو 18 سنه بيان سور. ولهنا نشوفوا الفرق ما بينه وما بين التبني خاطر لا ينتهي التبني معناتها ولا تنقرض المؤسسه هذه بمرور الزمن. علاش؟ على خاطره حق شخصي خاطر اعطيناه اللقب يعني ولا قطع علاقته بالعائله القديمه واصبح ابن للعائله الجديده. دونك لهنا ما فماش معناتها هذه المؤسسه هذه لا تنقرضوا لان حق شخصي وليت فهمت به. هل له الحق في الميراث؟
0: اي
1: ولا هذه نتصور سيدة المستمعين يعرفوها بيان سور. في التبني بيان سور قلنا يرثوا ومعناتها يورثوه ويورثوه لكن لهنا في الكفالة لا في الكفالة راهو ما يورثش الكفيل معناتها العائله الكافله وكل شيء ما يورثهاش باغ كونتر يورث العائله الاصليه نتاعو معناتها طبعا معناتها علاش خاطر ما صارتش كي القطيعه فهمت معناتها هو اللي احتفظ بنسبه وبلقبه معناتها الاصلي. دونك لهنا نعم عنده الحق انه يورث ما عندوش الحق انه يورث العائله الكافله معناتها باغ كونتر عنده الحق انه يورث العائله الاصليه نتاعو معناتها هذا عكس التبني. هذه الاثار بالنسبه لفسخ الكفاله. هل الكفاله هذه نجموا نفسخوها ولا لا بخلاف انه معناتها القانون يقول لك معناتها الكفاله هذه معناتها تنجم تنتهي معناتها فهمت. لهنا قبل ما تنتهي هي الكفالة أنا مثلا عملت ما قلنا الكفالة تنتهي في عمر 18 سنة هكا ولا قبل 18 سنة أنا عملت أن كونترا مثلا وكفلت قاصر معناتها هل يحق لي الرجوع في هذه الكفالة وإلا لا؟ القانون يجاوب الفصل السابع يقول لك يمكن للمحكمة الابتدائية يمكن لهنا ما قالش يجب قال يمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من الكفيل ينجم يطلب الكفيل انه يقص هالكفيلة هذه قصة سواء الكفيل ولا أولياء المكفول
0: أي.
1: المكفول هذي الأولياء
0: العائلة الأصلية
1: يعطي كصحة سواء العائلة الأصلية الأب إذا كان موجود والأم إذا كان الأب أكهو والأم أكهو وإذا كان ما مجهول النسب المؤسسة اللي تم معناتها اللي كانت ترعى فيه معناتها قبل دونك لهنا ينجموا يطلبوا من وقال النيابة العمومية زاد عندها الحق إنها تطلب فسخ عقد الكفالة هذي ما نجمش نقولوا ماهوش رجوع ونسميوها فسخ عقد الكفالة علاش خاطر عقد دونك نحكيوا على فسخ لهنا وهو لهنا ويمكن للمحكمة مش نجم أنت تعمل الطلب انك تفسخ ولكن المحكمة تشوف انه من مصلحة الطفل انه يبقى مكفول معناتها دونك لهنا المعيار ديما هو مصلحة الطفل هذايا المكفول فوالا هذايا جينيرالمون الكفالة
0: فيما يخص الكفالة في القانون التونسي وشنو شروطها وشنو اجراءاتها. شكرا لك استاذة سهام السلمي مستشارة قانونية واستاذة جامعية سابقة على توضيحات هذوما اللي قدمتهم للمستمعين نتاعنا ان شاء الله تكونوا فهمتوا والمعلومة بسطناها لكم فيما يخص الكفالة. شكرا لكم تشوفوا الفيديو على الباج اوفيسيال على الوطنية التونسية وما زلنا احنا متواصلين معكم في لقاءنا المباشر هذا على موجات الإذاعة الوطنية حتى ال11 في صباح تونس. نمشيو معنا بها كراولي نسمعكم من توا تغنينا ايجا نقولك

0: بودكاست أحلى.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، وهكا أحلى آخر الفقرات اللي عنا بالنسبة اليوم نحكي وتجميل. شو رأيكم باش نحكي شوية على العناية بالحواج في العادة نحكي ديما على البشرة وديما على الشعر، لكن فما زيدة الحواج بمتاعنا تستحق منا إن نحافظ عليهم إن نعتنيو بهم. بحضنا كل عادة خبيرة في التجميل أنيسة شعبيني. صباح النور، مرحبا، نورتنا، مرحبا بك. اليوم باش نحكي على الحواجب كيفاش نتلهيو بيهم، خليهم معناها نعطيهم شويه وقت على الاقل. أي. مش كان شعرك هاو
2: اي الشعر والحواجب يكمل بعضه
1: اي بالضبط. ونحكي بزيدة على اخر التقنيات اللي نستعملهم للحواجب تاعو الميكرو بليدينغ، معناها شنو هو التقنيه ذي والناس كل تناسبهم ولا لا، وهل حل من الحلول معناها للحواجب اليوم ولا لا. وبنتي تجاوبنا بعد على سلامتي على اي. نبداو من الاول باش نتلهيو العنايه اليوميه الحواجب، شنو نستحقوا بالضبط، شنو النصائح اللي تقدم هنا باش نحافظوا على جمالهم وعلى شكلهم والكثافة متاحهم.
2: صباح الخير ومرحبا والكل بكم. ديما احنا نجي هوني ننصحوا الكليونات وننصحوا النساء والسيدات. الحاجب ديما دو بريفيرونس ما تعملش الكريون، راهو الكريون ضر الحاجب. هيتك التخاساج كل صباح وتبدا ترسم في الحاجب راهو يضر. ماهي تنجم في الليل كي تروح للدار تغسل وجهك بيان سور بيان، تنحي كان عامله تخساج كريون ولا حاجه تنحي، وبعد تشد الجلجلين، جلجلين زيت الجلجلين كان تحب تعمله في الدار وحدك ولا تشري من الفارماسي، ولا تشري من الفارماسي. تعمل كل ليله تدهن حاجبك بالزيت الجلجلين، وكان تحب تكمل لشويفرك خاطر الجلجلين باهي للشويفر وللحواجب. فوالا
1: نجم يفيدنا يكثف مثلا،
2: يكثف اي. تشوف وحده نتاع بغوص نتاع مسكره قديمه تغسلها وتقعد تمشط في حواجبك وشويفرك كل ليله في الليل
1: تتقى
2: بيان سيغ يوميا مش تلقى الغزل، مش تلقى الغزل تتقى شويفرك يزيدوا والحواجب كيف كيف يتكثف شويه مش برشا باش ما يكثفوا شويه وتلقى ديما شعره هكا فيها اللمعه ومزيانه.
1: فوالا مع زيت الجلجلين فما زيت
2: زيت البوفري معروفه البوفري، وتنجم تعمل مع بعضهم لي دو تخلطهم زيت بوفري وزيد جلجلي ما بعضهم. شو المواظبة تعطي تجيب
1: تجيب
2: ماك باش تلقى فريمون برشا، اما باش تلقى محليه فما غزلتا صغيره تلقى حاجبك مزيان وهكا بدا يتعبى.
1: نحكي على تقنية الميكرو بليدينغ بلي ياسر ما معناها موجودة في تونس، الناس تلتجئ معناها باش تعمل اللي عنده حواجب فارغة شوية واللي عنده مشاكل هكا ولا خفيفة والكل. شنو هي التقنية هذية؟ شكون ينجم يعملها؟ معناها الناس الكل ولا فما ناس ما تمشيش معاهم؟
2: لا فما عباد شو فما اللي عاملين تاتواج، اللي عاملين تاتواج هذاك ما تمشيش معاه خاطر هي تلقى عاملة تاتواج قديم تلقى حجبها بلوك كامل. واحنا شنو الميكرو بليدينغ اللي هو يعني بوالا بوال شعره بشعره نرسموه. شوفوا انت كاينه شعر يعني تشوف طبيعي اللي كي تبدا عامله تاتواج ما تنجمش تعمل، لازم يتفسخ تعمل دي تاتواج تنحي وبعد نعاودوا لها نخدموا لها البوالا بوال اللي هو الميكرو بليدينغ. فوالا سينو اللي هو يجي مكثر على الحاجب الناتوريل، تبدا مثال حاجبها يا هابط يا ناقص من قدام يعني في الكاري تبدا هكا ما لي تقول لك راهو ناقص ودا شو تنجم حتى مش لازم حاجب كامل تزيد وراه تجي للبارتي هذيك الفارغه وتعمل لها تخساج نتاع شعره بشعره ناتوريل ما يلي تبدل لحد شيء. والحاجه الباهيه فيه كل 6 شهور تلقى البرودوي تنحى خاطر البرودوي هذا مش كيما شو فما فرق بين الميكرو بليدينغ وفما فرق بين التاتواج. التاتواج اللي هو البرودوي يدخل تحت الجلده يتخلط مع الدم ما عادش يتنحى. اللي جا تو مكثر العباد نقولوا 70% ما عادش يعملوا التكنيك هذايا خاطر ضرت برشا عباد. فوالا والبوالا بوال اللي هو الميكرو بليدينغ يجي تخساج نتاع شعره فوق الجلده،
1: فوق الجلده
2: دو فاسون انك بعد انت 4-5 شهور 6 شهور تلقى تنحى من حواجبك.
1: معناه ما عندوش اثار جانبيه ونجم يسبب
2: جمله جمله جمله ديجا ما عندوش شو كي تعمل التخساج نتاع الحواجب لا يخرج دم. عرفت بكل سي موا تجي تعملوا اذا فريمون قعد فما وحده تقعد 7 شهور 8 شهور تقول لك انها تبدا جلده خاطر الدهنيه ما يشدش كي تبدا بو نورمال تشد. فوالا هذيك البو نورمال تشد اكثر. فوالا سينو الدهنيه تنجم كل 4-5 شهور 6 شهور تجي تعاود التكنيك نتاع البوالا بوال.
1: لازم كل فتره نعاود نجدد
2: كل فتره هي ديجا كيفاش تلقى حاجبها مزيان راهو باش تولي ديما ما تنجمش خاطر الحاجب مزيان خير ملي تبدا كل صباح مسكنه تبدا واقفه تعمل في تخساج حواجب حاجب ما جاش كيما حاجب وهي تصلح وانت تعرف الكريون يهلكوا الحواجب ويطيحوهم.
1: باهي هذا فيما يخص التقنيه الايجابيات معناها نتاعها تقنيه الميكرو بليدينغ اللي انت تنصح به معناها الناس جوست الناس اللي عاملين التاتواج كما قلت انت
2: اللي عاملين التاتواج
1: فيهم خدمه اكثر
2: اللي عاملين تاتواج تقع مسيكنا متقلقه عرفت انا وقت حتى مقصر تبدا عامله كريون مارون الصباح تقوم تغطيك الزرقيه ولا الجري ولا فما اللي عندهم الغوص فما ثلاثه تروا كولورهم كل صباح تقع تغطي الحاجب انا وقت نشوفه انا كيف بداوا داخلين الحمام يدخل الحمام ويخرج تقع حوجبها جري نقولها علاش تنجم تجي تصلحه فما عبيد برشا عبيد ما يعرفوش الحاجب الجري هذاك راهو يتصلح راهو يولي مارون مزيان يعني ما تخليش ولا ما تخليش روحك ملاليز ومتقلقه وكل صباح فما عبيد تقول لك انا ما نجمش نقابل عبد الا ما نغطي حاجب نغطي البلو نتاع الحاجب فوالا تجي تصلح حواجبها يولي راهو مارون مزيان صحيح ما يتنحاش كي تحب تبدل الفورم ينقص مثال نجم نفسخه شويه باش يتنحى كومبليتمون باش يرجع حاجبك راهو لا مستحيل يعني ما فهمش منها الحكايه هذي شنو نعملوا نغطيو نصلحوا نعملوا دي تاتواج نغطيو الكولور هذيك وبعد نعاودوا نعملوا تخصاج جديد مزيان على الحاجب
1: المهم الحلول موجوده
2: لا موجوده شي ميزون ارتيست موجوده مرحبا
1: يعطيك الصحه شكرا ليك نيسا شكرا ليك على المعطيات هذوما ديما الحوايج نقولوا عندهم دور كبير برشا باش حددوا ملامح الوجه ابراز زاده جمال العينين نحكيو زاده هذاك علاش حكينا عليهم اليوم وتنجموا تشوفوا الفيديو هذا على الباج اوف سيل نتاعنا اذاعه الوطنيه التونسيه شكرا لك نيسا شعباني مره اخرى خبيره في التجويل كانت معنا اليوم في فقره هكا احلى هكا نوصلوا معكم مستمعين نهايه لقاءنا اليوم من صباح تونس ان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم وتفرهدتوا كيف كيف واستمتعتوا بالاغاني اللي عديناهم كيف كيف المعلومات اللي قدمناهم في مختلف الفقرات ان شاء الله يكونوا افدناكم بالباهي تحيه كبيره لكامل الفريق اللي كان معايا نقول لكم انا شهيه طيبه باي باي. Yeah.

0: الشوط الثالث. الملعب ميبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكاية. تحلي، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. كل نهار اثنين من 7 لـ8 متاع العشية مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. توقع وصول العدد الجملي لعقود تأمين الدراجات النارية إلى أكثر من 40,000 موافة سنة جارية، أي بزيادة تقدر بنسبة 100% مقارنة بالسنة الماضية، وفق المدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التأمين عماد حمدي. غدا تحويل جزئي لحركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة لإنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود، وذلك لمدة أسبوع. تونس تستضيف أشغال المنتدى الإقليمي العربي الثاني للإنذار المبكر والتأهب للكوارث يومي 15 و16 من أكتوبر الجاري. في أخبار العالم، هيئة الطيران المدني السعودية تعلن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. طهران تقول إن الأمن لن يعود إلى مضيق هرمز إذا استمر الحصار والحرب الاقتصادية الأمريكية على بلادنا. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنصب اليوم 3 بوابات حديدية على مداخل بلدة يعبد والطرق المؤدية إلى قريتي كفريت وكفر قود جنوب غربي جنين. وتعرض عدة مناطق جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي تزامنا مع عمليات تمشيط بالرشاشات الثقيلة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملاه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلك، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد اطلب الأذن من أستاذته باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه من الكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه. وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقوله بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
4: لا للمخدرات،
3: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم، وحكايتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
5: لا للمخدرات.
6: الإذاعة الوطنية،
7: الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية
7: تونسية 100%،
6: تونسية 100%.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: يصبح النور، يصبح الخير، نقولها لكل مستمعين. مرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في عدد جديد من هذه غنية ليكم. اليوم أغانيكم تقترح عليكم كالعادة حنان بن جماعة في الإعداد والتقديم، ولم يلمني في الإخراج التقني، وكالعادة أغانينا كلها تونسية 100%. اليوم الأداء مش يكون الأكثر من فنين، حصة فيها برشا أغاني تفاؤلية، فيها برشا أغاني حلوة صباحية. ما نحاولوش أنه نطولوا عليكم برشا بالكلام، مش خليكم أكثر مع النغم ومع الأغاني اللي اخترناها لهذا العدد. وبداية الحصة مش تكون مع السيدة صفوة. نهارك فل، نهارك زين.

0: هذه غنية ليكم.
1: تمشي بالسلامة ترجع بالسلامة، الله يكون معاك يصونك ويرعاك. هكا غني لكم سي محمد الجاموسي، وهذه تمنيتنا لكل مستمعينا ومستمعاتنا في هذا الصباح. قبلها سمعنا الدنيا زينة، إن شاء الله زينة، وإحنا نقولوا إن شاء الله الدنيا زينة لكل الناس. والانطلاقة كما قلنا منذ البداية كنت مع السيدة صفوة بنهارك فل. ما زلنا مش نستمعوا الأغانينا التونسية مش نودوكم بيها، وهذيك علاش تو مش نمشيو نسمعوا لزوز فنانين فقدناهم في سنة 2018 الله يرحمهم، وسي حماد العايدي وسي قاسم كيفي. مالا شنو رايكم كان نسمعوا غير كان ما نهواشي حبيبه يا حبيبه، مش نسمعوا زيد لسي قاسم كيفي واي واي يا وخياني، لكن زيد نجم اخر من نجوم الموسيقى هو الملحن القدير سي محمد ادريس، فقدناه زيد في 2018 مش نسمعوا له ولفي ريفية. ملا مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معكم المشوار في الاستماع لأغانينا التونسية 100% من لحن للكلمة للأداء.

حبيبة يا حبيبة يا حبيبة من فينك هذي الغيبة حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وين فينك هذي الغيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة

0: هذه غنية ليكم،
1: هذه غنية ليكم.
2: واي واي يا وخياني، غير كان ما نهواش يا حبيبة يا حبيبة والفيريفية، هذو مغاني لقاو نجاح كبير على امتداد سنوات والحد الآن في أفراحنا مسراتنا. الغني هذية ما تحلى هالأفراح كان بهالأغاني هذية، وإحنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار ونستمعوا للأغاني التونسية 100%. أما توا حتى نختموا حصتنا معاكم مش نسمعوكم هدى الهمامي وهي تقول هي المحبة 10، وكذلك جمال الشابي تمنى الخير لكل الناس، وإحنا هذا هو نتمنى لكم كل الخير كل مستمعينا ومستمعاتنا. ما بقى لك نتمنى لكم الأوقات الطيبة والشيقة. أجمل التحية هذه توصلكم من حنان بن جماعة، كنت معكم في الاختيارات النغمية والتقديم ولم يلمني في الإخراج التقني.

0: الشوط الثالث. الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكايات. تحلي، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. الشوط الثالث. كل نهار اثنين من 7 لـ8 متاع العشية. مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. تونس تتصدر التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي، وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة على عدد من الدول التي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصاداتها. جامعة العمال التونسيين بالخارج تقدم جملة من المقترحات بهدف تطوير الإدارة القنصلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للتونسيين بالخارج. رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة توفيق مصطفى يفيد خلال حضوره في برنامج يوم سعيد اليوم بتخصيص تمويلات بقيمة 23 مليار دولار لقطاع الطاقة و29 مليار دولار لقطاعات الموارد المائية والفلاحة والسواحل والصحة والنظم الإيكولوجية. انطلاق التسجيل في الورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 26 و2027 و2000 للمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل بداية من اليوم. وفي العالم، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة وخان يونس. وفي لبنان، قوات الاحتلال الصهيوني تشن غارات على بلدة في قضاء سور جنوب لبنان. إيران تعرب عن استعدادها للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية واليمن. وختاماً، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يكشف أن الرد الأمريكي الوارد عبر الوسيط القطري بشأن مقترح فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات كان غير كاف ويتضمن نقاطاً غامضة. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا قوم واصلين الطريق تونسية 100%
1: إذاعتنا الوطنية.
0: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102 و94.3 FM.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. هذه موجة الإذاعة الوطنية التونسية، المشهد الآن، من توا إلى حدود ماضي ساعتين غير درجين، نصف نهار وخمسة دقائق. والتحية تجيكم من كامل فريق البرنامج، كريم المدب في الإخراج، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، كامل فريق الأعداد، حنان بربيع، وجيه النمر، سامي العرفاوي وليليا الحسيني. كما كل نهار اثنين، المشهد الآن يطرح قضية تمس الشارع التونسي، وعلاش لا تمس العالم والشارع العربي. اليوم قضيتنا دولية، نسمع برشا حديث على المنظومة الأممية، سياسة المكيالين، منظومة غير عادلة، منظومة تحددها القوى الكبرى. اليوم باش نحطوا هالمنظومة هذه محور نقاش وجدل كقضية للحديث عن فرص تغيير المنظومة هذه، إصلاح الأمم المتحدة باش تكون أكثر عدالة وأكثر نجاعة. على شنو باش نحكي؟ وهل احنا في حاجة إلى تعديل من الداخل، إلى إعادة توزيع للقرار الدولي، إلى إنصاف دول القارة الإفريقية ودول الجنوب، وإلا إعادة تشكيل كامل لهذه المنظومة بقواعد ومبادئ جديدة؟ شكون اللي يملك القرار اليوم في الحرب، في السلم، وفي كل المعطيات اللي يشهدها العالم؟ وعلاش رغم وجود هالمنظومة المتشعبة بوكالاتها الأممية بمجلسها الأمني وكل شعاراتها اللي ترفعها في علاقة بالحقوق، ما زالت فما الحروب والأزمات؟ هذا موضوع قضية المشهد. بعد الفاصل نتعرفوا على ضيوفنا اللي بيشاركونا الحديث في مختلف المحاور.
2: قضية المشهد.
3: قضية المشهد اليوم حوار بين الدكتور إبراهيم الرفاعي، أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار. دكتور مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا بك ليليا وبضيوفك وبالطاقم التقني.
3: مرحبا دكتور،
4: بأهلنا في تونس.
3: مرحبا بك. مرحبا أيضا بالصحفي والكاتب كمال الشيرني ابن الإذاعة التونسية. مرحبا كمال.
5: شكرا ليليا، ومرحبا بالضيوف الكرام. احنا جيران، بيناتنا فردوس.
3: أيه.
5: بين استوديو 5 واستوديو 6.
3: فيشرفني
5: الحضور معكم.
3: مرحبا بك. نستضيف زاد اليوم الباحثة في القانون إيمان العبيدي. على قريب إن شاء الله دكتورة.
6: عسلامة. مرحبا بك. شكرا على الاستضافة. تحية طيبة لكل متابعي ومتابعات الإذاعة الوطنية.
3: مرحبا.
6: فرحانة برشا بوجودي معكم.
3: طبعا إيمان هي تحضر في عمل أكاديمي على مستوى الدكتورة في هذا الموضوع اللي هو موضوع المنظومة الأممية. طبعا أيضا معايا عبد السلام عجينة، الناشط السياسي والباحث في العلوم الإنسانية. مرحبا عبد السلام.
7: مرحبا ليليا.
3: نعم. أيضا باش يكون معنا من موسكو الدبلوماسي الروسي السابق ألكسندر زاسبكين، ومن بكين الصحفي الصيني رونج وهان. باش نسمعوا زادة الشارع التونسي في أكثر من مداخلة، شنو يعرف على المنظومة الأممية، وهل يعتقد في ضرورة تغييرها نحو أكثر عدالة وإلا لا؟ كل المحاور هذه باش نتناولوها مع ضيوفنا. باش نبدأ من عندك دكتور إبراهيم الرفاعي، لأنه قبل ما نتحدث في تغيير المنظومة نحب نفصل في هالمنظومة هذه، شنو نقصد اليوم بالمنظومة الأممية، شنو مكوناتها وشنو تاريخها؟
4: أسئلة كبيرة جدا تحتاج إلى وقت كبير، لكن أحاول الاختصار.
3: نعم.
4: إذا أردنا أن نعرف مضمون ميثاق الأمم المتحدة، سواء المشكل لهيئات الأمم المتحدة أو الذي يكرس مبادئ الأمم المتحدة، علينا أن نفهم من خلال عصبة الأمم المتحدة. عصبة الأمم المتحدة هي كرست إرادة المنتصر في الحرب العالمية الأولى. عصبة الأمم المتحدة وميثاق عصبة الأمم وليس هيئة الأمم. عصبة الأمم أولا شرعنة الاستعمار، ثانيا شرعنة الاستعمار تحت مسمى الحماية. ثالثا شرعنة الاستعمار تحت مسمى الانتداب، بما في ذلك انفاذ وعد بلفور. ايضا اصبحت الامم المتحده شرعنت نظام الوصايه. كامتداد على خط ناظم لذات المضمون منذ مؤتمر وستفاليا 1648 الذي كان هو بدايه القانون الدولي والمجتمع الدولي وحقوق الانسان. هنا ادعو لاحاله لكي لا يضيع الوقت، احاله لكي يقع النظر بعمق ان مؤتمر وستفاليا هو تتويج لحرب الاباد التي مورست ضد الكاثوليك في اوروبا. نزع شرعيه الكنيسه الكاثوليكيه، حرب الاباد اللي انتهت بعد 30 سنه بملايين الضحايا التي كانت تشرعن الاباده والتي اعلن فيها الانتصار هي الصهيونية المسيحية ممثلة بالبروتستانتية البيوريتانية التي أكملت إبادتها في ضد أصحاب الأرض الأصليين الهنود الحمر والإسبان الكاثوليك الذين كانوا يعتبرون أن كل أمريكا امتداد جيوسياسي لإسبانيا. أكملوا للصين بحرب الأفيون والأوبئة، بما يوازي ذلك الحركة الاستعمارية التي سميت في تونس حماية جوهرها استعمار. هذا لم يكن، لا أوافق على تسمية أن استعمار فرنسي أو حماية فرنسية، بل استعمار صهيوني أولا ثم فرنسي ثانيا. إن بنينا التسميات على قانون اللعبة وليس على أسماء الدول أو التواريخ، والتي اعتبرت أيضا الجزائر امتداد للسيادة الفرنسية ما وراء البحار، هذا كان استعمارا صهيونيا. ثم نقول أنه فرنسيا كتماما كالاستعمار البريطاني، وهم الذين مارسوا الإبادة بالأوبئة والفيروسات ضد الشعبين كنموذج، ضد الشعبين أو الشعب الواحد في البلدين الجزائري والتونسي، والذي ذهب ضحيته الملايين. ثورة المليون شهيد هذه سقط الشهداء في الثورة الجزائرية، ولكن شهداء الشعب الجزائري والتونسي كانوا بالملايين. لابد من التركيز والبحث في هذه النقطة، ولن أطيل لكي أكسب الوقت. ميثاق الأمم المتحدة جسم نفس إرادة المنتصر الذي كان قد أرسى نظام عصبة الأمم المتحدة، لكن بلبوس جديد. نأخذ المبادئ والهيئات. الهيئات بكلمة واحدة كلها على تعداداتها لم تنشأ إلا من أجل مجلس الأمن الدولي. ليس كل المجلس الأمن الدولي الذي يتخذ قراراته على أساس الفصل السابع والثامن السادس والسابع، وإنما على أساس اتخاذ القرار الذي يحسم النزاعات بما يحفظ الأمن والسلميين أو من وجهة نظر المنتصر طبقا للفصل السابع.
3: واضح.
4: كل القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية اتخذها على السادس، واللجان ثلاث مجلدات لكي لا ينفذ منها أي شيء. إدارة نزاع وليس تسوية نزاع. الميثاق المبادئ، نأخذ فقط مثال واحد، مبدأ المساواة وعدم تدخل بالشؤون الداخلية للدول، هذا مبدأ لكن يفرغ بالاستثناءات. حق الدفاع عن النفس، من الذي يكيف ويؤصل ويستطيع أن يمارس حق الدفاع عن النفس بالتغطية القانونية؟
3: واضح دكتور. نعم.
4: مبدأ التدخل الإنساني، مبدأ التدخل من أجل الحماية، ثم إلباس تدخل لمحاربة الإرهاب التي ألبست فيه المقاومة بالإرهاب لما لم يصلوا إلى تعريف.
3: نرجع لك دكتور، احنا فقط باش نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
7: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مرحبا بكم معنا في قضية المشهد. اليوم نحكي على المنظومة الأممية، واقع المنظومة هذه، فرص إصلاحها اليوم، وفي أي اتجاهات يكون الإصلاح هذية. بدينا مع الدكتور إبراهيم رفاعي، أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية. دكتور، قلت جسمت هذه المنظومة إرادة المنتصر بكل بساطة، وعطيتنا قراءة على الظرفية التاريخية اللي تحطت فيها المنظومة هذه بكل مكوناتها.
2: أجل لا يفوتنا أن نركز أيضاً في ميثاق الأمم المتحدة على مسألتين باختصار شديد.
1: نعم.
2: كل ما نقرأ فصل أو فصلين بالميثاق نجد عبارة الأمم المتمدنة أو الأمم المتحضرة. إذن من هو المتحضر ومن هو غير المتمدن؟ المتحضر فصل على قياس المنتصرين، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وقبل الاتحاد السوفيتي على مضض، والصين على مضض.
1: نعم.
2: إذن لما نقول متمدن، إذا أنا نزعت الإنسانية عن ما هو خارج هذا التحضر،
1: فما أثار للعنصرية من خلال اللغة بدي. اللغة في هذا الخطاب، الخطاب الأممي. بنرجع لك دكتور، خليني نمشي للباحثة إيمان العبيدي، بما أنها تشتغل على هذه المنظومة أكاديميا. تقنيا إيمان، شنو مكونات المنظومة هذه والمراحل التاريخية اللي اكتملت فيها هالمكونات هذه، وهل كانت مربوطة بصراعات ما أو بتوجهات القوى الكبرى؟
3: هو أكيد هي مربوطة طبعا بتوجهات القوى الكبرى. الحقيقة هو الحديث عن إصلاح منظمة الأمم المتحدة هو مش مجرد نقاش مؤسساتي، هو نقاش أكثر من ذلك، هو بحث عن أين العدالة الدولية، أين حفظ الأمن والسلم الدوليين، هل ما زلنا نتحدث على مفهوم الحفظ الأمن والسلم الدوليين بالطابع التقليدي متاعه أم لا، الحروب، نوعية النزاعات اللي موجودة اليوم ما هيش نفس طبيعة الحروب والنزاعات اللي تبنيت بين حرب العالمية الثانية. المشهد السياسي والجغرافيا السياسية الدولية ليست ذاتها. لذلك فإنه فكرة الإصلاح، طبعا نرجع شوية لخطاب رئيس سيد رئيس الجمهورية، في كان يجمع بين حاجتين. دائما رئيس الجمهورية يتحدث على السيادة ويتحدث على إصلاح منظومة الأمم المتحدة، لأنه ضرورة أن إصلاح منظومة الأمم المتحدة يجب أن يراعي سيادة الدول. هذه سيادة أصبحت نوعا ما مخترقة، هناك سيادة محدودة، حتى أن فقهاء القانون الدولي أصبحوا يصيغون سمحني مفهوم جديد للسيادة، سيادة لينة يسمح فيها بالتدخل. أين حدود هذه سيادة هذه الدول؟ أين تبدأ السيادة وأين تنتهي؟ بناء على ذلك فإنه عندما تم تأسيس هذه المنظمة الدولية كانت مشهد العالمي أو مشهد دولي يختلف تقريبا 100% على ما هو موجود اليوم. اليوم نحن نعيش حروب نوع رمادي، هناك مسافة بين الحرب والسلم، ليست هناك حرب شاملة مباشرة، في ذات الوقت ليس هناك سلم، هناك تهديد للسلم وزعزعة للسلم، وفي نفس الوقت تهديد بالحرب حتى ولم تكن هناك حرب مباشرة.
1: نعم.
3: لذلك فإنه منظمة الأمم المتحدة تركيز فيها يكون الحقيقة أنا ديما نركز بين حاجتي، أنه الإشكال القانوني بالأساس اللي هو في ميثاق الأمم المتحدة، وهنا نجم نركز على ثلاث مواد أساسية في نص الميثاق. أول المادة الأولى هي المادة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التي يعطي تقريبا صلاحيات غير محدودة لمجلس الأمن، وهو ذراع سياسي، الجهاز السياسي الذي يجب أو وجب على كل الأطراف تنفيذ قراراته، وعدم تنفيذ قراراته ينجر عليها عقوبات على الدول، عقوبات اقتصادية مجحفة جدا، وأيضا عقوبات تصل حتى للتدخل العسكري.
1: نعم.
3: ونشوفوا أنه العراق وما حصل في العراق في 2003 وغزو العراق خير دليل على ذلك.
1: نعم، إشكال قانوني هكا تقول إيمان العبيدي. خليني نكمل مع كمال الشيرني الصحفي والكاتب. كمال، باش نحكيو في هذه الإشكاليات اليوم، ساعة أنت توافق على أنه هالمنظومة الأممية فيها خلل اليوم، وشنو أوجه الخلل هذايا؟ نحكيو على ازدواجية المعايير، نحكيو على عجز وعدم فاعلية، نحكيو على التمويل هالمنظومة هذية اللي هو بيد القوى العظمى وبالتالي القرار بيدها، وين الإشكاليات بالضبط؟
4: الإشكاليات كما ذكر الدكتور الرفيعي هو أنه أسس الأمم المتحدة المنتصرون في الحرب العالمية الثانية وبهدف إعادة ترتيب الوضع لاستعمار العالم بطريقة أخرى. نحب نذكر هنا بمؤسسة تابعة للأمم المتحدة لا تخلو خطورة عن مجلس الأمن، هي صندوق النقد الدولي.
1: نعم.
4: قد تم تأسيسه حتى قبل الأمم المتحدة نفسها بعد مؤتمر برايتون وودز، وهو الأداة العسكرية، عفوا الأداة الاقتصادية المالية.
1: نعم.
4: التي تقرر من سيصبح ثريا ومن سيصبح جائعا يعني يعيش على المساعدات. فيجب أن نفهم أن تلك هي ذلك ترتيب القوة على مستوى الواقع على المستوى الدولي. أنا لما أقرأ الفصل السابع يقترن في ذهني دائما بالغزو، يقترن في ذهني حتى بليبيا نفسها. لما أرى كيف اقتحم الأمريكيون فنزويلا دولة مستقلة لا تمثل خطرا على أي دولة أخرى، لا في محيطها المباشر ولا الإقليمي، لا تمثل خطرا، لم تعتدي على أحد، لكنهم اقتحموها وانتهكوا سيادتها واختطفوا رئيسها وزوجته وسجنوهما وكأنهما لصان.
1: نعم.
4: كما فعلوا سابقا مع عونهم السابق نوريجا. يعني في نهاية الأمر الجميع يعرف الحقيقة، ليس هناك أي مبرر لأن تجاوزها، وأن الأمم المتحدة هي أداة في أيدي المنتصرين في الحرب العالمية الثانية. وحدثت نقاشات منذ تقريبا 30 عاما حول إضافة بعض الدول القوية، وهي كلها كما سترون دول موافقة ومتحالفة مع الأمريكيين، اللي هي اليابان وألمانيا. اليابان تمثل الذراع الأمريكية في شرق الأقصى، الاقتصاد، المذائق، البحار، المياه الإقليمية، المياه التجارية، الثروة. فليس هناك أي جديد على مستوى العدالة. يعني الأمم المتحدة بالنسبة لي نحن كصحفيين لما نناقش هذا الموضوع متاع التنقيح متاعها، هناك الجمعية العامة للفقراء، فولكلور، مجرد فولكلور، الخطابة. أنا أتذكر بكل أسف خروتشوف يحمل حذاءه فوق منبر الأمم المتحدة، ما هي النتيجة بعد ذلك؟ لا شيء. تشي جيفارا الذي قال، الذي أطلق صرخته الكبيرة باسم شعوب أمريكا اللاتينية من أجل الاستقلال، الوطن أو الموت، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ ظلت الأمم المتحدة تسيطر ب أنا قلت لكم الجمعية العامة هي للدول الفقيرة و مجلس الأمن للقوة.
1: نعم.
4: ولترتيب السلطة والثروة، مصادر الثروة، الأسواق، استغلال أفريقيا خاصة. نرى كيف يسارعون بالتدخل، نرى قواعد العسكرية الأمريكية والفرنسية في في في أفريقيا، نرى الآن حتى قواعد مخوصصة، دخلنا في خصاصة الحرب تحت إشراف الدول فاغنر في في في في أفريقيا. إذن الآن من يستطيع، ربما السؤال هو من يستطيع أن يغير؟
1: نعم.
4: من يستطيع أن يغير؟
1: أوجه الإصلاح ومن يمكن أن يصلح. عبد السلام عجينا تحدثوا الحضور عن أداة اقتصادية للمنظومة الأممية، أداة أمنية، أداة سياسية. حبيت نتفاعل معك، هل نحن قدام أزمة مؤسسة أو مؤسسات تكون المنظومة الأممية، وإلا أزمة إرادة سياسية للقوى الكبرى ومن يملك القرار في توجيه العالم اليوم؟
5: شكرا دقيقين. نحن أمام لحظة المرهقة من عام 45 إلى اليوم، لحظة مرهقة في تعريف وفي عنوانة ما معنى الإنسان وكيف نشترك في العيش على هذا الكوكب وفق أي آلية وتحت أي منظومة وتحت أي غطاء قانوني. عند تشكيل في اللحظة التي شكلت فيها الأمم المتحدة كانت لحظة الحقيقة عصيبة. العالم كان خارج من حرب عالمية ثانية، دمار، وبنيت على أنقاض الحروب التي تمت. النقض ذي اللي تم البناء عليه أو القوض اللي تم البناء عليه وفق تشكيلات معينة. دائما القاعدة الذهبية والمركزية في جوهر الإنسان هو المنتصر، هو من له نصيب الأسد، وذلك طبيعي، وذلك منطق الأشياء. اللي صار إنه الإشكالية في فهمنا أو في عنواننا أو في تعريفنا للإنسان في حد ذاته. هذا هو التشكيل. الإنسان صف أول، فما إنسان صف ثاني، فما إنسان صف ثالث. ومن هنا بدأت العناوين الكبرى وصولا إلى لحظة نعيش فيها، وحسب اعتباري وصولا إلى لحظة 7 أكتوبر، الانتفاضة غزة. فاللحظة هذه ربما أمطت اللثام عن الكل وبالي ماسك، وسقطت الأقنعة عن الكل، والابتسامات والورود الموزعة داخل القاعات والفضاءات، والخطابات التي ترن في الأذان ولا تسمها، والحديث الجميل أمام ميكروفونات وتحت كاميرا وأمام أضواء، الكل سقط. فإما أن تقاطع أو تمانع، إما أن تكون جزءا من هذه اللعبة اللي هما وضعوا قواعدها، أو تكون خارج خارج الصندوق معناها وخارج الحسابات الكلية وعلى هامش الحياة ويمينها. إذن الاستخلاص هو شنو في نهاية الأمر؟ هو استخلاص إنساني بالضرورة. اليوم إعادة ترتيب وفق أي آلية؟ هل سنعيد وفق ترتيب معايير الإنسانية الجديدة؟ اليوم الإنسانية تعيش طور ثالث فيما بعد بعد الحقيقة وبعد الحداثة وهذا ما قالته الفلسفة، أو نعيش طور الغلبة للمنتصر وذلك هو منطق الطبيعي والعادي للإنسان.
1: واضح عبد السلام، سمعنا النشطاء، سمعنا أساتذة القانون، سمعنا الصحفي، خلينا نسمع الشارع التونسي شنو قال على المنظومة هذه، هل يحمل نفس انطباعات النخبة هذا شنو قالوه الميكروفون سامي العرفاوي.
6: المهم المتحدة حسب ما شفنا في لي كابيتو الناس اللي عندها الفلوس هما اللي يحكموا، والأمم المتحدة هي محكومة على خاطر الفلوس اللي جاها من عند ماما.
7: فماش سلام ديجا، لا ما مش باقيين يعملوا في حد شيء، هما ديجا عباد باقي تموت، صغار باقي تموت، سبيطارات باقي تضرب.
8: لا ظالم على هي ولا إسرائيل، كل شيء من هي إسرائيل غلبة العالم الكل.
9: الأمم المتحدة خدمت عليها الدول الاستعمارية اللي سموها توا الدول العظمى، خدمت عليها من الأربعينات، قيد أنت من الأربعينات لتوا قداش من عام، فهمتني؟ العرب وبداو يفهموا يحب لهم تو قداش من الاربعينات لتو قداش من عام، ولو انهم ما يحبوش يفيقوا هما ما يقدرش وما يحب. الامم المتحده ما يزعزعها حتى احد ما دام قوى الشر اكثر ما تبر عايط حاول تو اليوم يقتلوا فيهم واحد واحد. البنوك مش مسيطره على الامم المتحده، اي قوه عظمى معناتها السلطات الكل عنده.
10: منظمه الامم المتحده للاسف تبدو اني غير مستقله باعتبار وجودها في الولايات المتحده الامريكيه من حيث حتى التمويل واتخاذ القرارات في مجلس الأمن. إذا كان نقول الأمم المتحدة نقول مجلس الأمن، لأن القرارات هذه قرارات عملت في وقت معين، توا الوقت هذا والوقت هذا ماهوش
11: من الأول ماهيش قادرة، هي وتعرف روحها ماهيش قادرة من البداية، واللي أسسوها فهمينها ماهيش لتأسيس السلام وإنما هي موازين قوى.
1: هذه عينة من الشارع التونسي، حكاوا على الدول الاستعمارية، حكاوا على التمويل، حكاوا على موقع العرب في المنظومة الأممية، وقالوا الأمم المتحدة لن تتغير. دكتور إبراهيم رفاعي، باش نحكيوا معك على التغيير وباش نحكيوا على لحظة فارقة أيضا، هل عرت فعلا القضية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر المنظومة الأممية، ولكن فما برشا مؤشرات منذ البداية على عدم عدالة هذه المنظومة؟
2: يعني أجل إذن الأمم المتمدنة، الوجه الآخر نزع الإنسانية عن غير المتمدن، وبالتالي شرعنة الإبادة وشرعنة كل ما كان ما يريده القوي الذي يتحكم مجلس الأمن الدولي. عبارة أخرى التي أسست لي حق الاعتراض الفيتو عبارة أقل من جملة، وهي أنه يسند لهذه الدول مسؤولية خاصة في إدارة الشأن الدولي بما يبرر إعطاء حق الاعتراض. إذن ميثاق الأمم المتحدة لم يعطي الحق في إدارة الشأن الدولي إلا لثلاث دول في الأصل، وأضيفت لها دولة. إذن إدارة الشأن الدولي إما أن تتم بحسم نزاعات طبقا للفصل 7 تدرج نحو استعمال العنف في وسائل العنف متدرجة، أو الفصل 6 لا يحسم النزاع وإنما يدير النزاع. فلسطين وكل القرارات التي اتخذت بشأن فلسطين كلها مرت تحت بند الفصل 6 وليس الفصل 7، خلافا للفصل 7 الذي استعمل في لأول مرة في العراق وفي ليبيا وفي الصومال بعد انتهاء الحرب الباردة. إذن إعادة تعريفات ماهية الوصول لتعريف عادل لفكرة العدالة الدولية، تعريف عادل لفكرة الإنسانية كما تفضل أخي، تعريف عادل للأجهزة الأخرى سوى مجلس الأمن الدولي كما تفضل أخي كمال وقال أنه الجمعية العامة للأمم المتحدة كما قالها الكثير من المفكرين الأوروبيين ما هي إلا منتدى لإبداء الرأي العام
4: فلكلور.
2: لكي تنظر فلكلور، تنظر دول صاحبة حق الاعتراض واللي بيدها استعمال الفصل 6 أو 7 لكي تنظر وتصبر آراء دول العالم الأخرى عبارة عن جهاز للتجسس ونقل هذه المعلومات الخريطة الآراء ومن خلالها تدير الشأن العالمي. إضافة إلى أن اللجان كلها تقارير أو توصيات، محكمة العدل الدولي اللي هي امتداد للأمم المتحدة تصدر أحكامها، إما تصدر أحكام أو تصدر آراء استشارية. تنفيذ الأحكام، تنفيذ الأحكام اللي هي ملزمة إلزامية من طبيعة القانون الدولي تخضع لإرادة الدول لا يوجد ما يلزمها على التنفيذ. الرأي الاستشاري هو استشاري لمجلس الأمن الدولي أن يرقي أو أن يمنع سواء تنفيذ الحكم أو تنفيذ الرأي الاستشاري. إذن مجلس الأمن الدولي خلها الدول. إذن لابد من تعريف إعادة تعريف عادل للعدالة الدولية، إعادة تعريف عادل للإنسانية وحذف هذه العبارات التي تعبر عن التمييز. ثالثا لابد أن تقوم العلاقة على قانون رابح رابح وليس رابح خاسر. الذي رابح خاسر كان يجسد بالحركة الاستعمارية وبعد ميثاق الأمم المتحدة بالاستعمار غير المباشر وبأساليب أخرى. هناك بعد آخر أنه منظمة العالمية للتجارة التي هي امتداد لاتفاقيات بريتون وودز 1945 التي أنشأت النظام النقدي والمالي العالمي، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، البنك الدولي للإنشاء والتعمير. قالوا حين ذاك بدلا من أن تلجأ الدول لحسم نزاعاتها بالحرب الأولى كالأولى العالمية الأولى والثانية، فلتلجأ إلى مصادر التمويل هذه، النظام النقدي العالمي، والذي أقر الدولار مقابل غطاء الذهب، واللي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية في سبعينات صدمة نيكسون لم تعد تغطي الدولار بالذهب، وبالتالي الدولار هذا لا يساوي إلا بضعة سنتات قيمة طباعة الورق. إذن هو غير مشروع في النظام الاقتصادي العالمي حسب بريتون وودز. ثانيا مفاوضات استمرت أكثر من 40 سنة لتبرز النظام الاقتصادي العالمي مع المنظمة العالمية للتجارة التي نرى ترامب في ولايته الأولى والثانية وسوى بشكل مباشر أنه يخرج عن كل مبادئ وقواعد حل النزاعات من داخل منظمة العالمية للتجارة لكي يعود إلى المدرسة التجارية التي ظهرت مع الحركة الاستعمارية الأولى، هيمنة الصهيونية العالمية مع المدرسة التجارية الميركنتيلية وشرعنة الاستعمار. نجد أن ترامب يعود إلى الأصول الأولى، أن الثروات ليس الذهب والفضة اليوم، وإنما الثروات النادرة والثروات التقليدية يريد أن تكون بيد الولايات المتحدة الأمريكية من نفط وغاز ومعادن نادرة واستباحة، ليس السيادات فقط وإنما كرامات الشعوب والدول. فنزويلا أكبر مثال. لابد من إصلاح جذري في عملية اتخاذ القرار وتوزيعه ليكون عادلا فيما بينه جغرافيا عادلا، ليس مجرد إسناد مقعد لإفريقيا أو اليابان يحقق العدالة. لابد من إعادة التفكير في كل آلية اتخاذ القرار ليكون عادلا. لابد من إعادة النظر في كل هيئات ولجان الأمم المتحدة لكي تعبر بشكل حقيقي وتكون صاحبة قرار ضمن التعريفات السابقة لكي تعبر عن فكرة السلم بشكل حقيقي، فكرة العدالة إصلاحا جذريا بما في ذلك إعادة إصلاح المنظمة العالمية للتجارة. اليوم سياسة العقوبات كلها تخرج عن هذه.
1: واضح دكتور رفاعي. باش نمشيو لموسكو نحمل سؤال، من يمكن أن يقود هذا الإصلاح الجذري وممكن ولا لا الإصلاح؟ باش نسمعوا الدبلوماسي الروسي السابق والمحلل السياسي ألكسندر زاسبكين من موسكو. مرحبا بيك على موجات الإذاعة الوطنية أستاذ ألكسندر. أهلا وسهلا.
12: مرحبا.
1: أهلا وسهلا. نتحدث عن إصلاح منظومة الأمم المتحدة، والسؤال اللي حملناه ليك أستاذ هو من يمكن أن يصلح هذه المنظومة، وهل يمكن اليوم أن نتحدث عن فرصة لتغيير شامل لهذه المنظومة أم فقط إصلاح جزئي من داخلها؟
12: أظن أن إصلاح جزئي من داخل المنظمة ممكن في أي لحظة من اللحظات، وهي يتعلق بالأشياء بسيطة مثل تخفيض نفقات أو تغييرات في الكوادر شوية، ولو حتى هذه الأشياء تكتسب من هنا لآخر أهمية سياسية. أما بالنسبة للتغيير الجذري فأنا ما لا أرى فرصة اليوم لمثل هذا الإجراء. الموقف الروسي تقليدي تأييدا لإصلاح منظمة الأمم المتحدة بسبب بسيط، أنه خلال الفترة الأخيرة تم التغييرات على الساحة العالمية نحو توجه من نظام قطب واحد إلى نظام تعددية الأقطاب، ولكن المشكلة أن هذا النظام الجديد لم يتبلور بعض، ونحن لا نزال في مرحلة حروب ونزاعات، وهناك خلافات حتى تتراكم على سبيل المثال بين روسيا وحكام أوروبا. فبالتالي في مثل هذه الأجواء من الصعب حتى مستحيل نتصور إيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف الأساسية العالمية، حتى إذا افترضنا أنه اجتمع الرئيس ترامب ورئيس سينيسي ورئيس بوتين وعلاقات بين الثلاث لا بأس بها، ولكن حتى هذا الشيء لن ينضج منها شيء جديد يتعلق بالعالم. فلذلك الشرط الأساسي هذا استكمال للمرحلة الانتقالية وتبلور لنظام جديد. روسيا تتمنى أن تكون هذا يكون هذا النظام الجديد أكثر عدالة من الأنظمة السابقة. لذلك روسيا تبذل جهودا خاصة على الساحة الأوكرانية لتحقيق هذا الهدف.
1: نعم، الدبلوماسي الروسي والمحلل السياسي ألكسندر زاسبكين، هل أن اليوم التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية الصين وروسيا يمكن أن يكون دافع للإصلاح إصلاح المنظومة الأممية؟
12: على ما يبدو أنه هناك يوجد يعني المناخ الإيجابي في هذه العلاقات الثلاثية. ولكن هذا لا يكفي لتحقيق الهدف الأساسي اللي نحن نتحدث عنه اليوم، لأنه الإصلاح المنظمة الأمم المتحدة يتعلق بالأطراف الأساسية العالمية ليس فقط لثلاث دول، حتى والأشياء الأخرى أنه كيف نقيم الأجواء بشكل عام في العالم. الآن أجواء سيئة والخلافات وحتى الحكي عن الحرب العالمية الثالثة أو شيء من هذا النوع، فبالتالي هذا احتمال التوافق ما بين الأطراف الأساسية الآن هذا الاحتمال ضئيل جدا ولن نستطيع. بكل بساطة أنه نحن نعتبر أن الدول الأوروبية اليوم أكثرية الدول الأوروبية تمارس سياسة إرهابية تأييدا للنظام إرهابي صيني أوكراني، أما حكام أوروبا بيقولوا العكس. ففي هذه الأجواء كيف ممكن أن نتفق معهم؟
1: نعم، شكرا لتدخلك من موسكو الدبلوماسي الروسي السابق ألكسندر زاسبكين، شكرا لك. باش نرجع لك كمال الشيرني، غير ممكن هذا الإصلاح بما هو متوفر الآن، وإحنا سألنا سؤال من يمكن أن يقود هذا الإصلاح. حكينا على القوى العظمى، ولكن أيضا نحكيه اليوم على دول الجنوب، نحكيه على دول إفريقيا. هل ممكن لهذه القوى أنها تكون جزء من الإصلاح؟ وإذا كان ما تنجمش تكون، هل هناك بدائل على شكل تكتلات إقليمية أو غيرها؟
4: نعم، منذ تقريبا حوالي 10 أو 15 عاما هناك نوع من القلق نحسه لدى الدول الإفريقية من خلال الاتحاد الأوروبي ومن خلال منظمات أخرى تبعته في إفريقيا. هناك نوع من البحث على صيغة 54 دولة وعندها تقريبا أهم الاحتياطات في المعادن الثمينة اللي هي مستقبل التكنولوجيا ومستقبل الاستثمار في الاقتصاد. هذه الدول بدأت تتحرك، بعضها يتحرك بشكل فردي في محاولة للدفاع عما أمكن مؤخرا بعض الدول الإفريقية، أما مت حتى استخراج الذهب اللي هو تاريخيا كان بأيدي الشركات بلجيكية وفرنسية. هناك أيضا البريكس يمكن أن نتوقع منها على المدى المتوسط، مش القريب فورا وإنما على المدى المتوسط، نوع من بحث عن التوازن. لكن أيا كانت الحال فكل هذه القوى لا يمكن أن تدافع إلا على مصالحها. الأمريكيون لن يتنازلوا قيد أنمو له عن صلاحياتهم المطلقة في مجلس الأمن، ولن يسمحوا حتى بخروج الأمم المتحدة. هناك بعض الدول دعت إلى خروج الأمم المتحدة مقرها يعني إلى جنيف مثلا، دولة مستقلة ومحترمة ومعروفة باحترامها للمنظمات الأممية وأفضل ظروف العمل الموجودة فيها، لكن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك، وهي تمارس حقا غير شرعي في منع من تكرههم أو تعاديهم من دخول أمريكا حتى للأمم المتحدة. قد حدث ذلك، يعني من لهم مصلحة في التغيير لا يملكون الأدوات والوسائل والقوة، ومن بأيديهم السلطة الآن ليس لهم أي مصلحة في السماح بأي تغيير، بل بالعكس سيبحثون عن أي شكل من أشكال تأكيد وتوطيد السلطة المطلقة وخصوصا ترجمتها في الواقع إلى السيطرة على مصادر الثروة.
1: نعم، شكرا كمال الشيرني. باش ناخذوا بعض الحلول مع إيمان العبيدي. اليوم المطروح هو توسيع عضوية مجلس الأمن وبعض الحلول من داخل المنظومة الأممية. نجموش نعملوا جرد للحلول المطروحة هذه وفرص تطبيقها على أرض الواقع؟
3: هو الحقيقة فما حلول قديمة متجددة، يعني هناك مسار تفاوضي حول هذه عملية الإصلاح مستمر قديم ومتجدد إلى اليوم. هناك بعض الحلول التقليدية أصبحت نوعا ما اللي هي توسيع صلاحيات الجمعية العامة، إنه توسيع تركيبة المجلس حسب مقترحات من داخل من قبل الدول العضوة أو من قبل من خارج الأمم المتحدة، أي من قبل منظمات غير حكومية وغيرها. لكن الحقيقة هناك نقطة مضيئة في فكرة الإصلاح اليوم، اللي هي مبادرة قام بها رئيس الأمم المتحدة غوتيريس، اللي هي الميثاق الجديد، ميثاق المستقبل، لأنه أعد تقرير اسمه خطتنا المشتركة. لأنه دائما الحقيقة أنا نقول أنه جهاز الأمانة العامة للأمم المتحدة جهاز مهم جدا، أكثر مبادرات الجرأة وجرأة ومعناها قانونية جريئة تجي من الأمناء العامين
1: رغم غياب الفاعلية،
3: ولكن ثم ديما الأمانة العامة تورينا أحسن ما يمكن من بوادر الإصلاح أو بوادر التغيير. اليوم ما عادش نحكيه على مجرد إصلاح، اليوم نحكيه على مفهوم جديد، أي الحوكمة، ترشيد عمل الأمم المتحدة. الفكرة الإصلاح الجذري والقائم يظهر لي فما اقتناع أخيرا من قبل دول أنه مش ممكن معناها يكون فما فجأة إصلاح جذري، ولكن نجم يكون هناك حوكمة ترشيد لعمل الأمم المتحدة، أي إصلاح تدريجي يكون. دونك نحب نعطي لمحة شوية على ميثاق المستقبل هذايا. الميثاق هذايا جاي برعاية غوتيريس الأمين العام الأمم المتحدة، استجابة لتفاقم الأزمات الدولية وتزايد النزاعات المسلحة وتراجع الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف وعدم تمثيل هياكل الحوكمة الدولية بصورة كافية لموازين القوى والواقع العالمي المعاصر. يستند تقرير غوتيريس المعنون خطتنا المشتركة الذي دعا إلى تجديد التعددية، تعزيز القدرة الأمم المتحدة على مواجهة التحديات المعاصرة، وقد جرى التفاوض بشأن الميثاق بين الدول الأعضاء، ولا يعد هذا المشروع بديل لميثاق الأمم المتحدة، بل هو تفكير خارج الصندوق للبحث عن بديل، للبحث عن حلول يعني سريعة تتلائم مع ما يحصل في الأحداث السريعة والحروب السريعة التي موجودة كل
1: حلول.
3: نجم نعتبرها نقطة مضيئة اليوم،
1: حلول من داخل منظومة الأمم المتحدة باقتراح الأمين العام أنطونيو غوتيريش. عبد السلام عجينا، نحب نحكيه على دور دول الجنوب لهنا في الإصلاح هذه، وهل فعلا ينجم يكون عندها دور وإلا لا؟ بكري دكتور رفاعي يحكي على عنصرية تجاه هذه البلدان حتى في الصيغة اللغوية اللي صيغت بها المواثيق الأممية.
5: لا، ما عندها حتى دور على الهمش الحقيقة. على الهمش هذه الحقيقة، لأنه الدبلوماسية تغيرت في عصرنا الحديث. هذه نوعية الدبلوماسيات تغيرت كثيرا. الأمم المتحدة اليوم جسد قوي جدا، له أذرع، عنده FMI وعنده بنك مونديال وعنده شركات تصنيف ائتماني S&P وفيتش موديز. الدولة الغير مرضية عنها جي نطيحوا لتصنيفها الائتماني وتولي الدولة ذات مخاطر عليا، ويحق لنا وقتها تدخل فيها. ونعيتوا شوية لنادي باريس للدائنين، يجي عمل لي أخويا جرد للموضوع هذايا، وثم نشري القروض وكما صار في لبنان مثلا. علاش؟ وتجرب المقارنة هي عديدة وعديدة جدا. إذا دول الجنوب ستبقى على الهامش في حالة واحدة، إلا ما عندما تتنظم تنظيما جديدا وفق معايير بنيوية جديدة ووفق معايير معيارية من داخلها، لأنه إعادة ترتيب البيت من الداخل. يعني دول الجنوب شنو اليوم
1: تتنظم داخليا ولا في تكتلات إقليمية؟ في داخل كل بلد
5: أيضا يعني. تتنظم داخليا لأنه كلها دول ذات مديونية عالية للبنك الدولي، مرتهنة أصلا إلى الخارج، في قرارها ليس بيدها، قراراتها رحلت إلى باريس وإلى نيويورك وإلى واشنطن وإلى العواصم التي تتحكم في الأمم المتحدة. جست من كان همسا أصبح دندانا اليوم. كان همسا قديما أنه تحت غطاء الإنسانية والعيش المشترك داخل في هذا الفضاء الرحب الوسيع اليوم أصبح دندن، اليوم أصبح حقيقة. لابد على دول الجنوب أن تقف على حقيقة نفسها وترتب بيتها من الداخل، ثم تقف على حقيقة هذا العالم الذي نعيش حوله، من ثم سيأتي الإصلاح.
1: واضح، أي إصلاح نريد؟ نفس السؤال هزينه للشارع التونسي، هيت نسمعوا عينة متوينسة شنو حكيه.
13: لازم تتغير موازين القوى باش تولي هي تنجم تستطيع انها تحافظ على السلام.
14: موازين القوى كيفاش لازم تتغير؟ مثلا
13: لازم كل شعب يبني روحه، استعمل العلم والاقتصاد والقوة، اي اسباب القوة والمناعة باش يجد احترامه ويجد مكانته في العالم. كهو هذا فيه سعي كبير وفيه اجيال، لازم نعرف شنو المعوقات اللي هي معناها حالة بيننا وبين التقدم، وغير نتقدم واحنا ما تقدمناش علاش، وناخذ بالاسباب.
15: طالما انه مجلس الامن مازال اتخاذ القرارات بالفيتو، هذا الفيتو هذا اذا كان تحش فيتو راه لا مجال باش يستقر السلام في العالم ولا اي حاجه. الحلول للاسف لهي بيدو لهي بيدك. الاشكال وين؟ يلزم تصير تغيرات استراتيجية في العالم بشكل عام، وهنا نشوفوا بعد البيت يلزم يتنحل تماما وتولي مجرد معناها الدول اللي موجودين بالأغلبية، وزاد ثم اعتبارات أخرى، اعتبارات إنسانية، اعتبارات اقتصادية، اعتبارات حقوق الشعوب في الديمقراطية في التنمية في كل شيء.
13: يلزم عقلية جديدة، وقت تجي العقلية تؤمن بالتكتلات تو تجي التكتلات. أما دام العقل مازال معناه متأثر بالماضي وتابع للقوى الحالية، يلزم شق طريق ثالث جديد.
1: إلغاء حق النقد الفيتو، تغيير موازين القوى، ولا حلول ممكنة أو في الأفق القريب لهذه المنظومة. هذه بعض أراء الشارع التونسي. دكتور إبراهيم رفاعي، نرجع لك اليوم، فما حديث حتى على المستوى السياسي على عالم متعدد الأقطاب، هل أنه هذا ممكن في أفق قريب وإلا أنه بريكوس، يعني مازلنا نحكيه على حاجة ما هيش متاحة في واقعنا الحالي؟
2: إن أجل مدخلين لإصلاح الأمم المتحدة كجوهر لإنفاذ القانون الدولي، مدخلين. مدخل هذا الذي يدور حول أن النظام عالمي متعدد الأقطاب، متعدد الأقطاب باتجاه من؟ باتجاه الصين روسيا، متمثلتين في الأمم المتحدة، لكن لهم رؤية تخالف الرؤية الغربية كما تفضل يعني المتدخل من روسيا، وما كان كما نعرفه جميعا هي تعرض رؤيتها. الصين تعرض رؤيتها لهذا النظام العالمي الجديد وإصلاح الأمم المتحدة، روسيا تعرض رؤيتها، لكن هذا المدخل الأول مدخل حاضر موجود يعمل لتعدد الأقطاب، وهو ما يستسير العالم في ضوء المتغيرات في هذا السياق. ومدخل غائب، مدخل غائب هو، سأطرح المدخل الغائب ضمن تساؤلات ثلاث. السؤال الأول، هل جامعة الدول العربية اتخذت قرارا فيه رؤية وبرنامج وخطة لإصلاح الأمم المتحدة؟ لا. هل الاتحاد الإفريقي، منظمة عدل الانحياز، المؤتمر الإسلامي اتخذت قرارات تندرج في سياق رؤية برنامج خطة لإصلاح الأمم المتحدة؟ لا. هل الجمعية العامة للأمم المتحدة شهدت تنسيقا فيما بين هذه التكتلات التي تعبر عن الجنوب؟ هل نجد أن هناك مشروعا في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة وينجح هذا المشروع؟ طبعا كإبداء رأي عام على الأقل، هل وجدنا أن هناك مشروعا من ناتج عن الاتحاد الافريقي، جامعه الدول العربيه، المؤتمر الاسلامي، الانحياز لاصلاح منظومه الامم المتحده؟ هل ننتظر
1: غياب المشروع؟
2: غياب المشروع لم نجد. هل وجدنا مشروعا ما يجري في فلسطين وتصاعد مؤخرا ليكشف القناع كما تفضل الاخ؟
1: نعم
2: مشكورا. بعد اكتوبر هل وجدنا مشروعا من هذه القوى لطرد الكيان من أن تكون دولة عضو في الأمم المتحدة؟ لا. إذن طالما أن هذه الإرادات غائبة فنحن نتحدث في الفراغ. نبقى نتساءل أين نحن؟ ما طالما إسرائيل موجودة غير الشرعية لا في العصبة ولا في الميثاق ولا في القانون الدولي ولا في سواه وترتكب كل هذه الجرائم، وطالما من أمثال لما نتنياهو يصعد إلى أعلى منبر في الأمم المتحدة وفي يديه أسلحة الدمار الشامل ويتوعد ويهين كل الدول أن من لم يخرج من القاعة احتجاجا فليخرج، طالما أن هذا الكيان وهذا هذا النوع من البشر الذي لا ينتمي إلى الإنسانية ولا البشرية ولا يصل إلى مرتبة الحيوان، أن الحيوان له من الأخلاقيات ومن النفس ما يتخطى بسنين وسنين هذا الذي ظهر في الأمم المتحدة نتنياهو ومن معه، طالما هذا الكيان موجود في الأمم المتحدة إذن العدالة غائبة.
1: واضح دكتور. نسمع وجهة نظر من الصين من بكين الصحفي الصيني رونج جوهان، حملنا له نفس السؤال هذايا وخلينا نسمع شنو كانت إجابته.
16: أهلا ومرحبا بكم. موقف الصين أو من إصلاح الأمم المتحدة واضح جدا، والصين تدعم دور الأمم المتحدة في حماية السلام والاستقرار في العالم وتخدم تقدم المشترك للبشرية، وكذلك تدعم القيام بالإصلاحات للأمم المتحدة وتحمل مسؤولية أكبر وزيادة حق الدول النامية في الأمم المتحدة، وكذلك زيادة العدالة والإنصاف، وكذلك زيادة المرجعية للأمم المتحدة والدفاع عن مبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة. وتدعو الصين دائما إلى القيام بالإصلاحات الأمم المتحدة من قبل دول أعضاء وكذلك من خلال التشاور الواسع النطاق والتشاور والحوار لبلورة أكبر قدر من التوافقات، وكذلك يجب أن تكون الأمم المتحدة الأكثر ديمقراطية وأكثر يعني تعددية الأقطاب، وكذلك تطبيق الآليات التعددية الأطراف، ولا يمكن لدولة واحدة أن تهيمن على الدول باقي الدول، وكذلك زيادة مرجعية الأمم المتحدة حتى تتجدد حيوية الأمم المتحدة والقيام بدورها

0: تركيز السلطة عند أربع خمسة دول الكبرى. فأن الصين إحدى هذه الدول وليست لها أي مصلحة في تفكيك هذه هذا الاحتكار للسلطة.
1: منظومة
0: يعني
1: نعم.
0: بالعكس هي تستفيد منها حاليا. لكن لنطرح سؤالا أو احتمالا وهو وارد جدا الآن أن تحدث مواجهة مثلا بين الصين واليابان أو بين الصين وتايوان مثلا، ماذا تفعل الأمم المتحدة؟ لا شيء.
2: لا شيء.
0: الأساطير الأمريكية ستتحرك هناك حماية المصالح الأمريكية، وسنرى قوتين عظميتين تنفردان بنفسهما في حرب عالمية دون أن تقدر الأمم المتحدة على أي شيء، لا الفصل السابع ولا الفصل السادس ولا محكمة دولية. دولتان قويتان، وهذا هو المنطق الوحيد الرائج والسائد الآن والذي تتأسف لأجله منذ شارل دوغول. شارل دوغول عندما أحدث الأمم المتحدة كان يسميها لوماشان ولم يكن يؤمن بها أصلا، وكان يرجو أن يعمل على اتحاد أوروبي فيه استقلال الدول لكنه قادر الدفاع عن نفسه. نحن الآن إزاء دول تحتكر السلطة، تحتكر الفيتو، نعم. تحتكر القوة العسكرية، وهي فوق كل تصور يمكن أن نحلم به،
1: نعم.
0: للعدالة والسلام في العالم.
1: نعم.
0: أعتقد أنه الصين اللي كان يتحدث منها صحفي منها كذلك ليست لها أي مصلحة في تفكيك هذا الاحتكار أو المساس به،
1: نعم.
0: فهي تعمل بكثافة وبصمت للاستعمار الاقتصادي في إفريقيا وفيما حولها، وحيث ما هناك مضائق، وحيث ما هناك مسارات نتاع تجارة، طريق الحرير وغيرها، هي كلها مجرد تنفيذ للإيرادات الاحتكارية الكبرى.
1: نعم.
0: إعادة استعمار العالم بطريقة أخرى. الآن هناك بنوك صينية قوية جدا، أقوى حتى من صندوق النقد الدولي في احتياطاتها المالية، وهي تفرض نظاما عالميا استعماريا، لا أقرضك إلا مقابل أن تعطيني احتكارات في بلدك، ولا أقرضك إلا بشروطي. وعادة هذه الدول تندم بعد عام أو اثنين تكتشف أنه شكل من أشكال الاستعمار. هل تستطيع الأمم المتحدة أن تتدخل في هذا الموضوع؟ هل تستطيع أن تفرض حماية الحقوق الدنيا لميراث هذه الشعوب من الثرويات؟
1: نعم.
0: لا تستطيع طبعا.
1: لا تستطيع. لا. صناعة النزاعات والحروب عبد السلام عجينة، وكأن المنظومة الأممية ما هيش عاجزة فقط على إدارتها، وإنما ربما هي تخدم مصالح أطراف تستفيد من هذه الحروب.
3: طبعا كمنطق أي حرب هناك منتصر وهناك منهزم، والمنهزم ستطبق عليه شروط بالحديد والنار وتحت سلطة الاستعمار المالي والسياسي والقراري والمؤسسات إن شئنا. نحن أمام سؤال ثاني، لأنه عند التأسيس الأول للأمم المتحدة كان سؤال وجودي.
1: نعم.
3: لماذا الإنسان يقوم بالحروب؟ فلهذا قامت هذه المؤسسة. نحن أمام سؤال وجودي ثاني الآن في تأسيس للإنسان الثاني في أفق الحرب وفي زمن الأوبئة، وكما قالت الدكتورة نحن رأونا في زمن الحرب الرمادي، يعني نحن عندنا مسافة ما عادش الكونفلي أرمي بين زوز دول اتسترا. اليوم زمن أوبئة، زمن الوسائل اللينة ربما في الحكم على الشعوب، ما عادش الوسائل الصلبة القديمة. جغرافيا العالم تغيرت، الصين كما قال سي كمال لأنه تفتح اليوم في أسواق جديدة ليس من مصلحتها ولا بالمتحدثين بها، بالعكس.
1: نعم.
3: بل هي ستدافع وستكون شرسة أيضا في الدفاع على المنظومة الحالية.
1: نعم. إيمان العبيدي، وانت تبحث في الدكتوراه في الموضوع هذية، ما خرجناش بالكثير من هذه القضية لأنه ما زلنا في نفس العقدة، الإصلاح صعب ما دامت إرادة القوى الكبرى لا تتجه نحوه.
4: الحقيقة هو يمكن كان القول إجابة إذا كان بدل السؤال مش كيف نصلح، ما الجدوى من هذا الإصلاح، ماذا نريد من هذا الإصلاح. كما قبل الأستاذ دكتور إبراهيم قال أنه كل ما فماش مشروع موحد، ما فماش مشروع واضح، ما فماش استراتيجية واضحة للتغيير، دونك ما فماش رؤية مشتركة للتغيير. هذاك علاش قبل حكيت شوية على ميثاق اللي البديل نوعا ما اللي باش يجي اللي يخرج خارج الصندوق اللي أسس الأمين العام للأمم المتحدة، لأنه المنظمات غير الحكومية أيضا، الدول اللي ما عندهاش السلطة الكبيرة في قادرة على أنها توصل صوتها، المجتمع المدني، المجتمع الدولي بكله قادر أنه يلقى منصة جديدة من خلالها ينجم يعبر عن ذاته ويصنع خطة مشتركة. دونك الحل في أنه خطة مشتركة، نعرف الهدف من الإصلاح شنو، الإصلاح مش فقط كيف نصلح، بل ما الجدوى من الإصلاح وما تأثير هذا الإصلاح على العالم الجديد.
1: واضح دكتورة إيمان العبيدي. نختم معك دكتور إبراهيم رفاعي، حكينا على المنظمات، على الدول، على القوى الكبرى، ما حكيناش على الشارع العربي، الشارع الإفريقي.

0: افريقي شارع دول الجنوب اليوم ما عنده حتى وزن في هالمعادلات اللي نتحدث فيها؟
1: يعني بعد 7 اكتوبر هناك اكتشاف لأطفالنا وشبابنا، وأنقل لك ما كنت قد سمعته من أحد الشباب الذي ركب معي في الصدفة بالسيارة، فقال لي وفاجأني لأنه يدرس اختصاص علمي، قال لي أنا بعد 7 أكتوبر كشباب كثيرين مثلي اكتشفنا أننا في أزمة تغييب الهوية. كذلك الأوروبي اكتشف بعد 7 أكتوبر أنه كان يعيش في أزمة تغييب الهوية والشخصية. اكتشفنا أيضا أن هذه الهوية لا يمكن لها أن تمتلئ إلا بإنصاف فلسطين، طالما أن هناك عدم إبادة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية أيضا تباد وهناك ظلم، إذا نحن لم نجسم كما ينبغي الهوية. وقال لي أنه في أوروبا هذا التغيير سيسفر بعد حين إلى تأثير على السياسات، إذن نحن متفائلين بشبابنا بأنه 7 أكتوبر دماء الشهداء في غزة والضفة والقدس وفي كل فلسطين وفي الدماء العربية التي سالت في أماكن مختلفة.
0: شكرا جزيلا.
1: تفجر وعي جديد. نتمنى أن يصل إلى.
0: شكرا دكتور إبراهيم الرفاعي. شكرا للصحفي كمال الشيرني، الباحثة في القانون إيمان العبيدي، الدبلوماسي ألكسندر زاسبكين، الصحفي الصيني رونج وهان، عبد السلام عجينة الناشط السياسي. شكرا لكم. بعد شوية نشرة الظهر للأخبار مع نعيمة دسولي.
2: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
3: تسمعوا برامج ليليا على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الدكتور حكيم.
5: الذبان هذا وقته يلوث مكلتنا ويقلقنا. الذبان يتكون من الأوساخ والفواضل ويعيش فيها، ومن الطرق السهلة للقضاء عليه هي النظافة، حفظ الأغذية وتغطية معون الزبلة. بهالمناسبة نقول لكم اللي رشان المبيدات يزم يكون محكم وما يكونش وقت الماكلة، وإلا على الماكلة المحطوطة عريانة، وإلا في بيت مسكرة وراقد فيها الصغير، على خاطر هالمواد هذه مخطرة على أولاد الصغار.
4: الدكتور حكيم.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
7: وفي عناوينها: صمود، برنامج للإنذار المبكر لحماية المدن التونسية من الفيضانات، ومنتدى إقليمي بالعاصمة يبحث أثار التغيرات المناخية على رسم السياسات الاقتصادية. منع القصر من ارتياد المقاهي بين الترحيب والرفض، موضوع متابعة في النشرة. وفي العالم: استهداف مطارات ومنشآت سعودية واتساع الحرب في اليمن، موضوع تقرير في النشرة. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. انطلقت اليوم بالعاصمة فعاليات المنتدى العربي الإقليمي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث بتنظيم من جامعة الدول العربية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. ووفق المشاركين، فإن التغيرات المناخية أصبحت من المعطيات الأساسية والهامة في رسم ووضع كل السياسات الاقتصادية للبلدان. نفيسة حسني في المتابعة.
8: يهدف هذا المنتدى الإقليمي إلى استباق الأزمات وفق ما يؤكده رئيس مركز الجامعة العربية والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد صالح بن عيسى، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية أصبحت معطى أساسيا في رسم السياسات الاقتصادية.
9: بالتعاون مع الأمم المتحدة ومع كل المنظمات الإقليمية لدراسة الجوانب المتعلقة باستباق الأزمات، التغيرات المناخية أصبحت اليوم من المعطيات الأساسية والهامة جدا في رسم ووضع كل السياسات الاقتصادية خاصة والمناخية.
8: وكشف نائب المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر والكوارث ريدان عبد العزيز الثقافة عن أن 19 دولة عربية من أصل 22 رصدت ميزانيات لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها.
10: هناك عدة برامج في إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، أحد أهمها هي المبادرة العالمية فيما يتعلق بالاستعداد للكوارث، الإنذار المبكر للجميع. نطلب من الدول أن تتحمل مسؤولياتها في حكاية تأطير النظم الوطنية المتعلقة للحد من مخاطر الكوارث من خلال تطوير أنظمة تكنولوجية متعلقة بالإنذار المبكر، إرسال التحذيرات. قمنا بدراسة بالشراكة مع الجامعة الدول العربية ورأينا أن هناك 19 دولة عربية من أصل 22 التي قامت برصد ميزانيات وموازنات في هذا الإطار، لكن السؤال الأهم هو تتبع فعالية هذه النفقات في إيجاد الحماية المطلوبة للمواطن العربي.
8: واعتبر مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي أن أكثر الأخطار التي تهدد بلادنا هي الفيضانات، مشيرا إلى أن برنامج صمود يرسي نظام إنذار مبكر متعدد المخاطر.
11: معنية بالتغيرات المناخية، احنا طبيعي جدا في حماية المدن من الفيضانات نأخذ بعين الاعتبار هالتغيرات المناخية في إعداد الدراسات. احنا عندنا برنامج اسمه برنامج الصمود، تشارك فيه وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة النقل الممثلة في الوعد الوطني للرصد الجوي، كيف وزارة البيئة ووزارة الفلاحة وبالطبيعة وزارة التجهيز معهم. دونك احنا انطلقنا من 3 بيلوت، واحد موجود في تونس العاصمة، وواحد موجود في غردمة في جندوبة، وواحد موجود في قبلي، وهذا ما يعطونا يعني تنوع للمخاطر موجودين، ثم نعملوا لها تقييم وبعد نعموها شيئا فشيئا على كامل تراب الجمهورية، وهكذا يصبح عندنا انذار شامل وفعال على كامل تراب الجمهورية. يبدأ عندنا انذار فعال نخفض من نسبة الخطر بالتدخلات.
8: هذا ويتواصل المنتدى العربي الإقليمي إلى غاية 14 من أكتوبر الحالي لوضع إطار تنسيقي بين أعضاء جامعة الدول العربية من أجل التأهب لمختلف المخاطر والكوارث الطبيعية ومجابهتها.
7: ناقش يوم دراسي نظمه مجلس نواب الشعب اليوم مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة. رئيس لجنة الفلاحة عمر بن عمر قال في تصريح لوجيه النمر إن مقترح القانون يتضمن عديد التنقيحات.
12: فلاح يلتجئ للحفر العشوائي طبعا لعديد مشاكل تعترضه باش ياخذ ترخيص. اليوم الوزاره تقول لك انت في 2010 ثم حسب الاحصائيات قرابه 240 بئر، ل 2024 وصلت اكثر من 3000 بئر عشوائي. اشكال يعترض الفلاح، هذا ما يخليش الفلاح يتمتع بآليات المساعده وآليات الاستثمار بعد مصادقه المقترح القانون هذا. تظهر شنو النقاط اللي ماشي يقع واخذ بعين الاعتبار للتسويه هذه. نقطه اخرى، الفصل ما يحيلش الاوامر الترتيبيه صدورها من الوزير المكلف بالمياه، ما حددش الاجال للتسويه، ما حددش الاجال للابار اللي مش تقع حفرها بعد القانون هذا.
7: رئيس لجنة الفلاحة عمر بن عمر أوضح أنه عقب اليوم البرلماني تعقد جلسة عامة للمصادقة على مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة.
12: اللجنة كانت في إطار دورها الرقابي عملت جلسة مشتركة مع وزارة الفلاحة للنظر في استحالة تنفيذ هذا المقترح. خرجات أنه عديد الإشكاليات في تطبيق الفصل هذا، وارتأت أنه بالرجوع إلى أصحاب المبادرة الأصليين في تقديم مقترح قانون جديد لتنقيح الفصل. الوزارة فعلت عندها مقترحات قدمتهم، كملنا في إطار اللجنة التنقيحات تتعدى على يوم أكاديمي بعد اليوم جلسة عامة للمصادقة وتستنى فيها عديد فلاحة يحل المشكلة، لكن يحلها رأوا نسبين.
7: تم حجز وإتلاف أكثر من 1100 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وغلق أكثر من 120 محلاً لا يستجيب للشروط الأساسية لسلامة الأغذية، وذلك خلال عمليات مراقبة نفذتها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ بداية السنة. وبخصوص برنامجها المتعلق برقمنة أنشطتها، تواصل الهيئة استكمال بوابتها الرسمية التي ستتيح إزداء خدماتها عن بعد، بالإضافة إلى تركيز المنظومات الرقمية الخاصة بالتصرف في الشؤون الإدارية والمالية والعينات، فضلا عن برنامج تطوير قدرات الموارد البشرية وفق بلاغ للهيئة. بهدف حماية الأطفال، أكدت وزارة الداخلية تفعيل قرار تنظيم حملات دورية لمنع القُصّر من ارتياد المقاهي والحانات وزجر المتجاوزين. قرار قديم متجدد بين مرحب ورافض. تقرير كوثر العرقوبي.
13: لا مكان للقصر في المقاهي والحانات، قرار تباينت إزاءه آراء التلاميذ واستحسنه بعض الأولياء.
14: مناش حاجة همتني، ما ندورش في القرار.
15: حاجة باهية نقدموا بها شوية، مش نقصوا معنا من الفسحة.
16: أنا ضد الحكاية هذية على خاطر فما برشا صغار ما عندهم فين يقعدوا، وزيد احنا عندنا نهارين تاكل الحكم يجي قدام الليسي قاعد يلم فيهم الكل، حتى يبداو صغار مثلا قاعدين يلموا، ما عندهمش الحق يمنعوها. حتى كي باش نقعدوا نحكي نطفوا القهوة، مش لدرجة أنه احنا ما نقعدوش. كي يعملوا قهوة يقعدوا فيها القصر بركة.
17: هذو مخرجات جات المقطع وان شاء الله يعطيو النتيجه. خطه تلقى دمينار يدخل ويبدا يتكيف في سيجارو اطول منه، وحشيك كلام كذا يبدا يسمع فيه، وعبيت له في شكبه وين داخليه.
18: هذا صغير دخل القهوه، اذا كان مش يخدم بزما ويخرج بصفا، اما اذا كان مش يقعد ويتكيف وزادت لازم تعمل له مليو اخر في عود، وتحل له كونتينر في الليسي، تحل له كلوب باش هو ما يمشيش يهمل زاد هو وين عنده مش يمشي.
19: المسؤوليه حملها صاحب المقطع، لانه يعني فما مقاهي ما يهمهمش مستقبل الاطفال قدر ما يهمهم مداخيل المادية.
13: وأكد بعض أرباب المقاهي أن تكون وزارة الداخلية الجهة الوحيدة التي تحرص على تطبيق قرار منع المراهقين من دخول المقاهي والحناتية.
20: بالك يا صاحب مقهى ما عندي حتى إشكالية، ماذا بيه صغار ما يدخلوش ماقص مشاكل، أما كيفاش تقول لها بتاخد تعريف نتاعها مثلا طفلة سينو ما تقول من رقمته، تقول لها تعمل لك شاطح باطح حقوق الطفل معاها والدنيا كل معاها، مش تحبني وقت يقول لك أنا واحلى. أما هو قرار يزمه يتنفذ، يزمه الأمن هو اللي يقوم بواجبه مش أنا صاحب مقهى.
21: إيه بالعكس باش تضر برشا عباد هذيا، خاطر من مدرسة صغير عندها هكا الساعة، ساعة وين باش تمشي؟ باش تقبل في جنينة؟ إذا بدا تسكن بين شنو باش تعمل؟ مو ثما صالون دوكي، تبدا نظيفة ظاهرين عباد نظام، أما هذوكم اللي تحكي عليهم موضوع آخر هذاك ما يعجبنيش ما ندخلوش.
13: التعامل بالمنع مع القصري دون إيجاد حلول بديلة هو انتهاك لحقوق الطفل بحسب رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف.
22: صار استبيان في 2014 وين سؤلوا الشباب التونسي أين هو الفضاء بتاع الحرية اللي شعروا فيه؟ الأغلبية بتاع الأطفال قالوا المقاهي، هذا لأنه ما عندناش فضاءات اللي تقطب الأطفال وتخلي لهم مجال للحرية باش يحسوا روحهم أولا في أمن، وثانيا عندهم نوع ما من الحرية باش ينجموا يتعارفوا وتقاربوا ما بين بعض. منع الأطفال من الولوج إلى المقاهي هو فيه جانب من الحماية، لكن المنع فقط من غير إيجاد حلول بديلة وين الأطفال يكون عندهم مجال من الحرية لممارسة التعارف والتقارب والألعاب اللي هما يراوها ناجعة تقربهم لبعضهم، كذلك هو لازم التعامل مع الأطفال بالمنع من غير إيجاد حلول بديلة هو تقصير في مجال حقوق الطفل التونسي.
13: كما تحتاج عملية منع القصري من ارتياد المقاهي صرامة من الأولياء في المتابعة حتى تبقى المدرسة والنوادي الفضاءات المناسبة لاحتضان أحلام الناشئة ورعايتها.
7: تصدرت تونس التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي بنسبة بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة على عدد من الدول التي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصاداتها. وفي الثقافة، أعلن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهرة عن فتح باب التسجيل أمام الباحثات والباحثين من تونس وخارجها للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الذي ينظمه يومي الثاني والثالث من فيفري من سنة 27 و2000 بالشراكة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو تحت عنوان التراث الموسيقي في المخطوطات غير الموسيقية، دراسات بينية في العلوم والفنون والآداب.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن إيران تدرس الرد الأمريكي بشأن مقترح فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات، وستنقل موقفها عبر الوسطى مشددا على مواصلة الإجراءات البحرية واستهداف السفن المخالفة في المضيق لإجبار واشنطن على اعتماد الحل السياسي بدلا من الخيار العسكري. أعلنت هيئة الطيران المدني بالسعودية تمديد تعليق عمليات التشغيل في مطار الملك خالد بالرياض للتحقق من إجراءات السلامة. استهداف الحوثيين مطارات ومنشآت سعودية وسقوط عدد من القتلى والجرحى يضع الجبهة اليمنية والمنطقة في منعرج خطير قد يفتح جبهات جديدة ويدفع نحو تدخل عسكري خارجي يتجاوز تفعيل اتفاقات حلف مكة. أبعاد اتساع الحرب في اليمن في التقرير التالي لنجيب جنات.
0: اتساع نطاق الحرب اليمنية لم يعد مجرد احتمالات ومخاوف، بل أصبح أمرا ميدانيا واقعا في منطقة ذات طبيعة جيوستراتيجية هامة تخفي الكثير من المصالح الإقليمية والدولية. ولا شك أن استهداف الحوثيين مطارات ومنشآت داخل المملكة العربية السعودية هو المظهر الأوضح لهذا المنعرج الخطير الذي آلت إليه الحرب في اليمن منذ اندلاعها في 3 سبتمبر الماضي. الدبلوماسي الأسبق والخبير في العلاقات الدولية محمد جنيفان يرى أن اتساع الحرب في اليمن هو انعكاس لأوضاع المنطقة.
1: العلاقات بين اليمن والسعودية رأي من قديم، دائما فيها تقع التوترات الكبيرة، ولكن دائما وأبدا ينتهي بحل معين. المرحلة الحالية ليست اليمن وحدها ولا السعودية وحدها، حيث نزاعاتهم هي انعكاس لما يقع في المنطقة من القوى المعروفة الآن اللي تتصارع. الاثنين أنه قضية الحوثيين والسعوديين هي ليست قضية اليمن والسعودية، هي قضية جزء من اليمن، سينتهي الأمر، لا أعتقد أنه يتطور إلى بعيد.
0: المواقف الدولية إزاء استهداف مطارات ومنشآت سعودية ما زالت إلى حد الآن دبلوماسية وسياسية مقتصرة على التنديد، رغم تفعيل اتفاق حلف مكة بين المملكة وتركيا وباكستان، غير أن تطورات الحرب في اليمن تطرح سؤالا جوهريا حول احتمالات تدخل عسكري خارجي أمريكي بالأساس، بالنظر إلى حجم مصالح واشنطن وطبيعة سياساتها وعلاقاتها في المنطقة، رغم أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زالت حذرة غير واضحة.
7: ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. صمود برنامج للإنذار المبكر لحماية المدن التونسية من الفيضانات، ومنتدى إقليمي بالعاصمة يبحث أثار التغيرات المناخية على رسم السياسات الاقتصادية. منع القصر من ارتياد المقاهي بين الترحيب والرفض كان موضوع متابعة في النشرة. وفي العالم، استهداف مطارات ومنشآت سعودية واتساع الحرب في اليمن كان موضوع تقرير في النشرة. ختام النشرة قدمتها لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
3: الناس الكل أجرب شبيك خواف ساه؟
23: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
3: يا خواف
23: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
24: لا للمخدرات، نعم للحياة.
25: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن

0: المشهد الآن مع ليليا حسيني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا الجزء الثاني من المشهد الآن مع كامل الفريق، كريم المدب ومحمد المسعودي في الإخراج، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، رامي المجولي، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، وطبعا كامل فريق الأعداد. مازلنا مواصلين معكم ليليا الحسيني، حنان بربيع، وجيه النمر، وسامي العرفاوي. باش نمشيو للملف الدولي في هذا الجزء الثاني من الحصة، الملف الدولي، المشهد في العالم اليوم. القراءة باش تجينا من عند الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ بولبابا سالم.
2: المشهد في العالم.
1: رحبوا برشا بسي بولبابا، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
3: تحياتي ليك أستاذة ليليا، طبعا لكل فريق البرنامج ولكل متابعي الإذاعة الوطنية التونسية.
1: مرحبا. طبعا الملفات كثيرة في العالم، في إفريقيا، في الشرق الأوسط، في اليمن، في عديد الدول. اليوم اخترنا باش نحلوا ونقراو زوز ملفات كبيرة والحقيقة مفاجأة زادة في تفاصيلها وتطوراتها. الملف الأول يتعلق بحرب اليمن وكيف تحولت هذه الحرب إلى فخ استراتيجي في كامل المنطقة العربية، والملف الثاني هو الاتفاق أو التوافق الروسي الأمريكي. هل فاجأ العالم؟ هل تخسر أوروبا جراء هذا التوافق؟ هل أنه فما تأثير على أسواق الطاقة العالمية؟ أيضا باش نفصله في الملف هذا، وباش نبدأه من روسيا، أوروبا، الولايات المتحدة، أنت تحب تسميها عودة الماكيافيلية إلى العلاقات الروسية الأمريكية.
3: صحيح، عودة الميكيافيلية، يعني الخبر يوم أمس صدم الكثيرين في الحقيقة، ولكنه غير مستغرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ترامب في الصفقة اللي عملها مع روسيا لشراء معناها 36 مليون من مادة الديزل، أول شيء طبعا هو يحتاجها في الداخل الأمريكي لإنعاش الاقتصاد الأمريكي، لمعالجة مشاكل الطاقة هناك، وتحتاجها ويحتاجها كذلك الاقتصاد الروسي، بالإضافة إلى رفع العقوبات على روسيا. بالطبع الصفقة هذه فاجأت الكثيرين، خاصة انتقاداته لزيلينسكي ولأوكرانيا، وقال بأن أوكرانيا تحتاج إلى رئيس جديد وأن زيلينسكي يجب أن يرحل. وهذا يعطينا فكرة على شخصية ترامب. ترامب اللي يدير السياسة بعقلية رجل الأعمال، بعقلية الصفقات، بعقلية البزنس، بعقلية يعني مش بعقلية الكوبوي الأشقر، خلينا نقوله معناه اللي ما عندوش نجم تقول ضوابط أو ما يسمى بالقانون أو انضباط للعقوبات. نعرفوا فما عقوبات على روسيا طبعا، وأوروبا ملتزمة بها إلى غير ذلك. تأتي أمريكا وكأنها تطعن في الظهر أوروبا وتقوم بهذه الصفقة مع روسيا. ونعرف للعلاقات بين بوتين وترامب منذ يعني تقريبا قمة الألاسكا قبل عام علاقات جيدة في العموم، وأن ربما زيلينسكي وأوكرانيا بالهجمات اللي تم شنها على روسيا على في العمق الروسي على محطات الطاقة في روسيا، عادت روسيا من جديد وهددت بضربات يعني غير مسبوقة. ونعرف جيدا أن دولة قوية مثل روسيا لا يمكن توقع رد فعلها إذا تم استنزافها في المسألة متاع الطاقة وبهجمات. نعرف جيدا من يشن الحلف الأطلسي، يعني أمريكا التي دعمت أوكرانيا ودعمت زيلينسكي بالسلاح وبالمال تأتيه اليوم وتقول كفى. يعني ولماذا؟ لأن زيلينسكي كان يعتقد، وهو حليف لأمريكا، يعني كان يعتقد أنه عندما يقاتل مع الكبار أنه أصبح من الكبار، وبينما الكبار اللعبة فيما بينهم مختلفة تماما. عندما تتهدد مصالحهم يسارعون نحو تسوية، يسارعون نحو صفقة معينة، وبالتالي هنا تم تقريبا تنحيته جانبا، خلينا نقوله سياسيا بالنسبة لترامب، وبالتالي دخل في مفاوضات مع روسيا وقدم أو تم إبرام هذه الصفقة. هذه الصفقة يحتاجها ترامب بالطبع،
1: نعم،
3: لأسباب متعددة، أسباب اقتصادية وأسباب انتخابية. يعني الشهر القادم هناك نعرف اللي فما انتخابات نصفية في الكونغرس، ويحتاج كذلك لأن أسعار الوقود صعدت بصفة مهولة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما جعل هناك غضب داخلي معنا على سياسات ترامب، خاصة مع حرب إيران بالطبع. فبالتالي قام بهذه العملية اللي خلت روسيا واللي خلت الصين، عفوا الصين، أوروبا مصدومة من هكذا قرار،
1: نعم،
3: وهي التي بحثت عن أسواق عديدة بعد غلق مضيق هرمز وبعد الحصار على أو مقاطعة المنتجات الروسية، بحثت يعني على أسواق جديدة لتزويد أوروبا بالطاقة. نعم. خاصة في فصل الشتاء مع اقتراب فصل الشتاء.
1: باش نجيو تأثير هذا على أوروبا، باش نتفاعل معك في زوز نقاط. أنت سيبو البيبة ديما تقول أنه ترامب لا يحترم إلا الأقوياء، وهنا باش نسألك على علاقته بزيلينسكي، هل كان ورقة للضغط في التفاوض مع روسيا أم حليف جدي بالنسبة للولايات المتحدة؟ النقطة الثانية، هذا التوافق والتقارب بين روسيا وواشنطن، هل هو وقتي وإلا هو في علاقة بصفقة الديزل، وإلا هو ينجم يكون توافق وتقارب دائم؟
3: بالنسبة للنقطة الأولى في علاقة ترامب بزيلينسكي، هي أمريكا تلاعبت بزيلينسكي، تلاعبت به يعني حتى في البداية، يعني قبل حتى اندلاع هذه الحرب يعني بين روسيا وأوكرانيا، كان هناك اتفاق على أنه لن تكون هناك تقريب مواجهة، وأن أوكرانيا يعني لن تنضم إلى الحلف الأطلسي ولن تنشر قواعد يعني هناك للحلف في أوكرانيا، اللي تعتبر هذا روسيا تهديد لأمن قومي. طبعا فيما بعد جاء هاتف، وهذا معروفة الرواية، جاء هاتف طبعا من البيت الأبيض إلى كييف، وغيرت أوكرانيا موقفها. إذن هم ورطوا أوكرانيا في هذه المحرقة، في هذه الحرب، كما ورط ترامب أوروبا نفس الشيء. يعني أمريكا، ليس نقول الدولة العميقة الأمريكية، ليس ترامب وقتها مثلا مش في سلطة ترامب، إذن ورطت الإدارة الأمريكية أوروبا كما ورطت أوكرانيا في هذه الحرب لاستنزاف أوروبا. أوروبا الآن تشتري السلاح من أمريكا، مصانع السلاح الأمريكي الآن تشتغل بأقصى قوتها بسبب الحرب في أنا مش نجيوها طبعا، بين السعودية والحوثيين أو في الشرق الأوسط، صفقات السلاح مع دول الخليج الأسبوع الماضي. نفس الشيء صفقات السلاح التي تقوم بإبرامها هنا الدول الأوروبية لدعم أوكرانيا، نعرف الكثير من الدول الأوروبية لا تنتج السلاح، يعني ما عدا تقريبا بريطانيا وفرنسا، كلهم إذن يمولون شراء السلاح لأوكرانيا، ومصانع السلاح الأمريكية تشتغل. إذن فبالتالي هم تلاعبوا بزيلينسكي. زيلينسكي ظن أنه عندما يكون حليفا لدولة كبيرة،
1: نعم،
3: وكأنه صار من الكبار، في حين نعرف جيدا أن يعني عندما تكون من الكبار أو تدخل في مواجهة، عندما تكون أداة في يد الكبار، لا يعني ذلك أنك صرت كبيرا، لأن الكبار هؤلاء هناك لديهم خطوط حمراء في المواجهة. عندما شعرت أمريكا بأن الغضب الروسي قد يشعل حريقا يعني لا نهاية له، سارعت بإبرام هذا الاتفاق مع روسيا. والعلاقات الروسية الأمريكية، الآن جيك للشطر الثاني من السؤال، العلاقات الروسية الأمريكية بالنسبة لترامب لا يعتبر روسيا عدو حقيقي لأمريكا. ربما روسيا تزعجه كقوة عسكرية، والعدو الرئيسي أو الخصم الأول بالنسبة لأمريكا ولترامب هي الصين، هي التي تنازعه اقتصاديا، هي التي تقريبا هناك منافسة شرسة على المستوى الاقتصادي مع الصين. الصين هي عملاق اقتصادي، روسيا عملاق عسكري بالأساس، عملاق عسكري. إذن فبالتالي هنا إذن هو يسعى إلى بناء علاقة، خلينا نقول علاقة ربما جيدة، مش معناها أنهم علاقات يعني سمن على عسل مع بعضهم، لا لا لا، معنى السياسة عند ترامب ليست بهذه الصورة، يعني قد يأتي يوم ويغير موقفه. هو يبني مواقفه بناء على مصالح أمريكا ومصالحه هو ومصالح بلده. يعني العقلية المكيافيلية، معناها هذوما راهم ما عندهمش أخلاق في السياسة، راهم الغرب بصفة عامة، القيم التي يملكون لا يملكون أخلاق في السياسة. صحيح ربما يتأثرون، هذه تلقاها خاصة أنت شوفي يعني في بعض المناسبات، حملات الإبادة أو في غزة مثلا أو غيرها من القضايا الدولية، هم لا يتعاملون معها بالعاطفة، يتعاملوا معها بميكيافيلية، يتعاملوا معها بانتهازية، يتعاملوا معها يعني بما تقريبا بمصالحهم الخاصة
1: بنفعية. نعم.
3: ترامب هو تأكيد على هذه الميكيافيلية، يعني ترامب بالنسبة له عندما يجد صفقة مع روسيا يبرمها الصفقة، عندما يجد صفقة مع إيران
1: هذا هو
3: سيبرمها ولو على حساب دول الخليج.
1: هل يمكن أن تنسحب يوما هذه الميكيافيلية على علاقة واشنطن بإيران؟ أنت أجابت على النقطة هذه، ولكن هالتقارب الروسي الأمريكي كيفاش بشي أثر اليوم على أسواق الطاقة وعلى الاقتصاد العالمي من شراء وعلى أوروبا من الناحية الأخرى؟
3: هو باش يكون فما تأكيد، طبعا بكل تأكيد سيكون هناك تأثير كبير، خاصة في مستوى أسعار الطاقة في العالم ستنخفض، لأن روسيا من الدول الكبرى المنتجة للطاقة. بالطبع هذه الصفقة تساهم أو ساهمت، يبدو أنها ساهمت يعني حتى في مؤشرات البورصة تقريبا ساهمت في تخفيض أسعار الوقود في العالم. بالطبع مش يكون هذا الانعكاس انعكاس خلينا نقوله جزئي، لأن ولكن تأثيره على أوروبا، أوروبا مش يكون تأثير أكبر، لأن بالنسبة لأوروبا التي كانت تعتمد بصورة كبيرة سابقا على الغاز الروسي، بعد الحصار طبعا وبعد تطبيق هذه العقوبات على روسيا بعد النزاع الروسي الأوكراني، يعني ليس فقط على الطاقة حتى على المواد المنتجات الفلاحية كما نعرفه مع روسيا، أوروبا نفسها ستتغير، ولكنها هي أيضا قد تتخذ قرار من جانب واحد بتطبيع العلاقات الاقتصادية مع روسيا. ولكن بماذا وصف بوتين أوروبا ليليا؟ وصف بوتين الأوروبيين بالأغبياء. قال هم يتصوروا أن أمريكا يعني هي التي ربما ستتدخل لتحميهم، أو هي التي ربما ستكون رأس الحربة في مواجهة روسيا وما شابه ذلك، وأن العقوبات يعني ستبقى إلى ما لا نهاية. تبين أن ترامب تعامل ببراغماتية شديدة وعقد هذه الصفقة مع الروس، 36 مليون برميل من الديزل يعني، وبالتالي هنا أوروبا هي في مشكل كبير، هي الآن تعاني أزمة. يعني هي أوروبا لماذا تتمسك بأمريكا؟ ما هو هذا السؤال؟ أوروبا تتمسك بأمريكا يعني رغما عنها، لأن تعرف جيدا أوروبا يعني تحتمي بأمريكا خوفا من التوسع الروسي وخوفا من روسيا، هذا تاريخيا يعني يعتبرون أن روسيا تهدد أوروبا، وأن ربما انتصار بوتين في حرب أوكرانيا وتوسع بهذه الصورة هنا يهدد أوروبا كاملة. إذن هي محتاجة إلى حليف، هذا الحليف طبعا لن يكون إلا أمريكا. لذلك مهما أذلت أمريكا أوروبا فإن أوروبا ستبقى تحت الجناح الأمريكي،
1: نعم.
3: لأنها بالنسبة لها تلك هي المظلة الوحيدة للاحتماء بها في النزاع مع روسيا أو في أي ربما تهديدات روسية.
1: واضح، سيبوا الباب سالم باش نتعداو للملف الثاني اللي هو حرب اليمن. الواضح اليوم انه احنا قدام فخ استراتيجي في المنطقة العربية. لمن هذا الفخ؟ من دفع باتجاه تطور الامور من عدو واحد في المنطقة اللي هو العدو الصهيوني الى تقريبا مواجهات عربية تسقط فيها الضحايا وتتدمر المنشآت المدنية؟
3: للأسف كما ذكرتي في سؤالك ليليا، يعني أكبر مستفيد من هذه المواجهة العربية أو بين الدول العربية وبين المسلمين هي الصهاينة، هم الصهيونية، هي الصهيونية العالمية. يعني الآن الكيان الصهيوني في حالة انشراح كامل وسعيد جدا باقتتال الإخوة الأعداء كما يقال،
1: نعم.
3: كما كان سعيدا في الحرب العراقية الإيرانية التي دامت لمدة 8 سنوات واستنزف فيها البلدان. الآن نفس الشيء، يعني لماذا أقول بأن هناك فخ منصوب للمملكة العربية السعودية؟ المملكة العربية السعودية دولة كبيرة وغنية، ودولة بالطبع لها إشعاعها ولها مكانتها في الشرق الأوسط، ولها مكانتها حتى على المستوى العربي والإسلامي، لمكانتها الاقتصادية ولمكانتها الدينية كذلك، نعرف جيدا ذلك بالطبع،
1: نعم.
3: هي التي تضم الحرمين الشريفين. إذن فبالتالي وهناك إرادة من الدوائر الصهيونية لتوريط أغلب الدول العربية في تخريب ممنهج، في عملية تخريب ممنهجة. التخريب هذا شفناه بدأ في العراق ثم سوريا، يتربصون بالجزائر الآن، ثم يتربصون بمصر، حتى رغم يعني شوف تصريحات المسؤولين الصهاينة عن مصر وسموتريش تحديدا، معناه في صورة اندلاع مواجهة قال مع مصر سنحتل سيناء وسيناء لن تعود إلى المصريين. نفس الشيء كذلك مع إيران اليوم، معناها المواجهة مع إيران هي أسبابها معروفة أيضا. إذن فبالتالي لماذا هي فخ للمملكة العربية السعودية؟ لأن هذه المعركة هي معركة بين أجوار، يعني تربط بينهم صلة الدم والعقيدة إلى غير ذلك، والمملكة العربية السعودية هي وضع على فخ لتتورط في هكذا معركة وفي هكذا حرب. لأن المعركة مع الحوثيين أو مع جماعة أنصار الله، نعرف جيدا أن البريطانيين والأمريكان شنوا عدوان وحرب كبيرة ضد الحوثيين في 2024، كما شن التحالف ما يسمى بالتحالف الإسلامي وقت سنة 2015 بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وكل الدول يعني وقت حرب على اليمن. اليمن المشكل يا ليليا والسادة المستمعين، اليمن أن الحوثيين اللي هم من أتباع المذهب الزيدي وتقريبا قريبين من الإمامية الاثنى عشرية، الحوثيين تقريبا يسيطروا على 20% من أرض اليمن، خاصة المناطق الشمالية والغربية، صنعاء يعني والمناطق الغربية، ولكن 80% تسيطر عليهم المجلس الانتقالي وال الجيش التحرير أو معناها الحكومة الشرعية، ما يسمى بالحكومة الشرعية اليمنية. إذن فبالتالي ونعرف المجلس الانتقالي تقريبا يعني يحظى بدعم إماراتي كبير. نفس الشيء كذلك المجلس أو الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا هي أيضا تسيطر على مساحة قليلة، لكن 20% اللي سيطر عليهم الحوثيين فيهم 80% من الشعب اليمني. 80% من الشعب اليمني، وكنقولوا 80% من الشعب اليمني بالإضافة إلى قوة العقيدة كما ذكرت الإمامية الاثنى عشرية والزيدية اللي يحتنقوها، وهم مسلحون جدا، وكذلك يعني في مناطق صعبة ووعرة جدا، مناطق جبلية وعرة جدا، بالتالي لهنا وخاضوا حروب عديدة لا ننسى، يعني واجهوا الأسطول الأمريكي والبريطاني، واجهوا كذلك الإسرائيليين، واجهوا كذلك علي عبد الله صالح، يعني هو علي عبد الله صالح الرئيس اليمني السابق عاداهم ثم تحالف معهم ثم انقلبوا عليه فيما بعد سنة 2015 نعم. إذن فبالتالي هؤلاء متمرسون بالقتال. إذن الحل بالنسبة للمملكة مش مشكلة، نعرف جيدا المملكة العربية السعودية معنى دولة لها إمكانيات كبيرة عسكريا بالطبع من أرقى أنواع الأسلحة، وهناك كذلك لها حلفاء كبار خاصة في باكستان وتركيا، اتفاق مكة الدفاعي كما نعرف، ولكن هي لا تواجه خصما تقريبا يعني كلاسيكيا، هي تواجه يعني أشبه بالميليشيات المتحركة، ونعرف اللي في حروب العصابات هذه لا تنفع الجيوش النظامية، والحوثيون مدربون على الحروب العصابات. يعني عندما يصل أمر إلى استخدام الصواريخ الباليستية وتتعطل المطارات، طبعا نحن نتمنى السلامة والخير لكل من يسكن في اليمن وفي السعودية، ولا بالطبع هذه أشياء كلها لا نتمنى أن تحصل، يعني تعطيل مطارات وضرب مدنيين سواء من هذا الجانب أو من ذاك، بالتالي هذا كله في حقيقة يعني مزعج جدا ومؤلم جدا، لأن نعرف اللي حتى سواء في المملكة العربية السعودية هناك الكثيرون يشتغلون هناك كما
1: يعني
3: نعرف في اليمن كذلك،
1: تعتبرها اليوم مواجهات عسكرية غير تقليدية بين الحوثيين في اليمن والمملكة العربية السعودية، ولكن زاد فما فرضيات لتوسع هذه المواجهات. نشوفوا الإمارات اليوم تحط شروط للالتحاق بالحرب، نشوفوا الحلفاء العسكريين للسعودية اللي هما باكستان وتركيا، فرضيات توسع هذه الحرب إلى مواجهات إقليمية مطروحة اليوم سيبو البيت.
3: هي الأجندات مختلفة، أجندة الإمارات غير أجندة السعودية. السعودية الخصم الرئيسي هم الحوثيون، وتريد دعم الحكومة الشرعية في اليمن، هذا هي الموقف السعودي واضح. الإمارات العربية المتحدة هي تدعم المجلس الانتقالي، المجلس الانتقالي أو ما يسمى باليمن الجنوبي سابقا يعني وعاصمته عدن، وبالتالي لهنا ما فماش توافق كامل، رغم اللي سابقا كانوا تقريبا متفقين في مواجهة الحوثيين. الآن اختلفت الأجندات، وشفنا حتى كان فما حتى خلاف سياسي معناها قبل أشهر حول اليمن بين السعودية والإمارات. لكن توسع هذا الحرب أو ليشمل أماكن أخرى أو بلدان أخرى، خاصة أن الحرب على مقربة من مضيق معناها هام جدا في التجارة الدولية اللي هو مضيق باب المندب. الحوثيين طبعا بالإضافة إلى إمكانياتهم لديهم أيضا حليف قوي اللي هو إيران،
1: نعم،
3: وهو جزء من الورقة التفاوضية مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا إيران تسيطر على مضيق هرمز وتسيطر على مضيق باب المندب،
1: نعم،
3: فهي هنا قد سيطرت على المضائق الحيوية في غرب آسيا. يعني لهنا إذا كان تقريبا دونالد ترامب عقد صفقة مع بوتين لتخفيف العبئة الاقتصادية وتخفيف أسعار الطاقة، هو مطالب حتى فعلا معناها، لأن إغلاق مضيق هرمز ساهم في هذا الوضع في الولايات المتحدة كما في العالم أيضا،
1: نعم،
3: في ارتفاع سعر الوقود. لكن هنا المشكل أين؟ المشكل معقد أكثر مما نتصور. يعني مضيق باب المندب، أو لنقول ما هو موقف أمريكا مما يحصل
1: هذا هو، وأنا باش نختم معك بالنقطة هذه. لماذا يغيب الموقف الأمريكي ولا حتى الموقف الأممي عن هذه المواجهات؟ باش ما نقولوش حرب.
3: نبدأ بالأممي.
1: نعم.
3: الأممي أول شيء، يعني لأن الأمم المتحدة، بالنسبة للأمم المتحدة ماذا تعتبر؟ تعتبر يعني أن السعودية هي التي تحاصر اليمن. إذن فاليمنيون ردوا الفعل بحصار، هم يطلقون على ذلك حصار السعودية على موانئ البحر الأحمر.
1: نعم.
3: إذن فحصلت المواجهة. إذن فبالتالي كان هناك تقريبا هذا الموقف الأممي، من يجموش يأخذوا موقف حقيقي معناه اللهم في إدانة قتل المدنيين. بالنسبة للموقف الأمريكي، الموقف الأمريكي ديما أمريكا كما يقول كيسنجر لا تتدخل لحل النزاعات، تتدخل لإدارة النزاع. أمريكا من صالحها أن تتورط السعودية في حرب طويلة، ومن صالحها كذلك هذه الأمريكان. الأمريكان ليس لديهم أصدقاء، إذن فبالتالي هم يسعون بكل قوة أن يعقدوا صفقات سلاح جديدة مع السعودية كما مع سائر دول الخليج، هي تستفيد من هكذا نزاعات. من ناحية أخرى أيضا، وأختم بذلك ليليا، أن أمريكا لا تتدخل ضد الحوثيين لأن لديها اتفاق مع الحوثيين برعاية سلطنة عمان بهدنة، بأن تمر السفن الأمريكية من مضيق باب المندب بكل حرية وبكل سلاسة، ولا كذلك تتدخل في أي نزاع يخص الحوثيين.
1: نعم، شكرا جزيلا سي بولبيبة سالم. إن شاء الله كيجي موعد المناقشة للمواضيع الدولية الأسبوع القادم نكونوا معاش نحكيه على هذه الحرب العربية. تحية كامل الفريق، بعد شوية يلتقيكم مهدي عبيد في أخبار الرياضة.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس السنة.
2: رياضة،
0: ثقافة،
2: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معكم من 38.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
5: فلاش سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. نادي رياضي الصفاقسي أعلن اليوم الصباح إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب نبيل الكوكي. قرار القطيعة يشمل أيضا كامل أعضاء الإطار الفني المرافق لنبيل الكوكي، وباش يتم لاحقا الإعلان على اسم المدرب الجديد وتركيبة الإطار الفني القادم. بالنسبة لبيان نادي رياضي الصفاقسي، هكا جاء البيان حرفيا، لكن في الأثناء الآخر المعطيات من كواليس نادي رياضي الصفاقسي تشير إلى أنه الاتفاق رسمي حصل مع المدرب محمد الكوكي للعودة لتدريب الفريق، وباش يكون اليوم العشية حاضر في تدريب النادي رياضي الصفاقسي، وأول حصة تدريبية طبعا منتظرة مساء اليوم بالنسبة لفريق نادي رياضي الصفاقسي مع مدربه الجديد القديم محمد الكوكي، في انتظار طبعا الإعلان الرسمي من طرف إدارة النادي الصفاقسي. السياسات اللي تحول يوم الأربعاء في اتجاه أبيجان عبر رحلة مباشرة لمواجهة فريق أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة قدم، مقابلة مبرمجة يوم السبت القادم 17 أكتوبر 4:00 بتوقيت تونس. بالنسبة لتأهيل ملعب الطيب المهيري على المستوى الإفريقي، كانت هناك زيارة بثلاث أيام من طرف أحد مندوبي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى الملعب، عاين خلالها تطور الأشغال والتحسينات، وحسب آخر الأخبار فما حالة رضا تقريبا شبه تام في إزاء معناها الأشغال هذه والتطور والتقدم متاحها، وتقريبا تم تجاوز أغلب الشروط اللي وضعها الكاف كعامل أساسي لتأهيل الملعب من أجل احتضان مباريات الأساس على المستوى الإفريقي في دور المجموعات. يعني إذا سهل ربي نادي الصفاقسي يمشي إن شاء الله لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية، فإنه بش يكون ملعب إن شاء الله طيب المهيري على ذمته في حال الحصول على التأهيل الرسمي. وكذلك ديما نذكر أنه مباراة المنتخب التونسي ضد المنتخب الليبي مبرمجة في نوفمبر القادم في تصفيات كأس إفريقيا، مقرر أنها تجرى في صفاقس على شرط أنه طبعا الملعب يكون مؤهل. يعني التأهيل أصبح قريب ومن المنتظر الإعلان الرسمي في الأيام القليلة القادمة. في رابطة الأبطال الإفريقية، ترجي الرياضي التونسي قرر السفر إلى ليبيا ليلة المباراة ضد السويحلي الليبي. يعني يوم السبت صباحا الترجي سيتحول في طيارة خاصة قبل يوم واحد من مواجهة السويحلي يوم الأحد القادم على الساعة 6:00 على أن تكون طبعا

0: الأربعاء من مطار تونس قرطاج في اتجاه اسطنبول التركية، ومن ثم إلى العاصمة الأثيوبية إيديس أبابا، وين الفريق باش يقضي إن شاء الله ليلة في إحدى النزل في أثيوبيا، على أن يكون الوصول إلى لوبومباتشي مساء يوم الخميس، والحصة التدريبية الرسمية باش تكون يوم الجمعة على ملعب المباراة. كأس الكونفدرالية نرجع شوية، أيضا ترجي جرجيس هو الفريق التونسي الوحيد اللي باش يلعب الذهاب في تونس من خلال الأربعة أندية المشاركة في المسابقات الإفريقية. عن ترجي جرجيس سيستضيف الذهاب منافسه على ملعب الطيب المهيري في صفاقس ريال باماكو المالي، طبعا ينزل ضيف على ترجي جرجيس يوم السبت 17 أكتوبر انطلاقا من الساعة 3:30 ظهرا. مباراة العودة باش تكون في مالي يوم السبت 24 أكتوبر 5 متاع العشية بتوقيت تونس. إلى برنامج البطولة في جولتها السادسة، بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تلعب على 3 دفعات ولا توقيت الساعة 2:30 يوم السبت في بوعلي الحوار أمام الحمام سوسة اتحاد بن قردان. يوم الأحد في شتيوي مستقبل مرسى نجم تلوي نادي حاملهم شبيبة العمران، في بن جنات الاتحاد المنستيري تقدم سقيط الداير، والأولمبي البيجي يستضيف النجم الرياضي الساحلي. الدفعة الثالثة من المباريات ستقام يوم الخميس 29 أكتوبر. بطبيعة كما لاحظتوا التسلسل أنه فما مقابلات إفريقية بالنسبة لأنديتنا، وبالتالي جولة التدارك ستكون يوم الخميس 29 أكتوبر من خلال 3 مباريات التالية. في حمادي العقربي في رادس نادي الإفريقي نادي رادي بنزرتي، في الطيب المهيري نادي صفاقسي ترجي رادي تونسي كلاسيكو الجولة، وفي النيفر في باردو الملعب التونسي ترجي جرجيس. خضع متوسط ميدان نادي رياضي بحمام لمف لاعب نادي حمام لمف وائل برهومي إلى تدخل جراحي بعد تعرضه لكسر مضاعف على مستوى عظم الساق والكاحل، إن شاء الله سلامات بعد إصابته البارح إذن في مباراة النجم الرياضي الساحلي اللي حقق فيها نادي حمام لمف أول فوز له هذا الموسم. نحكيو شوية على بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، كما تراو الإقالات بدأت هكا النسق متاعها يرتفع في الرابطة الأولى، لكن في الرابطة الثانية التغيير مستمر متواصل. سبورتينغ المكنين أعلن القطيعة مع المدرب محمد السويحلي بعد الهزيمة الأخيرة ضد جندوبة الرياضية 0-1. الاسم الأقرب هو عصام المرداسي بالنسبة لفريق آخر أيضا غير، حسب زملائنا في ذات شباب أولمبيك مدنين عبد الكريم بن حمزة يعلن انسحابه من تدريب الفريق. وحنا نحكيه على بطولة الرابطة الثانية، هذا برنامج البطولة في جولتها القادمة بطبيعة الجولة الرابعة تقام يومي الأحد والاثنين القادمين، ما لي 2:30 كل المباريات. المجموعة الأولى يوم الأحد 18 أكتوبر، جمعية مجرين الملعب السوسي، هلال مساكن مستقبل جابس، هلال الشابة نجم الخلادي، بعث بوحجلة مع سبورتينغ بن عروس، كوكب عقارب ضد مكارم المهدية، سكاك الحديد الصفاقسي يواجه المستقبل هذه بسليمان، اتحاد تطاوين مع المحيط القرقني. يوم الاثنين اكتمال الجولة من خلال مباريات المجموعة الثانية، نادي القربي أولمبيك الكاف، جندوبة الرياضية أمل بوشمة، القلعة الرياضية سبورتينغ المكنين، اتحاد قصور السيف جمعية أريانا، مستقبل القاسرين شبيبة القيروان، الملعب الجابسي هلال الرديف، وقوف القفصة ضد أولمبيك مدنين. في أوروبا ما فماش حاجة كبيرة اليوم بالنسبة للمباريات في البطولات الأوروبية، فما كوفنتري سيتي ضد نيوكاسل 8 متاع الليل في البطولة الإنجليزية، في إسبانيا ليفانتي مع سيفي أيضا 8 بتوقيت تونس، في فرنسا فما مباراة من الجولة من البطولة درجة ثانية، ديجون مع سيمي شوشان ضد فريق ميدز مقابلة 8:15، وزوز مقابلات في إيطاليا الفرق الكبيرة تقريبا مش حاضرة، فما تالانتا يلعب مع 5:30، تورينو أودينيزي مع 8:15. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
1: فلاش سبور. في السنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك،

0: أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يدعو خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للصحة المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين، يدعو إلى ضرورة تبني طب تقليدي متطور وتكاملي وضمان إتاحة الطب الدقيق للجميع كحق إنساني حسب بلاغ لوزارة الصحة. انطلاق أشغال الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية الذي ينظمه المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الاجتماع يتواصل على امتداد 5 أيام ويهدف إلى تثمين دور المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تطوير البرامج والسياسات. فوز 3 تلاميذ تونسيين بميداليتين برونزيتين وتقدير مشرف في الدورة 67 للأولمبياد العالمية للرياضيات OEM التي أقيمت في شنغهاي بالصين. وتحت شعار النساء الجامعيات فاعلات القيادة والتحرك لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الابتكارات البيداغوجية والرقمية بالجامعة محور الملتقى السنوي لشبكة الجامعات النسائية الفرنكوفونية تحتضنه غدا وبعد غد مدينة سوسة بمشاركة ثلة من الأكاديميين والباحثين وصناع القرار وممثلين عن المجتمع المدني. في العالم، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة وخان يونس. برنامج الأغذية العالمي يفيد بتفاقم معدلات الجوع في اليمن مع نزوح أكثر من 200,000 شخص بسبب الصراع وبعجز 74% من الأسر في اليمن عن تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية. ختاماً، هيئة الطيران المدني السعودي تعلن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجدو وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعادة، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا ولدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن ما يترددش. باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد طلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه. وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخد الصحيح في الوقت الصحيح هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
4: لا للمخدرات،
3: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
5: لا للمخدرات.
1: المجلة التربوية.
6: علمني علمني.
7: كل ما يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
8: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
7: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار.
9: الخبر الصحيح
7: مع نورة أبو علاق.

0: المجلة التربوية.
1: المجلة التربوية.
0: صوت التلميذ والمربي.
2: مرحبا بكم في هذا العدد من المجلة التربوية. نفتح الملف ونطرح الأسئلة التي يفرضها القرار، ونبحث في مدى جاهزية المؤسسات التربوية لتطبيقه وفي الآليات الكفيلة بضمان سلامة التلاميذ دون الإخلال بحقهم في التعلم داخل بيئة مدرسية آمنة وملائمة. قرار نناقشه من زاوية التطبيق ونبحث في رهاناته من منظور المسؤولية، ونطرح أسئلتنا انطلاقا من مصلحة التلميذ الذي يظل محور العملية التربوية وغايتها. نعود على قرار وزارة التربية المتعلق بمنع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات الراحة وعند غياب المدرسين، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 1 أكتوبر 2026. معنا ثلة من الضيوف في استوديو 5، استوديو نبيل بن زكري ووليدة ليلي، باش نطرحوا عليهم الأسئلة وباش نتناقشوا معاهم وباش نسمعوهم، خاصة كل من زاوية نظر متاعه. معنا سي محمد بشير الهيشري عبر المداخلة الهاتفية، ممثل الوزارة اليوم والمستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني. أهلا وسهلا سي محمد، مرحبا بك.
3: عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بضيوفكم ومتابعي البرنامج.
2: مرحبا بك سي محمد. معنا الدكتور بديع الجاسمي المختص في علم النفس التحليلي التربوي. مرحبا دكتور، اهلا وسهلا.
4: مرحبا، شكرا.
2: مرحبا. معنا ايضا الدكتور رضا زهروني، رئيس الجمعيه التونسيه للاولياء والتلاميذ. مرحبا دكتور، اهلا وسهلا
5: بك. اكثر لالا نورة، تحياتي ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك، وشكرا على الاستضافه.
2: مرحبا بك. اذا معاكم فريق كامل باش يامن اللقاء هذا حتى للاربعه، معاكم محمد المسعودي وحمزه سفار في الهندسه التقنيه، عمار جبالي في الاخراج المرئي، رامي المجولي في التنسيق العام، ونورة تقولكم مرحبا. باش ننطلقوا مع سي محمد بشير الهيشري، سؤالنا الأول هو ماذا يعني أن يكون التلميذ داخل المؤسسة التربوية، وهل يقتصر أو تقتصر مسؤولية المدرسة على توفير فضاء للتعلم أم تمتد لتشمل حماية التلميذ وضمان سلامته طول فترة وجوده بهذه المؤسسة التربوية؟
3: شكرا. مرحبا. يعيشك. بالنسبة لهذا الإجراء، هو بالفعل إجراء لحماية التلميذ، لأنه المسألة تتعلق ليست بقرار بل بخطة وطنية لمجابهة السلوكات المعقوفة بالخطأ، المخاطر التي انطلقت بداية من 1 أكتوبر. التلميذ ما كانوا هو في الفضاء المدرسي، ما كانوا ماهوش في الشارع. اللي نحب نأكد عليه أنه القرار هذا هو قرار من ويمثل جزء من خطة وطنية.
2: نعم.
3: بالطبيعة كما قلنا احنا الغاية هي حماية التلميذ، لأنه مكان التلميذ هو في المؤسسة التربوية، الفضاء الذي جعلناه ليتعلم وليكتسب المهارات والمعارف إلى غير ذلك.
2: نعم. القرار هذا عدد من الأولياء، عدد من التلاميذ أيضا ما زالوا ما فهموهش رغم دخوله حيز التنفيذ. سي محمد، لو انبسطوا هذا القرار للسادة الأولياء، للسادة المستمعين، لكل المهتمين بهذا الشأن التربوي.
3: القرار يتمثل في أنه التلميذ عندما يلتحق بالمؤسسة التربوية ما ينجم يغادرها كان عند انتهاء الدروس. مثال تلميذ عنده دروس من الساعة الثانية إلى الساعة الرابعة مع وقت راحة ما بين 11 وماضي ساعة، ممكن باش يروح الدار ما بين 11 وماضي ساعة، لكن في صورة غياب أستاذ أو أستاذة، في صورة وجود ساعة جوفاء، فإنه يفترض أن يبقى في المؤسسة التربوية ولا يغادرها، وذلك لحمايته. وهذا معناها مسألة باش تتطلب معناتها مجهودات كبيرة، سواء من سلطة الإشراف أو سواء من الفاعلين التربويين بتاع المؤسسة التربوية هذيك.
2: ماذا تتطلب من آليات يعني في داخل أسوار المؤسسة التربوية؟ يعني الباب باش يكون هو الفيصل ما بين وقت العودة للبيوت ووقت المكوث في المؤسسة التربوية.
3: هو نظريا هو التلميذ او التلميذ من واجبه ومن حقه باش يكون داخل المؤسسه التربويه لا خارجها. هذا باش يتطلب بالحق باش يتطلب معناتها مجهودات كبيره من كل الفاعلين التربويين بالمؤسسه التربويه هذه. واحنا نعرفوا الظروف اللي تعيشها المدرسه التونسيه، نعرفوا انه لكل مؤسسه تربويه خصوصياتها، نعرف في بعض المؤسسات التربويه هناك معناتها موارد بشريه ناقصه. فهذا اللي يطرح معناتها تحدي على سلطه الاشراف، ليس سلطه الاشراف فقط بل ايضا يطرح تحدي حتى على المكونات الاسره التربويه بالمؤسسه هذيك، لانه هذا باش يتطلب معناتها مجهود تشاركي اكبر، باش يتطلب انخراط اكبر، وفي الاخير الغايه معناها الغايه نبيله وهي حمايه التلميذ، حمايه المتعلم، وجعله امنا في وسط يحترم خصوصياته وملمحه المعرفي والى غير ذلك. ما ننساوش انه في المدارس الاعداديه وفي المعاهد نتحدث على مراهقين.
2: نعم أكيد، معناها ملاحظة مهمة جدا كونه نتحدث عن يافعين ومراهقين. فهل يتعرض التلميذ إذا خرج خارج أسوار المدرسة إلى عقوبات؟
3: لا، عقوبات ما نتصورش في المرحلة هذه فما عقوبات، لأنه إدارة المؤسسة التربوية الكل باش تتعامل بنوع من المرونة. ما نساوش أنه القرار هذايا معناتها صار تنفيذه منذ 12 يوم، بالطبع باش نعملوا على تحسيس والتوعية. ولكن التركيز على هذا القرار بالذات في غياب معناها الاهتمام بعديد المسائل الأخرى من شأنه أنه يخلينا معناها نبعد على الغاية النبيلة اللي جت من أجل هذا الخطة كاملة. معناتها هي خطة كاملة. وتكاد تسمح لي أنه من
2: نذكروا بأهداف الكبرى للخطة هذه، الخطة التربوية، اللي هذا يعتبر قرار وإجراء من بين الإجراءات المتخذة، ولكن هو القرار الجريء والمهم وعنده دور في حماية التلميذ من المخاطر محيط المؤسسات التربوية. وهذا معناها أساسا اللي خلانا نخصص حيز زمني مهم للحديث عن هذا الإجراء. تفضل سي محمد.
3: الإجراء هو أن قلت لك أنا فما معناتها تحديات، لأنه المؤسسة التربوية تشكو من عديد النقائص. الحاجة الثانية أنه يبدو أنه الناس الكل مركزة على القرار هذايا وناسي أنه فما خطة وطنية، والحكم على هذه الخطة الوطنية يكون بعد ما نعرفوا شنو هما الجوانب المتعلقة بها، ونعرفوا شنو الغايات اللي جات بها الخطة هذه، خاصة وأنها زادت تشمل عديد الوزارات الأخرى. بالنسبة للإجراء، هذا الإجراء هو إجراء من ضمن عديد الإجراءات كما قلت، يطرح تحديات مش على سلطة الإشراف فقط، بل زاد يطرح تحديات على المؤسسة التربوية، ويطرح زاد تحديات على الأولياء اللي يلزم يكونوا معناتها مساندين قرار سلطة الإشراف، ويحاولوا معناتها يساعدوا المديرين والمديرات اللي يشرفوا على المؤسسات التربوية، لأنه في بعض الأحيان وهذا صحيح لاحظنا أنه وجود نوع من مش المقاومة، نوع من الاعتراض على هذا القرار من طرف بعض التلاميذ في جهات معينة بالجمهورية، وهذا راجع لخصوصية بعض المؤسسات التربوية. فما بعض مؤسسات اللي الفضاء شاسع ويسمح للتلاميذ بالتجول، ويسمح لهم زادة أيضا بالبقاء في المؤسسة التربوية في قاعة أو قاعتين للمراجعة. وفما بعض المؤسسات التي للأسف معناتها الفضاء لا يسمح
2: هذا هو معناها المراجعة. سؤالنا البديهي سي محمد بشير الهشري هو هل أنه المؤسسات التربوية بكلها عندها الجاهزية من في مستوى البنية التحتية، عندها الأقسام الكافية، عندها الموارد البشرية الكافية لتطبيق هذا الإجراء؟
3: بالنسبة لتطبيق هذا الإجراء بالطبع هناك تفاوت بين المؤسسات التربوية في مجال تنفيذ وتنزيله على أرض الواقع، لأنها لا تتمتع كما قلت بنفس الخصوصية المادية فيما يتعلق بالبنية التحتية، لا تتمتع بنفس الموارد البشرية. في بعض المؤسسات التربوية هناك نقص في الموارد البشرية، لكن اللي هنا نحب نركز عليه أنه الإجراء تم اتخاذه، القرار معناتها صادر عن سلطة الإشراف، وكل مسؤول يحاول معناتها يقوم بالدور من المفترض يقوم به، وإذا ما تمش الإنجاز ولا ما تمش التنفيذ بنسبة 100% فأنا نحاول أن نخمو في إجراءات بديلة معناتها، وهذه يعرفها كل مسؤول على مدرسة إعدادية أو على معهد، يعرف هو خصوصية المؤسسة اللي يشرف عليها، تعرف المديرة خصوصية المؤسسة اللي يشرف عليها، وبالطبع باش تكون فما مرونة في تطبيق معناتها مقتضيات هذا القرار.
2: فما انتدابات إضافية لدعم هذا القرار في مستوى الجانب الاجتماعي والجانب النفسي لمرافقة التلاميذ أثناء مكوثهم في المؤسسات التربوية؟
3: به. بالنسبة للخطة، هنا تحدثت على نقطة على غاية من الأهمية وهي نقطة المرافقة.
2: نعم.
3: به. بالنسبة للخطة هذه ما ننساوش أنه كما قلنا فيها عديد المكونات، من ضمن المكونات هذه هي تكوين كل الفاعلين التربويين خاصة القائمين العامين اللي هما معناتها في تواصل مباشر مع التلاميذ، المديرين في كل ما له علاقة بالظواهر المستجدة وبجودة المناخ المدرسي وبالتواصل إلى غير ذلك، هذا خلال الأسابيع الأخيرة.
2: نعم.
3: وهي نقطة تحصل في سلطة الإشراف التي ركزت في السنوات الأخيرة على مسألة تتجاوز التعلمات، لأنه التكوين أصبح معناها يكتسي أهمية كبيرة في مجالات مثل التواصل، مثل الظواهر السلوكية المستجدة بالوسط المدرسي إلى غير ذلك. هذا جزء. بالنسبة للانتدابات، أنا ما عنديش الحق علم أنه باش تصير فما انتدابات فيما يتعلق على الأقل بسلك المستشارين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي اللي أنا منتمي له، أو في سلك القائمين، لكن على علم أنه فما دفعة جديدة من الأخصائيين النفسانيين، وخرج تولي أمر ينظم المناظرة هذه في أشهر
2: دفعة من الأخصائيين النفسانيين، ودفعة أيضا من المتفقدين البيداغوجيين. هذه الحقيقة أمر به برشا، معناها النجم كان نعلن عليه معناها ويبعث على الارتياح، ولكن فما جزئية ماذا بيا نسأل عليها وتوضح لنا بعض الشيء في خصوص النوادي والأنشطة الرياضية والثقافية اللي تم الإشارة لها في هذه الخطة وفي هذا الإجراء. سي محمد، هل إنه بشي يتم إضافة نوادي وأنشطة ثقافية ورياضية وفكرية للتلامذة تتلائم مع انتظاراتهم ومع ميولاتهم، نحكيه على تلميذ 2026-2027؟
3: هو فما توجه نحو دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والتربوية بالمؤسسة بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد، هذا معناته مسألة موجودة وتمت الإشارة لها، لكن اللي يهم هو مدى انخراط الفاعلين التربويين اولا، لانه في بعض الاحيان معناها الحجم نتاع المسؤوليه وعدد الساعات اللي يقوم بها خطر بالنسبه للنوادي، فانه النشاط هذا يامنوه الاساتذه بالاساس، لذلك الانخراط نتاعهم في هذه المجهودات معناتها هو شيء محمود، ومن المفترض انه هو اللي باش يحقق الاضافه النوعيه فيما يتعلق بتدعيم هذه الأنشطة. الاهتمام بهذه الأنشطة من طرف سلطة الإشراف هذه مسألة ذات واضحة. اللي نحب نقوله أنا معناتها بصفتي مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، أنه هذه الأنشطة التربوية والرياضية والثقافية والفنية إلى غير ذلك تعتبر رافد للتلميذ من أجل تنمية مهاراته ومن أجل مساعدته على بناء مشروع شخصي، وهي مسألة نعتبروها مهمة للغاية. ونأمل في تدعيم هذا النشاط داخل الوسط المدرسي.
2: شكرا لك سي محمد بشير الهيشري، المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، على كل ما تفضلت به، ولنا عودة للحديث بإذن الله عن الأنشطة الرياضية والثقافية والفكرية داخل المؤسسات التربوية حتى تكون رافد حقيقي لهذا الإجراء. نمشي مباشرة لسيدة زهروني، رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ. الأولياء والتلاميذ كيفاش تقبلوا تطبيق هذا الإجراء داخل المؤسسات التربوية من خلال متابعتكم سيدة؟
5: وشوف من نجم كان نثمنوه الإجراء على خاطر في نهاية الأمر شنو المقصد نتاعو، وأنا قبيلك استعملت كلمة المنع، قلت ما نحبش كلمة المنع، بلوتو إبقاء أولادنا
4: بعيدا على مخاطر التريق، على خاطر في نهايه الامر تحطه في بلاصه اللي هو يكون محمي من اخطار التريق. ونعرفوا احنا اخطار التريق شنيه اليوم، العنف، عن السلوكيات السيئه، حتى من العوامل الطبيعيه اليوم الريح، مطر، الشمس. دونك في نهايه الامر من نجمه كان نفرحوا به القرار احنا كجمعيه تونسيه للاولياء والتلاميذ، وانا شخصيا الموضوع هذا نديت به من منذ عديد السنوات، قلت راهو يلزمنا باش نحمي ولادنا يلزمنا نحدوا من وجودهم خارج المؤسسه التربويه، خارج الفضاءات نتاع يا يقرا يا في داره.
2: في ال 12 يوم هذوما تلامذة البرة ولا الداخل؟
4: والله ما اللي يشوف فما البرة فما الداخل، معناتها اللي قاعدين نسمعوا به كما قالت السيد المستشار انه فماش امكانيات في نهاية الامر حتى تلقاه انت تحطه في الساحة. فما نقول انا اكثر توجه الى نقول انا باش يغني وباش فهمت اكثر منه باش يكون التوظيف. دونك وهذا نعرفوه تو احنا في قراءتنا للواقع التربوي للامكانيات المتوفره عند وزاره التربيه نعرفوا انه فما اقسام فيها 39 و40 تلميذ. دونك وزاره التربيه تحتاج الى اقسام وتحتاج الى مربين، اطارات تربويه، الى قيمين. دونك نعرفوا الواقع اليوم الامكانيات المتوفره اني ما تكفيش باش تطبق هالقرار هذايا بالطريقه المطلوبه. وعلى هذا احنا ندعو الى التنسيق مع الاولياء، على خاطر في نهايه الامر احنا ما حشتناش باش ما نخرجوش التلميذ، حاجتنا بالتلميذ باش نخليوه خارج، نخليوه بعيد على الطريق. سو كيفي انا اتصلوا بي العديد من الاولياء قالوا علاش احنا ما نروحوش باولادنا اذا عندنا امكانيه باش نروحوا باولادنا. دونك اذا انت عندك ساعه راحه ولا ساعه جوفاء ويجيك بو تلميذ ولا امه وتقول لك نروح بيه،
2: اي باش يصعبوها على المؤسسه التربويه لانه باش يقعد يختار هذا يروح
4: لا
2: وهذا.
4: لا مش يختار، معناتها انت تسلم ولدك ولا بنتك لبوه
2: للولي نتاعك،
4: هذول البولي على خاطر هذا
2: الابتدائي، خاطر الاعدادي والثانوي يروحوا وحدهم. سيري ذا
4: لا انت المهم
2: أي.
4: انك التلميذك لا المهم انك في وقت الراحه في الساعه الجوفاء يلزم يكون الداخل.
2: اي هو لو كان جاء الاولياء الكلهم معناها متاح لهم انهم يروحوا بولادهم راهو ما تطرحش الاجراء هذا اصلا.
4: اللي عنده كرهبه اللي يسكن قريب
2: استثناءات ولكن احنا نحكيه على مجتمع الاغلبيه نتاعو معناها الامهات والاباء في مواطن العمل يخدموا نستخدم وزمن مدرسي ماهوش متلائم 100% مع الزمن الاجتماعي.
4: احنا يعني ما عندناش ان سوليوشن بيرفكت، ما فماش الحل المثالي. الحل اللي نجموا نطبقوه هو اللي يتلائم كما قال السيد المستشار مع الواقع نتاع المؤسسه التربويه اليوم التركيبه المجتمعيه. دونك
2: اين الضرر وقت اللي يبقى التلميذ داخل اسوار المؤسسه التربويه،
4: واين الضرر وقت اللي يبوه امه يروح به لداره؟ خلينا نفهم انا وقتاش تنقص انت 10-15%
2: 10%
4: تنقص 10% من التلامذه اللي يروحوا لدارهم. دونك نقصت الضغط نتاع 10% على المؤسسه التربويه. دونك انت كسوا على خاطر احنا نشوفوا على خاطر اسكو عندك الاقسام ولا لا عندك الواحد وقت الفطور شنو نجم تعمل. دونك انا بالنسبه لي انا هو انه هالاشياء هذيا كما قال يتم التعامل معها والتفاعل معها مع الأسرة التربوية والولي هو عضو من أعضاء الأسرة التربوية.
2: نحتفظ بالفكرة ونمشي مباشرة للدكتور بديع القاسمي في المختص في علم النفس التربوي التحليلي، لأنه مهم أنه نحلل نفسية الطفل، نفسية هذا المراهق ومدى استعداده للمكوث داخل المؤسسة التربوية.
6: نشكرك على طرح الموضوع.
2: العفو.
6: احنا طرقنا له في الحصه اللي فاتت
2: الاسبوع
6: اللي فات
2: ولكن ما اتيناش على كل النقاط
6: لانه اعطاه معناتها بونيكو
2: شفنا قديش الناس تفاعلت
6: بالضبط
2: مع معناها مضامين الحصه لانه الموضوع يهم كل الاولياء.
6: لا وتجاوبك انت فعلا معناتها اعاده نعملوا حصه اخرى خاصه بالبرنامج معناتها بادره خارقه للعاده. باش نبدا من اللي قال سي رضا، القرار فيدو هو في حد ذاته ايجابي، ما حتى حد من نجم بديهيا الاولياء الناس الكل مختصين لانه اللي يمثل اختار هو الشارع. صيغه القرار بيدو تدل على محتواه كيف ما قال بالضبط، ما قالوش ابقاء الصغار في المكان منع.
2: فما حزم فما
6: مش فما حزم لا.
2: معناها فما لهنا فما ضو احمر يشعل.
6: انا نرى القرار لازم يكون في اتجاه احتواء الصغار في المدرسة وليس منعهم فقط من الخروج بعد الحصة اللي فاتت الاثنين اللي فات كانت نهار الاثنين يوم الاربعاء
2: ديما نهار الاثنين
6: اي نهار الاربعاء نهار الاربعاء سيد الرئيس رئيس الجمهورية استدعى سي البغدير رئيس المجلس على التربية والتعليم وزيرة الثقافة من ضمن القرارات اللي خارجوا انشاء نوادي ثقافيه في كل مؤسسات، وهذا نفس الكلام اللي قلناه في الحصه
2: بالضبط.
6: نرجع للوزير والقرار، القرار ايجابي لكن لازم اعطاء الاولويه مثل الاليات لتطبيقه. وانا الحقيقه السيد المستشار ما نتوافقش معاها كان طبقنا 50% باهي ما كنشوفوا بدائل، لا كي ناخذوا قرار يا من نحطوا هدف ننجحوا فيه 100% ولا ناجلوه ندرسوا في عقلنا وقتاش نجم ننجحوا فيه. اي مشكله عندنا
2: فما معناها مواقف المعارضه موجوده، فما برشا تلامذه معناها فما فيديوهاتهم على معناها الفضاء الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني لهنا دكتور بديع القاسمي لهنا الجاهزيه النفسيه لهذا التلميذ سواء في الابتدائي طفل او مراهق في الاعدادي والثانوي جاهزيته نفسانيا للمكوث داخل المؤسسه التربويه، هذا اللي نحكيه عليه.
6: وشكل شكل القرار ايضا
2: نعم.
6: شكل القرار موجه للاولياء لو متها لو شاورنا تلامذة حتى بطريقه صوريه
2: أي
6: انسان تشاركوا في قرار راهو يتبناه ويتفاعل معاه. اما شكل القرار نتاع كلمه المنع وفي اخر لحظه ومن غير مقاش اعلاميين مقاش تدرس فيه اعلاميين مقاش طرحوا مقاش فجاه يلقى روحه ممنوع حتى تربويا راهو حتى ام ولا ابوك تجي لصغير تقول له نمنعك من كذا باش يراها حاجه سلبيه بينما العكس تقول له انا باش نعطيك فرصه باش تعمل كذا ديما المنع يكون يتخذ بطريقه ايجابيه لانه جاء قرار الحقيقه فوش هو قرار ايجابي ما نناقشوش لانه جاء فوش ومن غير مقدمات
2: من غير مقدمات
6: أي. يعني حتى لازم نفسروا لهم علاش باش تقعد باش تقعد على خاطر الشارع ما تختار خاطر ارتفاع مستوى الجريمه
2: الى شكون يقوم به التبسيط التوضيح التحليل.
6: الحقيقه انا راي نرجع الراي قديم ديما نقوله في الحصه هو راهو لازم الوزارات الكل اربع خمسه وزارات ينسقوا مع بعضهم
2: مثلا
6: وزاره التربيه وزاره الثقافه وسائل الاعلام لازم ينسقوا ويعملوا خطه ما يجيش قرار كيف ما قال سي رضا قرار معناتها هاني عملت تبرئه ذمه لا غير ما يكفيش يزم قرار نكون انا وراه باش نحب ننجحوا يزيني نسعى باش ننجحوا حق وتخطيط من قبل
2: توا
6: خرج القرار وهو قرار ايجابي ايجابي لكن منقوص طبعا لازمنا نتداركوا ونشوفوا شنو الاليات باش ينجح القرار قرار ابقاء صغار في المكاتب في المعاهد. وحاجه اخرى نحب نركز عليها راهو الدور الوظيفي الاصلاني للمدارس والمعاهد ماهوش التعليم فقط راهو التربيه بمفهوم اعطاء القيم. الفلسفه من وراء القرار هذه ما هي؟ ثم قيم تاع انحراف قادت دور في الشارع، احنا نحب نقدموا قيم بديله، قيم بناءه للتلميذ لابنائنا في المدرسه.
2: باش نقدموا قاده بدائل معناها.
6: قاده ومواد، مواد.
2: نحكيو على القاده من جانب القدوه، معناها التلميذ هذايا اللي موجود في المؤسسه التربويه وعندنا فيهم مواهب وعندنا فيهم تلامذه مبدعين وعندنا فيهم نجوم في مجالات عده في الروبوتيك والحقيقه فما صغيرات يعملوا 66 كيف في المجالات الفنيه.
6: سامحني فقط نحب ندخل.
2: نعم.
6: شنو باش يكلف المدرسه؟
2: أي؟
6: نادي اعلامي ونادي روبوتيك. نحكي للوزاره شنو باش يكلف؟ ما يكلف حتى شيء. بالنسبه للقادين نصرفوا في اموال في حاجات اخرى ما نحبش نذكرها ما تفيد البلاد في حد شيء.
2: موارد البشريه، هل انه المدرس ينجم معناها يضحي اكثر ويقعد هالساعات الجوفاء
6: لا نعملوا ننتدبوا. شوف التكلفه نتاع الانحراف اعلى بارش اجتماعيا
2: من الانتدابات. شكرا لك. نرجع لك سي رضا، الولي التونسي اللي هو منخرط في العمل باش يوفر تعرف المقدره الشرائيه نتاع التونسي، هو باش يوفر الامكانيات الممكنه باش صغيره يقرا، باش يوفر له المستلزمات الدراسيه، هل انه اليوم متاح له انه يراقب صغيره خارج اسوار المدرسه؟ هل انه اليوم ينجم يهز ولده ويجيب معناها في الغيابات نتاع المدرسين وفي المطر وفي يعني هل انه قادر على تحمل كل هذا العبء؟
7: يلزمه يعمل اللي نجم يعمله. سافادير كل يوم صحيح الناس الكل عندنا مشاغل، الناس الكل عندنا نقولوا اوقات ضاغطه فهمت، لكن تبقى مصلحه التلميذ هي المصلحه العليا. معناتها وهنا انا كما قال الدكتور شوف فما تنسيق فما عمل تشارك، وانا ديما اعتقد في ضروره التشارك والتحادث المسبق على خاطر هالاشياء هذيا اهبط قرار ومن بعد انت نفذ ومن بعد نشوفوا يا ترى نجح ما نجحش دونك الورك. وكان بدينا من البدايات
4: وشركنا الناس الكل وشفنا على خطر في نهاية الأمر.
2: منين البدايات؟
4: البدايات يعني هي من وزارة التربية. وزارة التربية هي تعرف عندها اليوم مخاطر الطريق، الانحرافات، شو اسمه التكروري، المخدرات، العنف اللي قاعد يزيد من عام إلى عام، تراجع نسب النجاح. اليوم معناتها اليوم عندها وزارة التربية عندها كل شيء قدامها، عندها لي تابلو دو بور باش تعرف هي وين وش لازمها تعمل.
2: أنتم كجمعية الأولياء والتلاميذ كان لكم موقف من القرار؟ تواصلتوا مع وزارة التربية؟ شنو
4: احنا هبطنا بيان وقلنا راهو القرار هذا نثمنوه في في في في الاهداف نتاعو، في اهدافه مش حتى في شكل. على خاطر انا بالنسبه لي انا دايور كلمه منع قلت لا، يلزمنا نحميه ويلزمنا نبقي اولادنا داخل معناتها في نهايه الامر بعيدين على الطريق، يلزمنا نبعدوهم
2: نحميهم
4: من الطريق، فهمت؟ وقلنا بالتوازي راهو الاشياء هذه كي يتم هذه من دون معناتها اخذ الاجراءات والمتطلبات الضروريه فيما يتعلق بالبنيه الاساسيه، قاعات مراجعه، فضاءات اللي تنجم تسمح لولدك ولا بنتك باش يبقى فيها. اليوم يلزمك موارد بشريه، اليوم يلزمك نحكيه على التحسيس، يلزمك مختصين باش يكلموا المراهقين التلامذه في هيك الوقت اللي هو متوفر لهم، على خاطر داخل المدرسة داخل في الحياة المدرسية، والحياة المدرسية داخلة في التربية والتعليم. الحياة المدرسية جزء من قرايتنا، معناتها وقت أنت تعلم أولادك وموجودين في قاعة مراجعة كيفاش يتعاملوا مع بعضهم، كيفاش يسمعوا، وربما تعدي لهم أفلام، ربما تعد فما عديد الأشياء، وهذا ما يتمش بالطريقة هذيك إسقاط وهني أنا عملت خرجت ومن بعد في نهاية الأمر
2: كيفاش يتم؟
4: أنا
2: كل ملاحظة من الملاحظات متاعك نسطر تحتها، لأنه عندكم تقريبا في الجمعية متاعكم عندكم 10 سنين صوت عالي، بصوت عالي تحكيه على إصلاح المدرسة العمومية، واللي همنا أساسا واللي هي تفتقر البرشة مسائل هي المدرسة العمومية. فاليوم موقعكم انتوما كإعلام معناها جمعية مجتمع مدني تربوي، وين يوصل صوتكم معناها جهويا وطنيا؟ هل انكم داخل أسوار وزارة الإشراف أم خارجها؟ هل انه فما لقاءات، فما يعني مراسلات، شنو فما؟
4: شوف احنا نتكلموا في الإعلام وانت تعرف دونك دوبوي 11 سنة واحنا براتيكمون انا نخلي بعض ساعات بالنسبة لينا أولوية الأوليات هو حضوري بعض ساعات في مثل هذه البرامج. كتبنا راهو كتبنا رئيس الجمهورية، كتبنا الوزير التربية لهذا واللي قبله، رسائل مفتوحة، فما أشياء نسمعوهم أنهم تخذوتهم. مثلا كيما في اللقاء الأخير نتاع السيد رئيس الجمهورية بالوزير الشؤون الثقافية والكاتب العام نتاع المجلس الأعلى والتربة، السيد الرئيس قال برشا كلام مزيان، معناتها مزيان في في في قيمته، حكى على المرحلة الابتدائية انطلاق. وأنا بالنسبة لي أنا العمل الصحيح فما زوز محاور نخدموا عليهم لالا نورة. المحور العلاجي اللي قاعدين نتكلموا فيه توا احنا، معناتها اليوم كيفاش نتعاملوا مع ناس صحيح موجودين في المنظومة، وكيفاش نحميوا الوليد والبنية اللي شدخل العام الجاي باش يكون مختلف على تلميذ اليوم. دونك فما دو زاكس دو ترافاي والأولادنا
2: شنو هما؟
4: أولا الوقاية، وتبدأ ببرنامج إصلاح حقيقي من المرحلة الابتدائية باش أنت تعلم ولدك ولا بنتك ما يجب أن يتعلم وتحسنه أنت بيدك وتحميه من ربما من مؤثرات. اليوم لالا نورا إذا فما أشياء نقول أنا العامل الكبير المؤثر على ربما هالوضعية هذه هو عامل إخفاق المدرسة العمومية في أداء مهامها بالطريقة المطلوبة. اليوم عامل فشل وقت نحكيه على انقطاع مبكر متاع 100,000 تلميذ سنويا، 50% من التلامذة اللي يدخلوا. دونك هال 50% هذه أنت اللي في نهاية الأمر ما دخلتش فيهم الأمل، ما شرهتهمش على المدرسة، ما شرهتهمش على النجاح، يخرجوا لك للشارع يعملوا نبرت كوا، يقولوا نبرت كوا، السلوك متاعهم يمشي في الحيرة. دونك الخدمة الكبيرة مع الأشياء اللي قاعدين نعملوا فيها تو اللي قالها سيد الوزير، والإجراءات العلاجية كما الدروس الخصوصية كما هدايا أبقى تلامذة، يلزمك تخدم على إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية التونسية. رئيس الجمهورية قالوا البارحة الأولى وقت يستقبل راهو التعليم هو أمن قومي. والتعليم ينطلق من الميناء الابتدائي، راهو اصلاح التعليم ينطلق من الابتدائي. وقال رئيس الجمهوريه يلزمك مدرسه ضامنه للمساواه للعداله الاجتماعيه. اليوم اذا احنا ناخذ عناوين كبيره اللي هو نحمي اولادنا، وعندنا برنامج باش نتعاملوا مع الاخطار والمخاطر هذه، صحيح يعطيك الصحة، لكن في نهاية الأمر إيه ومن بعد تقيموا وما تقيموش، شنو ما الأشياء اللي أنت ريت أنت تو سألت أسكو اليوم أعطانا توجه عام باش نعرفوا رواحنا احنا شنو دورنا والتدخلات والمسؤوليات.
2: المسؤوليات، تحديد المسؤوليات. اليوم هات نبداو بالأولياء، وأنت طرف، أنت ممثلهم اليوم في الحوار هذايا. يا هل ترى الولي هذا اليوم عنده استعداد انه يدعم ادواته في التعامل مع ولده ولا بنته، يعني في التواصل، في التربيه على وسائل الاعلام، في المرافقه؟ يا هل ترى اليوم الولي التونسي ينقذ ذاته، يراجع روحه في علاقته بصغيره؟ لهنا دور الجمعيه، لهنا معناها في تمكين الاولياء التوانسة من انهم يقفوا في لحظة وعي ويراجعوا رواحهم ويقول لهنا أنا ولدي أبجل من القهوة، ولدي أبجل من الماتش، ولدي وإلا بنتي أبجل من أي نشاط باش نمشيه.
4: أكيد هو أنه فما درجات متاع وعي، على خاطر اليوم الفكر متاع التونسي يختلف من مستويات، سديبون أنت مع شكون تحكي وشنية الخلفية متاعه وكيفاش تربى هو بيدو الولي. على خاطر ريت احنا ناخدو الأولياء كلام متاع اليوم، شوف سلنورة كلام متاع اليوم سيكونون أولياء غدوة. ريت أنت اليوم متاع اليوم اللي تخرج توم البايب لاين متاع دونك غدوة كان عشنا شي يولي بو ولا أم شعطيته أنت، دونك أولياء متاع اليوم راهم التلامذة متاع البارح. دونك اليوم يلزم استراتيجية وطنية. أنا ديما جمعية الأولياء التلاميذ أتمنى وأدعو الوزارة باش تكون جمعية في كل مؤسسة تربوية، يلزمها تلم، يلزمها تأثر الأولياء اللي ربما ناقصين، كي تعطيهم أنت هيكل تنظيم قانوني ويحكي وعندهم شكون يشرف عليهم وهو بيدو يحكي مع المدير ربما يحكي مع المؤسسة. دونك نخلق عقلية أخرى، مش عقلية نقول أنا توجيه المسؤوليات، عقلية البحث عن الحلول. معناتها هذا اللي لازمنا نعملوه، مالوريزمون ماهيش هذا اللي قاعدين نعملوه فيه. احنا كل واحد يحكي أنت غلط.
2: الإجراء دخل حيز التنفيذ سير ذا. خلينا نمشي الدكتور بديع القاسمي، لأنه في نفس الإطار علاجيا هذا الولي اللي يحب يقف لصغيره حتى وإن كان تلميذ بكالوريا، يا هل ترى اليوم ينجم يساند وزارة الإشراف ويعاون في الاتجاه السليم، معناها بعيدا عن المنع والزجر و يا هل ترى بإمكانه باش يرافق، باش يوضح، باش يتواصل مع ولده وإلا بنته، مهم تلميذ في المؤسسة التربوية، وإلا اليوم نحافظوا على دور المتفرج؟
6: حقا بالنسبه لي انا رول الولي مش اختياري يساهم في في في الدور التربوي والوظيفه التربويه، واجب لازم نفرض عليه. مثل الولي ما حتى قانونيا راهو الولي هو مسؤول على ابنه قاصر ولا غيره. تطبيقيا كيفاش نعملوا؟ انا تمنيت مثلا وقت الترسيم وقع الترسيم كنت نتنج تكون ثم استماره فيها القرار هذا،
2: اي
6: انت موافق عليه ولا ايش؟ تتمنى يكون معاه
2: شنو هي نوعيه الانشطه اللي تحبها
6: وكيفاش
2: تحب تعمل
6: ونخرجوا للاستمار. فات هذا نجم نديركو في التريمستر اخر تريمستر، فما البلتان والكل
2: هاي جايه عطله جمعه اخرى،
6: نعاود نشاركوا الاولياء.
2: حاجه اخرى، ناخذوا راي الاولياء ولا التلامذه؟
6: باش نقول لك ناخذ راي الاولياء، ما فيش حتى نقاش. نرجع على التلامذه، الدراسات العلميه النفسيه الكل تقول اللي المراهقين الولي البو ولا الام ولا المعلم في فتره المراهقه قد ما تنقص الناحيه السلطه والسلطويه، قد ما تكون مرنه معاهم، قد ما تمر فتره المراهقه باقل التكاليف النفسيه
2: اخف الاضرار.
6: اذا بسيطه ياسر، قرار كما هذا بالنسبه للمراهقين، ما نعرفش انا ناخذ من 14 سنه لفوق ولا ناخذ سن معين، نشاركوه
2: عندنا من 12 ل 15 سنه
6: نشاركوه. هذوما نشاركوهم خاطر كان نفرضوا عليهم بطبيعه باش يرفضوا القرار، نشاركوهم نلقاو طريقه. راهي 5 دقائق استماره في باش تتعمر في قسم،
2: ينجم يكون حتى في اطار قسم يعني في القرايه، وهما يقرا واستاذ من الاساتذه يتبنى هذا
6: بالضبط. ثم حاجه اخرى، احنا راهو ما ننساوش اللي عام 2024 عملنا تعداد السكان في تونس،
2: اي
6: عطانا الارقام الكل عدد المدارس، عدد التلامذة، أعمارهم، عدد عندنا كل الأرقام. كي نجيبش نطبق قرار نحط الأرقام تاع الأرضية اللي عندي، قداش عندي من مدرس، من مدرسة، من تلميذ، من قطاع، وقال سي رضا رقم مهول نرجعوا له. طريقة التطبيق تبني على ما عندي في من احصائيات في التعداد السكني،
2: من معطيات
6: نجم نعرف انا نجم نطبق ولا ما نطبقش ولا قداش باش نطبق. دونك عندنا الارقام الكل تنجم. احنا باقي راه مازلنا نحكيو في الكوتي بوزيتيف، مازلنا نحكيو على التلاميذ في المدرسه. سيدي تهج بدا على 100000 منقطع،
2: ال 100000 منقطع جزء كبير منهم كما اشرنا في الاسبوع الفارط في محيط المؤسسه التربويه، ما بعدوش على المدرسه
6: بالموقوتة.
2: ما بعدوش على المؤسسه التربويه، فقط هما موجودين في محيط ويستناو في اصحابهم وعندهم انشطه اخرى.
6: نرجع
2: نحب نسال التلميذ الرافض كيفاش نتعاملوا معه.
6: نسمعوه بكل بساطه، لموه لو نعملوا استماره يعمروا فيها. عندي قسم فيها 40 تلميذ 30 تلميذ، فما 15 قالوا لا، فما 15 قالوا اي. نعم عام اجتماع مره نختار استاذ اللي اقرب لهم واللي عنده اكثر قبول، يقعد معهم ساعه يسمع اجوابهم الكل. راه مجرد الاستماع لهم باش نكونوا لينا مواقفهم بنسبه كبيره ياسر. ما يطلبوا منك ان نسمعوه، مش كيما قرار فوقي فيه كلمه منع. دونك هذا حل.
2: ثاني حاجه اتصاليا فما خطا
6: طبعا. نعم. طبعا. نعم. ثم حاجه اخرى، جبدنا على 100000 منقطع وجبدنا الحلول كيفاش نعملوا، كيف ما قال السيد الرئيس يحبوا يعملوا نوادي ثقافيه في البيت. فما حاجه اخرى نجم نعملوها احنا، نجم نربطوا بين المدارس وبين مراكز التكوين المهني، نربطوا بيناتهم نوادي في المدارس. نشكون ثم نوادي تابع التكوين المهني لكن مجرد نوادي. في من على الشانه في برش حاجات في الالكترونيك، في الروبوتيك، في عنا مؤطرين في مراكز تكوين مهني موجودين بطبيعتهم. يجي مرة في الأسبوع للمدرسة ويقدم درس ولا ينشط باش تربح الناس الكل. دونك المدرسة نعزلوها على الشارع وعلى الجريمة داكورد، لكن ما نعزلوش المدرسة على بقية النسيج المجتمعي.
2: في وقت الراحة شنو نوعية التنشيط اللي تشوفوه كل واحد من زاوية نظرة متاعه بالطبيعة؟ نرجع لك دكتور إذا زهروني كممثل اليوم لجمعية تونسية للأولياء والتلاميذ في 2026-2027، شنو نوعية التنشيط اللي نجم يكون جاذب للتلميذ داخل مؤسسة تربوية؟
7: الله يجي يقول لك أنواع النوادي الكل، نادي سينما، نادي المسرح، نادي الرسم، نادي الموسيقى. تو احنا في عمري انا هذوما الكل كانوا موجودين وبكلهم عطاو انا هالنوادي هذوما كونوا لي ركبوا لي العديد من الفوائد في شخصيتي. دونك علاش اليوم نادي الانشطه الرياضيه كما قال تو الدكتور، انا المهم انك تحكي مع التلميذ، راهو الحوار الحوار هو منطلق الحلول. احكي معاه قل له شو تحب انت، حب يقعد
2: جيل ما يحبوش برشا حديث راه،
7: لا على خاطر ما نعرفوش، لا نورا مش ما يحبوش برشا حديث، احنا ما نعرفوش نحكيو معاهم. نو مش ما فماش يقول لك وقت تحكي مع الانسان وتلقى لي زون دانتيري معناتها مواقع الاهتمام عنده تنجم تمسو فيهم وهو يستجيب لك. اما كان انت تحكي في جهة وهو عنده مشاغل أخرى في جهة متاعه،
2: إذا فهمت كلامك المشاغل الأخرى اللي أنت تحكي عليها هي الاهتمامات، هي الانتظارات، تنجم تكون منها فما اقتراحات عملية تنجم تتطبق وتتعمل ويشتغل عليها، معناها الإطار التربوي والتلامذة المتطوعين للنشاط الثقافي.
7: يلزم يلزمنا راهو سيتان بروجي كومان، مشروع مشترك يلزمنا ناس. ريت ما فماش مفتاح برك تمس وتقول الحل هذا، ريتوا القرار هذا جزء ربما من الحلول، لكن فما اشياء اخرى يلزمك تعملهم، يلزم الانشطه، يلزم العباد كيفاش تتكلم، طريقه الكلام. تحكيوا على الاولياء، الاولياء مسؤولين شوف بالقانون، بالمسؤوليه المدنيه، مسؤوليه دستوريه قانونيه، مسؤولين. لكن اسكو هما قادرين باش يعملوا ولا ما يعملوش اللي يلزمهم يعملوه؟ دونك هنا يلزم شوف ما يلزمناش نخرجوا احنا نقولوا رانا عملنا فورمالمون عملنا شيء وتعدينا، لا يلزمنا اوبليغاسيون دو ريزولتا، يلزم نتيجه، والنتيجه يلزم بالمتابعات، بالارقام الموجوده، بالمؤشرات. نحكيوا على حتى المؤسسه التربويه، بيدك انت يلزمك تكون عندك خريطه نتاع مؤسسه التربويه الاكثر استهداف. فما ديزيتابليسمون اللي هما اتري او ريسك موجودين في المنطقه الحمراء تبدا تخدم عليهم. دونك يلزم تكون عندك اون فيزيون واضحه في المستقبل نتاعك كيفاش تعمل. اما كان تكتفي بالاعلان كما نحكي جوست
4: والقرار نتاع المنع الهواتف نتاع في في في فرنسا، رئيس الجمهوريه بيدو هبط للتلامذه وقال لهم هاني انا راني نحيت الهواتف على الوزراء نتاعي في دونك الفو تكسبليكي، يلزمك تمشي للتلميذ تحكي معاه تسمعه
2: تتواصل وتبسط وتتواصل معلومة. انت
4: تراه انه تو كيما نقول والله التلامذه لا ما همش عايشين في في جهه واحنا في جهه متكاملين، ولادنا ما همش بعاد علينا برشا وقت راهم في الديار نتاعنا نتعاملوا معاهم نتفاعلوا معاهم، اما اسكو بالطريقه المطلوبه ولا مش بالطريقه المطلوبه؟
2: باهي برشا. نختموا معاك دكتور قاسمي، كيف ما يقولوا معناها المفاتيح اللي يلزم المجموعة الوطنية تتشارك تحط اليد في اليد باش نحمي أولادنا من المخاطر المحيطة بالمؤسسة التربوية باش ننجحوا هالإجراء الجريء على علاته، هو إجراء مهم وإجراء ضروري وإجراء جريء جدا.
6: فعلا هو إجراء إيجابي جريء منقوص زيادة، لازمنا نتعاون الناس الكل باش ننجحوه. الناس الكل معناتها مش كان المدرسة، راهو مش نرميو الكرة المدرسة وكهو، لا الأولياء زاد، راهو الأولياء وزارة الثقافة وزارة
4: والإعلام
6: كل كل الإعلام الحقيقة الحقيقة هي قائمة بواجبة، الحقيقة قائمة بواجبة يعطيها الصح.
4: لا لا نحكيو على لكن الإعلام راهو الإعلام في في
2: المؤسسات الإعلامية
4: الإذاعات الكل اليوم يلزمهم ياخذوا الأشياء مش بصفة نقول أنا هاو عملنا الإعلام، يلزمنا أون دوا كروزي، يلزمنا
6: على ذكر الإعلام في العودة المدرسية السنة الصين اللي فيها قرابة المليار معناتها عندهم هم يخرجوا كل عام تقريبا 14 مليون معناتها يتخرجوا من الجامعات.
2: أي.
6: في العودة المدرسية هذه تعرف ايش عملوا؟ عملوا بادرة جميلة جدا في المنصات الإعلامية والإعلانية الكل، نحوا صور المشاهير المغنيين الرياضيين، ما حطوا كان صور مربي. العلماء والنواب والمهندسين نتاع الصين وخلوهم حتى ال 24 ساعه نتاع الانترنتري سكولير معناتها او الاعلام شي نجم يعمل معناتها.
2: مثلا الاعلام التونسي شنو ما المسائل اللي نجم يركز عليهم الاعلام التونسي خدمه للتلميذ باش نفسخوا شويه معناها هك الصور اللي اجتاحت
6: أنا مثلا المشهد. نقدر حاجات عمليه وسهله معناتها، راه مجرد عوده الرياضه المدرسيه ويكون ثم برنامج اذاعي ولا تلفزي يحكي الرياضه المدرسيه ويحكي على الجوائز والفرق المنتصره في الرياضه الجماعيه، هذا في حد ذاته
2: تشجيع الرياضه المدرسيه اعلاميا به
6: طبعا
2: نقطة.
6: طبعا تثمين المبادرات الكلها معناتها، مازلنا كي شفنا صغارنا في الروبوتيك ابطال العالم راهو معناتها لازم الاحتفاء بهم ولازم تثمينهم تقديمهم كقدوه، واهم حاجه نعود نرجعوا راهم صغارنا ما يسمعوش كلامنا، راهم يسمعوا افعالنا يعني القدوه نقدموا لهم قد ما نجموا القدوه البوزيتيف، نحاولوا كان نجموا اعلاميا كان نجموا نعملوا سد نعملوا براج لكل ما هو الصور قدوات سيئه قاعده بالاخص في المجال نتاع المجال الافتراضي، ثم برشا قدوات سيئه نحاولوا نعوضوها بتقديم قدوه ايجابيه متنوعه مش كان في الرياضه، في الرياضه في الثقافه في العلم في هذا شنو بصفه
2: النجوم الحقيقيين وقت اللي يدخلوا المدرسه، وممكن الفكره بالضبط. اشتغل عليها الممثل القدير رؤوف بن يغلان الفنان يتحول المدرسه النجم الرياضي يمشي للمؤسسه التربويه الممثل الكبير، وشفنا فاش قاعد يعمل سي رؤوف بن عمر اللي معناها من مؤسسه تربويه المؤسسه تربويه والا ويخلي بصمه كبيره، معناها احنا كمجتمع تونسي اليوم باش ننقذوا المدرسه العموميه لابد انه النجوم التوانسه يكونوا حاضرين.
6: طبعا
4: اكيد نجوم شوف للنوره راهو احنا بعد ساعات نعملوا نقاشات، النقاشات بعد حتى في القهوه نقول وكان سمعونا على الاقل يلزم نقول انا حوارات تتسمع معناتها الانسان ينجم يتبعك، الانسان يرى فما امل بسيس امل في النهايه لا نكتفيوا ربما بسرد الخبر، راهو سرد الخبر لا معنى له بالنسبه للمتلقي، اذا انت كما توا خذيت هالاجراء هذايا وفولافي ديكورتيكي معناتها فصلته قطعته باش توصلوا للمتلقي دونك يلزم في كل مواضيع يلزمنا نتعاملوا معاهم بالطريقه هذه.
2: احنا قلنا جزء صغير
4: ولا.
2: احنا فكرنا معاهم بالصوت العالي فقط معناها ننتظروا برشا تفاعل.
4: تريد انت قداش

0: وكل واحد يتحمل مسؤوليته، الدولة تحمل مسؤوليتها، سلطة الإشراف تحمل، الأولياء يتحملوا مسؤولية، العالم يتحمل.
1: ما يلزم فيه تكافؤ الفرص. التلامذة وقت اللي معناها يغيب الأستاذ يبقاو الكل في القصف، ما ينجمش الإطار التربوي يقعد يفرز، هذا جابوه لآخر جات أمه.
0: شوف
1: هذا صعيب، نصعبوا نصعبوا المسؤولية.
0: يا نورة، ما فماش، نجي نقول لك ما فماش حل مثالي. اتبقوا على 6500 مؤسسة تربوية. عندك 6500 مؤسسة تربوية، عندك تركيبة مجتمعية تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، عندك نوعية تلامذة تختلف. دونك أنا بالنسبة لي أنا الحلول تساخ في مستوى المؤسسة التربوية. ريت المؤسسة التربوية إذا هي فما تناغم شراكة حقيقية ما بين إدارة المؤسسة التربوية، المدرسين والأولياء، أوتوماتيكمو هما بيدهم شيختاروا الحلول. اليوم حتى الفطور تنجم العائلات تجيب الفطور، معناتها اون بو كونسوفوار ايماجيني برشا حاجات يكون التلميذ فيها المستفيد، لا المعلم لو شرحته ولا الولي لو شرحته.
1: مهم جدا، شكرا لك. هذايا قرار قلنا كما في البداية نقشوف من زاوية التطبيق، نبحث في الرهانات متاع القرار هذية من منظور كل المسؤولية، نطرح زادة الأسئلة متاعنا، نحكي عليكم كتربويين كأولياء كتلامذة، تحكيوا في بعضكم شنو هو الفايدة اللي تنجم تخرج بها من وقت الفراغ من الساعة اللي تعديها في المؤسسة التربوية. شكرا لكم على كل ما تفضلتوا به، الدكتور بديع القاسمي المختص في علم النفس التربوي التحليلي، الدكتور رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ، وسي محمد بشير الهيشري اللي كان معنا في بداية الحصة ممثل الوزارة اليوم هو مستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثالثة بعد الظهر هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضع على ذمة العموم القائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة من ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية مصراتة، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء 13 من أكتوبر الجاري وإلى غاية يوم الخميس 15 من الشهر نفسه بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. تونس تدعو خلال مشاركة وزير الصحة مصطفى الفرجاني في فعاليات القمة العالمية للصحة المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين، تدعو إلى ضرورة تبني طب تقليدي متطور وتكاملي وضمان إتاحة الطب الدقيق للجميع كحق إنساني. واستعرض وزير الصحة التجربة التونسية في الرقمنة والطب عن بعد على غرار ربط 32 مستشفى بنظام القراءة الطبية عن بعد للصور الطبية وإجراء أكثر من 120 ألف فحص في سنة واحدة ومعرف صحي موحد لكل تونسي بحلول نهاية 2026 بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية وتقريبها من المواطنين في المناطق الداخلية. جناح ما بعد العمليات، قسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة يدخل اليوم حيز الاستغلال بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريراً، وذلك وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمستشفى بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. تونس تتصدر التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي بنسبة بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة على عدد من الدول التي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصاداتها. في الشأن الدولي، مقتل شخص وإصابة 19 إسرائيليا، 3 منهم في حالة خطرة في انفجار بمنطقة الجليل الأعلى شمال الكيان المحتل. 3 شهداء وعدد من المصابين في غارات صهيونية اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة. القوات الحكومية تقصف مواقع للحوثيين في مأرب وتعز واشتباكات عنيفة بين الجانبين في أكثر من محور. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكايات. تحاليل، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. كل نهار اثنين من 7 لـ8 متاع العشية مع رفقي بوستة للمباريات بقية. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. المجلة التربوية.
1: يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
2: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
1: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار.
3: الخبر الصحيح
1: مع نورة أبو علاق.

0: في رحاب الجامعة.
1: فقرة ديما نقعد نستنى فيها كيش على أحمر نسكتوا مريم. مرحبا بكم الناس الكل، كل السادة المستمعين. الفقرة هذه نمشيوا فيها الأجواء الطلبة والأنشطة متاعهم والجديد والبحث العلمي. ديما الفقرة هذه عندها نكهة أخرى. باش نمشيوا للمدرسة الوطنية العليا المهندسين بتونس، خاطر ديما عندهم أنشطة، ديما عندهم نوادي، ما شاء الله على قد ما قرايتهم صعيبة يلقاو الوقت للنشاط وللإبداع. خلينا نقولوا كان فما تقديم أول قاعدة بيانات تونسية 100% هكا ولا سعيدة باستقبال مهدي الغربي.
2: هيدي
1: ربي يهدينا. مرحبا بك هيدي ومريم.
3: مليانية مريم
1: مرحبا بكم. شنو أحوالكم؟ أقرب شوية الميكرو مريم
3: باهي نبدأ نعرف روحي
1: كنت حب.
3: باهي مريم مليانية، نقرأ دوزيام أني جيني إلكتريك في لانسيت سيكل إنجينيور وتشير متاع IEEE OSS student branch في الوقسيت وتشير متاع الإيفنت دروناتون.
1: منين جيت للمدرسة؟
3: بنزرت.
1: بنزرت عملت بخيبا في بنزرت؟
3: لا في نابل وطبعا نقرأ في تونس في الوقسيت.
1: إن شاء الله بنجاح.
3: عايشك.
1: وانتي هيدي؟
2: أنا اسمي هيدي غربي، طالب في الوقسيت مدرسة الوطنية العليا المهندسين بتونس. كيف كيف اختصاص جيني إلكتريك و فيس بريزيدون تاع IEEE راس ستودنت برانش اللي هي تا انتريسي بتو سكي روبوتيك اوتوماتيزاسيون في لي تروزو.
1: ايوه قداش عندك في لونسيت؟
2: انا دوزيام اني زيد.
1: ان شاء الله بنجح. ان شاء الله نشوفكم مهندسين معناها كيما انتم تتمنوا. خلينا نحكيوا على الدرون هذية وقاعدة البيانات واشتغالكم على الطيران والنادي اللي يأثر الأنشطة هذية، وخاصة كيفاش تلقاو الوقت باش تبدعوا في الأنشطة هذية مع قرايتكم الصعيبة.
2: والله لازم توفقوا الكلوبات، حاجة معناها
1: ضرورية
2: بلوز ومون، سيرتو احنا في لونسيت في البريمير اني والدوزيام اني حاجة ضرورية، خاطر عندنا ماتير كاملة سوسيو كولتيريل عليها نوت وكل، ولازمك معناها تبدا اكتيف في الكلوب. احنا اخترنا باش ندخلوا في ليتروازو بيسكو معناها مربوط بقرايتنا ديريكتومون معناها بالانجينيري.
3: هي اي باش نزيد معلومه، خاطر هي الابريفياسيون تاع لي تروازو هي الانستيتيوت اوف الكتريكال اند الكترونيكس انجينيرينغ. معناتها هي بون هي سيت اون اورغانيزاسيون مونديال اللي تهتم بالغوشيرش في لي دومين
1: الهندسه الالكترونيه اللي هو مجال مطلوب برشا في العالم الكل. باهي خلينا نشوفوا النوادي هذية هذوما معناها وقتاش تنشطوا الساعة توقيت معناها في وسط الجمعة في الويكاند؟
3: احنا معناتها شو اسمها الإدارة متاعنا مخليت لنا الفرصة باش ما تعطيتنا وقت متاعنا أربع عشية وفما دي تبختمون نهار السبت ما يقراوش، دونك نجموا وقتها
1: أكثر من نهار في الجمعة معناها.
3: وي دونك وقتها نجمو ننشطو في وبربي نحب نقول ديتاي اللي راي لونسيت فيها برشا معناتها دي كلوب في لي دومين الكل معناتها
1: تقريبا قداش من نادي؟
2: برشا
3: ما صدقني عمرني ما حسبت.
1: نبعدوا شوية على الكلام باللونجلي والفرنسي، خلينا نحكي بالتونسي باش الناس الكل يفهمونا، وحتى معناها الصغيرات اللي هم في الاستماع ولا يتبعوا في الحصة مع الأولياء متاعهم يقولوا خلينا نحلموا ونمشيوا نقراوا في المدرسة هذه المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، خاطرها فضاء جامعي مهم برشا برشا برشا. نرجعوا للنادي اللي أنت منخرط فيه.
2: النادي اللي منخرط فيه فيه عاملين هاكاتون، ما عرفش كيفاش نقولها بالعربي.
1: اي خليها هاكاتون.
2: هاكاتون مختص بالدرون، الطائرات بدون طيار.
1: طائرات بدون طيار
2: وباش يكون نهار ان شاء الله نهار 7 و8 نوفمبر.
3: في
2: لونسيت المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس على نهارين
1: للطلبة متاع المدرسة
2: للطلبة متاع المدرسة والطلبة متاع المدارس الأخرين. كان سواء في ليتر وازو ولا ماهمش في النادي نتاعنا ليتر وازو.
1: اي
2: وباش يكون فما ورشات ورشات يعني دي وركشوب على الكمبيوتر فيجن
3: السيميلاسيون
2: سيميلاسيون نتاع لي درون كيفاش طير الدرون بال سيميلاسيون و باش يصيروا برشا ديز اكتيفيتي معناها ك يصير فما تبديل جو وكل فما
1: هذه كان غرامك قبل تدخل المدرسة معناها من الأول جيت به وإلا اكتشفته في الجامعة
2: الحق تاع ربي أنا اكتشفت غرامي في الجامعة حتى في البريبا الحقيقة كنت حاير شنو باش نعمل من بعد سبحان الله مشيت هندسة كهربائية ولقيت لقيت روحي مغروم وحكي حاجة تعجبني معناها تستهويني على الأخر
1: به اللي يسمعوا فينا كيفاش نحكي لهم على النشاط هذايا شنية أفاقه وين نجم يهزنا قداش لازمه تركيز قداش لازمه دقة مثلا
3: انت تحكي على الإيفينمون ولا النشاط
1: النشاط ككل معناها هو في حد ذاته ساعة الإيفينمون هنا جايين ثمانية و سبعة وثمانية
3: سبعة وثمانية نوفمبر
2: والله نعرفش ما
1: انت كطالب شنو تربح من النشاط هذي
2: معني النشاط في
1: الجامعة
2: في الجامعة والله تربح اول حاجة تجربة فما معرفة تكتسبها هذيك حاجة ضرورية لك انت فما ريزو تعمله مع العلاقات معني
1: شبكة علاقات
2: شبكة علاقات واللي هي مهمة برشا حتى من بعد في العالم كي تدخل تخدم كل
1: سوق شغل
2: سوق شغل حاجة مهمة برشا وحتى تطور روحك ذاتيا وتعرف تولي تعرف تحكي وتعرف تعبر وتعرف تتعامل مع برشا وضعيات معناها ما كنتش تنجم تتعامل معهم قبل
1: تكتسب مهارات جديده يعني معناها ديما داخل في الربح
2: كان في السوق داخل في الربح
1: خارج من الخساره ان شاء الله يا ربي ديما رابحين التظاهره نتاعكم باش تكون 8 7 و 8 نوفمبر شنو ينتظر الرواد وشنو ينتظر الناس اللي تحب تجي للانسيت وتكتشف النشاط
2: بين خلي مريم تحكي
1: مريم
2: شوي.
1: يلا
3: سامحني سؤالك يعني
1: ايش عندكم في البروغرام
3: داكور باه البروغرام باه من الاول ان شاء الله باش تكون فما اوبننج سيريموني بالعربيه معناتها
2: افتتاح
3: اي السيريموني
1: اسمعني يحكي يحكي عادي قال لك حمزه مسموح لك
3: خذينا الوقت
1: ترخيص
3: الاوبننج سيريموني اللي هي ديجا في معناتها بوكو ديفينمون هذاك لو الكلاسيكي نتاع
1: نتاع كل حفله ولا تظاهره تعملوها
3: بالضبط دونك باش نعرفوا فيها هو شنو هي شنو التظاهره شنو البيوت نتاعها لشكون يعطي فيها المدير كلمته نقولوا فيها شكون عاوننا معناتها كو سوا ماليا والا معنويا بعديك فما دي وركشوب معناتها
1: ورشات
3: ولا بالضبط بهورشات اللي بيكون عندهم علاقه بالهاكاتون علاش باش حتى معناتها اللي جاي على خاطر احنا عندنا فيز معناتها عندنا دي تعريف نتاع دي فيزيتور للتظاهره هذيا يعني مش كان اللي باش يشاركوا في الهاكاتون بحذاته دونك حتى اللي معناتها
1: باش نستسمحك مريم انت وكل الساده المستمعين يرفعوا الان الى حضراتكم اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها
0: الله اكبر الله اكبر

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في رحاب الجامعة.
1: تقبل الله صلاة الجميع. مازلنا معكم في فقرة في رحاب الجامعة مع مريم ملياني وهادي الغربي اللي جاونا من لونسيت يحكيونا على كثافة الأنشطة الموجودة في هذه المؤسسة الجامعية العريقة. مريم نرجع لك، كنت تحكي لنا على أيام التظاهرة والحفلات الافتتاحية والورشات. وصلنا الورشات.
2: وصلنا الورشات كما كنت نقول باش يكونوا على الكمبيوتر فيجن بالعربية، هي يعني كيفاش الكمبيوتر الحاسوب ينجم يتعرف على الشيء اللي قدامه من غير معناتها اوتوماتيكمون من غير تدخل، وعندها علاقة بالانتليجنس ارتيفيسيال بالاي اي. وباش يكون فما زاد وركشوب على الكونسيبسيون سيميلاسيون دو درون، يعني كيفاش احنا اترافير لي لوجيسيال اللي عندنا والامكانيات اللي على زاد الحاسوب مازلنا في السوفتوير، معناتها كيفاش نجمو اون سيمول اون درون كيما كنت نقول. اي وابار الورشات باش يكون فما شو اسمه الميوزيكال بريك، باش يكونوا فما انشطه اخرى معناتها باش نعديو بهم لاكاتون
3: فما فطور فما عشية
2: اي افاغو لاكاتون باش يكون على 12 ساعه معناتها ريت اللي باش يشاركوا ماهمش باش يرقدوا، يعني باش يبدا من 10 لل 10 فهمت
1: 24 ساعه؟
2: لا 12 اي من 10 نتاع الليل ل 10 نتاع الصباح. بون الوقت مازلنا الحقيقه معناتها
1: حتى 24 ساعه باهين بيفكروا في هذا.
2: اي اي موجود هو
3: موجود
2: هو موجود موجود اي فما حتى 48
1: اي نحسوا فما برشا اعتماد للذكاء الاصطناعي. ودكتور حسين صديق مدير المدرسه عدلكم كل الخبرات اللي يتميز فيها، معناها هو ككفاءه جامعيه عاليه الحقيقه يبدو انه معناها بسهوله التواصل مع الطلبه نتاعنا نجموا نعديو لهم الكثير، معناها ما غير حتى قيود وما غير حتى حواجز.
2: صحيح وقت اللي الحمد لله مش حسين معناتها يسمع الطلبه يعاوننا الحقيقه في ليزيفينمون، عنده سوتيان كبير معناها وغماركابل على الاخر حتى في المؤسسات الكل
1: اخرى.
2: نجم نقول كان يعطيه الصحة مرة أخرى.
1: توما ربي وفقكم. خلينا نمشي مع هادي شنو فما معناها عنك برنامج في خطر مغري برشا هذايا العالم متاع الدرون والطيارة بدون طيار، حتى واحد ما عنده حتى علاقة يقول نحب نمشي نكتشف نشوف.
3: أي واحد حتى كان معناها ما عندوش علاقة نجم يجيك معناها متفرج كفيزيتر بشي يحضر على الورشات متاعنا باش
1: شكون يشرف عليها الورشات؟
3: في الورشات نجيبوا مختصين في في المجال،
1: خبراء
3: ما غير ما نحرقوا الاسامي نتاعو، نجيبوا خبراء وبيجيو يحكيوا في برشا مجالات في الدرون كما قلت لك في الكمبيوتر فيجن الى اخره.
1: نهار 7 و8 معناها عندكم
2: التظاهرة،
1: باش تكون حافله في المدرسه الوطنيه العليا المهندسين بتونس. شكون تستدعوا من الناس اللي يسمعوا فينا؟
3: استدعوا الناس الكل باش يجيو، مرحبا بكم الناس الكل. حتى كان معناها ما عندكمش حتى كان تحبوا تكتشفوا تدخلوا العالم نتاع الدرون هذا مرحبا بكم، معناها نجموا معناها تكون خطوه اولى باش
1: تتغرم بالمجال هذا.
3: صحيح في كل في اي مجال معناها في اي عمر معناها اي فهمتش كيفاش
1: اي معناها فماش حواجز عمريه
3: معناها الصغار والكبار مرحبا بكم اللي يفهموا اللي ما يفهموش معناها انتم فوزيت لو بيانفينو.
1: مهم برشا. خليني معاك مريم، خاصه انت طالبه اليوم بحذانا، فما تظاهره نحب نحكي عليها حتى ولو لمحه صغيره، هي اكتوبر الوردي. التظاهره هذه موجوده في مؤسستكم وفي عدد كبير من المؤسسات الجامعيه. من اهم التظاهرات اللي تحدث الوعي لدى معناها الفتيات والا المراه بصفه عامه باش يعطيوا للموضوع الاهميه اللازمه. احكي لنا حتى ولو في معناها لحظات على التظاهره هذه، كيفاش عشتوها وقاعده متواصله في المدرسه نتاعكم؟
2: هي التظاهره هذه ترجع لل بون كيف ما انا تشير اوساس، نحب نقول للملك ميرسي على الخدمه اللي خدمتها. ملك هي تشير تاع لوي، هي لوي من انجينيرينغ بون ذا تشابتر كيما الاوساس بون فيو كو هو مختص معناتها بلوي خادم انجينيرك هو اللي ليهي بالتظاهره هذيا فاكنا وقفت له ليكول نتاعنا اون فيت صارت فيه دي وركشوب صارت فيه سيونس نتاع دي تيمونياج من عند نساء مرضت بالكونسير ورجال زيدا نحب نقول اللي راهو الكونسير دو سان راهو يمرضوا به رجال كيما يمرضوا به نساء والحاجه المزيانه في اللي صارت في ليكول اللي ربطنا لا سيونس بال يعني الحلول معناتها اللي عندها علاقه بالهندسه ودخلت في الميديسين اي جبنا معناتها خبراء في الطب وقعدوا في بانل ديسكشن مع مهندسين وكانت الحقيقه كان
3: تبادل
2: وي او فيت كانت
1: تظاهره ناجحه كانت
2: اي نعم كان بانل ديسكشن ياسر ناجح
1: جاوا الطلبه فما اقبال
2: جاوا وي جاوا وتبادل الافكار وكل واحد عرفت كيف يغزر كل واحد للدومين من نظره نتاع الدومين وهو ساكري هكا معتبرش اثراء
1: انا تصورت اللي في مؤسستكم الجامعيه معناها باش يكون فما تفاعل كبير على خاطر فما مهندسين عندهم اختراعات عندهم ابتكارات في المجال هذايا الروبو اللي يساعد وينجم يعوض ويحل لنا برشا مشاكل نتاع الصف المؤسسات الاستشفائيه على الكشف المبكر ما عادش عندكم برشا وقت راهو عطيونا اشارات
2: باهي كيما كنت نحكي في ساعه على ليفينمون اي صار فيه ايدياتون اللي شاركوا فيها عطاو حلول للكونسير دو سان معناتها فيلغاريزي بيان سور اي صحيت وقائيه باش نتجنبوا معناتها ديما الفحص المبكر ديما معناتها يحمينا في الحاجات هذه سينو باش نذكر تك تك المشاريع اللي قامت بها المؤسسه بون بيان سور بالكفاءات اللي عندها ان 2024 و 2025 صارت الكونسيبسيون نتاع برا روبوتيزي درون امبريمونت 3D جيونت خدمنا على تيلي ميديسين كما كنا نحكي وصار سيستم دو سورفيلانس كلينيك دي سينيو فيتو معناتها سيستم انتيليجون هو يديتكتي الريتم كاردياك التونسيون ارتيريال ليتا دو فيجيلانس ليتا ايموسيونيل اكسيتيرا en 2025-2026
1: خليه هدي هم عدد كبير الحقيقة من التظاهرات وإحنا نتبعوا معاكم فقط معناها حبيت من خلالكم نحيي كل تلامذة المهندسين الطلبة المهندسين اللي إن شاء الله يكونوا معناها خلينا نقولوا هما اللي باش يغيروا واقع البلاد نحو الافضل مهم جدا حضوركم وحلمكم وطموحكم خاصه انكم مشيتوا الصرح الجامعي كما لونسيت شكرا ليك مريم ملياني هادي الغربي جيتونا من المدرسه الوطنيه العليا للمهندسين بتونس وهذه فكره صغيره صغيره صغيره على الانشطه الكبيره الموجوده في هذه المؤسسه الجامعيه بعد شوية نحكيه تكوين مهني.

0: ملامح ومهن.
1: مسك الختام هي فقرتنا ملامح ومهن اللي نحكي فيها على واقع التكوين المهني في بلادنا، ونتعاون أساسا مع الوكالة التونسية للتكوين المهني. اليوم باش نمشيو لسجنان، المركز الفتاة الريفية بسجنان. سعيدة جدا باستقبال ضيفتنا السيدة سونيا عمارة المكونة بهذا المركز. أهلا وسهلا مدام سونيا، مرحبا، نورتنا. أقرب شوية للميكرو خلينا نستمتع بصوتك. مرحبا بك يلا. نمشيو معك المركز الفتاة الريفية في سجنان، وين موجود تحديدا؟
2: موجود في وسط سجنان. هي سجنان منطقة هي ريفية وسطها سجنان، وعندها الأحواز متاعها موجودة.
1: منطقة فلاحية مزيانة على الأخر.
2: فيها منطقة فلاحية وفيها زادة البحر بحليه مزيان برشا، وكل شيء، كل الطبيعة، الجبال والبحار والخضار.
1: طبيعة
2: جلاب.
1: ناقص كان نتكونوا ونربحوا صنعة في دينا ومهنة.
2: أي إن شاء الله.
1: وناخذوا فرصة نجاح أكيد.
2: هو مركز فتاة ريفية تأسس عام 1966.
1: اي،
2: وكان تابع لوزاره المراه، ومن بعد تحول عام 2000 الى وزاره التكوين المهني والتشغيل. تحول هو في عام 2000 ولا تابع الوكاله التونسيه للتكوين المهني. وما تعرف انت، كان قبل بني موحد عاد خلفي اعادتها هيك عام 2019. أيوة. و2021
1: استأنف
2: العام النشاط نتاعو. اول دورات دخلت 2023، دخلوا الاختصاصات متنوعة.
1: احكي لنا شوية على الاختصاصات، ومن بعد ممكن باش نرجع معاك على الناس اللي تكونوا في المركز هذايا، الفتيات اللي تكونوا في المركز هذايا، شنو أحوالهم؟ نحبوا نتابعوا معاكم كيفاش كانت الخطوة بعد التكوين.
2: إن شاء الله. بالنسبة للاختصاصات، موجودة الاختصاص الخياطة والتطريز اليدوي، موجودة الحلاقة والتجميل، عامل بمطبخ، والتزويق على جميع المحامل، والخزف. انت تعرف اللي سجنين معروفة بالخزف، معناتها اي هو من اختصاصاتنا، معناتها
1: علامة مضيئة الخزف في
2: الخزف
1: سجنين.
2: في سجنين اي ديجا ماخذ هو الجواز والامتيازات. وبالنسبة احنا نباشروا طو بالخياطة والتطريز، ما انه ما زلت كي رجع هو من اعادة هيكلة. قلت لك اول اختصاص كان 2023، وان شاء الله يبداوا الاختصاصات الاخرى في
1: يرجعوا للسالف النشاط نتاعهم.
2: اي ان شاء الله يا ربي على قريب.
1: ان شاء الله بالتوفيق ليكم. خلينا ناخذ فكره على الاختصاص الخياطه بحر، معناها نلقاو فيها معناها العدد كبير من اختصاصات جزئيه داخل قطاع مهم وجاذب للفتيات.
2: اي هما الاغلبيه، هو اكثر اختصاص عندنا فيه معناتها اقبال هو اختصاص الخياطه. وبالنسبه للمتكونين نتاعنا هما شهاده مهاره، المستوى نتاعهم معناتها
1: مستوى تعليمي
2: سابعه ثامنه تاسعه، معناتها المستويات هي هذيك. وعندنا زاد التكوين العام اللي هو فيه جميع الاختصاصات، معناتها يقرا عام كامل من سبتمبر لجوان، ويتعرف على يتعرف على الخياطه، يتعرف على التريزه، يتعرف على الطبخ، على الحلاقه.
1: المستوى المطلوب شنو؟
2: سادسه ابتدائي. اي عندنا كان الحلاقه هي الوحيده اللي فيها شهاده تكوين عام، شهادة كفاءة مهنية.
1: كفاءة مهنية معناها التاسعة منهات.
2: أما الاختصاصات الأخرين،
1: مؤهل تقني مهني ما عندكم؟
2: لا ما عنيش، خاطر مركز فتاة ريفية. إن شاء الله عن قريب باش تتبدل التسمية نتاعو، وإن شاء الله دخلنا التدريب المهني. عندنا اتفاقيات مع حرفيات وحرفيين في جميع الاختصاصات، كل واحد يحب يعمل تدريب مهني مرحبا به. معناتها
1: نبدأ بالتدريب. التدريب شكون الشباب المعنيين اللي يشملهم؟
2: من 15 ل 20 سنه.
1: من 15 ل 20 سنه. أي. مهما كان المستوى
2: التعليم نتاعو.
1: شنو الشروط؟
2: هاني قلت لك
1: ما فيش شروط لاي اختصاص.
2: اي اختصاص احنا حالين على الاختصاصات الكل. عاملين اتفاقيات مع الحرفيات والمهن اللي عندنا
1: موجودين
2: في سجنان وفي احواز سجنان زاده. واي متكون يحب يجي في اي اختصاص مرحبا به.
1: التكوين يكون معناها ميداني في مقر العمل.
2: في مقر العمل، واحنا نباشروه ونتابعوه.
1: ما فماش نظري. ومن بعد ياخذ شهادته، يعدي امتحان
2: تدريب مهني، يعدي امتحان يقيموه، ياخذ الشهاده نتاعو، وشهادة تدريب مهني.
1: الشهادة اللي ياخذها في التدريب المهني شنو تخول له؟ ينجم ياخذ بها قرض،
2: ينجم ياخذ مشروع خاص. اذا كان باش يعدي عمين مع حرفي سواء كان في الحلاقه ولا في الميكانيك ولا في النجاره ولا في اي اختصاص، في الطبخ، في باش يكون عنده الخبره الكافيه انه هو باش ينجم يحل ومع احنا نتبعوا فيهم
1: ونأطروهم
2: سواء نأطروهم هما والا نكونوا متابعين زاده للمولى المحل معناتها باش يكون زادا يوريه ويعلمه بالكدا، وحنا ديما في ديما نتبعوا فيهم
1: متابعين معناها متابعه لاصقه للمتكون
2: هذاك المتكون باش كي يخرج عنده ثقه في روحه وينجم يخدم بالكدا وفما انتاج معناتها يخرج.
1: قداش فيها من دوره هذه؟ اربع دورات
2: كما بقيت المراكز التدريب المهني في كل وقت هي مده التدريب عامين تكون
1: معناها مثلا ندخل في اكتوبر هذايا بعد عامين في نفس الشهر
2: نعدي الامتحان نتاعو ويتخرج بقدره ربي ويكون عنده شهادته
1: حاجه هي وينجم يحل معناتها. نتصور برشا شباب من اللي الشباب المنقطعين اللي كنا بكري شويه نحكيو عليهم واللي الحقيقه انا نحس عليهم برشا خاطر تسربوا على المؤسسه التربويه وخرجوا، وعدد منهم يقعدوا في محيط المؤسسه التربويه في معناها جو محفوف بالمخاطر، في سلوكات ما تعجبش. علاش ليه الاولياء نتاعهم ما يفكروا لهمش في التدريب المهني مهما كانت الجهه؟ الغرام هو وغرامه يمشي يتوجه يتكون يربح معناها فرصة عمل حقيقية، ينجم حتى يحل مشروع خاص، ينتصب للحساب الخاص، فما تمويل، فما كل الفرص متاحة. فقط انتوما حتى وان تسرب على المسار العادي للدراسة حاول تلقى له حل وحاول تهزه للتكوين وما تخليهش ضايع في الشارع. نمشي معاك لبقية الاختصاصات مدام سونيا. الخياطة مثلا، شنو ما الحاجات المطلوبة باش الفتاة تتسجل؟ وإلا فما الشبان زاد اليوم يقبلوا على المجال الخياطة.
2: والله بالنسبة لنا احنا هو يكون مسابعة أساسي مرحبا بيه. العمر ما عندناش عمر في التكوين المهني، معناتها ينجم يقرا في اي وقت،
1: المهم فوق ال 15 سنه
2: اي ويكون بالنسبه لشهاده المهاره يكون مسابعه اساسي
1: سابعه اساسي فما فوق
2: وبالنسبه للتكوين العام سادسه اساسي
1: خياطه رفيعه، خياطه معناها تنجموا تاهلوهم للعمل في مؤسسات صناعيه.
2: احنا نحضروهم باش يكونوا يخدموا في المؤسسات الصناعيه.
1: اي
2: مع الاسف اللي احنا سجنين ما فيهاش زون اندستريال
1: يتحولوا للجهات الاخرى،
2: يمشيوا للجهات الاخرى والا يقعدوا يتعاملوا مع الخياطات اللي في بعد يحلوا حدهم معناتها. واحنا قلت لك 2023 اول دفعه، معناتها بناتنا مازالوا تو في بدايه الطريق ومازالوا
1: خدموا ولا مازال
2: شوف فما اللي مشاو وخدموا في ماطر،
1: خاطر اي قطاع يتكونوا فيه الشباب نسالوا ديما على التشغيليه تخدم ما تخدم.
2: فما شكون مشى لماطر اللي هي اول بلاد محذانا معناتها محذا سجنين، وفما شكون اللي في سجنين مع الخياطات يخدموا الكل.
1: المهم يخدم.
2: وعندنا شكون زاد عمل اختصاص، ما احنا عندنا التطريز وكل، يقول لك انا عملت خياطه نحب نعمل تطريز، باش ماك تعرف انت الخياطه والتطريز هما.
1: مازال فما اقبال على التطريز؟
2: والله نوعا ما، واحنا ان شاء الله سناء باش نزيدوا ندخلوا التطريز الالي مع التطريز اليدوي. اي ماك تعرف انت
1: برشا
2: التطريز الالي هو تو سكسي
1: مطلوب
2: مطلوب برشا ويخدم برشا معناتها في كل المجالات معناتها.
1: فما خطر معناها نشوفوا في المشاريع الكبرى في مجال الخياطه الرفيعه والتصميم، فما برشا معناها يحبوا ياسوا مدرسه حقيقيه في المجال هذايا. يلزم التطريز يكون حاضر
2: موجود التطريز على خاطر تو هاني قلت لك ماخذ سوكسي هو التطريز بالكدا، التطريز الالي بالاخص. وان شاء الله تلامذتنا سنين باش ندخلوا لهم التطريز الالي باش يكونوا
1: فما المعدات اللي نجموا
2: فما المعدات الكامله معناتها موجود في جميع المعدات المركز نتاعنا.
1: يتكونوا عامين؟
2: لا
1: عام برك
2: شهاده المهاره عام، يدخلوا سبتمبر يتخرجوا في جوان.
1: اي
2: وعندهم منحه زاده راه ياخذوا منحه التكوين ياخذوا.
1: قداش المنحه؟
2: والله هي 60 دينار في الشهر، اما هو ما ياخذوش معناتها كل شهر ياخذوها مع بعضهم
1: تجيهم. حتى كي يبدا بعيد شويه مثلا توفر له انت النقل نتاعو.
2: نوفر له المبيت، زاد عندنا المبيت احنا طاقه الاستيعاب المبيت 110. إناث وذكور إن شاء الله على قريب زيادة باش يبدأ
1: معناها ينجم الإعاشة والمبيت ويتكون
2: ويأخو منحة
1: ويأخو فرصة ويأخو منحة فمعناها بالحق هذايا العز
2: بالنسبة للي يجيه ما يجيش كل شهر 60 يجيه مع بعضهم يجيه معناتها مبلغ محترم معناتها كيف
1: يعاون على المشروع
2: يعاون لا يعاون عليه هو كبداية معناتها
1: كبداية ولكن هاو معناها ينجم ياخو خبرة مع بقية الحرفيين في الجهة وإلا أصحاب المهنة. فما أنشطة مع التكوين؟
2: والله إن شاء الله فما برنامج متاع أنشطة في المبيت
1: نهار
2: تالي باش يتحلوا الاختصاصات الاخرين ويبدا عندنا مبيت عندنا برنامج تاع انشطه به برشا منهم الرياضه منهم الجمناستيك منهم معناتها كل ما هي رياضيه كل انشطه رياضيه
1: أي. فما نشاط ماذا بيا نحكيو عليه لانه المركز يعتبر سند ورافد للنشاط هذايا داخل الجهه اللي هو الخزف.
2: الخزف
1: كيفاش تنجموا انتم توفروا يد عامله مختصه يد عامله مبدعه مبتكره باش تدعم قطاع الخزف في سجنان؟
2: احنا بالنسبه لتو عنا هو شعبه الخزف الحق مازلنا ما بديناش فيها
1: وقتاش تبداو؟
2: في القريب ان شاء الله في القريب.
1: علاش ما بديتوش معناها
2: والله المشكله في الاطار البيداغوجي
1: ما فماش مكون
2: اي نستناو معناتها ماك تعرف تو نستناو في المكون باش يجي باش اما موجود معناتها المعدات موجوده وان شاء الله نستناو
1: في من بقيه الجهات معناها كان فما كان المكونين في الخزف والا فما خصوصيه الخزف في سجنان
2: ليه احنا المكون في الخزف باش يجي يخدم في سجنان معناتها ان شاء الله كان فما واحد بعيد يحب يقرب سجنان مرحبا بي
1: مرحبا بي عنده فرصه
2: عنده فرصه اي وعندنا حتى بناتنا معناتها مش باش نحكي عليهم انا يحكي عليهم معناتها العالم معناتها فتاه سجنان تربيه اخلاق معناتها حاجات اللي بالحق مازالت موجوده فيهم معناتها
1: وقطاع يستحق الدعم والتشجيع
2: يستحق التشجيع يستحق التشجيع
1: للشباب اللي ممكن ما عندهمش فكره كبيره على المركز شنو كلمتك ليهم؟
2: التحقوا بينا بالمركز مركز فتاه ريفيه بسجنان
1: على عين المكان
2: على عين
1: يسجلوش
2: المكان
1: عن بعد
2: يسجلوا عن بعدهم التسجيل عن بعد موجود ومفتوح الى حد الان احنا دوره الخريف ما زالت مفتوحه معناتها www.atfp.in التسجيل عن بعد تدخل مركز فتاة ريفية بسجنان تلقى الاختصاصات الموجودة ومرحبا بهم واللي يحب يكتشف السونتر ويجي ويشوف المعدات نتاعنا ويشوف ليزاتولي نتاعنا كل مرحبا بيه زاد
1: اي ان شاء الله بالتوفيق لكم مدام سونيا فما اختصاص ما حكيناش عليه
2: حكينا على التكوين العام على الحلاقة وتجميل الطبخ طبخ ممكن
1: شاركوا في المسابقات المفتوحة في المعارض
2: الحق من قلت لك عاد كان في إعادة هيكلة أما البرنامج موجود نهار تالي باش يتحل الاختصاصات جميع الاختصاصات يتحلوا وإحنا بقدرة ربي باش نكونوا من
1: حاضرين الخريجين القدامى نعرفوا اللي هما معناها اليوم ما كانش معنا قصة نجاح خاطر لاهين خاطر زاد الناس تخدم إن شاء الله بالتوفيق ليهم شنو أحوالهم؟ كيفاش كانت تجاربهم كيفاش كانت نجاحاتهم
2: احنا عندنا عامين ملي تخرجوا بناتنا مازالوا
1: قبل يعني احنا نحكيوا على مركز
2: القدم اللي عندهم
1: 66
2: والله عندنا اللي ما عندهم مشاريع عندهم عندنا اللي قارين تكوين عام عندهم تربيه الماشيه عندهم تربيه الارانب عندهم عندنا بالحق
1: تقدموا لهم توفروا تكوين فلاحي
2: قبل طولة كانت قبل فما تربيه الارانب فما الفلاحه فما تربيه النحل فما وكان تكوين عام يدورهم الكل معناتها يقراهم
1: علاش بطلتوا التكوين الفلاحي وانتم في منطقه فلاحيه وفما اقبال علاش اختيار هذا
2: لا
1: والا فجيت مراكز اخرى اللي عودت المركز
2: ممكن على زاده ما فيش اقبال برشا في ما تعرف تبدا اختصاص ما فيش برشا اقبال نحاولوا نغيروا باختصاصات اخرى تو ما تعرف الشباب يحب على الحلاقه يحب على الطبخ يحب على الحاجات اللي فيها معناتها المورد الرزق اسرع كما يقولوا
1: النشاط الفلاحي تقول انت الميدان وال
2: وهم فيهم ولاد فلاحه معناتها ديجا يخدموا في الفلاحه من
1: ان شاء الله بتوفيق ليهم تشجعهم باش يجيوا للمركز الفتره هذه ما زالت الفرصه متاحه
2: ومرحبا بهم وحتى الاولياء نتاعهم ماذا بهم يسيبوهم لنا شويه معناتها باش يقراوا باش يشوفوا بالحق عنا الإشكالية متاع أنهم الأولياء يخافوا ياسر على أولادهم بما أنهم يخليهمش يمشيوا معناتها باش يعملوا حتى تكوين معناتها ماذا بيا نقول لهم سيبوهم راهم بحذنا في أمان رانا باش نعلمهم الاختصاصات اللي هم يحبوهم وباش يطوروا من رواحهم وباش تولي عندهم شهائد وتولي وينجموا يحلوا مشاريع وينجموا تنجم سجان تولي حاجة أخرى معناتها
1: ياخذوا فرصتهم في التكوين وفي النجاح. شكرا لك سيدة سونيا عمارة على كل التفاصيل اللي تفضلت بهم مكونة بهذا المركز الفتاة الريفية بسجنان اللي هما فرص حقيقية منش نحكيه على تكوين وهمي هذه فرص حقيقية للتكوين ومنها إلى العمل إلى مؤسسة شغلية وإلا نجم حتى تنتسب لحسابك الخاص وتعمل مشروعك الخاص. هكا نكونوا وصلنا لختيمة المجلة التربوية اليوم. تحية كبيرة لحمزة سفار الرامي المجولي العمار جبالي نورة تقولكم بإذن الله نتلقاو في حصة أرض الخير اللي تسمعوها نهار السبت من 9 للعشرة إلى اللقاء.

0: بدات الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
2: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري.
1: والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليلى الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس.
2: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
1: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام.
0: استشارات قانونية.
1: أصحاب الهمم.
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف.
2: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها.
2: باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
2: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج القمر، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدايت الحكاية.
1: معنا بدايت الحكاية.
3: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الوطنية التونسية. المسألة مسألة ذوق.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: إشهار فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه. إشهار تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
2: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الرابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. شركة الخدمات الوطنية والإقامات تكشف في بلاغ لها اليوم على صفحتها الرسمية عن إجراءات الحج بالنسبة لمكفولي التونسيين

0: بالخارج على مستوى الشركة وعلى مستوى الممثليات بالخارج. وتذكر بأن ملف التسجيل لا يقع قبوله نهائيا إلا بعد استكمال جميع الوثائق المطلوبة وإتمام الفحوصات الطبية اللازمة لإثبات القدرة الصحية لأداء مناسك الحج. المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري يفيد اليوم بأن مصالح الديوانة حجزت أكثر من 100 كيلوغرام وواحد من مخدر الكوكايين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وبأنه تم خلال الفترة نفسها حجز أكثر من 153 كيلوغراما من القنب الهندي الزتلة وما يزيد على 291 ألف حبة مخدرة. الجبري أوضح أن هذه المحجوزات ضبطت في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية أو من قبل وحدات الحرس الديواني على الطرقات. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعلم أن يوم الجمعة 28 من أكتوبر الجاري هو آخر أجل لقبول مطالب المشاركة في المعرض الوطني للزربية والمنسوجات والألياف النباتية والمزمع انعقاده من 18 إلى 27 من ديسمبر 2026 بقصر المعارض بالكرم. ودعا الديوان الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة الاتصال بالمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين لها بالنظر. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية تتخذ جملة من التدابير العاجلة لتطويق مرض سل الزيتين الذي رصد بمنطقتي العيثة وهنشير الشط بمعتمدية ملولش، وفق ما أفاد به اليوم رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين. الشأن الدولي، في اليمن تواصل الاشتباكات في الجبهات الغربية لمحافظة تعز إثر محاولات جماعة الحوثي دفع تعزيزاتها العسكرية لفرض حصار كامل على المدينة. في المقابل، القوات الحكومية تعلن صد هجمات الحوثيين بالساحل الغربي والريف الجنوبي والغربي، مشيرة إلى تنفيذ ضربات جوية أسفرت عن شلل وتدمير إمكانيات الحوثيين وتحييد المئات منهم. وإثر اعتداء الحوثيين على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، هيئة الطيران المدني السعودية تعلن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في المطار. الخارجية الإيرانية تعلن الاستعداد لبذل مساعي للمساعدة في إجراء محادثات بين اليمن والسعودية وسط تساؤلات بشأن قدرة طهران على خفض الهجمات على منشآت مدنية سعودية. انتهى الموجز، شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
3: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
4: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
5: لا 4 و5 دقائق. اهلا وسهلا، مرحبا بكم ناس كل. نفرحوا برشا كي نكونوا معاكم ونبداو جمعتنا معاكم. ان شاء الله يا ربي تكون جمعه مزيانه ومليانه بالخير، سهله في كل خطوه فيها. كالعاده فقرتنا الكلهم نطوعوهم لكم انتم باش يخدموكم انتم في كرهبكم في دياركم وين ما انتم موجودين، نجيبوا لكم معلومه سهله في سعفيسة. شعارنا فيها خف لف وتنفع، ثلاثة يزم يكونوا سبقة جرية وما تاكلش
4: الشيء.
5: شحويلك عم تسبقها.
4: مسيك بالخير أسر المستمعين، مسيكم بالخير أنتم زادة إن شاء الله. بالحق معناها يكونوا فما إفادة، لكن يكون فما خفة روح شوي
5: هكا غلي،
4: هذاك إيش نحبوا
5: إن شاء الله. عديد في كانت مزيان.
4: ليه الحمد لله. كالعادة. أما أنا عندي تساؤل آخر لسادة المستمعين، علاش إحنا من دون خلق ربي على الأسبوع قلوا جمعة له جديدة وأسبوع جديد، جمعة يوم.
5: اي هذا احنا ما بتونس يا عبد
4: الستار. اي علاش قلت لك احنا التوانسة علاش نستعملوا كلمة جمعة ما نستعملوش كلمة أسبوع؟
5: أنت عندك الإجابة؟
4: ما عنديش جوستومون.
5: معناها زعيم كان ترمي في الكورة ليا أنا، تعب فيا أنا من حاجة لحاجة.
4: خاطر أنت ديجا ما جاوبتنيش على 66 كيف.
5: ليه وأنت عندك أمل مازلت وتستنى.
4: نقعد نستنى حتى اسمع أم كلثوم في فيرسيون من لي فيرسيون اللي سجلتهم بتاع أغنية الأمل، قالت كلمة الأمل 36 مرة. 36 مرة عاودت كلمة الأمل. أنا مازلت
5: أنت باش تقولها 3600. حمزة المخرج نتاعنا معناها ما شاء الله واعي بكل شيء. قالك ليه معمل على ريم طلبته ربي عطاك.
4: معناها علاش بها ريم؟ شفنا خصصها سيدي
5: تفرشنا
4: ريم. شحب تقول من الكلام هذايا؟ أنا عندي أمل كبير، عندي أمل كبير أنك تنجم تساوبني على 66.
5: علاش 66؟
4: علاش نقول 66 كيف ولا مش 60 ولا مش 70 مش 80؟ وعلاش احنا التوانسة نقولوا بقعد أسبوع نقولوا جمعة؟
5: جمعة كاملة. على كل معناتها اللي ديما اللي يستنى
4: خير يتمنى.
5: استناني يعني جيتك.
4: هاني نستنى.
5: بعد شويه زاده باش نحكيو مع مدرب نتاع رياضه جاي باش يقول لنا راهو تنجم وانت في الدار وانت على كرسي تنجم تعمل شويه سبور تحرك به الدم.
4: يا حمزه نعرف ناس يستحقوها هذه. اي وبغي ما تقول شاكر، هاني نقولها انا.
5: من العشيه عليا والله العظيم تحسكم عاملين كومبيوتر بدمتي. المهم باش نمشيو لقريه القريه
4: ليس ليس
5: الحمد لله ما نطقتيش انا بلطف ربي يا عبد الستار.
4: كيفاش تقولها؟ خلي بس كيفاش تقولها؟
5: معناها لاس معناها انا ظهرت لي لاس ولا بعد قلت لي ما تطلعش لاس.
4: لاس هذاك
5: بعد قلت لاس ما يجيش. اي صحيح.
4: اما هذه قريه لاس مش
5: فيلمنا موجود وموزيكتنا موجوده وفقراتنا موجودين وشخصيتنا موجوده والابليكاسيون بتاعنا الخفيفه موجوده اللي نمشيو بها ديما الحاجات معناتها مجانيا ناخذوهم معناتها من غير ما نخسروا حتى فرانكيما. اليوم مثلا كيفاش تتحضر السيره الذاتيه بطريقة احترافية وما ينجم حتى حد يرجعها عليك مثلا. نحكيو فيها اليوم من الحاجات نحكيو فيها اليوم
4: اللي برشا صغار ما صغار دي جان أول مرة يحلو فيها.
5: معناها لي جان لي ستوديون اللي يحب يبدل خدمته يمشي لخدمة أخرى
4: حتى استاجر وحتى باش يدخل استاج ماذا به
5: كلنا مستحقينها. فنرحب بكم ناس الكل، نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كالعادة أنا جو سوي توجور في البارتاج، معناها نحب نبارتاجي مع الناس اللي تسمع فينا حاجات اللي حسيتهم يضيفوا في الحياة محليهم. فإن متعدي هكا نسكرولي وقفت على بيبليكاسيون ياسر عجبتني. البيبليكاسيون هذية هو ما انت تعرف على تطرف مع حاجة اسمها قوانين كونية. هي جات في كتاب رب العالمين، ولكن من بعد معناها بالديانات الكل معناها اتفقوا على أنها موجودة وعلى أنها قوانين وأنه الكون هذا يمشي بها. برشا معناها ناس تقول وشو 70، ناس تقول أكثر من 100، ناس تقول 44، لكن المتفق عليه تقريبا في 70 قانون كوني. فما حاجة اسمها قانون عزة النفس، ماهوش خاطي القوانين الكونية ذي، هذا قانون ذاتي، هذا قانون يخليك تعز روحك، يخليك تحب روحك أكثر،
4: عز نفسك تصيبها.
5: أي فاش يقول لك القانون ذي؟ يقول لك عندي شوية نقاط تبعني فيهم ومعناه ما تحاولش تلكلك معايا وتلوج لي مبررات لا ميسالش. قال لك إذا كان إنسان ما معناها أهملك وما تلهيش بيك بالزيد راهي تعتبر إهانة.
4: صحيح.
5: قال لك الإنسان اللي يبعد عليك وبرغم برغبة منه أنه معناها ابتعد عليك ولو كنت تعشقه، أعمل مسافة وبعد على روحك، هز في ليشتك وش لقيتك وما لقيتك واقصد ربي اثنية قدامك. إذا كان هو ابتعد وبيحب معناها بإرادة منه أنه يبتعد وهو حب يبتعد ولو كنت تعشقه تخلي المسافة هذيك. يقول لك اللي يستكثر عليك وقته ديما ما عندوش وقت لك انت وديما ما عندوش وقت باش يهز عليك تليفون وكي تبعث له ينجم يجاوبكش زادا على الميسنجر على خاطر ما عندوش شي وقت. كيف كيف بالناس اللي خلي ما بيناتك انت وياهم فجوه صغيره ميسالش. العباد اللي حتى معناها معناها حتى في وقت الشده تقصوا حتى وانت محتاج الكلمه حنينه تقصوا حتى في كلامها ما تكونش حنينه حتى في كلامها ما تطيحش شويه من روحها الو كنت مستحق
4: حق أي أي
5: كيف كيف ابعد. من طال غيابه أصبح غريبا أن ترحل متألما وشامخا خير برشا من أنك تقعد وأنت مهمش وما عليكش العين وما فيكش الرغبة أنك تقعد. كرامتك في الأخر هي الخط الأحمر وعندها هي عند الكرامة هذه ينتهي ولو ألف صديق ومش صديق ولو ألف صديق ينتهي عند الكرامة. فالكرامة خط أحمر يعني أنا قعدت ندور ونشوف ندور ونشوف نلقى معناها كلها الدور حول الاهتمام. قديش مهم أنه الاهتمام ومش نقول فيه للعبيد باش ما يهتموا بيا بقدر ما نقولوا أنا الروحي باش أنا نولي نعيروا اهتمام. فما نقاط ما كناش نعيروهم اهتمام يا عبد ستار بالنسبة لي أنا يعني ما يعرف لأنا نحبه السيدة ذيك ولا السيدة هذيك تعرف لأنا نحبها لا يفهمني هو يتفهمني يعني فهمت أنا اليوم وأنه إذا كان ما لا أعير اهتماما للسيد اللي مقابلني كان نحس اللي هو خسارته أو وجوده كيف كيف كان ما عنديش وقت أني نتعامل معاه كان ما عنديش وقت أني نجاوبه كان ما عنديش وقت أني نسمعه كان ما عنديش وقت أني طبطب عليه كان من نلقاش ما نجتهدش باش نخرج الكلمة الطيبة اللي طبطب عليه فأنا خسرته ولا فقلتها لروحي قبل ما نقولها لأي حد آخر الحقيقة.
4: إلا في باب الحب تحب حد سينارة وما ماتوش حزنا على محبيهم في باب الحب إذا كنت تحب حد حب الحب
5: بمفهوم فما كرامة فيه ولا
4: لا كرامة مع الحب لا في الحب ما ماتوش عندك كتاب كامل هكا كبروا اسمه مصارع العشاق ماتوا حزنا على أن محبيهم خليهم مشوا
5: وانا من نجم كان نقول لك عندك الحق
4: لا مش عندي حق هذيك لا انا ما عشتيش الحاله اما كنتي هكا معناها لو كان مشاكل
5: لا قلت لك نقول عندك الحق في اللوجيك
4: اي لا في اللوجيك
5: يلا بعد شويه مروان بوهجه مش الجمعه اللي فاتت بدينا مع بعضنا مجموعه من نقاط قال لنا اللي يقوم صباح عنده برشا حاجات باش يعملهم يحس روحه الاربعه الخمسه على اعصابه ما عادش نجم
4: يكمل بقيه النهار
5: وهو مرتاح قال فما مجموعة من النقاط نمشوا فيها رب قدرة ربي الضغط ذا ينقص أخذينا معاه أربع نقاط ويذكر بهم ولكن توا باش نكملوا الأربع نقاط

0: البال يا جماعة، وسع البال. أهلا وسهلا مروان بوهجة، شنو الأحوال؟
1: أهلا وسهلا ريم،
0: لباسة؟
1: الحمد لله
0: صحة لباس؟
1: الحمد لله.
0: ويكاند مزيان تعدى؟
1: أكيد
0: الحمد لله يا ربي. أنا نسنست عليك شوية في الويكاند، وبيانيل وديزاتوليي وحاجات تعمل الكيف الحقيقة، توسع البال بالحق. مازمنا نخلطوا المرحلة أنه نوليو نوسعوا بالنا بقعدت كما هكايا، اللي هما ديزاتوليي ورشات عمل محليهم، تسمع فيهم ناس محليهم معناها في مستوى وعي معين، بخبرة معينة، يجي يحط لك الخبرة نتاعو على طبق محليها الحقيقة.
1: وهي في وسط حديثنا اليوم موجودة، كيش تشارجي بيلاتك؟
0: اي بالله يا ماني يا مروان، نبدأ بها هي
1: تشارجي بيلاتك. انا مالا باش نبدأ بقصة صغرونة باش يكون هكا في الامبيونس بتاع اليوم. القصة ذي متاع زوز اصحاب، دايما تصير لأي حد فينا. زوز اصحاب ذوما ماشيين في الثنية، عرضهم واحد قص عليهم وزيد عيط عليهم وزيد صح عليهم في الكياس. مشيوا على رواحهم، قال واحد فيهم قال ربي يهدي لي قاعد يسوق. صاحبه الثاني تغشش، كملوا ثنية وصلوا عملوا قهوة، كملوا قعدوا دار صاحبه الثاني، قال له اسمع الراجل هذاك ربي يهديه قص علينا وعمل لنا باقي متفكر. قال له اغزل لي، قال له هو مشي على روحه، انت قعدت تهزوا في مخك، انا ما قعدتش هزوا في مخي. برشا شيء في حياتنا يصيروا لنا هكا في اليوم نتاعنا، نحطوهم نحن كثقل كرزن على كتفنا على كرايمنا كما قلنا عبد الدرجه نتاعنا، فما بيت حاجه هذيك تعديها وتفلت وتتعدى اللي من بعده، وفما بيت تقعد ويحلى غاديكا وينجم حتى بعد 4 5 6 ايام والا جمعه ولا اسبوع وهو مازال متفكر الحاجه هذيك. هذه الحاجه القصه الاولانيه اللي باش تلخص شويه اللي حكيناها ما يفات، اعرف اختار عشان يتركز.
0: وهذه مهمه برشا الحقيقه مروان، مع انت تحكي وانا مخي يسرح. قديش من حاجه قعدنا شايلينها ورقدنا بها، قديش من حاجه قعدنا معناها صارت لنا في وسط النهار وقعد لساعات ساعات تبدا ريقد وانت تحكي معاه السيده هذيك وتبدا تدافع على روحك وترجع في تحب توصل له رايك،
1: معناها كانك في مخك قاعد تعاود تعيش في السيناريو والحكايه مشيت على روحها ما تستحقش. حاجه ثانيه ريم اليوم حبيت هكا نقدمها بحاجه سامبل من الكوجينه ومن الدار ومن الدنيا نتاعنا، اربع اشياء خفيف نظاف. اي عبد يسمعنا نجم يتفكرهم، كل ما يتفكرهم باش يتفكر اللي حكيناها اليوم. الاربع اشياء هذوما هما الكوكوت التليفون التليفون الفريجيدير والباب.
0: استنى بالله خلينا نكتبهم عشان
1: الكوكوت التليفون الفريجيدير والباب. باهي الباب، السؤال الاولاني علاش عندك باب في دارك؟ الباب في دارنا موجود باش يحمينا، ما يدخل لنا حد الا ما يشاورنا، ما يدخل لنا حد الا ما ياخذ شورنا. كيف كيف راك في حياتك، في حياتك النفسيه
2: ما يدخل حد الا ما نحب انا يدخل
1: الا ما تحب انا ادخل. في حياتك النفسيه نفس الشيء، لازمك تتذكر ديما اللي انت راك اول حاجه عندك الحق يكون عندك باب. عندك الحق تختار شكون يدخل لحياتك شكون ما يدخلش. عندك تختار وقتاش تقول ليه وقتاش تقول اي. عندك حق وقتاش تحب انت تخفف على روحك وترتاح وتقعد في دارك وقتاش تحب تخرج اكزاكت وما تحلش بابك.
0: وتذكر انت نمبر 1 فيه، انت هزز البطوله
2: ما شاء الله تخافش.
1: واهم حاجه انه برشا عبيد مش في بيرهم المفتاح، موش عنده المفتاح، راهو بتاع الباب عندك انت. حتى حد ما ينجم يحل الباب الا ما انت تك تحله، ما حلتوش حد ما ينجم يدخل.
0: يا مروان نزيدوها من غير احساس بالذنب،
1: ما غير احساس بالذنب
0: عايش كرا. واذا كان انا ما حبش نحلك الباب ما نقعدش من داخل ناكل في روحي، كان انا ما حبش نقولك اي ما نقعدش من داخل ناكل في روحي، راهو سا بو اريفي وعندي الحق.
2: احلى على قلبي من العسل.
0: نعرف
1: وهذا حقك. والحاجه الثانيه التليفون، التليفون كي تطيح الشارج شنو نعملوا له؟ شارجيوه، ما خليهوش ينيوفى، ما يخليهوش يتسكر، ما خليهوش يموت. نحن في حياتنا نفس الشيء، لازمك تفيق وقت يطيح لك الشارج، لازمك تشارجي روحك، تشارجي روحك بالقعدات الباهيه، تشارجي روحك بالناس الباهيه، تشارجي روحك بالانشطه الباهيه،
2: حاجات بوزيتيف
1: الاشياء البوزيتيف، تشارجي روحك بالخرجات، العباد اللي محيطه بك، الاشياء اللي تقعد معهم، الحديث اللي تحكي فيه، حتى حديثك الداخلي، تشارجي روحك به. انا لازم نتعلم اني يكون عندي شارجر، بمعنى اني نعرف شنو هي اللي فرهدني، شنو هي اللي شيخني، شنو هي اللي عمل لي جو، شكون من العباد اللي انا كي نبدا بيلاتي فابل نمشي نقعد معاه ونتعلم كيما التليفون بالضبط.
2: مش بشرط يكون عباد اخرين، نجم يكون
1: اكسيون نعمل اكتيفيتي، نجم يكونوا برشا.
0: حالتك انت تنجم حتى تقعد وحدك،
1: حتى كتاب
2: انا نحدد، اعطيني
0: هو الكتاب،
1: حتى كتاب، حتى نغسل ورقه،
2: نحدد الحوايج.
1: اوكي
2: نحدد في الحوايج، نبدا نشرح مع شيخ
1: هكا كل واحد
0: يسمع بودكاست ويبدا
1: عامل هي كل واحد شيخته.
0: اي قال حمزه توا في الاخراج قال لي حتى كونجي ما انت نجم يفرهد يبدا مع ناس
2: اي كومو
0: اي صحيح
2: على هي ما كنتي كونجي مع شكون تعديه
0: صحيح تعرف ستا مع شكون وشنو نعمل
2: تخيل تعمل كونجي وتجي حذايا مثلا
0: ماني تخيل
2: ما يلطف عليك يا لطيف عليك
0: وبرك يعني عم ستر تخيل واحد يختكون شي يقعد يعمل في القضية وبنوك تصحح مثلا دونك وزادة مهم في النقطة هذية مروان أنه الإنسان يفيق لبيلته فرغت معناها ساعات ساعات الدنيا تهزنا وقولوا اي مثال
2: تو غدوة تو لباس تو
0: لباس لباس لباس مازال عندي ما نعمل تو تقولوا انت اي نمشي والكذا يقول لك لا والله
2: مش تو مش وقت
0: تحس فيك تعب يقول لك لا لا لباس لباس خلي تو جمعة الشيء
1: لين تفشرش
0: صحيح
1: لين واحد يطيح
0: صحيح
1: مروان حاجة خايبة ياسر.
0: الثالثة
1: قعدوا لنا الفريجيدير والكوكوت الفريجيدير ريت شو واحد ينقل في فريجيدير كبيرة يحب يهبطها من دروج واحد شنو نعملوا نطلبوا من العبيد ان تعاوننا
0: انا قلت الفريجيدير ما نمشي قلنا عصابك وغادي
2: جلاسيه جلاسيه بجلاسيه
0: ثلجوا
1: عبد دم وبارد نقولوا نحن علاش ليه هي فريجيدير كميتافور انه كي نحبوا نهبطوا فريجيدير من الدار نطلبوا المساعده في حياتنا عندنا برشا نشاطات مالوغوزمون نحن نستحقوا فيها المساعده لكن فما ناس علمت ثقافه انها تقبل وتطلب المساعده فما ناس ما عنديش الثقافه انها تقبل وتطلب يحب يعمل كل شيء وحده يحب يقد كل شيء وحده شيء اكثر منك الضغط
2: نعرف.
1: اكثر منك
2: نعرف منهم علي صار
1: الشيء فاتك الشيء اقوى منك تنفس اطلب المساعده في الشركات كيما في حياتنا الشخصيه انا عايش قلت كلمه شركات خاطر في الشركات العبيد ما تعرفش تطلب المساعده تضر روحها وتضر الشركه كامله وهذا معترف به ومعطى معارف
0: لا حتى في الدار اللي ما يعرفش يطلب المساعده يضر روحه ويضر الناس دايره به الحقيقه
1: هذا هو الحاجه الاخرانيه قالت لنا هي الكوكوت الكوكوت كي يكثر عليها الضغط تستعمل اكل واحده هذيك
2: تصير
1: الفابور
0: تعطيك معناها تعطيك على
1: اكزاكتلي تقعد ما تترشق تخرج البخار وتنفس على الراحه واحنا كيف كيف الاصل ما نخليوش روحنا الضغط يفوت حدوده لا يكلف الله نفسا الا وسعها لازمنا كيف كيف نحن ما نكلفوش روحنا اكثر من طاقتنا ولهنا وين يجي البوان ان لازمني نفيق وقت الضغط باش يفوت حدوده ووقتها انا وين لازمني نضرب على الفراء ننزل على الفراء كان نلخص في جمله بسيطه ويني هي الجملة اللي حطيتها لأني حال كل ما نتفكر كل ما نتفكر الباب نتذكر اللي من حقي أني نحط حدود نقول لا وقت ما نحب ونختار شكون نقبل في حياتي ونحافظ على مساحتي وعلى راحتي وعلى صحتي وكل ما نتفكر التليفون نتذكر اللي طاقتي تستحق تتشرجة عبر أنشطة تفرهدني ولقاءات تنفعني وناس تفيدني قبل ما توفى طاقتي وكل ما نتفكر الفريجيدير نتفكر اللي حمله ثقيل ينجم يخف كي نقسمه وانه انسان الكيس والعاقل يعرف يطلب ويتلقى وفي بعض الاحيان حتى يستمتع بالراحه وبالانسجام هذايا ونتذكر زادا انه ما بيناتنا باب وانا نختار الباب نحله ولا لا وانه المفتاح راهو يا جماعه المفتاح عندنا نحن وفي الاخر حاجه لازم نفهموها احنا نعرفوا كيفاش نحافظوا على حاجتنا نعرفوا كيفاش نحافظوا على تليفوننا نعرفوا كيفاش نحافظوا على دارنا وساعه ساعه ندهنوها وساعه ساعه الباب هذاك نبدلوه كان لازم لازمنا كيف كيف نعرفوا كيفاش نحافظوا على رواحنا وعلى صحتنا وعلى ذواتنا
0: حلو برشا حلو برشا لانه انا ريت الكلمات اللي قالهم هو عش مع هزوني الباب هزني معناها الباب اللي يجيك منه الريح سده واستريح
2: هيك هو حسب حاتك
0: والفريجيدير هزني البرد دمك وبرد اعصابك الكوكوت هزتني لك المخ نتاعنا اللي بدا يفن
2: يغلي يغلي يغلي البرغل
0: والتليفون قلت هذا مروان باش يقول استحفظوا على مخكم والسيلول نتاع مخكم وتركيزكم
2: ونحي التليفون
0: ما فينا المهزن البرشة ثنية أخرى أحلى وأشب الحقيقة
2: ريم انت محبه له نيتي قداش باهي انا كي قال اصلا قبل ما يقولوا شنو الخطايا كي قال موجودين عندنا في الكوجينة اول حاجه جات لبالي سكينه
0: يا علاش
2: ما عارف سكينه خلص اي هكاك
0: بلي هاي غير مستحقين جلسه نفسيه الامور مش باهيه
2: بلي سكينه
0: الامور مش باهيه باش تخرج على السيطره دونك مروين عندك
2: ريت علاش انا ديما نتهدد معناها كرد بالك رد بالك مش من ما نمدش عليك السكينه مش من مد سكينه لكن مش نتهدد
0: اي زعيم في الزمان هذا تتهدد علينا بالشخصيه اللي ما تطلعش هذيك
2: ايوه انا فركز على شخصيه تونسيه اعلامي اعلامي كبير من الاولانيين تقريبا هو تولد نهار 5 مارس 1923 في حومه السوق في جزيرة جربة وفي عائلة من المناضلين شهروا بالنضال في واحد وقت الحماية الفرنسوية. والنجم نقول هذا كان واحد من أبناء من أبناء الروحيين للزعيم الكبير سي صالح بن يوسف. شكونه؟
0: حتى فسكيت
1: ما حتى حيلت مقاشي
0: شفته بدأ يكتب. أنا مازال عندك الوقت
1: 1923
0: مروان مازال عندك الوقت. المرفت كي بعت لي الغيبانس أنا عطيته له لأمانة روا والله في لونتين قلتها لا مش صحيحة لا
2: وقتها صحيحة
0: قالي ما كانتش صحيحة
2: أما قلناها في لونتين
0: أبعت لي نوصل له عبد ستة. أنا عرفته شخصية تقريبا عرفته
2: عرفته
0: الأربعة وثمانية وعشرين دقيقة

0: رأيك أصلح.
1: أيمن الزغلاني ضيفنا جاي باش يفضلنا مشكلة كبيرة في الحياة هذه. المشكلة متاع النساء والرجال اللي يقولك والله لنلقى وقت للسبور. يا ولدي يهديك حط كرهبتك بعيدة ومشي على سويقاتك. يقولك ما نخلطش نتعب باهي، مش لازمهم اليوم عشاء في سالش برا خرجت يتمشى، لا الكلاب برشا في الشارع. دونك بالحق ولات عندنا حتى في لي باركور دو سونتي ساعات تعش كيفاش خرج الكلب منا ولا من
2: صحيح.
1: مش الناس كلهم شجعان، فما اللي هما كيفي انا مثلا كلب النجم نجم تغادي في بلاصتك.
2: لا مش الكلب، هي سبله هذيك الكلب.
1: والله لا يعطي
2: والله سبله. اما اللي معين
1: يعني مره نقرا مره نقرا ماشي لليسي عرضني كلب في 2 الصباح الفتاح رجعت
2: اي تعرف اللي قالوا اللي ما غرضوش في الزواج يطلب المحصنات، قولوا تزوج قول عجبتي مرت سيفلاء هي مرت راجل هذيك ولا لا.
1: والله لا والله بقى. انا صادقه معاك على اللخر شنو الحوايج.
3: السلامة يعطيكم الصحة على الاستضافة هذيا.
1: مرحبا يا سيدي
3: ولاباس عليكم الحمد لله. جينا جيت اليوم بلوتو باش نحكي في موضوع سبور اللي مش اي عبد ينجم يمشي سال دو سبور كما قلت انت، ولا يعمل مارش ولا يعمل باركور ولا فهمت لعده اسباب ما ينجم يعمل سبور في دار وما تستحقش حاجه كبيره.
1: ايوه
3: وما تستحقش برشا وقت. الحكايه كل ما عطي بما فيها تنجم حتى درجين من زمان في النهار. ما نصعبوهاش على بعضنا برشا درجين من زمان خفيف نظاف يوميا تعملهم. اول مره باش تحسها صعيبه باش توهق منها باش تحس روحك تعمل في حاجه جديده. تنجم تصير لك مثلا تقول هو عندي وجايع او حاجه
1: وركبتي
3: من بعد هذيك الكوباتور باش تجي نحكي لك حتى المفاصل اول حاجه. مثلا لازم يجرب اول حاجه ما تكونش بيرفكسيونيست، حابك معناتها تقول جرب ابدا باللي يجي ابدا باللي تنجم بحاجات بسيطه برشا.
1: مثلا تراتيني
3: مثلا اسهل حاجه لي زيتيرمون
1: مثلا صحيح
3: اول حاجه
2: تعملها تجبد لا لا لا
3: تجبد بشويه بشويه شويه دي زيكزرسيس دو تيرمون فيهم حتى تقوم الصباح ما تقومش ديريكت مثلا تمشي للصغار تطيب القضيه تبدا تجري ماشي تخدم خذ خصص حتى 5 دقائق حتى 3 دقائق ابدا باللي هو اعمل شويه تيرمون على روحك شويه تيرمون يدين ظهر شويه ساقين حتى حاجات بسيطه ابدا بهم هم او تنجم تتعادل ليتاب اللي بعد ليتاب اللي بعدها شويه سبور. تنجم مثلا تعمل كما نقولوا نحن مارش، اما مارش على بلاستيك باش تقعد تدور تنجم تدوخ تقول لها انا باش نقعد في البيت
1: ندور. اي سورتو كان بيتي صغيره انا قاعد باش نقعد ندور بها.
3: اقف اقف واعمل شنو هز يدك
2: حركات حركه المشي
3: حركه تقولش عليك تمشي اما تمشي في بلاستيك.
1: وهي كوتش اصعب من انك تمشي على تبي ولا تمشي
2: حتى ترد بالك.
1: صعيبه الحقيقه
3: من الاول بتحس روحك هكا
1: تقلق
3: تقلق وكل بالمونجيله احسن روحك بالمونجيله دقيقتين من زمان ترتاح شويه تعاود دقيقتين
1: هما اللي كوتش كياخذوك في لي سال دو سبور ياخذوك بدقيقتين
2: تبدا هكاك المرول بالكل
3: تحسن روحك بالوقت هذاك خاطر تخليها في المحلول ماكش باش تفهم ماكش تفهم باش تعبت ما تعبتش تقلق سورتو تقلق مش حتى تعبت. فما شكون حتى اللي في سال دو سبور يمشيو في التابي ويقلقوا يقول لك فديت قلقت هو يعرف سيعرف ستار يعرف شنو معناتها. انت كي تحسن روحك تعمل اوبجيكتيف بالوقت تولي سهله برشا.
1: إذا كان كملنا المارش مثلا
3: كملنا المارش
1: وهي على فكرة يا جماعة المارش تشتمل حتى وانت على الكرسي ليزيليفاسيون
2: تحل أي
1: هاك هزيتها
2: فما عباد يقول لك ما ينجمش بالواقفة يقعد
1: دايوغ أنا والله معناها قداش من مرة معناها بالقاعدة ديزيليفاسيون دو جنو هنا معناها طلع
2: الساق بالساق بالساق بالساق
1: والله وتحس فما أني فور وسورتو معناها أنا وقتها تبعت والله لا نعرف الكوتش تونسي ولا لا اما سور انستغرام موجودين برشا تبعته كيفاش يقول لك 100 فوا يعطيك ان اكزرسيس سامبل 100 فوا دونك انت على كرسيك ديجا معناها 3 اكزرسيس ساهلين حكيتهم حتى الكوتش انا في اللوغ منهم ليليفاسيون دو جنو سهله وحلوه
3: فما برشا برشا فما السكوات كيما نقولوا نحن السكوات مثلا حتى على كرسي انت ما جربتش حتى مره وتخاف تطيح ركبتك توجع
1: هي ركبتك توجع السكوات
3: هو اول مره
1: سكوات الحقيقه
3: اول مره راهو باش تحس وجيعة اول مره باش تحس الوجيعة
1: وانت ابعد شويه على الميكرو
3: فهمت ما فيها حتى شيء جوست اقعد اقف اقعد اقف
1: هكا هاو معناها على الكرسي هكا قعدت هكا قمت هكا عباره سكواد معناها تشبه
3: احسب 15 مره
1: ايه حلو
3: ترتاح 30 من 30 ثانيه لدقيقه انت بش. والمجهود قداش تعبت فهمت خاطر انت هو ما بين العبد والعبد
2: يختلف
3: فما شكون يتعب فيسا فما شكون لا فما شكون ركبته توجع فما عنده بزيد بوا لازم يرتاح اكثر هذاك بشيخه نفس
1: معناه يلزمك تسمع بدنك وقت اللي يقول لك ستوب ستوب
3: هو يقول لك انت تبي بروحك يكذب عليك انت وما تبخلش حاول الماكسيموم وجعتك حاجه اقف وجعتك وجعتك بالحق في العظم اقف
2: حسيت روحك تنفس هنا سامحني خدت فما التنفس
3: تنفس هذاك شنو باش نحكي فيه لازمك تتنفس وما تشدش نفس خاطر لكن مثلا قعدتك هبطتك قعدتك هبطت وشديت فيها من نفس راك في عوز تعمل 15 مره راك باش تعمل 7 مرات
1: ربي يا كوتش شنو سبة العبد اللي يشد النفس معناها فما ناس يعمل سبور اما يبدا نفس مشدود
3: ماهوش مركز
1: شنو السبه معناها علاش بالكش هو معناه
2: مخوفه
3: لا مش مركز مش مركز على التنفس مركز باش يهز البوا ولا مركز باش يعمل اكزرسيس اما مش مركز مع روحه اللي لازم ياخذ نفس مثلا تقف خذ نفس تهبط وانفخ خذ نفس
1: باهي كنت شافه مش كون يقول لك وقت اللي نركز على النفس نتعب اكثر معناها كي نعمل ازيكزرسيس وانا نتنفس نتعب اكثر من اللي كي نعمل ازيكزرسيس وانا شاد النفس
3: من الاول لما
2: الاول بالكل
3: من الاول
2: معناها اذا كان فما سانكرونيزاسيون تولي وحدها
3: ريت كيما عبد يمشي ويتنفس ونحن نمشي ونتنفسوا ونتنفسوا انكونسيامون معناتها تنفس لا ارادي
1: اي صحيح
3: واما فكي باش تركز معاه باش تحسها باش تتعب نركز مع التنفس باش نركز مع لونترينمون تحس روحك تعبت شنو مع شكون باش بعد بالاستئناس تولي وحدك وحدك كي تقف تهز بنفس كي تهبط تنفخ تولي لك انكونسيامون تقولش عليك تحوس معناتها حتى التنفس ولي ما عادش فيق بيه برشا
1: معناها انت لهنا كوتش قلت لنا حتى في بيروك فكر راحه نتاع الساعه مثلا من زمان تروحت للدار تشغبت ما عادش نجم تعمل حتى شيء حتى في بيروك فكر ساعه من زمان هذيك تنجم تحط كرسيك نتاع البيرو هاك قعدت هاك قمت هاك قعدش من مره مثلا دقيقتين تحطهم دقيقتين كرونو ضرب لك دقيقتين نقعد نرتاح نتنفس نعاود دقيقتين اخرين
3: يعطيك الصحه
1: حتى لين نحس روحي عملت ايفور
3: عملت ايفور وتعبت بالكدا وخذيت كما نقولوا نحن عملتي فور حسيت روحي
1: إليفاسيون جنو انا على بلاستي ولا انا على كرسي نهز ساقي نحاول نخلطها
2: الماكسيموم
1: ماكسيموم نعاود نرجع سي مانتا
3: تحصل روحك هي بالريبيتيسيونات ما تقدش من عده عملتها هي تحصل روحك بالوقت
1: بالدقيقتين
3: انت والاكزرسيس راه فما الاكزرسيس ما تنجمش تعمل دقيقتين
1: وعطيتنا المارش سور بلاس وانت واقف نفس كاينك تمشي
3: كلش عليك تمشي هذاك بالوقت
1: بربي شنو رايكم في الناس اللي يقول لك ما لقيتش وقت منها منها حطي يحطي كوتور في وذنه حط حاجه يشطح عليها ويدفولي ويقول لك هذا سبور هذا نفس هذا الدنيا الكل شنو رايك
3: حاجه به حاجه به شنو ماهيش خايبه واحد يعمل يشطح يعمل يدفولي
2: يتحرك
1: يخرج سبور انا نحكي سبور صحيحه
3: شوف فيزيكمون سبور به على الاخر مورالمون سافا على المود نتاعك حتى الطاقه الايجابيه نتاعك تخرج معناتها حتى تتفرهد لكلهم
1: شفت دبايري ولا
2: حتى انا فزيني مرتاح
1: شفت دبايري
2: مرتاح
1: توا هذا دبايري تويكا هذه تو حاجه نجمو نعملوها الكل قبل ما نروح وانا وانت واحلام
2: لان نترين على روحي انا مش كيفكم نقوم بالصباح نمشي نترين
3: حتى قبل ما تروح مثلا بالحق وريتها في الاخر بالكل ما عندكش وقت نهار كامل انت مثلا نقولوا الخمسه تروح من الخمسه الخمسه ودرج والخمسه الخمسه ودرجين اعملها مثلا وروح ما علاش كل ما عنديش وقت هي حكايه بريوريتي
1: هي حكايه
3: بريوريتي باش تدخلها في حياتك والا ماكش تدخلها كاو
1: شكرا لك كوت شكرا لك ايمن الزغلامي تلقى الفيديو هذا على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه
3: راديو ناسيونال
1: تونيزيان يا سيدي انا جتني راني قبيليك معلومه
2: ان شاء الله خير
1: جيت بحذينا سعيده الزغبي
2: اي
1: قالت لي ريم اجي نقول لك حاجه في وذنك احكيها لعبد ستار تفضل قالت لي تعرف شنو هي هدرتها 66 حاجه تاع 66 كيف في علم الارقام كل رقم عنده
2: ليه كل حرف
1: حرف عنده رقم
2: عنده رقم قابله
1: فكي تجمع الحروف كلمه الله تلقاها 66
2: فوالا يعطيها الصحه سعيده
1: ايه؟
2: هذا علم لوبيج ده
1: لا هذا علم الارقام يتغشوا عليك راه
2: اي علم لوبيج ده راه ساعه تعرف شنو علم لوبيج ده علم الابجديات ولذا علم الحق مش نفد الكرة
1: علم العاد سيدنا علي
2: بالمسوخس زي المسوخس يعطيها صحة سعيدة وانا مش نسألها دونسكا
1: ورتحتني سعيدة ما عادش سلهولي سؤال هذايا
2: لأي ستة وستين ما عندك أسئلة أخرين أين باقي نفركس على الشخصية نتاعي نعملها كيف شوية باقي نفركس على شخصيتي الشخصية هذية مشي نلقاو يخدم في إذاعة تونس الحرة تعرف إذاعة تونس الحرة مش الإذاعة الوطنية عام 42 إذاعة تونس الحرة هي إذاعة حطوها الألمان باش يجلبوا يستقطبوا اش يعمل
1: باش يتنصتوا
2: ليه اللي مش يستقطبوا التوانسة باش يحكيوا نقول لهم كلمة زيادة
1: ويقولوا زيادة وأنه كنت معناها مرحلة أنهم يسمعوا أخبارنا
2: هي بتبيع مش ياخذوا أخبارنا ويبثوا المعلومات نتاعهم
1: نتاعهم هما
2: حتى أنه وقت خرج قالوا هتلر سلم ولا مسلم مثلا معناها اخبار زائفه وكذا عام 42 مش نلقاو الشخصيه اللي فركسوا عليها نلقاو في اذاعه تونس الحره رغم معارضه اخوته الاثنين اللي كما قلنا مناضلين كبار مناضلين معروفين ومشهورين شكونوا الشخصيه هذه فركسوا
1: ايمن عاد
2: ايمن
1: هاي عاد ايمن انت كل يوم عم
2: ما كانش يعمل سبور الحق الحق عمره ما عمل سبور الحق في حياته بون ليه عمل ليه والله ليه عمل تلقى نقول لك بعدش اللي عمل شويه سبور مش برشا اما عمل سبور لكن في ميادين اخرى فمش
1: هاي من بعد شويه باش تهزنا زيدا لبلاصه اخرى مزيانه
2: مزيانه تقول انت قلت مزيانه
1: قلنا قريه
2: لاس

0: الأربعة وتسعة واربعين دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أي جماعة. مش مشيوا لبلايسة نسمع حكايتها وناسها وش خليلنا وش خليلنا جدودنا فيها الحكاية وما فيها مع عبد ستر عمام.
1: الحكاية وما فيها
2: منين مش نبدأ الحكاية؟
0: منين؟
2: خاطر حول هالمنطقة هذية البقعة اللي باش تحكيوا عليها برش حكايات وبرش أساطير أصلاً.
0: أصلاً
2: أي تعرف أول حاجة الساعة يعتبروا في تونس أنها المنطقة هذية أو القرية هذية هي أقدم قرية لا تزال مسكونة في البلاد التونسية منذ على الأقل 3000 سنة إذا كان مش أكثر. معناها من 3000 و 5000 سنة
0: هي أقدم قرية. حتى القريات اللي تعملت برشا منهم مازالوا موجودين تو.
2: لا لا
0: ومن ألف السنوات أما هي أقدم
2: قرية لا تزال سكن فيها متواصل ما انقطعش السكنة فيها منذ بين 3000 و 5000 سنة فما يقولوا 3000 فما يقولوا لا 3000 معناها أكثر من 3000 معناها 5000 سنة لأنه يعتبروا أن 3000 شوية بالنسبة للأثار. خطر عليش خطر فيها أثار ترجع للعصر الحجري معناها عصور قديمة مغلف التاريخ. أكثر من هكية المنطقة هذه تنسب لها أسطورة ياسر طريفة وجميلة تقول لك أنه سكانها هم أول ناس في الدنيا عصر الزيتون استخرجوا الزيت. هذه بالطبيعة إن هنا نوردهم بتحفظ باعتبار أن معنيش أدلة على الحكاية هذية إنما هذول الأساطير اللي كانت دارجة في قديم الزمان حول هالمنطقة هذية.
0: عمار قاعد يبعث لنا
2: في صور جميلة على المنطقة منطقة ياسر جميلة يتقع على 35 كيلومتر على مكثر وترجع بالمعنى بالنظر كانت ترجع بالنظر إلى ولاية الكاف قبل كانت ولاية الكاف ممتدة. المنطقة هذه اسمها لاس لاس لاس بالتعريف بالألف واللام لاس. المنطقة هذه فيها قبور ميغاليت معنى جلمودية قديمة.
0: هي جلمودية اللي حبت
2: تقول كلمة ثقيلة كلمة
0: ما نعرفش يمكن علي ما قراوها لناش كي موجودة
2: لا وقتها احنا ما كانوش وقت صغار ما كانوش
0: ديما كل ما انت تقولها
2: تقول لك حاجة غريبة شوية
0: ومعناتها وكي كما خاطر ذكرناها جمع علي في
2: اي على الكيف وقتها
0: وكي رجعت وقعدت وقريت عليها شوية
2: كل مش فهمت تفهم الموضوع شنو بالضبط
0: باقي تظهر لي الرزينة
2: غريبة غريبة يسميهم هذوما القبور الجلمودية اللي ترى فيهم عندهم طريقة خاصة في البناء حجارة كبيرة كانت هذيك قبور في الأصل هذيك كانت مقابر متاع قديمة جدا. معنى تخيل أنت في بالك ناس كانت عايشة غديكة منذ 5000 سنة في المنطقة هذيك ويزرعوا في الزيتون ويعصر في الزيتون ويزرعوا في القمح ويحصدوا في القمح.
0: هي بلاصة فلاحية
2: بالأساس واليوم الناس هذه بلاصة فلاحية لكن الطريف فيها أنها لسافاغ فيغ طريقة العمل نتاعها معنى أنا نتخيل كي نمشي اللاس نرى امرأة تحطب مثلا ولا تحمي في الطابونة نبدأ نغزل لها نقول توا كانت تقوم جدتها 3000 سنة التالي تقول لها عايش بنتي مدلك حلب ماء تظهر لها كأني هي خطر قعدوا تقريبا بنفس
0: حافظوا
2: على نفس الوتيرة نفس الطريقة السمحة مع اللي محلاها متاع بلادنا متاع خصائصنا. فالمنطقة هذه أفيزيت يزم تزار علاش خاصة عندك في تسرح النظر وتمشي وتتحرك عندك آثار كثيرة تنجم تقف عليها بعض منها محفوظ والبعض منها مسيبة كيكا في الطبيعة في السويني في الهنيشة
0: بتاع
2: الناس لأنهم ما نجموش يحصروا كل شيء وأهل المنطقة أطيب منهم ما ردش عيني.
0: شو ما الأساطير اللي مربوطة بالليس؟
2: الليس فما برشا أساطير مربوطة بالميغاليت هذوما بالقبور هذو المقابر
0: هذيا هما كانت راهم تقولش قبور
2: عليهم فوالا جوستوما ألور هذاك علاش احنا في بعض جهات القبور هذيا صمم الحوانت
0: معناها حوانت نسبة لحاجة محنطة
2: محنط وإلا كانت معناها فما برشا خرافات معناها وأساطير تنسب للمنطقة هذيك وللقبور هذيا كيفاش أنه متعدي وراء خيال وراء منع شنو
0: كيما كيكون احنا صغار معناها كانت حاجات
2: خيالية معناها خيالية
0: يعني أكد لك أم تعبها ولدها خرجت
2: قالت له قطور بيك يخرج لك حتى توا كي تراها وحنا راهو فيهم في الصورة كي تراها بنية من النوع هذية بالحق هذيك في المغارب هكا والدنيا ظلام وكل شيء وتزفر الريح فيها وهو فيها حس فيهم حس ربي المجد خطر طريقة الدخول الريح فيها وخروجها تزفر
0: أغزرك فيش مسكرين
2: عم تزفر فبالتالي تحس فينصبوا أساطير كثيرة لها طريفة جدا محلية
0: إذي ميمة عجزت ما عادش وفيت حلول الأرض
2: جت حلول الميجاليت
0: حلول متاع الميجاليت
2: فتحلوا تخوفوا بها وكذا

0: حاولت تتعاون تلامذة كيفاش عملوا. قال لك تلامذة احنا ما نفرقوش اللي مستحق واللي مش مستحق، نحبهم كلهم كيف كيف. فمشاو عملوا بنوات في الـ في الـ في مكتبات، اعطاهم كما قلنا 100 دينار تقول انت مثلا، الصغار الكل مشوا شو طبليات كيف كيف، اللي عنده اللي ما عندوش مش يدخلوا تقريبا في نفس الشكل في نفس الهيئه. يعطيهم الصحه، تحيه لاهلنا في اللاس وتحيه لاهلنا في البلاد التونسيه،
1: وتحيه لك انت زاده عبد الستار عميمو. بعد شويه نرجع ان شاء الله للسويعه الثانيه من اكليم يعمل الكيف.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الخامسة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب تنظم اليوم يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. مدير إدارة حماية المدن من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي يؤكد أن تونس معنية بشكل مباشر بتداعيات التغيرات المناخية، ما يستدعي مراجعة شاملة لآليات مجابهة الكوارث والاستعداد لها. وكشف المسؤول على هامش المنتدى العربي الإقليمي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث عن انطلاق برنامج نموذجي جديد ضد الفيضانات يحمل اسم برنامج الصمود بمشاركة عدة وزارات وهيئات. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يلتقي وفدا

0: يضم عددا من مسؤولي شركات كورية جنوبية تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات. واستعرض الوزير أهم ميزات تونس التنافسية، من ذلك بالخصوص كفاءة الموارد البشرية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، فيما أبرز الوفد الكوري أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الشركات الكورية سواء منها الناشطة في مجال صناعة مكونات السيارات أو في مجال البحث والتجديد التكنولوجي بإرساء شراكة طويلة الأمد مع تونس. في العالم، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات صهيونية استهدفت اليوم مناطق متفرقة من قطاع غزة. بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن اليوم استهداف ناقلة نفط ثالثة وصفتها بالمخالفة في مضيق هرمز قبل أن تندلع فيها النيران. السعودية تعلن تمديد قرار تعليق العمليات بمطار الرياض للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية في أعقاب الهجمات الحوثية. يأتي ذلك في وقت عرضت فيه إيران وساطتها بين اليمن والسعودية لاحتواء التصعيد العسكري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tv.
2: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قال لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقولوا عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل، وأولهم أستاذه. يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
3: لا للمخدرات،
2: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
4: لا للمخدرات.
5: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء.
3: احنا معاكم ونسوك ثنية الكل حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات الاستضافات الخدمات الضحكة التبسيمة عنا الكتاب الغناية الفيلم واللي يجي لبالك الكل برنامج نتنوش وينعوش
5: تبتعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: شوية من الدنيا.
1: شوية من الدنيا اليوم خفيفة خفيفة خفيفة على الأخر، معناتها الفيلم مش نطول في الحديث عليه بالكل
2: علي.
1: على خاطر بالحق ماذا بيا أنا كجات لي دي نقص تذكرة التوينس الكل مشو يتفرجوا فيه دار العرس. دار العرس بالحق والله يا ناديس اهلا بيك
3: اهلا بيك قعدنا
1: ليه خاطر احنا قعدنا في الاوف معناها حكينا وشربنا شويه قهوه كل دوك صفا معناها بالنسبه لينا
2: موجوده
1: معنا الى الامام سر. اما احنا نرحب بها خبيره في الذكاء الاصطناعي نهاء
3: ندي
1: والله
2: مرة الاسم مرة لقب غلط مرة الاسم غلط يا برا بارك ما يبارك
1: والله ندي أغزل شكون اللي غلط شاكر ولا أنا هكذا
3: كتبني نهي
1: كتب لك نهي مش ما تقولوش كل شيء تقولوش كل شيء ريم ريم ريم
2: كونديكتور دخلوا بعض اليوم مش بيبر في حاجات عملهم
1: نسألوهم بعد شو نعمل نسألوهم بعد
2: صايم صايم صايم يوم اثنين
1: المهم يا جماعة جيت باش نحكي لكم على فيلم دار العرس بلي نقول لكم تضحكوا من قلوبكم ما تصدقونيش انا كلمت عبد الستار تفرجت فيه
3: تفرجت فيه ونقد نفرجت فيه يطلع جديد
1: ساعة اولا فرحانة ياسر اللي بالانتاج التونسي اللي موجود تويكا في قاعات السينما ما فرحانة به كي تفرجت وشفت السبونسور بتاع اللي في الفيلم حاجة جديدة هي قديمة معناتها موجودة من قبل في في في في بلدان أخرى حتى معناها بصفة مصغرة نراوها في مسلسلات في رمضان وكل شيء أما في الأفلام ما كناش نراو أوتون دو سبونسور موجودين ففرحانة بهذايا فرحانة اليوم عنا تقريبا 6 أفلام يظهر لي للعرض
3: عنا 6 أفلام للعرض
1: حاجة حلوة برشا الكاليتي ما ديماج تفتق الخدمة ما شبها باش نقول لكم حاجة أخرى أنا فريمون نحيي عليها هيف بن يوسف المخرج من قلبي كنت قبل كنت نتفرج في مسلسلات أتراك نقول قديش يعرفوا يحطوا بلادهم اون فالور خاطر اون فان كونت مش كلها هكاك تركيا
2: اي يعطي صوره
3: مزيانه معناها
1: وبالحق معناها تلقى نهج من هنا محلاه وكل اللي هو سياحي وكل بالحق تدخل شويه
3: كيما اي بلد في العالم
1: صحيح لكن احنا شنو نراو؟ نراو الخضار والكياسات والدنيا مش معناها هما ما عندهمش اما يعرفوا يحطوا اون فالور اي با سي هيفل بن يوسف بالدرون معناها باللي بلونت كوب اللي خذاهم بالدرون من فوق اعطى تونس مبنها نظيفه ريتك اللي احنا ننبروا عليه كل يوم عم تستار لموا كواغتكم لموا
2: شكايلكم من
1: عشاق لموا دنيتكم فكرهتونا في حياتنا نحبوا بلاد نظيفه اي با
2: ما تراهش
1: ما تراهش في الفيلم ترى نظافه ترى الخضار عرف يحط اون فالور سيدي بوسعيد أنا الحقيقة نحييه على هذا هيفل بن يوسف إن شاء الله زيد بقية المخرجين إحنا في فترة محتاجين الحقيقة
2: أنه صورة أنه صورة جميلة
1: أنه نولي نروجوا معناها للبلايس المزيانين متاع بلادنا المتحفنا حتى كان إحنا من داخل منش راضيين نراه مش مشكلة
2: توجي
1: توجي إحنا ما قلناش راو توفا بيان لي لي قلنا عنا برشا حاجات محليهم علاش ما نثمنوهمش والله العظيم تخرج الشيخ فإذوما على مستوى الصورة أنا أكثر حاجات معناها عجبتني وعلى مستوى النفسية خرجت عبد آخر
2: اللي هو مزيان ضحكت حتى فديت معناها
1: يا عبد ستار ضحكت من قلبي لين تلويت على اثنين والله كان عندي القدرة نقص الكل تونسي بيه ونبعثوا من غير صغاره ساعه كفرجه الاولانيه
3: بالحق
1: باش يتمتع
2: يفهموه
1: يفيلو فيد ويتمتع يزم من غير صغيره
3: لازم فرشه سي عبد الستار الحق ياسر ياسر مزيان وبون حكي على الواقع نتاعنا راه ابخي تو هذاك هو اللي موجود المشاكل تاع دار العرس الحق ما تحسش روحك خرجت من الكادر
1: هو ايش نقول لك هو برا الاختلافات العظيمه في دار عرس اولا ساعه في جمعه باش يعرسوا ماني سي با دوني وثم وجهه جندوبي متعه انك تتفرج فيها في مسرح في مسل في معناها دراما
2: تلفزيونيه
1: في فيلم معناها الجستويل نتاعها وجهها تسكت ما تتكلمش تنجم بالجستويل
2: بالميم
1: توصل لك الفكره صبر وسليتي روعه معناها كان اكثر من رائع الحقيقه يمكن هما معناها هما
2: جلبوا اكثر انتباه
1: سيام صدق ذكرتني معناها بال سميلي المسار ولا الصعاب ذوكم
3: سعيد
1: سعيد
3: سعيد سعيد
1: سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعيد سعي محليهم ممثلين نتاعنا ومحليها التثمين اللي صار لتونس وللبلاد وللصوره نتاعنا ومحليها الضحكه اللي خارجه من القلب ومحليها سبونتانيتي في الاداء نتاع الممثلين محليها رؤيه المخرج زاده ومحليه زاده كي حب يقرب ما بين زوز عائلات وحب يفسر المساج الاخراني اللي رانا احنا باختلافاتنا رانا نتفاهموا في الاخر راو تراو بعدها ما نحبش نحرق لكم الفيلم التفاهم فتحدوا معناها فتحدوا من غادي من اللي دخلوا معناها هذا موحام الاخر فتحدوا من غادي ثم انا فما حاجه ونختم بها باش ما نحرقش الفيلم هي موضوع الهجره ورانا هايفل بن يوسف والسيناريست والمخرج سمحني والممثلين وراونا اللي الحل مش في الخروج لبرا احنا قاعدين نخرجوا لبرا خاطرنا مانيش مركزين على بين يدينا احنا مركزين على شطر الكاس الفارغ مش على شطر الكاس المليان جاي الفيلم هذايا باش يقول لنا راكم يا جماعه كي تهداوا شوي اهدى شوي
2: اهجع
1: واعطي روحك فرصه المراه معناها ملي كانت سيئة معناها ماشيه هي ورجلها وكل شيء ولا تحكي على اي نشريوا ارض اي نعملوا ستارت اب ولا ماك تعرف الاراضي قداش الدوله قداش الدوله معناها
2: سهله فيهم
1: سهله ما فماش الفوائض ما فماش ديزانتيغي ايجا في الفلاحه غير ايجا انتج برك في الفلاحه الحقيقه معناها تسهيلات كبيره برش من اكثر القطاعات اللي فيها تسهيلات دونك ولا تخمم في ارض هكا في الفلاحه كون دو جون الدوله باش تعاونهم ولا تخمم في ستارت اب وماك تعرف الدوله كيف زاد تعاون وتشجع الستارت اب والستارت ابور دونك ولا تخمم في حاجات اخرى لهنا
2: وستقار في بلادها
1: علاش خاطر تسكرت عليها الدنيا ما غاديك فالمساج اللي جاي اللي انا حبيته يمكن انا خاطر مركز عليه انه راهو الحل تلقاه كي انت تقرب باش تلقاه له مربوط ببلاد وله مربوط بفواياج وله مربوط بهجره ولك باش تمشي غادي باش تلقى الجنه وربي يفتح عليكم الكل في اي اثنين شديتوها اما في الاخر بكل زاده راك تركز على اللي عندك وتحاول تطوع اللي عندك لفائدتك
2: تستغلوا كما
1: راك تخرج بحل وراك تقعد في بلادك وانت راسك مرفوعه زاد راهو دونك هذا هو الفيلم والله ما نصورش حرقته انت تفرجت فيه
3: انا تفرجت فيه الكل
1: ما نصورش حرقته خاطر انتم باش تراو برشا
2: هو نشوفوا خاطر هكا
3: شو هو انت باللي تحكي مش كيما اللي تفرج الفيلم على خاطر فما دي ديتاي ما نجموش نصفوهم اصلا كيما قال كيما قلتوا اصلا مدام وجيه الجندوبي كي تقف واصلا باللي جاست نتاعها توصل لك توصل لك المعلومه مش لازم حتى تتكلم
1: دونك لازم تفرجوا فيه بحقيقه لقيت الممثلين الكل معناها الكل معناها حتى معاهم مهدي الوسليتي اللي كان قبل كرونيكور معناها ما نتصوروش مثل قبل ما نتصورش والله اعلم لكن الاداء نتاعو كان محترم معناها حتى اللي هما ما عندهمش فما ساميه رحيم زاده موجوده معاهم في طاقم التمثيل باش ما نظلموا حتى حد دونك خلود جليدي ساميه رحيم نبيل بن سميه
2: نبيل معاهم
1: وي جهاد الشيرني وما حلاز بالاداء نتاع جهاد شادلي العرفاوي السهام مصدق صابر لوسليتي وجيها جندوبي هما العائله للعائلتين تقسموا بين الاشخاص هذوما في الاخر بكل مهما اختلفوا نتلموا مهما نحاولوا نبعدوا على البلاد هذيا تقعد هي الحاضنه لنا الضحكه محلاها اللي تخرج من القلب يا جماعه راكم تمشيوا تضحكوا من قلبكم وراه والله العظيم اللي يسمع فيا تو ويمشي يقص لدار العرس باش يدعي لي من بعد ما يخرج ان
2: شاء الله
1: يا جماعه نرجعوا للموسيقى من بعدها هي اقعدوا معنا على خاطر ندي باش تعطينا كيفاش نحضروا السيره الذاتيه السي في نتاعنا بطريقه احترافيه

0: League.
1: خمسة وأربعة دقيقة. أهلا وسهلا بكم نسكل ندي زيادي شو الأحوال؟
2: الحمد لله لبس
3: العدوى نتاع الفيلم تعديت لهنا في الاستوديو
2: ما شاء الله لينيرجي بوزيتيف تعدى
3: باش تعرفوا اللي فيلم يضحك بالمزد معناها
1: والله يا جماعه رانا عملنا فيلم اخر هنا
3: جوستمون
1: السيناريو نتاعو مشترك بيننا وحمزه سفار والاخراج حمزه سفار وبالنسبه لعبد ستار وناديره متفرجين
3: برك متفرجين ليه عاد نادي مساهمه في السيناريو
1: قد روحها مسيمة مسكينة شو تعمل لعمرها ترى نحكيه اليوم على كيفاش نحضروا السيرة الذاتية طريقة احترافية ما انت ما يرجع لي حتى حد
2: ما يرجع لك حتى حد ما انت كي تدخل بلاتفورم ما ترجع ليش وما يشوفوها يرجع روتور بالإيميل يقولك يا غينيو ولا يقولوا لك ما الله غالب ما رجعي شاء لك شي فرص أخر اللي هو سي في اسمه ATS اللي هو Applicant Tracking System هذية اللي بلاتفورم الكل تقراه دونك سهل على الاخر كلك سوا تدخل كوبيلوت وتطلب منه السي في ATS ويعطيهولك وتعمره
1: كان فهمت مليح معناها لحقنا عليها الابليكاسيون تاع المره اللي فاتت
2: هكاك بيان سور احنا لحق ريت لي زابليكاسيون تاع اللي حكينا عليهم تاع ديجيت تاع الاي اي دونك لحقنا عليهم ودخلناهم في الكرياسيون سي في
1: الجمعه اللي فاتت عطاتنا ابليكاسيون كوبيلوت مايكروسوفت معناها تهبط من لوطه معناها تنزل على ديك لو سيغل مايكروسوفت كي تنزل عليه باش تلقى يا من فوق يا من لوطه كوبيلوت تنزل عليه دونك انت اون فوا نزلت على كوبيلوت تقول له اعطيني
2: سي في
1: سي في ATS
2: يعطيهولك وتبدا كل مره يطلب منك دي انفورماسيون انت تزيدهم والا كيف كيف تمشي تدخل شات جي بي تي ولا جيميناي ولا غيرهم تطلب منه سي في ATS تحط لي انفورماسيون نتاعك كيما قلنا قبل ما نحطوش لي كوردوني كونفيدونسييل نتاعنا معناتها لا تحط نيميرو تليفون لا ادريس ايميل لا حتى هذوك كلهم تخليهم اكس اكس اكس ومن بعد ويعمل لك هو يعطيك فورمولير تعمرو تحط فيه ويجيك سي في كامل صحيح ما في حتى غلطه بقدره الاله تحطوا في معناتها في اي بلاتفورم يهبطوا وخاطر ولا كل شيء اون ليني كان تقبل السي في بورتا بورت
3: تهزو
2: بورتا بورت وفي البيرو دوغدر وتاخذ دي شارج اكسيتيرا مي بويسك كولا كل شيء ديجيتال دونك حتى الريكروتمون والسي في ولا ديجيتال دونك واللي سوسيتي الكوليكا ولا يستعملوا هكيك دونك كي تحطوا انت سي في نتاعك في البلاتفورم هذيك يتقرا ما عادش كان قبل لا بلوبار الكلهم
3: يترفضوا
2: ما با يخزن لك ما با يعرف اللي وصل لك
1: لا اون بلوس حتى كان باش تسهى انت على تفصيله من التفاصيل
3: هو ينبهك
1: هو ينبهك راهو غادي كمان فما قاطع المقطوع معناها نتاع راك هنا خليت بلاصه راك هنا نسيت
2: لا انت لي انفورماسيون ابار انه كي تنسى حاجه باش يعطيك لي ديمارش الكل وانت سولون لي ديمارش اللي موجودين باش يعطيك البروفايل يقول لك شنو تحط فيه البروفايل نتاعك ليكسبيريونس الشقريت وشني الحاجات اللي انت واخو فيهم سيرتيفيكات
1: بس كان يوجد سيرتيفيكات يحطهم لك
2: يحطهم لك انت كي تجي تعمر معناتها سورتو كي تنخدموا على شات جي بي تي وإلا جيميناي معناتها وقتها البارتي وين موجودة اسمك كامل ونيميرو تليفون نتاعك ولا ادريس ميل ما تعمرهمش مي لو ريست تعمرو الكل تعطيه لي انفورماسيون هو يعمل لك ريديكسيون للسي في نتاعك والا كيف كيف بالكوبيلوت تولي اسهل لانك تعطيه توت لي انفورماسيون نيسيسير وهو يطلع لك سي في
3: حاضر باش
2: حاضر باش صحيح لا تقعد انت خايف ولا فرنسي تقول ما تفي كلام غلط والا باللونجليزي تقول باش في كلام غلط وكل شيء تبدا خايف ويعطيك شكون يقرا وراك وكل شيء
1: حلوه
2: كامله
1: حلوه سهله معناها في خطوه صغيره ما تكلف لي حتى شيء بلي قد تكلف وقت هذه مثلا
2: يا بون نقول واحد يكونسونتري على الاخر على الاخر 10 مينوت
3: نقول لك ساعه انا
1: لا كليو على
2: ساعه هي في اقل من 1 مينوت تلقى سي في حاضر
1: هي قالت لك 10 دقائق كي انت باش تركز مليح على المعلومات شو باش تعطيه معلومات وقت نجموا ناخذوا ال 10 دقائق فمعناها شوف في شويه دقائق نجم نعمل ان سي في نفس به غدوه ونطلب به وناخذ به زاده في برشا بلايص كسوا في تونس ولا في دي ملتي ناسيونال ولا حتى كان انا قاعد جو بوستول بلاصه لبرا مش هنا في تونس ما نبداش خايف زعما يقبلوه زعما ما يقبلوش يعني هذه
3: ضمان بانه يتقبل ديجا يترا
1: الفورم هذه ATS هي وحدها ضمان انه يتقبل
2: ونزيدكم حاجه اخرى اللي هو ولينا تويكا نجموا نعملوا كل سي في يمشي لل معناتها اللي مهبطين الريكروتمون مهبطين حاجه معينه بالضبط يمشي سي في نتاعك في حاجه معينه بالضبط مش لازم يقرا التخطين اللي ما شاء الله
1: معناتها كان عندك كيفاش معناها هذه
2: معناتها تاخذ اللوفر اللي مهبطينها
1: تاخذ هو شنو طالب
2: شنو طالب تحطها في تشات جي بي تي ولا هو في الكوبيلات ولا وتقول له نحب سي في اللي عندي المعطيات هذي اللي فيه المعطيات نتاعي رده لي يطابق
1: بطريقه احترافيه وبطريقه اللي
2: يطابق يطابق اللوفر اللي موجوده فهمت
3: المطلوب
2: يولي ينقص لك ولا يزيد لك حاجات ولا يطلب منك حاجات انت كان عندك وانت نسيتهم خاطر واحد ساعات ينسى يبدا مربوط وماذا به يخدم ولا حاجه نعرفوا ما يبدا عبد ستريسي دونك هي تعاونك بالبهي
1: حلو برشا شكرا ليك يعطيك صحه نداء الزيدي اما ما عطيتهاش حتى شيء لا تولي على
3: فيني هو ودي
1: انت ما تولي على حصيله ما عندك شيء
3: لا تعرف اللي ضيفنا نتاع اليوم كما قلنا هو تولد في جربه في 5 مارس 1923 من عائله من تاع مناضلين كان مقرب جدا للمناضل الكبير سي صالح بن يوسف خدم في بإعاز من سي صالح بن يوسف يخدم عام 1942 في اذاعه تونس الحره اضافه لذلك كانت له معارف عميقة بالموسيقى والغناء وهذا اللي مش يلقاه من بعدش في برامج الإذاعية شكونه؟
1: اي شكونه يا ندي؟ أنا رجعي
2: بأنديس وحدك هاولي قبله تفكرنا بيها
3: خمسة اي هذو ما قلت لك 5 مارس تولد هذو حكيت اللي قلتهم من قبيلة الكل من قبيلة الكل قلتهم
1: ما تنجمش زيد حويجة خاطر هذيفة
3: نعطيك تاريخ الوفاة مثلا نعطيك تاريخ الوفاة اللي هو نهار 17 مارس 1998
2: هو كيما برسك نفس الشهر اللي
3: نفس الشهر تولد 5 مارس وتوفى نهار 17
2: مارس قديش
3: 1998
1: قدوة ربي نرجع لكم كان بالنتيجة

حياتي وأحس يحلوي طول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاك

0: الأثر وموليه.
1: الخمسة واربعة وثلاثين دقيقة، أهلا وسهلا بكم نسكل. مرحبا نديه.
2: نعم.
1: لقيتهاش
2: والله شيء.
1: تعجزهم ضيوفنا كي يجيو تعجزهم
3: والله. انا كل مره والله يا ريم انت ممكن تظهر لك انا نعجزهم ولا تضحك فيها الحكايه. انا قلبي يبدا دم. علاش؟ خاطر نقول الناس هذوما عطاو حياتهم للاعلام وعطاو حياتهم للمؤسسه هذه. واحنا مؤسسه اعلاميه. ولادنا مش معروفين اعلاميا.
1: ليه يا عبد معروفين؟
3: مش ليه ليه مش معروفين عنا. اما كيجي براني، انا اقصد يجي براني، يجي مصري يفركس ما يلقاش عليهم، يجي سوري يجي
1: فما عمل لازم، فما خدمه لازم تتخدم
3: على المستوى نتاع الديجيتال هذايا وسائل التواصل الاجتماعي. الناس هذوما لازم قد ما نعرفوا بهم شويه،
1: فما خدمه لازمها تتخدم.
3: معناها كان دنيا فما ويكيبيديا هذيك ولا لا؟ ويكيبيديا انا كي نحط عليها كلاوديا كاردينال تخرج لي، كي نحط عليها صوفي لورين تخرج لي،
1: وكي حاطين عليها محمد حفظي اليوم ما خرجش.
2: على خاطر ويكيبيديا راهي ماهيش معناتها اي واحد نجم يدخل يعمل سيت
3: يزيد فيها. ما احنا ماشي هذاك علاش قلبي يوجعني، مانيش قاعدين نخدمه، وانا بيدي انا من المقصرين.
2: ما لا خدمتك
3: انا من المقصرين. معناها الناس هذوما الواحد يعرف عليهم حاجات وعرف عليهم حاجات زعما.
1: هو هاو عمار قرب لنا دونك حط لنا
3: صوره واحده من الصور. سي جوست نحكيوا على سي محمد حفظي زليطني، خاطر لقب نتاعو الاصلي زليطني
1: اللي هو التو موجود،
3: اللي هو ساعات عائلة معروفة. هي أصلا نتاعها عائلة زليطي من زليطن اللي هي في تريبوليتان بحضة طرابلس، اللي منها أو مدفون فيها ولي شهير جدا سيدي عبد السلام اللي تنسب إليه السلمية. سيدي عبد السلام الأسمر مدفون في زليطن. فمحمد حفظي العائلة أصولها من طرابلس، من جهة طرابلس، لكن هو مولود في جربة في حومة السوق بالتحديد كما قلنا 5 مارس 1923. هو تولد لعائلة مناضلة، فنلقاو خوه الكبير سي علي مناضل الكبير، ودائر هو كتب عليه كتاب، كتب عليه كتاب على سيرة خوه. كذلك سي فتحي خوه الآخر كذلك كان مناضل كبير. سي محمد قرا في المدرسة الابتدائية غاديك تجربة، وكان كما قلت لك سي صالح بن يوسف كان حاطه تقريبا تحت جناحه، معناه كان يحبه برشا ويحب، وكان يعتبره كان ولده. احنا نعرفوا اللي صالح بن يوسف هو بيدو جربي، وكان يحب اولاد المنطقة القارين والتنورين وكذا.
1: هذاك على فكرة عبد الستار اللي حضرت عليه انا قبل. المسؤولين ديما فما انتماء كبير للبلاصه اللي هما فيها. واصلا مالي البلاصه هذيك يفرحوا وقت اللي واحد منهم يولي مسؤول، على خاطر معناها يسهل لهم حاجات، يوفر لهم حاجات
3: ويعاونهم في برشا حاجات. فهذا علاش باش نلقاو غريبه، حاجه غريبه، ولد عائله مناضله كبيره يدخل في اذاعه تونس الحره اللي كانوا اغلب المناضلين كانوا رافضين الحكايه،
1: بعاد عليها
3: لان كانت على المان لكن اخوته الاثنين عارضوا الامر. سي صالح بن يوسف شجعوا قالوا تدخل. علاش؟ على خاطر يدخل للاذاعه كان ماهر، عنده مهاره كبيره في تمرير رسائل المشفره للمناضلي، معناها اختلم عداها على المان، مش نقولها بالتونسي، بذكاه عداها على المان. كان يبدا يحكي معناها في برامجه
1: في الفتره ذيك، في الفتره النضاليه ذيك،
3: عداها عليهم بعمل يعدي دي ميساج مشفرين للمناضلين باش يعرفوا الضرب فما بقعه قاعده تضرب وكذا بطريقه حكيمه وذكيه، وما نجموش يشدوا عليه حد شيء. وهذا ذكاء، معناها يوريك الذكاء نتاع السيد هذا. بعد ما فات المرحله هذه مش كي فات الحرب، مش لقاو سي صالح صالح بن يوسف يتدخل، مش يدخل سي محمد حفظي يدخل الإذاعة التونسية، إذاعة الوطنية بالطبيعة، إذاعة وقتها اسمها الإذاعة التونسية. يدخل الإذاعة التونسية وهنا مش يتخلى على قبض زليطني. خاطر علاش؟ علاش؟ على خاطر وقت اللي يدخل الإذاعة الألمانية ما ينجمش يدخل بالاسم نتاعه باسم العائلة، لأنه مش باسم العائلة، معناه مش فاستحفظ على محمد حفظي. كي جا الإذاعة قعد بالاسم هذاك، ما رجعش للقب الأصلي نتاعه، فقعد معروف باسم محمد حفظي. فمش يشارك في كثير من البرامج، وخاصة البرامج الفنية. حتى سي محمد حفظي عكس اللي تصوره الناس، عنده كانت معارف واسعة موسوعة في الموسيقى والغناء وأهل الموسيقى والغناء. علاش؟ خاطر كان يقعد برشا في المجالس الأدبية مازال الشعرية مع تحت السور كان مخلطهم مخلطهم يعرف عليهم أكثر من يغطس فيهم، معنى ما كانش من جماعة تحت السور لكن يعرفهم، كان يعرفهم لي هذا اللي كون له زاد
1: هما كبير. قديش كانوا يا عبد الستار تونس بكلها قديش كانوا
3: كان زاد كون له زاد كبير، كون له زاد كبير من المعارف الموسيقية والفنية وكذا، وخليه نجم يخدم برامج في الإذاعة على الفنانين وعلى أنواع أنماط الموسيقى وكذا. إضافة لحاجة أخرى كان يحبها برشا، هو كان ياسم متعلق بالدراسة وكان يفركس في أساليب مش يحبب الصغار في الدراسة. هذا كان مش يعمل برنامج، هو أول واحد عمل هالبرنامج هذا هو المباريات المدرسية، لكن بعدش فلس ما بين المعاهد كان فكرها هو المؤسس محمد حفظي، أسس البرامج هذه اللي فيها تباري بين المدارس، مش يحبب الصغار، احنا رانا في الخمسينات، مش يحبب الصغار في العلم والتعلم، اخزر راهو العلم
1: قداش تورثت
3: اي
1: معناها
3: لين اجيال واجيال
1: اي لين ولات في التلفزه لين ولات معناها فما فيرسيون
3: تلفزيه
1: عليها التلفزيه
3: معناها ريت معناها التاثير نتاعو السيد هذا قداش كذلك مش يساهم في احداث برنامج جنه الاطفال اللي بعد باش تاخذ السيده عليا وتواصل فيه. ما كفاش هذاك، عام 52 باش يلتحق بفرقة الإذاعة لأن صوته ياسر جميل، كان يلتحق في فرقة الإذاعة للتمثيل ويكون ممثل في فرقة الإذاعة. إضافة لهذا
1: تقريبا عبد الستار الإعلاميين كلهم تعبوا شاملين اللي تو حتى نتبع معك
3: حكينا عليهم اللي حكينا عليهم
1: نعرف، أما تو ملي بديت نتبع معاك معناها تلقاهم إعلامي وتلقاه ساعة المسرح فرقة الإذاعة
3: كلهم تعدوا
1: منها التمثيل كلهم تعدوا منها
3: تقريبا،
1: وفما أكثر من شطرهم زادوا معاه فرقة الموسيقية معناها غنوا
3: أي غنوا ولا زعزفوا
1: هذاك علاش أنا ما نكمل الحصة هذه بقدرة ربي
3: إلا ما تكوني في فرقة الإذاعة
1: في فرقة التمثيل ونتعدى للاستوديو 8
3: ربي يسترنا ربي يسترنا إلى أكثر زاد على هذا. احنا قبيلة ما نحكيوا على صوت جميل اللي عندنا في واحد من الأصوات الجميلة في تأديت الأخبار
1: اي
3: معز ما شاء الله عليه هيا لله سي محمد حفظي مش يكون مذيع بإرسال مذيع قارئ الإرسال لكن يكلف بقراءة الأخبار وترجمة الأخبار اللي باللغات الأجنبية، معنى يترجم مش يقدم الأخبار بالعربي، يترجم الأخبار من الفرنسوية ومن الإيطالية ومن غير من، معنى يتصور الراجل كان موسوعي في الحكاية ذي هذا بخلاف أنه مش يقدم برنامج للتلفزة لما
1: يترجم اون ديريكت
3: لا لا لا ترجم كتب أخبار جاي في الإذاعة الفرنسوية مثلا يترجموا ويقدموا في الإذاعة التونسية باللغة العربية، معناه كانوا مشهود له بالترجمة متاعه معناه حنكتوا في الترجمة. مش ينتش كي تظهر تلفزة مش ينتش برنامج تلفزي اسمه ستوديو 250
1: وعليه؟
3: من عرش عليه سميه 250 مع الناس ستوديو 250 أعرفوا في الإذاعة مع الناس لكن هو سميه ستوديو 250 في آخر حياته لما تقاعد مش يعني يلتزم الكتابة قعد يكتب فكتب ألف كتاب على أخوه سميه الزعيم علي زليطني سيرة ونضال وعمل الكتاب على حنبال بارقة وسميه حنبال بارقة هكا ووريت موسوعية السيدة ذي توفى مأسوفا عليه نهار 17 مارس 1998 وخلينا ذكرى كبيرة في أذهان.
1: وهذيك علاش احنا قبيله نحكي وقلنا ما فهم معناها بالحق لا روتريت هذه كلمه الروتريت كلمه انسان خرج على روتريت موجوده كان في مخاخنا يعني في الاخر هو قرارك
3: أي.
1: انت تحب تخرج على روتريت انت حر
3: أي.
1: اما راهو معناها برشا ناس الحياه
3: تبدأ في صفة أخرى
1: غادي يبدأ يكتب في الكتاب متاعه غادي يبدأ يظهر فيه
3: ها عندك مثال ها عندك مثال
1: عندي عبد الستار عمام
3: مثال قدامي لكن بالحق احنا كنا ما عرفنا الانتريت كان مع الفرنسيس يا ريت وقت اللي جانا الفرنسيس جبونا النظام كنا قبل الشيخ يقعد يقرر اللي انت حيموت ولا يعجز مسكين الراجل يخدم يتاجر ولا يبيع ولا يشري ولا
2: يصنع
3: حتى لاخر نهار في حياته ما يعرفش الانتريت
1: اي اما يا عبد الستار
3: لكن كي ولدنا الحكايه متنا بها قتلنا رواحنا بها
1: قتلنا رواحنا صحيح هكا نسمع كما تقولي متنا ما متناش برشا ناس بالعكس بعد روتريت ولا يعمل مسرح
3: اي
1: بعد روتريت ولا يكتب
3: صحيح
1: بعد روتريت حل حانوت صغيره نتاع تسكروتات
3: اي
1: معناتها
3: الحياه تستمر للطرفه قاضي من القواضة الكبار نتاعنا والشيخ كي جاد الاستعمار الفرنسي هو كان كان قاضي كبير فخلط البلافون عيطوا له في الوزاره الاولى مش يعلموه اللي هو خلط قال له سيدي هو فاهم الحكايه قال له سيدي راك خلط له قف قال ما يسالش عملوا لي نقيبة نخرج منها راسي قاعد قاعد.
1: اجي انا نرجع معكم ان شاء الله بعد موجز الساعة اللي عاد نشرت الساعة السادسة للأخبار. أما قبلها هي فما أخبار الرياضة واليوم تقدمها لكم رجال مختار.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: سبور.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. البدايه باخر اخبار الانديه التونسيه. النادي الرياضي الصفاقسي جديد مع النادي الرياضي الصفاقسي بعد الاعلان البارح عن القطيعه مع المدرب نبيل الكوكي. محمد الكوكي يعود كما كان متوقعا مجددا للنادي الرياضي الصفاقسي كمدرب للفريق في المرحله القادمه للمره الثالثه. اذا محمد الكوكي هو مدرب النادي الرياضي الصفاقسي في انتظار الاعلان عن تركيبه الإطار الفني للفريق مع محمد الكوكي، لأنه مع نبيل الكوكي تم القطيعة مع كامل الإطار الفني بما في ذلك عبد الكريم النفطي المدرب المساعد، في انتظار تحديد تركيبة الإطار الفني للفريق اللي باش نتعرفوا عليها إن شاء الله اليوم في الشوط الثالث بعد حين انطلاق من الساعة 7 مساء مع رفقي بوستة والاستضافات وبقية الزملاء في تصريحات وفي مواكبة خاصة لأجواء النادي الرياضي الصفاقسي مع زميلنا مهدي قاسم إن شاء الله بعد حين في الشوط الثالث مباشرة من صفاقس من مركب النادي الرياضي الصفاقسي. محمد الكوكي في آخر فترة كان فيها الموسم الفارط مع النادي الرياضي الصفاقسي خاض مع النادي الرياضي الصفاقسي 34 مباراة كمدرب للفريق، حقق من خلالها مع الفريق 21 انتصار 8 تعادلات و5 هزائم. الفريق سجل في فترة محمد الكوكي الفنية 49 هدف وقبل خط الدفاع 16 هدف. هذه هي حصيلة محمد الكوكي اللي كما قلنا يعود من جديد للإشراف على الحظوظ الفنية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. النادي الرياضي الصفاقسي الذي يشد الرحال يوم الأربعاء لخوض مباراة الذهاب للدورة الثانية لكأس الاتحاد الإفريقي خارج القواعد. بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي بالتحديد ستكون المباراة أمام أكاديمية أمادو من الكوت ديفوار. المباراة باش تكون بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي يوم السبت 17 اكتوبر الجاري على غرار مباراة ترجي الرياضي الجرجيسي ممثل كرة القدم التونسية الثاني في هذه المسابقة الذي سيستضيف على ملعب الطيب الميري بصفاقس يوم السبت 17 اكتوبر انطلاقا من الساعة 3:30 ظهرا ريال باماكو المالي. اكيد المباراة ستكون ان شاء الله على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا بالنسبة لكأس الاتحاد الإفريقي. على مستوى دوري أبطال إفريقيا النادي الإفريقي الاستعدادات على قدم وساق من أجل تأمين رحلة الذهاب للدورة الثانية. بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا رحلة النادي الإفريقي ستكون عبر أسطنبول يوم الأربعاء، تنطلق باتجاه لوبومباتشي لخوض مباراة الذهاب يوم السبت انطلاقا من الساعة 2 ظهرا بتوقيت تونس أمام تيبي مازامبي الكونغولي. كما قلت ذهاب الدورة الثانية لدوري أبطال إفريقيا. الترجي الرياضي التونسي الذي يدخل غمار منافسات دوري أبطال إفريقيا من خلال الدورة الثانية بعد ما كان معفى في الدورة الأول سيخوض هو الآخر لقاء الذهاب من خلال فريق السويحلي اللي بمباراة الذهاب ستكون خارج القواعد. أيضا للترجي الرياضي التونسي الترجي الهيئة المديرة خصصت طائرة ورحلة خاصة للفريق باتجاه مصراتة لخوض هذه المباراة اللي بشكون نهار لحد 18 أكتوبر انطلاقا من الساعة 6 مساء. السويحلي الليبي سيستضيف الترجي الرياضي التونسي. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الرياضي الصفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي.

0: الكلاسيكو سيجمع في الطيب المهيري بصفاقس النادي الرياضي الصفاقسي بالترجي الرياضي التونسي، والملعب التونسي سيستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي. هذا على مستوى كرة القدم في تونس. على مستوى كرة السلة، لقاءات الجولة السادسة ستكون انطلاقا من يوم الغد الثلاثاء 13 أكتوبر في 5 مساء. نادي كرة السلة بحمام سوسة يستضيف النادي الإفريقي، ثم بقية مباريات هذه الجولة ستدور يوم الأربعاء 14 أكتوبر. الشبيبة القيروانية في 6 في قمة لقاءات هذه الجولة سيستضيف النجم الرياضي الساحلي، اتحاد الأنصار الملعب النابلي، شبيبة المنازة أيضا في 6 تواجه النجم الرادسي، اتحاد المنستيري يستضيف الدالية الرياضية بجرومبيليا، ونجم حلق الواد يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي. من الرياضات الجماعية للرياضات الفردية، بطولة إفريقيا للكانوي كاياك التي دارت في الفترة الممتدة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري شهدت مشاركة تونس 13 بطل وبطلة في منافسات الأكابر والأواسط أقل من 23 سنة. تونس احتلت المركز الثامن في هذه البطولة في الجدول الميداليات بمجموع 21 ميدالية، منها 5 فضية و16 برونزية. والملاحظة الأبرز وأنه لا ميدالية ذهبية في هذه المشاركة، صحيح 21 ميدالية كما قلنا 5 فضية 16 برونزية، لكن غابت الميداليات الذهبية عن المشاركة التونسية في هذه البطولة الإفريقية. إن شاء الله في قادم الاستحقاقات رياضة الكانو كاياك تحقق الذهب المعدن النفيس. كرة القدم في العالم، أكيد الموعد غدا وبعد غد مع لقاءات الجولة الثانية بالنسبة لدوري أبطال أوروبا. أبرز المباريات والمواعيد بالنسبة ليوم الغد: أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد، أرسنال ليل الفرنسي، غلاتا سراي يستضيف برشلونة، ويوم الأربعاء 14 أكتوبر مان سيتي يستضيف البي اس جي، وروما الإيطالي يواجه الريال مدريد. هذه أبرز الحوارات الأوروبية على مستوى دوري أبطال أوروبا وأبرز مواعيدنا الرياضية القادمة انطلاقا من الساعة 7 مساء. الموعد الأسبوعي اللي تعودت به مع رفقي بوستة في الشوط الثالث، نلتقي إن شاء الله أكيد بعد حين.
1: فلاش سبورت.
2: الدكتور حكيم.
3: الذبان هذا وقته يلوث مكلتنا ويقلقنا. الذبان يتكون من الأوساخ والفواضل ويعيش فيها، ومن الطرق السهلة للقضاء عليه هي النظافة، حفظ الأغذية وتغطية معون الزبلة. بهالمناسبة نقول لكم اللي رشان المبيدات يزم يكون محكم وما يكونش وقت الماكلة، وإلا على الماكلة المحطوطة عريانة، وإلا في بيت مسكرة وراقد فيها الصغير، على خاطر هالمواد هذه مخترة على أولاد الصغار.
2: الدكتور حكيم.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
6: تمام 6 مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم: تونس تتصدر التصنيف العالمي من إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة بنسبة بلغت 37.93%. بعد تسجيل إصابة 80,000 عود زيتون بمرض سل الزيتون بولاية المهدية، وزارة الفلاحة تتخذ تدابير عاجلة لتطويق المرض. في اليمن أزمة إنسانية خطيرة في تعز، وتواصل الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. تفاصيل الأنباء. تصدرت تونس التصنيف العالمي من حيث إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة بنسبة بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة بذلك على عدد من الدول التي تعتمد التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصاداتها. وقال ممثل مكتب الإعلام بعمادة المهندسين محمد أمين القريشي إن هذا التصنيف يعكس أهمية مدارس التكوين الهندسي في تونس واستثمار العائلات التونسية في التعليم، مشيرا إلى تخرج حوالي 8500 مهندسا سنويا.

0: جنة.
1: هذا مش غريب علينا، نحن المدرسة التونسية الهندسة تو عندها سنين وسنين موجودة على الساحة، بناوها مهندسين كما مختار العتيلي وغيره، وحبوا تكون مدرسة تونسية وطنية وأولها لينيت. مع لينيت بدات الانطلاقة، برشا مدارس تقريبا في جميع ولايات تونس كلها تقري في الهندسة. هذا اللي وصل اليوم باش يكون عندنا مع تقريب نسبة خريجي الهندسة هي أعلى نسبة بارابور نسبة الخريجين الجملية في العالم. حتى نحكيو على الكاليتي، الحمد لله عندنا ولادنا براتيكمون على ناشطين في الساحة المحلية ولا الساحة العالمية، وبالطبيعة ما نحبوش نحصروا النجاح الدولة التونسية ولا السياسة الهندسية في تونس فقط، لا كذلك الأسرة التونسية. الأسرة التونسية اليوم الاستثمار نتاعها هو ولدها هو بنتها هو في التعليم ككل. اليوم راهو بصراحة ثم تقريبا 8500 مهندس يتخرج سنويا، وهذا مش شوية. تبيع العائلة التونسية ماذا بيع ولدها ولا بنتها بيخو أميتي اللي ينجم ينجح فيه، لكن هذا ما يمنعش أنه لازمنا ديما نحرصوا على سياسة تكون هندسة تكون ديما من حسن إلى أحسن.
2: أفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري أن تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا حسب تصنيف اليونسكو من حيث وجود الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك خلال كلمتها الافتتاحية لأشغال الاجتماع الفني الإقليمي حول القيادة النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية الذي ينظمه اليوم المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشارت إلى أن العنصر النسائي اليوم يمثل حوالي 70% من مجموع خريجي الجامعات و69% من إجمالي المتحصلين على شهادة الدكتوراه، وأن نسبة حضور المرأة في التخصصات العلمية بلغت 70.4% في المجال الطبي و56.3% في مجال الهندسة. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين للزميلة نادر اسماعيل أن وزارة الفلاحة اتخذت جملة من الإجراءات العاجلة لمنع انتشار سل الزيتون بعد تسجيل إصابة 80,000 عود زيتون بهذا المرض في معتمدية ملولش من ولاية المهدية.
3: بعد زيارة مدير العام للصحة النباتية إلى ولاية المهدية وتحولت على عين المكان إلى معتمدية ملوس عين الضرر اللي ضر به الفلاحة عين والفريق الجامعة وخاصة المعهد العالي للزيتون بصفاق. وبعد كل الزيارة بجلسة عمل والمخرجات بتاع الجلسة هو أولا يتعاد الديوان الوطني للزيت بزبيرة الزيتون على عاتقه، ثانيا خصص مبلغ مالي بما قيمته 250 مليون للوقاية من هذا المرض، والحاجة الثالثة اللي فرحانين بها اللي هو تكوين فريق عمل مختص فني مباشر في المندوبية باش معناه الموضوع تابعوا متابعة يومية. المساحة فوقية المقدرة ما يقارب 80,000 عود زيتون للقاء المرض هذا.
2: دعت تونس من خلال مشاركة وزير الصحة مصفى الفرجاني في فعاليات القمة العالمية للصحة المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين إلى ضرورة ضمان استفادة جميع الدول وخاصة النامية منها من التقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع في عديد المجالات الطبية والصحية والعلمية. وتبحث القمة العالمية للصحة التي تنعقد من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بمشاركة ممثلين عن 140 دولة بالخصوص تمويل الأنظمة الصحية والاستعداد للأوبئة والجوائح ومكافحة وفيات الأمهات والأطفال. قال مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي إن الفيضانات تعتبر أبرز الأخطار التي تواجهها تونس، وأوضح في تصريح لنفيسة حسني على هامش المنتدى العربي الإقليمي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث أن برنامج صمود الذي تشارك فيه عديد الوزارات يرسي نظام إنذار مبكر متعدد المخاطر.
4: تونس معنية بالتغيرات المناخية، احنا طبيعي جدا في حماية المدن من الفيضانات، ناخذ بعين الاعتبار هالتغيرات المناخية في اعداد الدراسات. احنا عندنا برنامج اسمه برنامج الصمود تشارك فيه وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة النقل الممثلة في الوعد الوطني للرصد الجوي، كيف وزارة البيئة ووزارة الفلاحة وبالطبيعة وزارة التجهيز معاهم. دونك احنا انطلقنا من ترواسيت بيلوت، واحد موجود في تونس العاصمة، وواحد موجود في غردمة في جندوبة، واحد موجود في قبلي، وهذا ما يعطونا تنوع للمخاطر موجودين، ثم نعملوا لها تقييم وبعد نعموها شيئا فشيئا على كامل تراب الجمهورية، وهكذا يصبح عندنا انذار شامل وفعال على كامل تراب الجمهورية. وقت يبدأ عندنا انذار فعال نخفضه من نسبة الخطر بالتدخلات.
2: أفاد رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة توفيق مصفى بأنه سيتم تخصيص تمويلات بقيمة 23 مليار دولار لقطاع الطاقة و29 مليار دولار لقطاعات الموارد المائية والفلاحة والسواحل والصحة والنظم الإيكولوجية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
0: تونس باش تنقص من هنا ل 2035 62% من انبعاثات غازات الدفيئة. كيف فما المجال الثاني اللي هو مجال التأقلم مع التغيرات المناخية؟ يعني تونس من هنا ل 2035 باش تكون قادرة على كون جميع المجالات الاقتصادية نتاعها تكون صامدة تجاه التغيرات المناخية. ملف الطاقة ملف كبير برشا ويلزم حجم كبير من التمويلات، يعني في حدود 23 مليار دولار مخصصة لقطاع الطاقة بما فيها زاد النقل كيف 29 مليار موجهة بالأكثر للموارد المائية، الفلاحة، السواحل والصحة والنظم الإيكولوجية بصفة عامة.
2: رئيس الوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة توفيق مصطفى أفاد خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد بأن الاستراتيجية الوطنية تقوم على التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة إلى مستوى 62% في أفق سنة 2035 وتعزيز قدرة مختلف القطاعات الاقتصادية على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.
0: توا احنا في وزارة البيئة تنسيق مع جميع الوزارات الأخرى نخدموا على إعداد خطة عمل وطنية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنية، وكيف معها برنامج استثماري اللي هو خطة استثمار واضحة عندك فيها جملة الأولويات وجملة البرامج وجملة المشاريع اللي باش تتنفذ على أرض الواقع، واللي كل وزارة بعد تكون عندها محفظة خاصة من المشاريع والبرامج نتاعها اللي بعد تنطلق في تنفيذها وفي البحث على التمويل بالطريقة اللي كونوا تعدد المصادر التمويل الكل وتشوف ديما نرجعوا راهو نجم يكون مشروع جيد فنيا جيد لكن ما عندوش انشيما دو فينونسمون واضح قابل للتمويل وقابل للتنفيذ. من هنا لنهاية 2026 باش تكون عندنا خطة عمل واضحة باش ننطلقوا في تنفيذ المشاريع.
2: تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة غدا وبعد غد فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تك افريقيا تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار. تظاهرة تهدف بالخصوص إلى تقديم حلول تقنية ورقمية للمؤسسات الناشئة ومساعدة تونس على التموقع إفريقيا ودوليا في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وفق ما أكده للأخبار رئيس اللجنة المنظمة لتظاهرة بيك تك إفريقيا إسكندر الهدار.
1: احنا نستناو اكثر من 150 مشارك اجنبي من مستثمرين في المؤسسات الناشئه خبراء، واحنا دعونا عدد من المسؤولين عن قسم الاعلاميه قسم الرقمنه في العديد من الشركات الافريقيه العديد من الوفود العالميه. انا تقريبا لاول مره 100 عارض خاصه المؤسسات الناشئه المؤسسات اللي قدمت حلول تقنيه ورقميه، كذلك عديد من المؤسسات من القطاع العام، العديد من المداخلات والنقاشات حول موضوع كيفاش اليوم نستعمل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. كذلك عندنا العديد من الشركات والعديد من الرونكونتر بي تو بي اللي باش تتم بين المؤسسات هذه، انه نحبوا نموقع تونس على افريقيا ودوليا على خريطه الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. اليوم تونس تنجم تصدر التكنولوجيا، اليوم تونس تنجم تستقطب استثمارات، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه وهذا هو الهدف الاول من بيك تك افريكا.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: إلى أخبار العالم التي نستهلها بتطورات الأوضاع في اليمن، حيث تواصلت الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظات مأرب والجوف وتعز التي تعيش أزمة إنسانية خطيرة. في الأثناء أعلنت السعودية تمديد قرار تعليق العمليات بمطار الرياض للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية في أعقاب الهجمات الحوثية. يأتي ذلك في وقت عرضت فيه إيران وسلطتها بين اليمن والسعودية لاحتواء التصعيد العسكري. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة مستمر عبر الوسطاء، وإن طهران تدرس المواقف الأمريكية وسترد عبر الوسطاء عند بلورة موقف نهائي. في الأثناء أعلنت بحرية الحرس الثورية الإيرانية اليوم استهداف ناقلة نفط ثالثة وصفتها بالمخالفة في مضيق هرمز قبل أن تندلع فيها النيران. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات صهيونية استهدفت اليوم مناطق متفرقة من قطاع غزة. في الأثناء أعرب الدفاع المدني في القطاع عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع وتيرة النزوح القسري وتضرر مئات الخيام وتصدع منازل سابقة استهدافها جراء التفجيرات الإسرائيلية في محيط الخط الأصفر. بآخر الأوضاع في القطاع يتكامل هذا الموعد الأخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. تونس تتصدر التصنيف العالمي من إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة بنسبة بلغت 37.93%. بعد تسجيل إصابة 80,000 عود زيتون بمرض سل الزيتون بولاية المهدية، وزارة الفلاحة تتخذ تدابير عاجلة لتطويق المرض. وفي العالم، في اليمن أزمة إنسانية خطيرة في تعز وتواصل الاشتباكات بين القوات الحكومية والحوثيين. دمتم في رعاية الله.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
8: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
9: تبتعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: أهلا وسهلا بكم 26 دقيقة على موجاتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية باش نكملوا نصيف ساعة هذية مع بعضنا إن شاء الله في كوجينتنا وفي أخبارنا اللي فاتتنا وفي موزيكتنا زادة. عبد الستار عميم ومرة أخرى أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا
0: حسام دين الهمامي.
2: مرحبا.
0: ميرسي على البلاي ليست المزيانة.
2: الله يخليك.
0: شايفنا أهلا وسهلا بك.
3: حسام مرحبا بكم.
0: كنا نسمعوا في طقطقة مزيانة كم.
3: هاي.
2: ذوق راقي ما شاء الله.
0: إيمان خليل. إيمان خليل أهلا وسهلا بك.
3: عايش كني.
0: نتجاوز
1: أي عد يكا
0: نتجاوز عبد ستار. اليوم سلطة الجو عبد ستار هذا.
3: أي سلطة اليوم صحية على الأخر.
0: سلطة والبلون دو بولي اللي هما ما تلقاش فيه برشا كالوري بالكل. دونك هذه جوك عبد ستار.
1: أه
0: برا ترينا وروح تعشى هذوما ما فماش مشكلة.
1: ايه نفطر خاطر العشاء نعشى كان طر اسكالوب دو بولي كاهو
3: وتزيدها سلطة هذية.
1: السلطة عندي حق فيها في القايلة.
0: هو صحيح روا احنا معناتها يقول لك من 35 عام يا سيدي من 40 عام ركز على البروتيين اكثر من صحيح. بالنسبة لي كنت يا حسام تنجم تاكل الخضرة والغلة انت ما عندكش مشكلة. اه ولن هاي الشيفة سلطة كيفاش؟
3: هي سلطة صحية بالكينوا والتفاح. حبيت نبدل الكينوا وأصلاً الزنغريديون المهم هو الكينوا باش نفسرها هي بذور صغيرة والقيمة متاحة الغذائية كبيرة برشا عالية على خير فيها البروتين
0: فيها برشا بروتين
3: برشا بروتين والألياف والمعادن وانا حبيت نبدلها بالروز والمقارونه كمان حاجه توا نشوف ماكله صحيه.
0: برغل
3: هذه اخف
0: هي اخف هي الكينوا اخف منهم الكل.
3: ايوه
0: وانفع من اللي كنت تحكي في كل سيغمون
3: ما انت
0: انا سي حسين بحكم العياده الطبيعيه نعرفهم المعلومات هذه.
2: عندك فكره على حكايه
0: اي بحكم العياده الطبيعيه اللي مش عجبتك انا المعلومات هذه كلها
2: عندي. مش عجبتك لا تو هذا كلام
0: كنت تدبر علينا
1: كنت قبيله تقول
0: قبيله
1: كنت حشيش قدامك
0: يا ولدي ما خلى ما قال فيه.
2: لا انا مستمع وفيت
0: اي اسمع منه اسمع منه.
3: باش نزيدها فقوس
0: اي
3: طماطم يا ماسوري زي ما طماطم مكعب فلفل
0: اي
3: بصل
0: اي
3: وشويه يا اما مايس يا اما حمص زوز يعطيو نفس
1: المنفعه.
0: وبيان سور نحكيو على مايس تعملت في الدار قطانيه اللي هي صبرناها في الدار
1: قطانيه شيحه هذيك اللي نتاعنا
0: نشيفوها قبل بنهار
1: اي نفوها
0: ماء وخل وشويه ملح وغدويك تنجم تستعملها في السلطه.
3: وباش نزيد معها صوص فينيغريت
0: اللي
3: هي زيت زيتونه قارص ملح وشويه موترد وفلفل اكحل وتوا وقت النعناع باش نزيدوها وراق نعناع مقصوصين جوات
1: اخضر معناها
3: اخضر اي وشويه
0: تعرف شايف قد ما شفت هذه حكايه النعناع المقصوص جوات شفتها برشا في السلاد وسورتو توا معناها خارجه توندونس على الاخر باقي ما جاتنيش الجراه
1: باش تعمل
0: يمكن خاطر استنسنا تربينا على نعناع الشيح اما والنعناع ناخذوه في لي دغينور زيد معناتها ذيك سي بون اما نقصو ونحطو في السلطه باقي ما زلت ما تجرأتش.
3: والله انا جربتها بنا اخرى جمله على الشيح والله بالحق
0: نجربوها بالحق
3: شويه مع نص من فوق للزينه صح وبشويه للسلطه
0: يعني سلطه مش غنيه كسوسوا
1: ثريه ثريه
0: كسوا بالقطانيه ولا بالحمص الزوي ديجا الكينوا وحده معناتها يززي ويوفي
3: من البروتينات نتاعها والالوان اللي باش تراها معناها من كل شيرات باش تحسها بنينه برشا.
0: بالنسبه للبلون دو بولي كيفاش نعملوه؟
3: بون دو بولي
0: معناها اسكالوب دو بولي
3: اسكالوب نشرحوه بعد كده نفوحوه ونخليوه شويه في الماريناد نتاعو. الماريناد هو زيت زيتونه ملح فلفل اكحل فلفل احمر كليل وزعتر ثوم ونخليوه يرقد شويه في الفاح نتاعو ومن بعديك يا اما نشويوها على الغاز يا اما نحطوه في الفور.
0: والاحسن
3: احسن في الفور
0: في الفور فوالا
3: احسن في الفور
0: الحقيقه عشي غادي من صحي اون بلوس يجي حتى فطور اللي مثلا
1: لي زيتيديون تو نخمم فيه في فطور غدوه مثلا
0: لي زيتيديون عبد ستار ساعات ما تديش عندهم برشا وقت باش يمشي لك الريستورون يونيفرسيتير ولا باش مثلا يمشي ياخذ حاجه ياكلها وكل
1: يهزوا
0: في يدو مغذي يقنع
1: يقنع
0: برشا لخاطر فيه الكينوا فيها كونتيتي كبيره نتاع بروتين
1: دونك فيبر فيها برشا فيبر
3: زي
0: ميرسي شيف فريمون تبارك هايله هايله هايله شكرا لك. تعرفوا الكينوا ما حسام؟
2: نعرفوا الكينوا اكيد.
0: معناتها جربت
2: ما نستعملوش نعرف ما نستعملوش وانا كلاسيك برشا في ماكلتي.
0: هو فيه انواع فيه الابيض فيه الاسمر الكينوا
3: كيف راهم هما
0: يقولوا لي الاحمر اللي مستحمر منفعته اكثر من عش
3: اي مو خاطر يقولوا حتى تبع الدم يقولوا ديما يقولوا
0: غير اللغه الحمراء
3: اللغه الحمراء يقول لك ديما
2: تزيد في الفير يقولوا اي
3: هما يقولوا هكا اما زوز كيف كيف
1: ميت نكلمك تنكلمك مي ما تقول لي لا غيوسي مامون لا السلطه هذه ولا لا بيناتنا ما تقولش ما تقول حتى حد
0: ما يسيقت لك مريق ما تنجح في سلايت الكل
2: كان حبيت كان حبيت
0: اي جماعه
1: متعشش الليله بيتو بيكي مسكينه
2: وسمعني هي قبره وكان يقال السات اللي حاجه لفلف تحضر وكذا وما تحضرش مي حسره
3: والله
1: توا
3: يا
1: حسيت توا اللي هو تتكلف
2: وبالاخص الناس تركز فيها جوج سمو تركز برشا معناتها المكونات نتاعها خاطر الناس بدات تفيق قبل كان ياكل على بعض توا هذيك راهي فيها بروتينات هذيك راهي
3: تنجم تخلي
0: خدمه معينه من نوع تاع لا ويا حسام ما كنا قبل ما كناش نركزوا برشا خاطر هي بطبيعتها كانت صحيه راك انت كي تاكل محمصه معناها نتاع الدار مع العوله
2: محمصه بالقديد ولا ذاك
0: بالقديد وبالخضره
1: بالدبابش
0: بالدبابش
2: بطبيعتها
0: كميات البروتين موجوده
1: بطبيعتها
0: هكا معناتها
3: بدلوا خاطر وليو توا صغار توا ما عادش ياكلوا هالجيري وهالوحدي دونك وليو نعوضوا فيهم في
2: السلايد علاش هي توندونس هذاك كثرت معناتها من كي تشوف في المساحات التجاريه الكبرى وليو يبيعوا في السلايد حاضره اللي قبل ما كانتش موجوده ما كانش موجود معناتها فما طلب
0: ونشريوا تعرف عليه حسام ما خاطر انت كي تجيب تركب مثلا عسى تالي نجم يفهمني اكثر كي تجيب تركب مثلا
2: علاش انا ما نجمش نفهمك علاش
0: خاطر مستحيل تفهم
2: ما نركبش
1: انا ايش
0: نقول لك حسام احنا بطبيعتنا
2: قدراني ناقد غذائي
0: احنا بطبيعتنا التفاهم صعيب بطبيعته معناها
2: حتى بطبيعة الكورونا ما يتعديش
0: حتى على طرف غنية معناتها نزيد تو ندخلوا الكوجينه تاع معقول هكا
2: تفضل لك الخبز عبد الستار
0: عكست مرقة لوبيا تحط كل شيء واسمعك يقول لي لين راهو كي يدخل اللونتين راهو يولي محلي راهو كان الفينا
1: تولي مدام ريم
0: صحيت بربي لحظه بركه وحده نظيفه بربي تحسوا نفس العبده
3: لا
1: مليك مليك
0: تربي
2: مليك تربي ربي يدي ربي يدي
0: سمعت سمعت
3: حاجه بيه يا سام خمو ديما بالحاجه بيه
0: ليه يعني كنت تسمع هكا قبيله ربي يدي وانا مسامح مليك شهدت عليك اكثر
2: ما نجم نقول شيء معناتها اتجاوزك
0: نختموها فقط عدل صحنك كي تحط صوص باش تركب صوص مرقة بطاطا لوبيا
1: اللي هو اي
0: تك تك تك تك توا هذيا فور هذي واحد
1: قص الفلفل وطماطم قص وشيء ويزمك بالترتيب حتى فما حاجات لازم في ساعه
0: دونك الحقيقه سلطه بالحق كيما معناها اللي اول مره في الحياه نضم صوتي لصوت حسام سلطه تاخذ منك جهد اكثر من اي بلا اخر
1: وي صحيح اما طوندوس انت حتى الرومان في سلايد المده هذه
3: ايه دخل الغله الغله دخلت التفاح انا
1: تو ان شاء الله كبيره جيت طب برشا سلايد نحطوا فيهم التفاح على سيت سورتو اما الرومان ولا برجي خمنا فيه
2: لا زاس ما دخلوش
1: موسم الرومان
2: تنزي جوست زاس ما دخلوش خاطر غالي شوي
3: لا لا
2: دخل الرومان مساج
0: التفاح شوي شوي انا معلي شايف دخلوا البطيخ ودخلوا الاناناس ودخلوا برشا
1: غله
0: سلايد اي جماعه شنو رايكم نعملوا ترتيحه مع اختيارات سي حسام الدين الهمامي
1: ايش بيه
0: ونرجعوا بتوقيت وطني ربي يستر

Hadi lan.

0: توقيت الوطنية.
1: توقيت الوطنية شوية أخبار مدام ريم اللي كنت تسيع بستار بتبيعها شوية حاجات
2: لين وليك انت يا
1: قلبي انتم ما عتبش اللي في الاسناد قال رجل شوية أخبار إيجابية نبدأ بيهم. المرة هذه نحكي على أولمبياد الرياضيات بشنغاي في الصين، ثلاثة توانسة موهوبين ياخذوا زوز ميداليات برونزية وتقدير مشرف حسب نشرته جمعية تونسية لمسابقة وثقافة الرياضيات. عن الهنا محمد كريم بوعليق سنة ثانية علوم بالمعهد النموذجي بريانا، ياسين بوميزة تلميذ سنة رابعة رياضيات بالمعهد النموذجي بسوسة، هذم الزوز اللي ربحوا الزوز الميداليات البرونزية فين؟ في شنغاي في الصين، البلاد اللي تسميت على الذكاء الاصطناعي وتسميت على أكثر آي كيو مرتفع حاليا، معناتها في قياس الذكاء الصينيين متفوقين بدرجة كبيرة ياسر على بقية العالم.
2: مش أول مرة حسام رابع،
1: مش أول مرة. علاش نقول لك مش أول مرة؟ لأنه في صفاق الزادة كيف ما بعدناش برشا على الصين، المرة هذه في كوريا الجنوبية صفاق سيء مشاو هما أبناء نادي المهارات الأولى، مشاو لكوريا الجنوبية وفي أولمبياد اسمه أولمبياد الروبوتيك، خذوا ثلاثة جوائز، منهم الجوائز متاع جوائز التشجيع، ما هي كلها جوائز متاع التشجيع، وحتى الأستاذ المشرف متاعهم فاتح خلفلة خذت جائزة للتميز متاعها في الإرشاد. هذا يظهر لك اللي تويسة رانا ما شاء الله موجودين في الميادين الكل،
2: ويعطيهم الصحة والديهم لميت، ويعطيهم الصحة المؤطرين متاعهم للسادة متاعهم، خاطر بالحق معنينا وخرا نتبع هكا في صغيراتنا هو توذكرها والنموذجي، معناها حتى من لسيات عاديه ومشاركين تلقاهم في نوادي روبوتيك وكل يخرجوا في مسابقات عالميه ويروحوا لنا بالذهب
3: والفضه.
1: لو اصلا فما تندونس عند الصغار وحتى الجيل، معناتها زوز او ثلاثه جيل التالي اللي هم يحبوا يمشيوا دراسات تقنيه، لانه مثلا مش حتيك نسبه ممكن البعض يستغربها، تونس الاولى عالميا اقول جيدا عالميا في حصه خريجي العلوم والهندسه من خريجي التعليم العالي.
2: شقالك فيك الخبر؟
1: تونس قبل ألمانيا، قبل سلطنة بروناي، قبل الإمارات وقبل أوزباكستان الأولى، لأنه 37.9% من إجمالي خريجي التعليم العالي يمشيوا للاختصاصات متاع العلوم والهندسة.
2: شنو رأيك في الخبر؟
3: للي بحق معي هاجة
1: ما شاء الله
2: عليك. فهمت عليش احنا عبد الستار ديما نقولوا وكان نزيدوا نحسنوا في المنهج متاعنا، وكان نزيدوا صغارنا نعطيهم معناها منهج يتماشى مع
3: التو تعتوه، يعني شيء مع الوقت يزيدوا يبدعوا معنا.
1: المؤسف في الحكاية لأنه جزء كبير، لأنه بقية الدراسة ما نكملوهاش جزء كبير ما يقعدوش في تونس للأسف. هذا زاد مشكل آخر يطرح عليهش ما نجموش نخليهم لهنا. خبر آخر إيجابي زاد باش نحكيو عليه، ما شاء الله أحمد الحفنيوي هذا خبر إن شاء الله جماعة
2: الرياضة، مش رياضة هذا،
1: إي متاع رياضة، إي هز ثلاثة ميداليات ذهبية، هز 400 و800 و1500،
3: ما شاء الله عليه.
2: سباحة،
1: سباحة بتبيع أحمد الحفنيوي وتونس على فكرة معناتها مش أول واحد، جا فما واحد البارح هز وزاد كيف زاد عودة من بعيد للجوادي، هذم الكل
2: ألعاب فردية كالعادة،
1: ألعاب فردية
2: وإحنا ديما نصرفوا كان على الألعاب الجماعية وهم نحن نصرف، ما فهمتهاش
3: الحكاية،
2: احنا نصرفوا على الألعاب الجماعية والميداليات ديما من الألعاب الفردية،
3: على الألعاب الجماعية نصرفوا على الهاند والباسكيت والفولي مش مظلومين، نصرفوا على الفوتبول اللي ما يجيب فيه حتى شيء،
1: اللي هي الهوند تسميت على تونس وكانت عندنا سمعة عالمية في الهوند، للأسف ما كملناش فيها. الباسكيت والفولية، حتى الفولية راهي في تونس ما يتحكيش عليها برشا، أما راهو عندنا لاعبين بمستوى عالمي
3: صحيح،
1: معناتها هذا الكرة الحديدية، ما عرفتش إذا عندك فكرة على الرياضة، تونس كان في وقت من الأوقات بطلت العالم،
3: بطلت العالم هو بوسالم، بوسالم بوسالم كانت بطلة العالم، ليكيب تاع بوسالم في الكرة الحديدية كانوا أبطال العالم راهو،
2: وفي رفع الأثقال
3: حتى برشا ناس يتندروا بها حكاية بوسالم بطلة العالم، بطلة
2: العالم
3: في الكرة الحديدية بالحق،
1: ما للأسف ما كملناش
2: حتى خاطر حتى نتندروا بها هذيك الرياضة زاد تبعتنا،
3: أي ليه نتندروا بها حسابوا حسابوا بالحق،
2: التمرير والتندر هذيك تبعتنا
1: هي الرياضة الوطنية الأولى، هي التمرير واللي تغش منها اللي تغش منها مش تونسي، اي تونس هذه حاجه موجوده،
2: واحنا عندنا مثال
3: على ما شاء الله ما شاء الله
1: ما الكل ما تمنيش انا ما فرد بعيد على الشعب التونسي. الاخبار المهمه ما نعرفش هل هو خبر ايجابي او سلبي، كما قولوا لي وحدكم. الايجابي انه السيد العميد شكري جبري اللي هو حكى على الحجوزات وعلى المخدرات وعلى الشيء اللي صار، معناتها نحكيو على هنا حتى لسبتمبر، حتى لسبتمبر وصلنا 100 كيلو كوكايين،
3: 100
1: كيلو راه كوكايين
3: من اول عام،
2: من اول 2026،
3: من اول العام، من اول العام حتى ستم احنا 9 شهور،
2: الديوانه التونسيه تحجز
1: 100 كيلو
2: من الكوكايين،
1: معناتها لهنا تفهم 101، معناتها لهنا تفهم اللي راهو الاخبار اللي جاب اللي حجزت الاخبار السلبي، لو كان ما حجز شوف الخبر،
2: لكن والحمد لله اللي هم حجزوا معناها برافو عليهم بالحق، معناها نحييو معناتها حتى على مستوى معناتها الداخليه وغيرها
1: بالطبيعه
2: ثم خدمه كبيره كبيره كبيره كبيره على
3: قريب. اما انا اللي خاف منه يعطيهم الصحه في اللي حجزوه، لكن ما خافيا كان اعظم لعل ما نعرفش ما نعرفش
2: معناها باش يكونوا عداو اكثر من هكاك
1: ما نسويش اكثر. هو علاش
3: ما نعداوش اكثر من هكاك؟ اما موجود معناها فما قاعده تتعدى،
2: هما يقول لك مصيبه ليه، هو يقول لك حتى كان موجود مثلا هو شنو صاير عبد الستار تو ديوانه اعلنت على الرقم هذا، قالت احنا حجزنا
3: يعطيهم الصحه وبرافو شابوبا.
2: لكن اذا فرضا حاجه تعديت وسيغمون فما مثلا حاجه تعديت
3: تكون اقل كيفنا
2: كيما اي بلدان اخرى
1: شيء بلدان احنا معناتها امريكا اللي هي امريكا
2: اللي هي كل في الغوب وفي البلايص الكل فما بعدها هي تجي الداخليه بكل هيكلها مجنده الهذي. ودايوغ الحرس الوطني وحتى فرقه المخدرات اعلنوا حتى هما زاده كل ما تفما ديسانت تصير الا وتصورها الاخبار، وحتى كما تصورش الاخبار يصوروها هما ويهبطوها. راهو فما رساله كبيره برشا قاعده تتبث، راهو حابين نقولوا رانا جايين. راهو اذا كان فما اعوام معينه مثلا
3: فما تسيب ولا
2: تسيب رانا جايين، وهذه درعت خواطر برشا ناس. خلي خلي خلي خافوا خلي يعرفوا اللي فما الردع.
1: انا نمشي معك بعد مغادي مدام ريم، فما فيديو قاعد يدور مؤخرا هو البارح، المحامي يحكي قرر وانت كتصور واحد سرق لك دارك وكذا ذاك راهو مش معقول وما يجيش وراهو فما قضيه نجم توسائل قانونيه. لهنا باش نقول انا معناتها هذايا راي وهذايا زاد قانون كيف كيف. التشهير هو جزء من العقاب، معناتها كتشد مجرمين وتصور الديسونت اللي صارت عليهم وتصور المحجوز هذاك جزء من العقاب.
3: يقول لك وجهه ما توريش
1: وجهه، هذاك النجم نمشي معك وجهه النجم ما تصوروش.
3: المحامي هذاك اش قال؟ قال ما توريش الوجوه.
1: معناتها سرق لي داري ونقول له يرحم والديك وكذا.
3: ما تقولوش يرحم والديك، ما تصورش وليه وما تصورش وما تهبطش على وسائل التواصل الاجتماعي. هذاك اش قال؟ هذاك تعطيها للامن، هذاك تصويت تعطيه للامن. هذاك اش قال؟
2: في بلدان العالم تويكا وحتى اللي مجاورينا ما حسيناش وانه فما معناها رد العقوبات ياسر
3: على اي
2: سقف العقوبه ياسر عليه. اغتصاب مخدرات
3: معقول جدا
2: ومعقول جدا. سقف العقوبات طلع مليح
1: في امريكا. فما القانون اللي هو بركاج ما ارمي، بركاج ما ارمي معناتها انك تعمل بركاج وفي يدك حاجه
3: سلاح
1: سكينه فرد اللي هو ما اقلش من 20 سنه. تحرق فيه في امريكا 5 سنين الاختيار سبار قديش. تسوق وانت في تحت تاثير مخدر سواء كان معناتها خمور سواء كانت مخدرات سواء كانت اللي هي هذه فيها على الاقل من 5 سنين حتى ل 20 سنه. اذا كان فما ضحيه نجم توصل للمؤبد. باش تفهم انت راهي القوانين راهي ساعات جعلت للردع اساسا
2: في امريكا. في امريكا واغتصاب ويظهر لي فما هكا تم اعدامهم ولا حاجه كيما هكايا.
1: ما تصورش
3: عندهم انت ولايات فما ولايات مازال فيهم اعدام راهو
1: فيهم. اما يعطيهم هو هذه كل راهو نقولوا هذا كل في اطار الردع. احنا راهو مانيش معناتها
2: في اطار الردع. مالا شنو مالا احنا
1: مالا شنو اللي يتفرج في فيديو كيما هكا يقول يعرف اللي راهو
3: اللي يعمل عمله
2: يخلص.
1: وبالاخص حسب ما قال السيد العميد انه فما قصر متورطين، فما قصر متورطين في الترويج. مش استهلاك ترويج، معناتها تفهم هنا الخطر اللي قاعد يصير في البلاد. وان شاء الله ربي يسترنا. باهي اختم بخبر جميل اللي هو فما 418 حافله خذتها لسنتين، نسميها لسنتين نحب نسميها لسنتين. هي ذي الولايات اسمها شركه نقل تونس.
3: اي شركه شركه تونسيه
1: لا ما عادش لسنتين اسمها ما عادش لسنتين كما نحب نسميها هنا. خذت 418 كار هذوما مجهزين بكاميرات مراقبه ومرتبطه بسيرفر هذا يخليهم انه اي حاجه تصير في وسط الكار من سرقه عنف وحط الستر تحت تحرش هذا كل ستقع
2: وزيد يحط الستر اخر تحت عنف.
1: اي موجودين هيا
2: حتى احنا عندنا اللي لا يحترم لا كبير لا صغير لا امراه حبله لا. احنا قبل كنا كي بداو خارجين نقراو التوصيات هذيك
3: اي
2: بس هناك انت تلقى راجل كبير عطيه بلاصتك، تلقى امراه حبله عطيه بلاصتك. انت تلقى
1: والله مازالت لا مازالت الحكايه هذي تبقى توا فما شويه صغار اللي معناتها يحسوا روحهم متمردين
2: شويه لقيتهم هكا شويه يقلقوا هما شويه بحق شويه.
3: في وقت ما انا خلطت على التروليبيوس في وقت ما كنا صغار التريبيوس فارغ ما نقعدوش حتى فارغ ما تقعدش علاش على خاطر ليه مش عقاب على خاطر انت حول حاجه صغير تنجم ثاني حاجه يقول لك ينجم عبد كبير طلع قاعده بقعه فارغه وانت قعدت فيها هو يحشم مش يقول لك قوم منها. ولذا تخلي له البقعه خيره من اصلها.
2: زعما يا جماعه الكيران اللي شريناهم مازالوا جدد، معناها احنا عندنا تو على ثلاث سنين، هما
3: ثلاثه دفعات
2: ونجيو بلاش دي كاميرا، ما نجموش نركبوا فيهم دي كاميرا.
1: لا هما فما اللي فيهم كاميرا راهو حاليا، اللي فما فيهم كاميرا.
2: انا سؤالي اللي ما فيهمش ما نجموش نركبوا فيهم دي كاميرا؟
1: نجموا
2: تصوروا ويكونوا مربوطين بنفس السيرفر هذايا اللي رصد اللي رصد.
1: انا نمشي زيد حتى عندي اقتراح هذيك اللي يسمعوا فيه المسؤولين، وهذا الاقتراح معمول به. علاش ما تكونش عندنا ابلكيشن في التليفون؟ انا قاعد مثلا نجم نعرف الكار فين موجوده، باش انا كي نخرج مثلا من لافايات نجم ناخذ الكار في الوقت اللي توصل، مثلا نحط جي بي اس ربطه بالابلكيشن هذه نولي نتبع الكار فين موجوده بالضبط.
2: هذه موجوده،
1: علاش نقعد ساعه ونص نستنى؟
2: هذا في الاوروب موجوده وبالدقيقه،
1: مش في الاوروب، في العالم كله موجود. والكيران فيهم جي بي اس على فكره، غير هما معناتها على مراد الله ما يحبوش. فما اغنيه نحب نعديها مدام ريم، معناتها كان ما ترش ما كان ما ترش معنا بكل لطف، معناتها
2: بكل لطف وانا
3: كل محبه.
1: بكل محبه.
3: لان انا في هذه الشيء معناها
2: يا ولدي
3: انا معك
2: قامت تساند في الشيء في
3: حسين. انا معك انا معك،
1: لانه هو فما خبر يقول لي في مدينه ملقا في اسبانيا قروا لي فما العربيات السياحيه اللي تجرها الخيول، نسميوها احنا الكروسه او الكاريت.
3: كاليس مش كاريت،
1: الكاليس ولا الكاريت اللي هو المهم اي حاجه
3: في المدن، الكروسه ولا الكاليس. الكاريتا هي اللي تنقل الخضروات وكذا، في تنزل الخضروات.
2: وسع بالك عبد الستار،
1: اي عربه اي عربه تجرها اي نوع من الدواب، اي نوع من الدواب ساقعوا منعوها منعا تاما في ملقا في اسبانيا، وقال لك في انتظار انه ستعمم في كافه البلاد. علاش؟ في جمعيات الرفق بالحيوان يلقاو انه فما ناس يحملوهم ما لا
3: يعذبوهم مساك.
1: وشفنا برشا فيديوهات عملناهم في مناطق سياحيه، كيفاش يعملوا في الحسونيه، كيفاش الجمل كيفاش عاملين فيه، كيفاش هذا كل معناتها
3: احنا سابقين دون سوكا، لانه في 61 بلدي تونس منعت العربات المجروره.
2: ما احنا نجروا فيهم
1: مازال موجودين
3: معناتها. لا مدينة تونس لا،
2: اي
3: ممنوعين،
2: اما احنا نحملوا فيهم فوق منطقتهم ساكن في البر. اي البر البر
1: نسمعوا في هذا الاطار اغنيه لمحمد زراري. اش قال لك عجبتك؟ نسمعوا
3: هو قبل هو في هذا الاطار
2: ابهرنا ابهرنا
3: هو في هذا الاطار.
1: نسمعوا مروحه موسيقيه لمحمد زراري اللي هي اغنيه قسم على الكريته نعرفوها، ما هذه ما بعد قال ماني راجع للكريته،
2: ماني راجع للكريته،
1: ماني راجع للكريته بصوت محمد زراري.
2: باي حسين.

0: تكفينا من هاد العيطة.
1: نعيش مخصوص ما نبيعش مرقاس مرصوص نخلة والحم قطوس والناس تاكل بالفرشيط
2: ومانيش راجع للكريتة لو كنت تلبس الب

0: خدمة موت لا فيها الحماة، لا حوت كان الماء والكسكروت، شكشوكة ومكاروني،
1: ومانيش راجع للكريتة لو كنت تلبس البرنيطة.

0: استوديو 8
1: نجم نترجموا هيلهم ومعنين نخليوا نفس الألحان نترجموا هيلهم ونبعثوا هيلهم ومعنتها ويخلصون عليها
2: علاش ليه؟
1: في إطار الحملة متاع التوعوية اللي باش يعملوها على الكريتة
2: هاي أكيد نجمه؟ أكيد هاي بس تتراجوا ويهدر هاي الكريتة
1: محلينا معنين العقاب العشية قداش نوليوا عنا أفكار
3: أي جهنمية
1: أي أصلا أنا كي راح وسيم بطبيعتي بارك الله
2: أفكار
3: ما شاء الله ما شاء الله
2: ما شاء الله الله يخليك بليه وضح للسادة المستمعين ما هي البرنيطة
3: البرنيطة
2: برنيطة وقال برنيطة
1: أراه ويخذ لك في وقت سوديو ثمانية رانا
3: البرنيطة هو لو شابو
2: ثقف نفسك
3: وداير فما فتوى بمنع لبس البرنيطة لدى المسلمين أصدرها الأزهر الشريف كل عام
2: بغيث كل علينا
3: اليوم مش كن والجمعة ذي الكل هريم بعد ما بعد تشاور الأسبوع هذا كل أربع حلقات البرنامج بتاع برنامجنا اليوم في استوديو 8 مش يكون ضيفتنا الغنائية بصوت سيدة نعمة بسبب بسيط مش على خطر أنا نحبها لا
1: كلنا
3: نحبها بسبب بسيط أنه نهار 18 أكتوبر تصادف ذكرى السادسة لوفاة سيدة نعمة فحبيت أنها تكون هذه لمسة وفاء تجاه مطربة تونس الأولى
1: وهي تستحق منا الحقيقة هذه بكل ما خلته لنا معناها من أغاني ومن قائمة طويلة عريضة وما فيها ما تخير
3: فوالا ما فيها ما تختار كلهم يختبهين فحبيت أقول حاجة بسرعة أن سيدة نعمة كانت علاقتها كبيرة بالملحنين عندها ملحنين تلقى غنيت له مغنية ولا اثنين لكن عندها ملحنين معينين كان عملت معهم فيديو الناس تعرف شادلي أنور علاقتها بسي شادلي اللي أغلب الأغاني معناها كان أكثر من كده سي شادلي كان يلحن مجموعة متاع أغاني يجيه للدار قلها نعمة ها وعندي هذه وهذه وهذه خذ اش تحب
1: انت اختار انت الاولانيه
3: اختار انت وساعات هي
1: كيما كيما ام كلثوم في مصر
3: هكاك معناها كانت هي تختار لكن كانت علاقتها برشا ملحنين خلينا بدات مع شيخ ترنين بطبيعه هو ابوها الروحي في الفن لكن شكون اللي غنيت له زاد عملت معه ديو كبير هو سي محمد تريكي علي سي محمد تريكي رغم انه قديم برشا وقبلها وغنيت له الشافيه وغنيت له فتحيه وغنيت له غيرها حسيبه رشدي وغيرها لكن سيدة عليا كذلك لكن شنو الميزة اللي ميزت بها سيدة نعمة مع سي محمد تريكي مشكلته محمد تريكي صوته ما يأديش معناها ما ينجمش يعطيك الخانات اللي يحبهم هو كيبدأ يحفظ فيك الأغنية
2: مثلا تو بليغ حمدي صوته مش مزيان
3: مش مزيان أما يعطي الخانات اللي يحبهم هو صوته ما يوصلش صوته مش خايب لكن ما يوصلش فكانوا بعض مطربات خاصة كان يبدأ يحفظ فيهم يبدأ بالضحك يضحكوا يطيحوا في القاعة سيدة نعمة كانتش تعمل تقول سيدي محمد سمعني الأغنية تسمع الأغنية غنيها له هو ثم تقول له سمعني اللحن بارك من غير كلام سمعها اللحن بعدش تقول له اسمعني أنا تو عادة
2: تعمل سينكرونيزاسيون
3: تعمل مرة تغني له مرة واحدة يقول هكا نحب ساعات يصلح حاجة أغلب الوقت فكما معناه تفهموا شربت وشربين فتفهموا فكانت بينه علاقة طيبة برشا ومن جملة الأغاني اللي لحنهم لها لحنا أغنية في عام 66 لحنا أغنية اسمها زين على زين زينة الباسك زدتك زينة على زين الأغنية من كلمة سي حمدي الباجي والحان سي محمد التريكي لكن شنو حكايتها احنا وقتها فترة ذيك الستينات بدت فترة الباس سي الحبيب كان حتى في خطابات رسمية يحكي على الباس رئيس الحبيب بورقيبة معناها رئيس الدولة التونسية يحكي على الباس ويسمك تلبس مليح وتتهندمه وتظهر في منظر لايق وكذا فوقتها بدأت حركة في الموضة وظهرت ميزون موديل مثلا اللي نحكي عليه خاطر ما عادش عندها وجود تويكا تعطي في التعب في الموضة بدأت برامج إذاعية تعدي في الموضة وعلى مستوى الغناء حثهم انهم يعملوا بيبليسيتي فظهرت الاغنيه هذه كما ظهر قد كيس حليم اسميه
2: لبسه
3: جوبه هلاليه كما ظهرت اغنيه سي احمد حمزه البس وحظي واتيك صنع بلادك صحه لي
2: زاد السيد نعم عنده اغنيه لا مش نعم علي ملالي كانت فما طوندونس تعمل لي
1: قالوا زيني عامل
2: حالك كانت فما وقت قالوا زيني عامل حالك كان فما لبسه ما نعرفش
3: لا ذاك شلايك شلايك تو نحكيو عليهم في مناسبه ملالي. اخرى اما هنا هي الحرص على اللباس في حد ذاته هذيك بوبلي وحده هذيك كونكورونس في بين زوج اغنيات انما هنا اغنيه من جمله الاغاني اللي تعملت
1: وتعرف للحرص على ياسر انا شفت دور الفن عبد الستار كيفاش كان
3: جوستومون
1: معناها علاش احنا اليوم نستهينوا بالحاجه نستسهلوا ليه باش عمل اغنيه على اللبسه مثلا ليه اي انت من ضمن رساله رسالتك انك تكون
3: توجيه الناس صحيح. مثلا هي في الكلام اللي تقول فيه والم الالوان بين القربيطه الكرافات والكسوه سوريه تبان منظرها يسوى ما يسوى معناها في الصوره تعطي معناها سي حمد الباجي خد هو كتب الكلمات يعطيك الصوره نتاع المظهر اللايق
1: كانت
3: ترف التصويره كانت ترسمت وبالتالي تلحنت الاغنيه هذه سجلت في الاذاعه بطبيعه في استوديو وغنتها سيده نعمه وتشهرت في زمانها شهره كبيره وقعدت من الريبيرتوار نتاع سيده
1: يلا
3: نعمه
1: يلا نسمعها

0: احنا باش نخليكم على خير ونخليكم ان شاء الله في ليله مزيانه وحلوه. كنا معاكم الاربعه حتى لسبعه بستر عمامه وربي يخليك
1: يعيش كريم يعطيك الصحه
0: حسام ان شاء الله ربي يعطيني طول العمر وراك كيما قدام الميكرو كيما بعد الميكرو
2: وربي يخليني زاد كيف كيف كيف
0: ربي يخليك زاد كيف كيف ايمن تنفوري قبل حمزه سفار في الاخراج رامي المجولي في التنسيق عمر جبالي في الاخراج الرقمي احلام بالقاسم شكر احلام المسيحلي شكر بالقاسم في الاعداد ريم بن شعلية في الميكرو ليلتكم زينه الناس الكل تقابلوا غدوه ان شاء الله
3: في السنين الاولى من عمره يتعلم الصغير لغته الاولى ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه لكن اليوم وليت الشاشات حاضره في حياه الصغار في السنين الاولى من عمرهم في بعض الاحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويله كل يوم السنين الاولى مرحله مهمه برشا النمو الصغير عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشه برك اما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزره وتبسيمه وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
6: السابعة مساء هنا في تونس مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير تونس تدعو إلى ضرورة تبني طب تقليدي متطور وتكاملي وضمان إتاحة الطب الدقيق للجميع كحق إنساني واستعرض وزير الصحة مصفى الفرجاني خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للصحة المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين استعرض التجربة التونسية في الرقمنة والطب عن بعد على غرار ربط 32 مستشفى بنظام القراءة الطبية عن بعد للصور الطبية وإجراء أكثر من 120 ألف فحص في سنة واحدة بهدف تحسين جودة الرعاية الصحية وتقريبها من المواطنين في المناطق الداخلية شأن صحي أيضا جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة يدخل اليوم حيز الاستغلال بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا وذلك وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمستشفى بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي اليوم بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رئيس الهيئة فاروق بوعسكر يعقد جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية في إطار متابعة سير العمل بمختلف هياكل الهيئة والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ولا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية في العالم الأمم المتحدة توثق استشهاد أكثر من 1070 فلسطينيا منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقتل شخص وإصابة 24 آخرين ثلاثة منهم حالتهم خطيرة جراء انفجار لغم أرضي اليوم بمنطقة الجليل الأعلى شمالي الكيان المحتل وإيران تعرض وساطتها لاحتواء التصعيد العسكري بين السعودية وجماعة الحوثي واحتدام المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية على تخوم

0: محافظة تعز. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الشوط الثالث. الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكايات. تحاليل، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
5: مرحبا وسهلا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية، مرحبا بكم في عدد جديد من الشوط الثالث، عودة كالعادة على آخر مستجدات كرة القدم، خاصة مع نهاية الأسبوع شهدت عودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. آخر الأخبار، حصيلة الجولة الخامسة ذهاب من البطولة، قراءة فنية، استضافات وأركان العادة في الشوط الثالث. سعيد جدا اليوم بحضور المحلل الفني، المدرب، محلل الأداء وكشاف المواهب كما قالي في الكواليس هيثم الجمني. هيثم مرحبا بك.
6: سي رفقي، بارك الله فيك على الاستضافة وبارك الله فيك زاد الناس اللي يسمعوا فينا، مرحبا بك.
5: اللي يحب يعرف اقرب شوي للميكرو هيثم.
6: اوكي.
5: اللي ما يعرفش هيثم، لانه اللي يتبع الفيسبوك يعرف هيثم المحلل الأداء اللي يحلل برشا مباريات. مسيرتك هيثم؟
6: اللاعب سابق في ملعب التونسي جيل أنيس العياري وسام السلامي، عديت كما نقولوا صغري في الملعب التونسي، من بعد كي طلعت لسويسرا عملت شهادي في كمدرب كرة قدم، من بعد عملت مختص في تحليل أداء التكتيكي والفني، مكتشف مواهب كما قلت، وأخيرا عملت زادة تحليل الكرة الثابتة اللي هي حاجة مهمة برشا في كرة القدم، يعني كيفاش خاطر سر من أسرار الكرة هي تحليل الكرة الثابتة.
5: وش نرجع على الكرة الثابتة، لأنه أكيد عندنا قراءة فنية في المباريات نتاع الجولة الخامسة ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وثاني مرة على موجات الإذاعة الوطنية كنت مع زميلتي رجال مختار في المونديال.
6: صحيح.
5: واليوم تحضر معنا. صحيح. في الشوط الثالث. ننطلق في الشوط الثالث، والبداية ستكون بآخر أخبار النادي الرياضي الصفاقسي. تتسارع الأحداث في صفاقس، القطيعة مع نبيل الكوكي وعودة محمد الكوكي. كوكي يعوض كوكي بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي، مع القطيعة أيضا مع المدير الرياضي طارق سالم وبقية الإطار الفني. كل أخبار النادي الرياضي الصفاقسي ناخذوها في المباشر مع زميلنا مهدي قاسم. مهدي أهلا وسهلا بك.
7: مرحبا بك رفقي، تحياتي لكل مستمعي الإذاعة الوطنية، تحياتي زيد الهيثم الجمني شخصيا نتبعه في ستيك وحكي على المسيرة متاعه في سويسرا، حكي زيادة على جو مع البقلاوة، تطعم ذات البقلاوة مع أنيس العياري، مع وسام السلامي، مع مشلة كانت بالحق مشلة مميزة بالنسبة للملعب التونسي. على كل تحياتي لكم. حكيت أنت قلت تتواتر الأحداث في عائلة النادي الصفاقسي، هو تقريبا نهاية لقاء النادي الصفاقسي وتقدم ساقية الدية، اللي بالمناسبة أعاد الروح رفقي وهيثم وعطى نكهة للصفاقس باعتبار الدربي غاب على السيسيز من عام 94-95، موسم الفوز بالثنائية ومغادرة كل من الحديد الشخصي نجم محيط طرقنا للقسم الوطني عاد وكان الإقناع فيه حتى أعطي لكل ذي حق حقه لتقدم سقي الدير. المفاجأة سارة لأنه أرقام عماد الكليني تقول أنه تقدم سقي الدير هو الفريق الوحيد إلى حد الآن وحطم رقم قياسي اللي سعد للرابطة المحترفة الأولى وفي ظرف 5 جولات تحصل على 3 انتصارات لا يساوم ما يساومش على أرضية ميدانه كل ما يكون هو على عشمر عبد المهدي بسفاقس تعادل في زوج مناسبات خارج القواعد 11 نقطة إلى حد الآن مع اتحاد بن قردان بعد الترجي صاحب الرياضة ب 12 نقطة قلت نهاية المباراة هي اللي كانت المنعرج قلنا كيفاه لأنه تعودنا تقريبا من الجولات الأولى في بطولة الموسم أنه يجيز بعد اللقاء نادر الهبيري أو كريم النصي زوز مدربين مساعدين هم اللي يكونوا مع الإعلام لكن المرة هذه نبيل الكوكي أخرج وكانت جرأة ربما ما اعتدناهاش من نبيل الكوكي حكي درجة أولى ودرجة ثانية وثالثة على إكسترا الماتش حكي على البلاتوات الإذاعية التلفزية اللي ربما مشيت في توجه آخر وكان نقد ربما لبعض الأسماء اللي بينها وبين نبيل الكوكي عديد الحسابات الانترفيو هذية وطبعا هذا الحوار اللي كان في ندوة صحفية أثار حفيظة الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي وعلى هذا أنا أقول قبل ربما لو كان نبيل الكوكي ونأكد الكلام هذية مخرج للندوة الصحفية رأوا حاله اليوم أدرب الحصة الدربية المسائية غدوة يكون حاضر في العاصمة بعد غدوة يكون حاضر في رحلة
5: معناها مهدي الكلام اللي قاله نبيل الكوكي تعرف ذيق الوقت مهدي وانت تبارك الله ملم بكل التفاصيل اللي صار في النادي الرياضي الصفاقسي التصريح نتاع نبيل الكوكي هو السبب الرئيسي في حصول القطيعة مع المدرب
7: 100% أقول لك الكلام لأنه أثار ربما برشا كلام على الفيسبوك أيضا بعض الأطراف اللي تحركت سلبا مع كلام نبيل الكوكي والصار 9 متعليل لحدش ونص متعليل اجتماع صار الخمسة أعضاء من الهيئة المديرة للسياسيس كان القرار لحدش ونص متعليل نهاية المكتوب على المدرب نبيل الكوكي ما حبوش يكلموه في الليل النص الليل غير ربع تواصلوا مع المدرب محمد الكوكي قالوا له عندكش الرغبة للعودة للسياسيس النادي الشخصي في حاجة ليك قال لهم غدوة نحكيه على كل كبيرة وصغيرة الصار امس لحد 9:07 متاع الصباح كلموا نبيل كوكي قالوا له نبيل انتهى المكتوب وأعلم بقية الإطار الفني بعد كان التواصل مع زوز أعضاء من الهيئة المديرة للسياسيس المقيمين بالعاصمة مع محمد الكوكي فترة معاه في اللاك في أحد المطاعم اخذوا له كي قالوا له ربما كي مش تجي طارق سالم مش يغادر النادي الصفاقسي لأنه طارق سالم ثم ربما حوار خفي بينه وبين محمد الكوكي مفماش تناغم خروجه حتى من النادي الصفاقسي قال وقت محمد الكوكي في احدى الاذاعات الخاصه انه خروجي بسبب طارق سالم طارق اكد ايضا انه الكرام يتعداش بينه وبين الكوكي المسار تبدل امس رفقي جوست بعد ماتش المرسى وشبيب عمران كان الاتصال بالطرف الثاني اللي هو عماد بن يونس عماد مازال كيخذا سني على طروط قالوا له يا عماد توصل للصفاقسي تجيب احدنا رانا حاجنا بيك باش نحكيه في الموضوع الاشراف على حظوظ النادي الصفاقسي بعد عماد بن يونس في الصنية على مستوى البرجين تخلي يعمل قيوة جاء تليفون من احد الوجوه في
5: الريطوان قال له
7: يا عمدة حاج نبيه يجي وكلتون استعطوا الصفاقسي نشوك المرسى عماد شعمل عمل حكاية 3 كيلومتر راكة سك البورتابل متاعه وتصرف اللي مش اقول لكم لعماد بن يونس يحسب لهذا اللعب انا اقول لكم عليش وهذا المدرب وصل للصفاقس طلع على داره ثم عمل دوميتور ورجع للمرسى وكلم رئيس مستقبل المرسى في الثنية قال وراني أنا عندي عقد مع الرجال عقد أخلاقي وكليت ما وملح بيناتنا وأنا بالنسبة لي مهما كان الطرف عندي عرض أخلاقي وعندي زادة كونترا مع المستقبل الرياضي بالمرسى وهنا أرفع القبة والقبعة بطبيعة لعماد بن يونس كأنه يلزم الظاهرة هذه توفى مهما كان اسم الفريق اللي كونتاكتي المدرب أي مدرب يكون على ذمة الجمعية سيبوه على الجمعية متاعه إن شاء الله حتى تكون فما قوانين من الجامعة التونسية لكرة القدم لأنه فما أمور أخلاقية تدخل في علاقات الأندية مع بعضها
5: واضح.
7: بعد السار البارح في الليل كان الاتصال بالكوكي محمد الكوكي حتى نحكينا وياه اليوم العشرة متاع الصباح أبدأ الرغبة متاعه نهائيا وتحول لصفاقس، وصل لثلاثة متاع العشية، ثلاثة واربعة صح الكونترا متاعه بدائرة صفاقس المدينة الموجودة في البلاد العربي، ثم مشى للوكال اجتمع مع السيد مهدي الفريخة حكى على كل كبيرة وصغيرة. اليوم طبعا حصة لتقوية العضلات ما حضرش فيها، لكن ينطلق غدوة رسميا في الإشراف على السيد سيس. ونعطيك أنا الإطار الفني محمد الكوكي، المدرب المساعد رائد البرهومي، المعدل البدني رفيق بوكمشة، المعدل البدني المساعد بلال بن سعد، تحليل أداء حسين بوسترسار، محمد علي البكوش، ومدرب الحراس وليد بن حسين.
5: واضح. نرجع لك فقط مهدي، نرجع لك مستمعينا الكرام، يرفع الآن إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
8: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الشوط الثالث. الشوط الثالث مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
1: عودة للشوط الثالث ونرجع لمهدي قاسم. مهدي، قبل الحديث على جديد تأهيل ملعب الطيب المهيري، كان تذكرنا للي التحق بنا توا على موجات الإذاعة الوطنية بالتركيبة الكاملة الجديدة للإطار الفني للنادي الرياضي الصفاقسي.
2: باهي، يتقبل رسالة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب من صفاقس المحطة الخارجية. هذايا نذكر السادة المستمعين رفقي ورفقا بي يا رفقي، المدرب محمد الكوكي، المدرب المساعد رئيس البرهومي، المعد البدني رفيق بوكمشة، المعد البدني المساعد بلال بن سعد، تحليل الأداء حسين بوسسار، محمد علي البكوش، ومدرب الحراس وليد بن حسين. قلت اليوم كانت حصة لإزالة الإرهاق، ما حضرش فيها محمد الكوكي لكن يحضر غدوة الأربعاء نتاع العشية في العاصمة، حصة تدريبية قبل الشد الرحال إلى الكوتيفوار. والكوتيفوار بطبيعة نادي صفاقس الدور الثاني مش يكون أمام أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري بالضبط بتوقيت تونس. الماتش يتلعب يوم السبت القادم الخامسة مساء، مع تحية زادة للترجي الرجيسي اللي إن شاء الله خلال هالأسبوع مش يكون محطة الرحال متاعه والترحال متاعه عاصمة الجنوب صفاقس، ويكون حاضر أمام الريال باماكو مش ريال مدريد وانما ريال.
1: والترجي الجرجيسي باش يلعب في ملعب الطيب المهيري، يعطينا جديد بالنسبه للتاهيل للملعب. مهدي،
2: قبل هذايا نحب ناكد بصفه رسميه استقاله طارق سالم. اربع ساعات الجايه كنت تحكي انه وياه رسميا المدير الرياضي طارق سالم يستقيل من النادي الصفاقسي، وقدم منذ لحظات مكتوب للهيئه المديره للسي اس اس البارح،
1: والهيئه المديره اعلنت رسميا إقالة أو استقالة طارق سالم. بطبيعة
2: بطبيعة الحال هي إن شاء الله ربما مش يكون في بحر اللحظات القادمة، ما احنا عملنا السبق اليوم على أمواج الوطنية. حبيت ربما نجي الملعب المهيري. الملعب المهيري أمس في خضم الأجواء اللي كانت موجودة رفقي في صفاقس في تونس العاصمة، الخبير المكلف من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي هو القلب النابض النجم أقول جنسيته بورندية، الناس الكل يعطيه قيمة كبيرة برشا على مستوى مكتب الاتحاد الافريقي اللي يلهي بتأهيل الملاعب، الخبير البورندي نعطيك الكواليس. اليوم الصباح غادر صفاقس 8:40 نتاع الصباح بعد ما عمل البيتي ديج نتاعو وفرحوا بيه بصفاقس بطبيعة الحال، أكد أنه رضاه عن حالة ملعب طيب الهيري تجاوزت 40 نقطة. هو ديجا كي جا لصفاقس قال فما 49 نقطة لابد من احترامها، قال لك 40 نقطة قيدكم 10 على 10، وفما 9 نقاط يلزم ريكتيفيكاسيون. ديجا اليوم بلدية صفاقس من أمس وهي من اللي فاقت بعض الأخطاء البسيطة جدا قاعدة تعمل في ريكتيفيكاسيون، وكأني بصفاقس خذيت الهومولوجاسيون لأنه الارتياع على الوجه نتاعه قدام الكل. كلم الاتحاد الافريقي غدوة 10 نتاع الصباح بتوقيت تونس مش يكون حاضر مع أحد الأسماء البارزة في الاتحاد الافريقي، ويظهر لي غدوه العشيه ان شاء الله يعطي النتيجه النهائيه اللي هي فيها الخير شعر. وربما 9 نقاط الاخرى يجي نهار السبت يحضر ماتش جرجيس، ونهار الاربعاء الاحد الجاي يعمل تليله ثانيه على ملعب المهيري. حبيت نقول برافو لبلديه صفاقس اللي من خلال المعدات اللي كانت موجوده من خلال ما حضرته تحفه جديده اسمه ملعب طيب المهيري بصفاقس. هنا تحيه للكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس فرحات بريك، حمادي القليل المشرف على بلدية صفاقس، أيضا السيد معز المستيري عضو
1: تحية ليهم. تحية ليهم جميعا
2: المنتخب وكافة الأطراف. ومش هعطيك حاجة
1: باش نختم
2: في الملاعب التونسية سكانير. سكانير موجود باش الشمروخ يخرج لهم في سكانير، معناها سكانير للملاعبية للحكام للناس الكل، حتى الاعلاميين يظهر مش يدخلوا في اللعبه، يلزم تتعدى على السكانير قبل ما تدخل لارضيه الملعب. وتحيه هنا لرئيس اللجنه اللي هو السيد دواني صفاقس المشرف بدرجه اولى على هذه اللجنه السيد محمد الحجري.
1: شكرا لك مهدي على كل التفاصيل اللي قدمتها في علاقة بجديد الإطار الفني للنادي الرياضي الصفاقسي، وأيضا جديد تأهيل ملعب الطيب المهيري اللي إن شاء الله على قريب يحتضن مباريات منتخباتنا الوطنية قاريا وأيضا نوادينا التونسية إذا كانت تمشي لبعيد في المسابقات القارية. نعود نرحب بك هيثم، نذكر هيثم الجمني اليوم محللنا الفني تعليقك على تغيير الإطار الفني للنادي الرياضي الصفاقسي، سارعت الأحداث، نبيل الكوكي بعد تصريح مثير للجدل تصير معاه القطيعة، وكأنه الهيئة المديرة للنادي الرياضي الصفاقسي تلوج على مدرب يعرف مليح أجواء سي اس اس، لأنه النادي الرياضي الصفاقسي تنتظر مباراة مهمة قاريا أمام أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري. هيثم، أقرب شوي للميكرو.
3: والله سي رفقي، بالنسبة لي أنا كيف نشوف نبيل كوكي إلى يومنا هذا طريقة اللعب متاعه، وخاصة ماهيش واضحة بصراحة طريقة اللعب والنتائج، برشا أمور مش ماشية في النادي الرياضي الصفاقسي خلت الإقالة، وأنا راه زاد لوجيك يعني مقارنة يعني بطموحات الجماهير. لكن في نفس الوقت أنا سؤال بالنسبة لي أنا، كيف نشوف محمد الكوكي اللي هو باش يجي؟ هو قبل كان محمد الكوكي، قبل نبيل الكوكي
1: بالضبط.
3: كان يلعب نحكي شويه فني مثال بايجاز محمد الكوكي مثلا غادر نادي الرياضي الصفاقسي يلعب 3-5-2، هذه الخطه نتاع محمد الكوكي. كي جاء نبيل الكوكي كي جي مدرب باللوجيك، كي ما مشاتش الامور والا اللاعبين مش مستنسين بالقداع على الخطه، ولا ما مشاتش الخطه بوفينيغ، علاش نبيل الكوكي كي جاء عاود نفس الاخطاء او نفس التركيبه اللي هي ما تمشيش مع طريقه لعب اللاعبين؟ خاطر صعيبه 3-5-2، مش اي فريق نجم يلعبها. دونك كي جاء نبيل الكوكي عاود نفس التشكيله اللي هي او الخطه التكتيكيه، 3 مدافعين و5 في وسط الميدان وزوج القدام، ان شاء الله توا كي باش يرجع ابو حمد الكوكي ما يرجعلناش بخطه 3-5-2. لاني بالنسبه لي انا كي شاهدت اللقاء البارح كيفاش يلعب، كيفاش الثلاثه خطوط نتاع نادي الصفاقسي، كيفاش الفكان، كيفاش الكاليتي حتى نتاع اللاعبين، ما ينجموش يلعبوه. دونك ماذا بيا غدوه يعني ما يجيش محمد الكوكي يعاودوا لنا نفس الخطه، خاطر من بعد 6-7 شهور باش نعاودوا ونقيلوا المدرب مره اخرى. هذا واقع، خاطر الكره راهو نكونوا واضحين اكثر، ما نكونوش يعني يلزم المدرب يمشي حسب الكاليتي نتاع اللاعبين، ما نجيش بفكره نفرضها على
1: لانه ضروره تغيير الرسم التكتيكي حتى تتحسن الامور.
3: تتحسن الامور ثلاثة تيلي امبوسيبل، وخاصة توا بعد الحمزة المثلوثي ولا يلعب في اللاكس. يعني حمزة المثلوثي يعني يلعب في اللاكس على اليسار وهو لاعب يلعب بساق اليمين، يعني ثقل كبير في ثلاثة مدافعين.
1: ضرورة تغيير رسم التكتيكي حتى في مباراة المسابقة القارية القادمة.
3: ضروري جدا، علاش؟ على خاطر كي انا نرجع علي معلول يلعب كظهير ايسر كما كان يلعب في الاهلي المصري، هو مستنس يلعب حياته الكل. دونك كل اللاعبين حتى حمزه المثلوثي باش يلعب مثلا ظهير ايمن، والا حتى في المحور مع الزمالك كان يلعب نفس الخطه. دونك تقريبا اللاعبين مستنسين يلعبوا 4 على التالي. دونك سيكوريتي لهم هما، خاطر ما تخليش اسباس، تخليش مساحات في ظهر في ظهر المدافعين، هكاك تخسر وتولي مش كل اخر محمد الكوكي. انا بالنسبه لي انا يعني كان يعاود نفس
1: ضروره تغيير الرسم التكتيكي،
3: هو
1: تبدل على 3-5
3: بدل المدرب اوكي، لكن كي يجي المدرب ما ترجعش نفس الاخطاء نتاعك تفرض 3-5-2 بالنسبه لي انا.
1: مش تفهموا يعني الحقيقه هيثم دقيق على مستوى القراءة الفنية، بعد على تصريح نبيل الكوكي وتخلل في الأمور الفنية، وهذا المطلوب، هذا اللي نحبوه، القراءة الفنية. وما زالت التحاليل والقراءات الفنية لمباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إلى أول ركن في الشوط الثالث. ريكاب ريكاب، عودة على نتائج الجولة الخامسة ذهاب، قراءة الحقيقة تقرير شافي وظافي في برشا أرقام تفاصيل من إعداد زميلنا مهدي عبيد. نسمع التقرير ثم نرجع نعلقه في البلاتو.
4: الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عرفت تسجيل 14 هدف في 8 مباريات، أي بمعدل 1.75 هدف في كل مقابلة، لترتفع حصيلة الأهداف منذ انطلاق الموسم إلى 77 هدف، مع انفراد حازم المستوري بصدارة ترتيب الهدفين ب4 أهداف بعدما أحرز ثلاثية كاملة هي الأولى في الموسم هذا، كانت في شباك الأولمبي البيجي. جولة عرفت إعلان ضربة جزاء واحدة سجلها مهاجم ملعب التونسي أمادون دايي، ليرتفع عدد ضربات الجزاء هالموسم إلى 10، منها 8 كانت ناجحة. على صعيد البطاقات الحمراء بلغت الحصيلة العامة 9 إقصاءات باحتساب الاثنين اللي تم رفعهم في الجولة هذه، واحدة في وجه لاعب أمل حمام سوسة جعفر موسى، والأخرى ضد عزيز بوكبة من نادي حمام لمف. الترجي الرياضي التونسي ينفرد لأول مرة بصدارة الترتيب بعد تحقيق الانتصار الرابع والثالث على التوالي، ومن الغرائب أنه صاحب الصدارة يملك أفضل خط هجوم ب10 أهداف، لكن في نفس الوقت الترجي عنده ثاني أسوأ خط دفاع في البطولة ب7 أهداف بالتساوي مع النجم الرياضي الساحلي، فيما يعتبر الأولمبي الباجي الأضعف دفاعيا منذ انطلاق الموسم بقبوله 8 أهداف. مفاجأة البطولة تقدم سقيط الدائر يواصل سلسلته التاريخية في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث حقق الفريق 11 نقطة في 5 مباريات دون هزيمة، سلسلة وردية زينتها أرقام الحارس المتألق عبد القادر شوية والوحيد اللي في رصيده 4 كلينشيت إلى حد الآن. أول هزيمة للنادي الفريقي بعد 3 انتصارات متتالية، وأول مرة أبناء باب جديد يقبلوا زوز أهداف دفعة واحدة. أول فوز لنادي حمام لمف بعد 4 هزائم، وأول هدف للهمهامة طال انتظاره أكثر من 360 دقيقة لعب في المباريات السابقة. وبالتالي زوز فرق فقط ما حققتش الانتصار حتى الآن هي الأولمبي الباجي وأمل حمام سوسة. على صعيد المدربين، وبعد ما صمت جميع الممرنين في مراكزهم دون إقالات أو استقالات خلال 4 جولات الأولى في حصيلة ما تمش تسجيلها منذ 29 سنة في الرابطة الأولى، الجولة هذه عرفت ظهور 3 مدربين لأول مرة، هما فريد شوشان مدرب أمل حمام سوسة خذا مكان يوسف المويهبي، شكري الخطوي مدرب ترجي جرجيس اللي تسلم مقاليد النادي عوضا عن منصف مشارك، وفي الترجي الإسباني بابلو فرانكو تخلف الجولة هذه لأول مرة بديلا للروماني ريجي كامف. ومن إفرازات الجولة الخامسة القطيعة بالتراضي بين نادي صفاقسي والمدرب نبيل الكوكي، وبالتالي هو رابع مدرب يتغير في 5 جولات منذ انطلاق الموسم، مع بقى 12 مدرب ثابتين في أماكنهم منذ انطلاق البطولة.
1: هذا كان تقرير مهدي عبيد، استنتاجات الجولة الخامسة ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. 12 النادي مازال ما غيرش المدرب بعد مرور 5 جولات، 4 نوادي غيرت مدربيها: الترجي الرياضي، النادي الرياضي صفاقسي، الترجي الجرجيس، الأمل الرياضي بحمام سوسة هيثم، وثم فريق كان قريب أنه يغير مدربه ولكن صبر، أعطى الفرصة المدرب وتمكن من تحقيق أول انتصار في بطولة هذا الموسم، سجل أول هدف، ما يعني تحقيق أول انتصار أمام منافس صعب اسمه النجم الرياضي الساحلي في سوسة هيثم.
3: صحيح كي نشوفوا الأرقام والتغييرات اللي قلت عليها سي رفيق، بالنسبة للفرق كما قلت الترجي والنادي الرياضي الصفاقسي هذا عادي الراه بحكم يعني اللاعبين موجودين، بحكم يعني فما بيجي قاعد يتصرف برشا امور، برشا الجماهير تستنى في برشا يعني نتائج، كي ما تمشيش النتيجه هذا عادي في كره القدم باش يتبدل المدرب، خاصه المدرب كي ما تمشيش زاد معاه الكره، هذيك هي كره القدم حسب رايي. وشمس الدين الذويدي كما قلت مع حمام الف شاهدت وانا اللقاء ضد النجم الساحلي، عرف كيفاش يلعب، عرف كيفاش ما يقبلش هدف، عرف كيفاش يقتل اللقاء في اوقات معينه، وبرافو للحمام الف كي رجع يعني من بعيد وسجل اول انتصار.
1: أول هدف أول انتصار للنادي الرياضي لحمام لنف، تحية للنادي الرياضي لحمام لنف. مش سهل أنك تواجه فريق كبير كما النجم الرياضي الساحلي في ملعب سوسة وتتمكن من تحقيق انتصار ثمين، أول فوز هذا الموسم للنادي الرياضي لحمام لنف. فريق الاتحاد الرياضي ببنقردان أيضا تمكن من تحقيق انتصار مهم. اتحاد بنقردان هيثم اللي فريق بدأ التحضيرات بشكل متأخر، عمل كان مباراة ودية ضد فريق من الهواة، ولكن هذا ما منعش اتحاد بنقردان وأنه يبدأ بداية قوية يحقق سلسلة من النتائج الإيجابية. اتحاد بنقردان الاتحاد المنستيري تقدم سقيط الدائر، 3 نوادي دون هزيمة إلى حد الآن في البطولة.
3: بالنسبة لي أنا الفرق هذه اللي ذكرتهم كي شاهدت لقاءات نتاعهم الأخيرة ولو يعرفوا يلعبوا كرة ما يخافوش من المنافس، تكتيكيا وقفة صحيحة، يمنوا بال يعني المدرب أو ستاف حسب الوقفة نتاعهم اللي هما يقول لك نقفوا صحيح الى ان ياتي ما يخالف ذلك، بمعنى بحكم النادي الافريقي ما توصلش بيسجل هدف يعني ولا سقيت الدائره عرفت كيفاش تخرج باللقاء، يعني باهي فرق يعني كما نقولوا مش من الاربعه الكبار ولاو يعرفوا كيفاش يجريوا اللقاء ويعرفوا كيفاش يقتلوا زاد اللقاء في اخر ردهات اللقاء، وهذه حاجه تحسب للاعبين اللي عندهم يعني اصبح طموح اللي يلعب ضد الترجي او الافريقي ويقول لك نربح علاش لا.
1: ومن بين نقاط قوه اتحاد بنقردان لانه مش نتحدثوا بعد شويه على تقدم سقيت الدائرة وعنا بالمناسبة ضيف تكتشفوهم بعد عن فريق تقدم ساقيت الدائر، اتحاد بنقردان من بين نقاط القوة الحقيقة اللي بشهادة المتابعين والملاحظين هيثم أجانب على مستوى عالي، ممكن هذا اللي ساهم في أن الفريق يحقق نتائج إيجابية، خاصة زاد مع ملاعبيه خبرة اللي حقوا الإضافة منذ البداية كما غازي العيادي مثلا.
3: صحيح أنا كرا حتى المتلوي عمناول ولا ولا ولا ولا بنقردان ولا جرجيس، يعني بصراحة الفرق من الجنوب ولو يعرفوا يجيبوا لاعبين ويعرفوا النقائص نتاعهم، يعني مش أجنبي من أجل أجنبي. احنا نعرفوا قبل ديما الاختيارات ديما غلط الأجانب، تو الفرق كما بنقردان ولا جرجيس ولا غيره يجيبوا حتى في يعني لاعبين يلعبوا في منتخبات، هذه حاجة تحسب لهم. وبالنسبة لاتحاد بنقردان يعني كي سألتني مرة أخرى عرفت كيفاش تلعب، لعبت الكونتر اتاك مليح، عارف كيفاش تسكر، وأملت بحظوظها في آخر اللقاء سجلت هدف وانتصرت، يعني برافو.
1: اتحاد بنقردان اللي يعمل بداية موسم متميزة، كيف وكيف تقدم ساقيت الدائر الفريق هذا اللي حسم مباراة الدربي ضد النادي الرياضي الصفاقسي، هيثم فريق صاعد من الرابطة المحترفة الثانية، حافظ على نفس المدرب يسري بن كحلة، واحنا في وقت سابق كان ضيفنا في الشوط الثالث، بركائز أساسية متاع الموسم الفارط، بتعزيزات وانتدابات جديدة، الحقيقة فريق تمكن من تحقيق نتائج إيجابية ونتائج كبيرة وباهرة خلينا نقول حتى التو.
3: صحيح ساقيت الدائر يعني يظهر لي ما عملت حتى خسارة إلى يومنا هذا
1: دون هزيمة،
3: دون هزيمة برافو. وكي شاهدت ضد نادر الصفاقسي لعبوا ند بالند، كانوا لولانين في الديويل يعني في افتكاك الكرة، كانوا هما الولا يعني في على كامل اللقاء وما ظهروش لهم أضعاف، ما قبلوش اللعب، حتى عملية فكال الكرة متقدمين يعني ما همش يقعدوا كل بلوك التالي ويعني من أخطاء بسيطة ينجموا يخسروا، لا يقول لك نعمل خطأ ولا زوز في وسط الملعب ما نعملش خطأ في 18 متر، دونك يعطيهم الصحة أمنوا بالواحد مع الأخطاء متاع نادر الصفاقسي اللي هي سبت في إقالة نبيل كوكي. يعني نادر الصفاقسي
1: تعاود تأكدوا أنه الرسم التكتيكي كان سيء هو جداً سبب النتائج السلبية،
3: بتبيع سيء جدا نادر الصفاقسي في اللقاء الأخير،
1: ما يحسب التقدم ساقيت الدار وأنه استغل الأخطاء هذه،
3: استغل الأخطاء هذه ولا يعني حتى نبيل كوكي في اللقاء شاف اللي جاكين بي اللي حطوا بيفو يعني اللي هو قدام الدفاع باش يلعب أصحابه ماهوش في فورما وحافظ عليه لقاء كامل، الترايعي جابوا نادر الصفاقسي بدنيا ناقص ويلعب اساسي زاد يعني فما حاجات يعني اللاعب الوحيد اللي في وسط الميدان هو محمد الترابلسي، الترابلسي هذا لاعب ممتاز يعني كالعاده يكون ممتاز، لكن فما اخطاء كبيره كما راين دربيلي ظهير ايمن، علي معلول مش في الفورمه نتاعو كما قبل، نقصنا بالمعلول على ايام زمان بصراحه
1: بالضبط. ساهمت، خلينا نعطيه الاستحقاق الساقيت فريق الدائر. تقدم ساقيت الدائر ومن زاويه ملاعبي متألق، ملاعبي كما سمعنا تقرير مهدي عبيد مشكور يعمل 4 كلين شيت، حارس مرمى بخبرة شفناه الموسم الفارط مع مستقبل جابس، سنة مع تقدم ساقيت الدائر محور الركن الموالي في الشوط الثالث. قبل ما نسمع بورتري من اعداد زميلتنا نجوى الطالبي، نرحب بحارس مرمى تقدم ساقيت الدائر عبد القادر شويه، اخترناه باش يكون ضيفنا في الشوط الثالث، نسلطوا عليه الضوء. عبد القادر اهلا وسهلا بك.
5: مرحبا بك خويا رفقي ومرحبا بالاذاعه الوطنيه ومرحبا بكل المستمعين.
1: شكرا عبد القادر، اكيد سعيد جدا بالنتائج اللي حققها تقدم ساقيت الدائر، تعزز صفوف تقدم ساقيت الدائر في الميركاتو الصيفي. عبد القادر بعد تجربة ناجحة بكل المقاييس مع مستقبل جيبس، لأنه ما كانتش ناجحة للفريق ولكن رياضيا كانت ناجحة لك، انت عملت موسم فارط متميز، خليك تسمع التقرير أرقام عبد القادر شوية، تقرير من أعداد زميلتنا نجوى الطالبي، وأيضا مشكور جدا زميلنا عماد الكيلاني على الأرقام اللي مدنا بها، نسمع التقرير ثم نعود.
6: من نجوم الجولة الخامسة الحارس عبد القادر شوية، حارس تقدم سقية الدير، هو من مواليد 20 مايو 1994. في البطولة التونسية سبق أن تقمص زي مستقبل جيبس وأولمبيك سيدي بوزيد، نجم ستاع من الموسم الماضي مع مستقبل جيبس اللي لعب فيه 23 مباراة، 7 مقابلات ما قبلش فيهم أهداف واستقبل في المجمل 24 هدف. في الرابطة الثانية لعب 74 مباراة مع 6 أندية، مستقبل جيبس، أولمبيك سيدي بوزيد، قواف القفصة، جمعية أريانا، مستقبل القصرين وأولمبيك مدنين. بزي البي اس اس شارك في 5 مباريات الأولى، استقبل هدف وحيد و4 مقابلات دون أهداف.
1: عبد القادر 4 مباريات دون أهداف، أكيد تسعى لتعزيز الرقم هذا بالتأكيد.
5: أكيد بالطبيعة الواحد ديما يسعى باش يعمل ما خير وباش يزيد يحافظ على المسيرة هذه، سيرتو أول عام اللي يعني مع البي اس اس. إن شاء الله إن شاء الله نطمحوا ديما نقدموا ما خير إن شاء الله.
1: كيفاش شفت الأجواء عبد القادر مع فريقك الجديد؟ لأنه نتائج ولا اللي تم تحقيقها وحتى أرقامك أنت الشخصية تأكدوا أنه الجو العام جو ممتاز في الفريق بالتأكيد.
5: والله بالطبيعة كيشوف كيفاش الريزلتات أويكا وتشوف كيفاش بريسك الباركور بتاعنا بتاع 5 ماتش تو والأمور باهية، الحق بتاع ربي، الجوالات باهيين، الجروب نظيفة، العباد كلها قلب واحد، نخمموا ديما لقدام، الحق متاع ربي، الحاجات هذه تخليك ديما تخدم مرتاح،
1: تخليك ديما تخدم مرتاح. وشنية طموحات عبد القادر شوية مستقبلا سواء مع فريق تقدم سقية الدير وإلا أرقامك الشخصية أكيد تسعى لتدعيمها؟
5: والله صحيح الواحد يسعى ديما باش يدعم طموحات متاع، أكيد هذيك حاجة بالطبيعة. تويكا مع البي اس اس قاعدين نخدمه، لازمنا نخمم الساعة كيف ما نقولوا نخدمه القدام باش نزيدوا ندعموا لي بوان تاعنا، باش نزيدوا نقدموا برشا حاجات، خاطر كي تشوف الجروب هذية برسك نفس الوليرات كلها، فهمتني، جروب موجين، ما تنجم كان تخدم بالمرتاح زادة معهم إن شاء الله.
1: أكيد أي فريق فيه ملاعبية خبرة وملاعبية شبان، كيف كيف تقدم سقية الدير فيه ملاعبية عندهم الخبرة كما عبد القادر شوية، دورك تأثير، تقدم الإضافة، تقدم تجربتك أنت كحارس مرمى، دور كبير لعبد القادر شوية في فريق ساعد حديثا للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ولكن قاعد يأكد وأنه النتائج اللي قاعد يحقق فيها مش من فراغ.
5: أكيد أكيد رأوا النتائج هذه رأي مش كان عبد القادر برك في بين الجروب كاملة قاعدين نخدموا في أريحية الحق متاع ربي، معناها كي تشوف كيفاش العباد كلها قلب واحد وإيد واحدة، يسيرتو العباد معنا في الفستير زادة تلقينا ديما مع بعضنا، برشا برشا حاجات كيما قلت لك باش تخليك تخدم ديما مرتاح وباش تزيد تقدم خير، فهمتني، وإن شاء الله إن شاء الله الجاي خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله الجاي خير. شكرا ليك عبد القادر شوية، حارس مرمى تقدم سقية الدير اللي يعمل في بداية موسم متميزة كما فريقه تقدم سقية الدير. أكيد تبعته الحارس هذا هيثم، حارس مرمى مستقبل جابس الموسم الفارط، عمل موسم متميز وقاعد يواصل في تقديم مستويات ممتازة.
3: بالنسبة لي أنا
1: أقرب شوي للميكرو هيثم،
3: بالنسبة لي أنا الحارس قاعد يقدم كما قلت سيرفقي مستويات متميزة، زاد ما يخافش رغم بعد مستقبل جابش جاء بالنسبة لسقية الدير فريق ما يعرفوش، رغم ذلك جاء ونحن نعرفوا حارس المرمى 50% من الفريق. كي نشوف أن سقية الدير نتيجة متاحة سير اللي عبد القادر شوية اللي هو عنده برشا بورسنتاج كبير في الانتصارات وفي النتائج الممتازة.
1: واضح، تحية كبيرة لعبد القادر شوية لتقدم سقية الدير، واحد من بين النوادي اللي تقدم في مستويات متميزة إلى حد الآن إلى انتصار مهم للترجي الرياضي قبل بداية المشوار قاريا، قبل مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني ضد نادي السويحلي الليبي، مباراة على حد القادم 6 متاع العشية بتوقيت تونس. الترجي حقق انتصار بثلاثية مع مدرب جديد، أول مباراة للمدرب الإسباني بابلو فرانكو هيثم يقترن بتحقيق انتصار بثلاثية.
3: بالنسبة لي أنا الانتصار متاع الترجي الرياضي التونسي ما هوش الفايدة فقط في الانتصار، الأهم اللي هي عودة الفريق للمستوى البدني متاعه، على خاطر كي نشوفوا جمعتين ثلاثة التالي تقريبا 50% من الفريق ما هوش حاضر بدنيا. جاء في وقتها البوز اللي صارت كي شاهدت اللقاء ضد الأولمبي البلجي تحسن كثير الأداء متاع الترجي التونسي. أولا المدرب كما قلنا اللي هو يعني بين قوسين يلعب بخطة اللي حبذها الترجي ديما هي 4-2-3-1 طبقها ضد الأولمبي البلجي، نجحت الخطة فمن بعض الأخطاء صحيح، لكن ككل الفريق 80-90% جاهز.
1: شنو اللي تبدل؟ شنو اللي تبدل مع بابلو فرانكو مقارنة بفترة الروماني ريجي كان فايث؟
3: هو نوعا ما شوية حظ بالنسبة لبابلو المدرب الجديد اللي هو كي جاء حضر نوعا ما ريبيرو مقارنة بثلاثة جمعات التالي بدنيا، البليلي زاد حضرنا
1: أفضل زاد بدنيا،
3: ريبيرو ما كانش ثلاثة جمعات التالي ما كانش حاضر 100%
1: فترة عين دراهم اللي عاونت
3: فترة عين دراهم صحيح، يعني كي جاء بابلو لقى كثير من اللاعبين رجعوا المستوى متاعهم، هذه حاجة تحسب له، وزاد حتى واضح في الشيما متاعه في تاريخ اللعب متاعه اللي هي واضحة 4-2-3-1 ترجي يحب يلعب دو بيفو ستابيليتي كبيرة في وسط الميدان، وهكذا يعني نتصور نتائج باش تتحسن في المستقبل.
1: هجوميا ترجي ممتاز 10 اهداف الى حد الان في البطوله، ولكن المشاكل الدفاعيه متواصله، تغير حارس المرمى بشير بن سعيد ثالث حارس هذا الموسم، ولكن دفاعيا ما زال الترجي ماهوش في التوب، الاخطاء متواصله وحتى ضد الاولمبي البيجي قبل الهدف الهدف السابع في خمسة
3: صحيح مبارحة. فما أخطاء صارت من الدفاع خاصة في الأظهر ما بين ليفي ودراجر، محور الدفاع نوعا ما تحسن مقارنة بقبل لكن مش كافي بالنسبة لكأس إفريقيا، بالنسبة لبطولة تونس شيخاوي وجلاسي قاعدين يتحسنوا يعني معاش الأخطاء الكارثية اللي قاعدة تصير بصراحة، لكن اللقاء ضد الأولمبي البيجي شيخاوي وجلاسي أحسن برشة من قبل، لكن خاصة بوجود عليلات في المستقبل الذي اللاعب الجزائري الجديد المتذب ملعبش، لكن يبقى الشيخة وجلاسي توا ما همش يعني حاضرين بنسبة 80% أو بنسبة بطولة تونسية بالقداء، لكن بالنسبة لكأس إفريقيا يزمع عليلات يكون موجود في المستقبل، لكن فما مشكلة متاع أظهر دراجر والليفي، إن شاء الله المدرب بابلو يحسن
1: شنو المطلوب مباراة، لأنه ديما المقياس هو تشامبيونز ليج مباراة مهمة، هو في العادة الترجي واجه ممكن فريق أقل الإمكانيات مسويح لي، ولكن بشهادة الناس الكل فريق قام بانتدابات كبيرة ماهوش منافس سهل، شنو المطلوب من الترجي حتى يحقق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب؟ ممكن ناخذ بعض اللقطات، هيثم لقطة ممكن نرجع شوية مباراة الأولمبي البيجي وانت خذيت بعض اللقطات ونتابعوا على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية، السيكونس الأولى انطلاق الهجمة، طريقة تدرج بالكرة بالنسبة للترجي،
3: تدرج بالكرة لدو بيفو لكاستيو بجنبه رفيعة، وخاصة أنا نحكي على ريبيرو وين تو الدائرة ريبيرو، يعني نرجع تو من جديد الفيديو كيف تكون نقاط قوة الترجي التونسي،
1: هذه نقاط القوة،
3: نقاط القوة خاصة
1: في إن شاء الله نشوفوها ضد السويحلي، هذا مهم جدا
3: خاصة بالطبع هو المدرب هذا كما قلت الاعتماد على زوز وسط ميدان يعني
1: تنطلق الكرة من بشير بن سعيد
3: بالطبع تمشي للأظهر أو محور الدفاع يزمي تطلع كرة نظيفة، نشوف رفيعة يعني كي يتيح مع كاستيو حاجة مهمة يلعبوا مع بعض يعني فنيين ممتازين، ريبيرو بين الخطوط هذيك حاجة جديدة بالنسبة للترجي، خاطر ريبيرو أحيانا يلعب على جنب لكن ريبيرو يلعب سنة ألعاب نشوفوه ريبيرو ممتاز يعطيك الحلول مع البليلي مع المستوري باش تكون برشا أمور باهية في الترجي في المستقبل، هي شوية وقت لأكثر ولا أقل نشوفوه مرة أخرى ريبيرو بين الخطوط يعني عنده نظرة ممتازة في وسط الميدان يلعب السهل ما يصعبش ما تتفكلوش الكرة بسهولة ريبيرو، لكن أنا وضحت علاش ريبيرو في المستقبل العشرة جديد يعني صانع ألعاب جديد يعني يدور الكرة يمين ويسار يلعب يسر مع الأظهر ريبيرو، هذه حاجة تحسب له بالنسبة لي أنا اللعبة ذي وانتداب ممتاز بالنسبة للترجي، لكن نقعد نقول الترجي في حضور فراج والبليلي نقطة قوة اللي هي في الأفريق تلقاها التوزيعات هذه وخاصة المستوري كما نقوله لاعب يعني يعرف يحط الكرة في الشبكة هذا مهم بالنسبة للترجي، دونك لاعبين كما هكا يعطيك الكرة في طبق معلي كان تسجل، بالنسبة لي أنا يعني البليلي وفراج نقطة مهمة برشا نشوفوا لهنا البليلي يعني ما كيفاش بلقطة فنية يحطها للمستوري دونك الترجي القدام قوي واضح. بقى النقاط ضعف الترجي نتاو نحكيوا عليها كان
1: حبيت انت حكيت على المستوري ركن موالي في الشوط الثالث نجم الجولة.
0: نجم الجولة
1: نجم الجولة اخترنا حازم المستوري مهاجم الترجي الرياضي اللي تمكن من تسجيل هاتريك ثلاثية وارفع رصيده الأربع أهداف كهداف إلى حد الآن لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. نسمع حازم المستوري يتحدث بعد تسجيله الثلاثية ضد الأولمبي البيجي.
7: مصلحة الجروب بكل شيء ساعة مصلحة جماعية، الأولاد الكل ما شاء الله يخدموا معنا، مش المستوري برك تشوف الجروب الكل خدموا عملوا ماتش مزيان برشا ما شاء الله تشوف معنا الأولاد الكل كاليتي معنا والجروب الكل حقيقة 11 جوار موجودين في التيران الجارديان لاتاكون كل عملوا خدمة كبيرة برشا وصلت أنا مركز 3 بوند وإن شاء الله نكملوا نفس النسق هذا إن شاء الله. الحقيقة لونترونير موتيفي على الآخر ما نحكي معانا ورانا خدمنا برشا حاجات جدد في لونترونمون طبقنا الحقيقة تعلمنا منه برشا حاجات وطبقنا
1: المستوري حشام قدام الميكرو مش كما قدام الكاج. هيثم أرقام ممتازة ثلاثية ضد الأولمبي البيجي يرفع رصيده لأربع أهداف كليمة على حازم المستوري على خصال المستوري. بسرعة قبل ما نمر للحديث على النادي الإفريقي،
3: المستوري قبل ما يجي للترجي يعني واضح مع الفريق الوطني التونسي اللي هو ديما في حتى في لقاءات صعيبه بصراحه يسجل المستوري. بقى كي نشوفوا الترجي عند فراج والبليل وراهم ريبيرو يعني حشتها الترجي مهاجم رقم 9 جوست يحط كره في الشبكه مقارنة بدانو هو فنيا قدام الحارس احسن، لكن كي تتبدل الخطه باش يتلوج على المساحات والسرعه يكون دانو نوعا ما خير من المستوري في في في في في تركيبه معينه، لكن في حضور فراج والبليلي وراهم ريبيرو نتصور المستوري هو الحل بالنسبه للترجي التونسي
1: وان شاء الله يكون الحل في المباراه القادمه ضد السويحلي الليبي مباراه ذهاب الدور التمهيدي الثاني كاس ربيط الابطال. النادي الافريقي تعرض لاول هزيمه هذا الموسم في بطوله الرابطه المحترفه الاولى. النادي الافريقي هيثم يدفع ضريبه الاخطاء الدفاعيه في مباراة اتحاد بنغردان وانت اخترت بعض اللقطات تتأكد الأخطاء نتاع دفاع النادي الافريقي.
3: نشوفوا محور الدفاع لهنا في النادي الافريقي ما بين عبد الحق وسيمبارا باش نشوفوا كل مره اخطاء لهنا الهدف الاول ما يطلع ليه حد يعني ترجع كوره في اللاكس بطبيعه الحال تزيد ما يطلع حد على نشوفوا لهنا مره اخرى يعني سيمبارا وحده وراح حارس فقط. نشوفوا الجست اللي عمله يعني غلط خطا كبير برشا كارثه الخطا هذايا. يعني بالنسبه لي انا عنده النادي الافريقي حلول على بنك الاحتياط كيما دياتا ولا ابو عبيد، لكن نشوفوا مره اخرى يعني حتى الزعلوني نفسه هذه ظاهره عندك الوقت باش ترجع وتفك الكره وتوقفها ستوبيها، لكن حتى الزعلوني يمر فتره ماشي واضحه في المده الاخرانيه. ولهنا مره اخرى باش نشوفوا لهنا سيمبارا تدخل وراح حارس مرمى ما تجيش تدخل كما نقولوا ما ترميش روحك بالطريقه هذيا الهدف هذا ما تحسبش. لكن بالنسبه لي انا فما المشكل بالنسبه للنادي الافريقي خاصه في محور الدفاع ونوعا ما الأظهر زعلوني.
1: وتاكيدا للمشاكل الدفاعيه هما اللقطات اللي اخترتهم نذكروا انه حاولنا انه نختاروا بعض اللقطات بالتنسيق مع هيثم باش نكون كلامنا متناسق مع التحليل الفني. نحاولوا انه في كل مره ان شاء الله نعودوكم في الشوط الثالث حتى في بطوله الرابطه المحترفه الاولى ناخذوا بعض اللقطات مع القراءه الفنيه لمحللين. ان شاء الله الاخطاء الدفاعيه هذه ما تتكررش خاصه وانه النادي الافريقي تنتظر مباراه مهمه ضد تي بي مازامبي السبت القادم. هيثم
3: صحيح نظرا انا لضيق الوقت بالنسبه لي انا ما تنجمش تجيب لاعب في جمعه باش يتحسن 100%. عندك حلول على بنك الاحتياط ناس عندها خبره دونك ماذا بيك تبدل لاعب وتدخل لاعب. تجمش في جمعه تقول لاعب تولي صفر غلطه هذه مستحيل في كره القدم. دونك الحلول موجوده ان شاء الله. ماهر الكنزاري يفيق بالمواضيع هذه خاطر تي بي مازامبي يعني يلعب ياسر يبروفوكي الادفيرسير خطير مازامبي القدام. ان شاء الله تكون الاخطاء هذه مش موجوده بالنسبه للنادي الافريقي.
1: اللي يقول مازامبي نسخه الحاليه ماهوش مازامبي سنوات الفارطه، انت اكيد عندك فكره.
3: عندي فكره على مازامبي صحيح
1: في كلمه باختصار شنو اهم نقاط قوه تي بي مازامبي واهم نقاط ضعف.
3: المازنبي تقريبا يلعب يسعى الأجنحة، عنده أجنحة سريعين برشا. الكرة الثانية في التوزيعات كي ما يتسجلوش، كي تكون كرة ثانية راجعة وسط الميدان ديما حاضر للتسجيل، عندهم زيادة اللياقة الفرديات قوية برشا، يدخلوا يجيبوا ضربات جزاء، ما يخافوش القدام. فما نقاط ضعف للفريق هذا كنت حاب نقولهم لك، لكن بالنسبة لنقاط الضعف نتاعهم الدفاع مش قوي، وسط الميدان عندهم لاعب فقط بيفو قدام الدفاع، يعني ما يلعبوش تكتل دفاعي. يعني النادي الافريقي كان ما يلعب ما يخافش، يطلع نوعا ما البلوك، وقتها يلقى مساحات في وسط الميدان، وقتها ينجم يقدم، خاطر الافريقي عنده اجنحه، عنده من الامكانيات باش يجيب حتى نتيجه صحيحه. لكن كي تدخل ضد تي بي مازامبي تلعب التالي كيما نقولوا بلوك التالي، راك باش تخلص كاش. علاش؟ الفريق هذا مع جمهور، مع الميدان، مع برشا اخطاء نجم تصير في محور الدفاع الافريقي او على جناب، وقتها مع حكم مع غيره تنجم تسجل لك هدف ولا اثنين، وهذا مش باهي. النادي الافريقي كي يلعب بتشكيله صحيحه ينجم يخرج من
1: عنده الامكانيات،
3: عنده الامكانيات
1: نتيجه ايجابيه،
3: عنده الامكانيات، ما شاء الله يقرا مليح اللاعبين نتاعو وتي بي مازامبي في نفس الوقت.
1: الترجي الجرجيسي ايضا ان شاء الله عنده الامكانيات لتحقيق المطلوب في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني كأس الكونفدرالية. الترجي الجرجيسي اللي مع المدرب الجديد شكري الخطوي يحقق أول انتصار مع المدرب الجديد، يفوز على أمل حمام سوسة بثنائية نظيفة، انتصار مهم قبل مواجهة ريال باماكو المالي.
3: اللقاء اللي خلاني شفته بتاع الترجي الجرجيسي انتصار 2-0 بإقناع، ما همش أهداف جاءوا هكاكا، جاءوا بخدمة كبيرة، عندهم وسط ميدان زيادة باهين، عندهم فول سماعلي على جنب، عندهم راين سماعلي، عندهم جرتيلة على شيرة اليسار،
1: خبرة حمدي العبيدي من الثوابت أيضا،
3: صحيح عندهم كثير من اللاعبين ينجموا يعملوا الفارق.
1: ترجي الجرجيسي مع الأجانب زيادة،
3: مع الأجانب ممتازين، لاعب كامروني في بيفو. دونك أنا جرجيس لا خوف عليه بصراحة في الكونفدرالية، فقط يزمين من بحظوظه، ما يمشيش يلعب البلوك، عندك الإمكانيات باش تنتصر، إن شاء الله العقلية هذه تتنحى بالنسبة لي. نحن نلعبوا بلوك في البرة ونلعبوا الكل في البلد،
1: مباراة الذهاب في الطيب المهيري
3: إن شاء الله كما قلت، خذ بايك على من الأول والعب الكرة الواضحة وإن شاء الله تنتصر.
1: فريق الحقيقة يعمل في نتائج جيدة، ولو أنه النقطة اللي تميز الملعب التونسي وأنه يلعب الموسم هذا على الأقل في الأربع مباريات اللي خاضهم من 7 نقاط، هيثم 6 نقاط خارج ميدان، وعمل زوز انتصارات ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة، والانتصار الأخير ضد نجم المتلوي، انتصار يظهر لي ماهوش سهل، قلب التأخر بهدف الانتصار 2-1.
3: بالنسبة لنا الملعب التونسي شاهدت اللقاء ما كانش باهي في الشوط الأول، خسر 1-0، اللعب كأنه مش يعني ما عجبنيش طريقة لعب الملعب التونسي في الوقت الحاضر، ماهيش الطريقة اللي يحب يمشي بها لبعيد. لكن في الربع ساعة الأخرانية قلب الطرح، دخل فخر الدين بن يوسف
1: عدل، لاعب الخبرة
3: دخل سجل، وفي آخر اللقاء زاد سجل ضربة جزاء. الملعب التونسي عنده الإمكانيات، فقط يزمك تلعب أكثر، تكون أكثر سوبل في اللعب متاعك في
1: يعني شنو اللي يزم يعمل المدرب البرتغالي أنا ما يتحسن لديه
3: ألعب، يعني صحيح المدربين البرتغاليين يمشوا أكثر تكتيكيا، يحاولوا يسكروا اللعب، يحاولوا يلعبوا لك البلوك، يحاولوا يلعبوا الكونتر أتاك، هذا كما حكينا قبل على المدرب الترجي السابق كاردوزو. حتى مورينو
1: تغير أسلوب الملعب التونسي مقارنة بالسنوات الفارطة،
3: السنة نوعا ما نوعا ما يسكر أكثر، يسكر أكثر لعب. لكن نحن كان يحب الملعب التونسي يمشي لبعيد، فما لقاءات يزمك تمشي متحرر أكثر، تكون تلعب الكرة، تلعب الهجوم، يعني تكتل دفاعي ومن بعد تقلب الطرح في آخر اللقاء تمشي معك صحيح احيانا، لكن احيانا اخرى تنجم تقبل اللعب وتنجم ما ترجعش في اللقاء. دونك بالنسبه لي انا ان شاء الله الملعب التونسي يتحسن اكثر الاداء نتاعو، خاطر الاداء يجيب النتائج.
1: ورايك في اعطائه الفرصه لبعض ملاعبيه، ثم ملاعبيه اللي ممكن نفرض الانضباط خارج حساباته، وفما اسماء اخرى اللي يقدمها شابه قدمت الاضافه الحقيقه واصبحت ركائز اساسي، ممكن هذه من النقاط الايجابيه تراها في ماريكو البرتغالي.
3: هي نقاط ايجابيه كي تمشي في مصلحه الفريق. احيانا كي يكون عندك لاعب ملاعبي يعني حاجتك به في وقت معين، يلزم المدرب يعرف فيش ياخذ اللاعب، خاطر ما تنجمش انت تنحي لاعبين ممتازين وتحب تجيب نتائج فرد وقت، ممكن الاداره ما عادش تصبر عليك في الوقت هذاك. شفنا نحن نبيل كوكي ولا المدربين ناس تمشي بالنتائج اكثر هنا في الكره، وهذا عادي في الكره العالميه اون جينيرال هكا. لكن بالنسبه لي انا المدرب هذا البرتغالي ان شاء الله يحسن الاداء نتاعو اكثر من اللعب التكتيكي، خاطر التكتيكي مهم في الكره، لكن ان شاء الله يلعب اكثر للامام. والملعب التونسي عنده الامكانيات، عنده صغار باهين
1: وعندهم لاعبين،
3: وعندهم لاعبين
1: الناس الكل اجمعت على يوسف السعفي، واحد من بين الاسماء اللي قاعده تقدم فيها اداء كبير.
3: صحيح انا معك. حظ سعيد للملعب التونسي،
1: حظ سعيد للملعب التونسي، كل الفرق التونسيه وخاصه الفرق اللي مازالت تلوج على التحقيق والانتصار، كيما نجم المتلوي، كيما الاولمبي الباجي، كيما الامل الرياضي بحمام سوسه. الفرق هذه تعاني.
3: بالنسبه لي انا
1: نجم المتلوي مثلا اللي عودنا وانه نقطه قوته ميدانه تقريبا في ثاني مناسبه ينهزم اخر هزيمه ضد الملعب التونسي.
3: صحيح، رغم انه شوط اول كان ممتاز نجم المتلوي، عرف كيفاش
1: كان متقدم في النتيجه.
3: صحيح كان متقدم في النتيجه ومسيطر في الميدان زاد، يعني ماهيش نتيجه فقط. لكن بالنسبه لي انا الاولمبي الباجي كيريتو ضد الترجي التونسي كان سيء، سامحني كنت واقعي سي رفقي، ما نعطيش شكاك يعني مثال شو كذا. طريقه اللعب الاولمبي الباجي ما تبشرش بخير، هذا يا واقع. هل مدرب
1: عكس كلام المدرب؟
3: اي ما هو احنا نشوفوا المدرب ينجم يدافع على روحه، هذا عادي. لكن احنا نقولوا كي نشوفوا ربع ساعه الاخرانيه مثلا في الاولمبي البلجيك اللي حب يلعب القدام والكونتراتاك
1: وغيره
3: جاب فرص، دونك علاش ما تبداش من الاولى كيك؟ علاش تخسر اثنين وثلاثه ومن بعد تحب تلعب؟ هذا هي مشكلتنا احنا، نمشوا نحبوا نلعبوا البلوك، كي نخسروا نعاون نحبوا رده الفعل. رده الفعل كي تلعب ضد الترجي بتجي تلعب من رده فعل، خاصه عندك لاعبين قدام الترجي حكينا عليهم ريبيرو غير ما يخليكش ترجع. هذاك علاش نحن مادام انت عندك امكانيات حاول اربح من الاول، حاول تكون قوي باش بعد اختر على الحارس نتاعك. هذا هو بالنسبه لي انا.
1: الامل الرياضي بحمام سوسه ايضا فريق اللي رغم الامكانيات المتوفره، لانه نحكي فنيا ثم ملاعبيه اللي نجموا يقدموا اداء كبير، ولكن النتائج ما تبعتش مع ايضا بدايه بيوسف المويهبي ثم تغيير مدرب، الامور ما مشاتش الى حد الان في المرتبه الاخيره برصيد نقطه وحيده. الامل
3: الامل حمام سوسه
1: ثم امل انه الامل يتحسن.
3: فما مادام كي تشوف انت سقيت الدائر.
1: أيوة.
3: يعني فريق طالع من القسم الثاني ولا حمام ننف، يعني هو حمام ننف عنده برشا خسائر،
1: سجل هدف عمل اول انتصار.
3: كي تشوف طريقه لعب حمام ننف الاخيره ضد النجم الساحلي في سوسه، تعرف اللي الفريق هذا قادر بسيدي يحقق نتائج اخرى. دونك يلزم الفرق اللي ماهيش قادره تربح تتعظ من الدروس وتحاول تلعب الكره القدام، تنظم اكثر تكتيكيا وتمن بالحظوظ نتاعها. هذا هو بالنسبه لي انا البطوله التونسيه واضحه، تمن بحظوظك، تعرف تلعب تجاري اللقاء، تنجم تجيب نتيجه. اما تلعب من اجل الكره والا تخاف من الفرق وتلعب بلوك التالي، دونك تتحمل المسؤوليه نتاعك ووقت المدرب باش يتبدل.
1: الطريقه هذه ما نقولكش هذه واقعيه، واني نلعب بالطريقه هذه يعني نعرف امكانياتي. هيثم
3: شوف كي تشوف انت

0: أنا حاضر لأنه يعني عنا برشا كلام على مشاركتنا، مشاركة نوادينا قاريا. نذكر الترجي يواجه السويح الليبي، النادي الإفريقي تي بي مازامبي في الكونفدرالية، الترجي الجريسي يواجه ريال باماكو المالي، والنادي الرياضي الصفاقسي يواجه أكاديمية أمادو ديالو. ونذكر بالقطيعة بين أو الإعلان على المدرب الجديد بعد القطيعة مع نبيل الكوكي. محمد الكوكي هو المدرب الجديد مع استقالة طارق سالم المدير الرياضي للسي اس اس، الخبر اللي بدينا به في الشوط الثالث. تحية كبيرة للمتابعين، لكل من يتابع برامج الرياضية على موجات إذاعة الوطنية، عندنا برشا يتابعوا حتى في الشوط الثالث. تحية كبيرة لمتابع وفي ومحب للإذاعة الوطنية للبرامج الرياضية، الدكتور الجراح الشاب اسكندر مراد، تحية ليه يتابعنا. تحية من كافة قسم الرياضة للدكتور الشاب اسكندر مراد وكل من يتابع برامجنا على موجات إذاعة الوطنية. مرة أخرى شكرا لك هيثم، هكا نكملوا الشوط الثالث وصلنا نهاية الشوط الثالث. تحية كبيرة الرجال مختار تساهم في الإعداد، كافة فريق قسم الرياضة، أجمل تحية رفقي بوستة، إلى اللقاء.
1: من 1938
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
3: أم البدايات،
2: الإذاعة الوطنية التونسية،
1: أولى الإذاعات.
4: الناس الكل أجرب شبيك خواف صح؟
5: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
6: يا خواف
5: منش خواف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
1: لا للمخدرات، نعم للحياة.
7: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
7: متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: تمام الثامنة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تناقش اليوم أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية، إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. اللجنة أكدت ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. تونس وكوريا الجنوبية تبحثان فرص الاستثمار والشراكة في صناعة مكونات السيارات. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ مع وفد يضم عددا من مسؤولي شركات كورية جنوبية تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات. خلال شهر سبتمبر المنقضي، وحدات الحرس الوطني تتمكن من حجز 110 صفائح من القنب الهندي و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر و 338 قطعة من مختلف الأحجام من مادة الزطلة. اليوم إعادة فتح مكتبة الديوان بالمدينة العتيقة بعد خضوع هذا المعلم التاريخي إلى جملة من أشغال الصيانة والترميم تعهد بها المعهد الوطني للتراث. في العالم، 3 شهداء في قطاع غزة بنيران الاحتلال وتسارع وتيرة النزوح القسري جراء التفجيرات الإسرائيلية في محيط الخط الأصفر. جماعة الحوثي تتوعد واشنطن برد سريع في حال تدخلت في النزاع باليمن، وإيران تعرض الوساطة لإنهاء التصعيد بين الحوثيين والسعودية. وإيران تقول إن رد الولايات المتحدة على شروطها السبعة غير كاف رغم موافقة واشنطن على بعض المطالب التي طرحتها طهران. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم حضرات السيدات والسادة المستمعات والمستمعين في هالحلقة جديدة من برنامج أعلام وأنغام اللي دائما نسعى فيها إلى الإمتاع والمؤانسة من خلال ما نقترحه عليكم من أعمال موسيقية أغلبها ساهم في رسم الموسيقى التونسية بصفة خاصة، لكن زاد نعمل طلة على الموسيقى العربية بصفة عامة، الموسيقى العربية اللي في تونس عندها حضور كبير. اخترنا اليوم باش نتحدث عن أحد أعلام الموسيقى في لبنان الشقيق، نستعرض جوانب من مسيرته الفنية، من مؤلفاته الموسيقية، شنية خصائصها الفنية، وشكون أداها. وأنا ديما نسعى باش نلقى علاقة بتونس مع الشخصيات. الشخصية اللي اخترتها اليوم ترى عنده علاقة بتونس ولا لا؟ نبدأ حلقتنا بالمقترح الأول، جايب لي سلام عصفور الجناين من عز الحناين، أغنية أدتها فيروز سنة 1962 في مسرحية جسر القمر في إطار مهرجان بعربك الدولي، هذا المهرجان العريق في لبنان الشقيق. وكان لفيروز ونخبة من المؤلفين والملحنين اللبنانيين دور في الرقي بمهرجان بعلبك إلى مستوى دولي مرموق. الأغنية هذه وضع كلماتها الأخوان رحباني لكن ما لحنوهاش، خلافا لأكثر ما أدته فيروز. أشكون الملحن متاع أغنية جايب لي سلام عصفور الجناين من عز الحنين اللي باش نسمعوها توا؟ الجواب بعد ما نسمعوا الأغنية.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. قلنا أن نخص حلقتنا هذه من أعلام وأنغام لعلم من أعلام الموسيقى اللبنانية المعاصرة. لا، ما همش أخوان رحباني، هو واحد آخر. في العادة نتحدث على المطربين في العالم العربي، قليل ما نتحدث على شكون لحن ولا حتى شكون كتب، باستثناء رحباني اللي ما نعرفش علاش ربما علاقتهم فيروز ارتبط اسمه بالأخوين رحباني. هذا واحد آخر من قلت أعلام الموسيقى والمؤلفين الموسيقيين في لبنان، اللي هو اسمه فيليمون وهبي. شكونه؟ ما هي أبرز الأغاني اللي ساق ألحانها؟ ومن هم أبرز المطربين والمطربات اللي غناوها وسجلوها في الفترة ما بين أواخر الخمسينات والستينات؟ قبل ما نجاوبوا ونعطيوا معلومات حول فيليمون وهبي، نقترح عليكم أغنية ثانية من أغاني السيدة فيروز من الألحان فيليمون وهبي، هي من عز النوم بتسرقني، بهرب لبعيد بتسبقني. أغنية لحنها فيليمون وهبي في مقام الرصد وإيقاع الدويك، وسجلت في مسرحية لولو اللي غنت فيها فيروز عام 1974. الأغنية من عز النوم كذلك هي من كلمات الأخوين رحباني. نسمعوها.

نرحب بكل من التحق في الاستماع إلى برنامج أعلام وأنغام اللي حلقة هذه خصصناها للحديث عن أحد أعلام الموسيقى المعاصرة في لبنان في المنوابي اللي تولد عام 1916 توفى عام 1985. هو ملحن مؤلف موسيقي ممثل كوميدي لبناني بارز يعد أحد عباقرة الموسيقى العربية ورواد الأغنية اللبنانية المعاصرة. ابدا غرامه بالموسيقى وهو صغير، كان يمشي للمكتب وهذا تحت ضبوته كما يقولوا بالتونسي عود، وما كملش قرايته باش يتفرغ للفن، رغم اللي كما وقتها ناس كل الوالدين كانوا ضد انهم اولادهم يتعلموا الموسيقى ويمارسوها وما يقراوش على رواحهم في الدراسه. هو قرا على كل حال في مدرسه الشويفات الدوليه. ابدا مسيرته المهنيه في اذاعه القدس كملحن ومغني، ومن بعد انتقل اذاعه الشرق، انتقل اذا الى اذاعه الشرق الادنى في يافا في فلسطين وقتها تحت اداره المخرج صبري شريف. فيلمون وهبي يلقبوه في لبنان بشيخ الملحنين ولا ابن الشعب. علاش؟ لانه ألحانه تميزت بالبساطه وبالعمق والروح الجبليه الاصيله. والمفارقه في مسيرته انه لم يكن ابدا تلميذا على مقاعد الدراسه في اي معهد من معاهد الموسيقى. وبرزة ألحانه قلت نهايه الخمسينات وبدايه الستينات من خلال أصوات لبنانية استعرضنا بعضها كيما فيروز ومطربين أخرين عرب توا نعديو بعض منهم. نذكر اللي هو في مطلع الخمسينات أسس مع عاصي ومنصور الرحباني ومع ملحن كبير آخر اسمه زكي نصيف وملحن آخر توفيق الباشا ممكن شاء الله نتعرضوا له في حصة أخرى، أسسوا مجموعة سموها مجموعة الخمسة اللي هي كانت تحت رعاية بديع بولس. المجموعة هذه حبت تساهم في صياغة هوية خاصة للأغنية اللبنانية والشرق أوسطية باش تتميز على سائر الأنماط الغنائية اللي كانت سائدة في ذلك الوقت وخاصة الأغنية المصرية. في هالإطار نسمع أغنية ثالثة الفيروز، بما أنه فيلم وهبي تحطوا عليه اليوم لحن عدد كبير من الأغاني الفيروز، نسمع يا دار دوري هي في مقام الرصد كذلك، كلمات الأخوين رحباني كذلك ألحان فيلم وهبي، واتقدمت أول مرة سنة 1973 في إطار مسرحية المحطة. هنا نلفت الانتباه إلى الربط اللي كان موجود في لبنان بين المسرح الغنائي وتطور الأغنية اللبنانية، وهذا شفناه كذلك في بداية القرن العشرين حتى الثلاثينات وبعدها في مصر من خلال مسرحيات غنائية. إذن نستمع إلى أغنية يا دار دوري.

مرحبا بكم من جديد. نحن نتحدث في الحلقة هذه عن فيلم وهبي وعلاقته بالموسيقى في لبنان وبالمطربين والمطربات في لبنان الشقيق وربما كذلك خارج لبنان. فيلم وهبي قلت ما تعلمش الموسيقى، لم يتقن مثلا العزف على العود ولا غيرها ببراعة وتكنيك كما نلقاو مطربين أخرين تعرفوا بالعزف على العود كما فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب وغيرهم. كان يعتمد كليا فيلم وهبي على الفطرة النقية والإحساس العالي، وكان عنده الابتكار في صياغة الجمل اللحنية من اللي ممكن نسميوه السهل الممتنع اللي سمعناه في أغنية يا دارادوري مثلا. تلقى جملة بسيطة لكنها توصل الإحساس، معناها يوصل، ورغم الكلمات ما فيهاش لا فلسفة ولا معاني خارق العادة، معاني عاطفية، لكن صيغة في لحن يستساخ بسهولة. فيلم وهبي إضافة إلى كونه ملحن بارع قلنا ما اقتصرش إبداعه على التلحين، اشتهر كذلك كممثل عبقري في مسرح الرحباني، واشتهر بأداء شخصية سبع الراجل الشعبي البسيط والطريف، وقدم اسكتشات شهيرة مثل ربوق وكاس المزراب العين إلى غير ذلك. لحن أكثر من 500 أغنية لكبار مطربي العالم كما فيروز اللي نجح في اختراق الطوق اللي حطوا حولها الرحباني، قدم لها تقريبا 27 أغنية. ومن الأصوات اللبنانية الصادحة القوية الطربية اللي غنات من الألحان فيليمون وهبي وديع الصافي، وما أدراك، غنى من ألحان فيليمون وهبي بتروح لك مشوار في مقام الرصد اللي تقريبا المقام هذا سمعناه في جل الأغاني اللي سمعناها في الحلقة هذية واللي لحنها فيليمون وهبي. نعرفوا اللي الرصد هو من المقامات الطربية في الموسيقى العربية، واتناولوه كبار الملحنين كل واحد حسب مزاجه وإحساسه. احنا شفنا إحساس متاع فيليمون وهبي وتعامله مع المقام هذا. الأغنية من كلمات عبد الجليل وهبي، ويرجع ظهورها بتروح لك مشوار إلى ستينات القرن العشرين. إذا نستمع إلى أغنية بتروح لك مشوار أداء وديع الصافي.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار.

0: بطرح لك مشوار قلت لي يا راي بطرح لك مشوار قلت لي يا راي قالت لكن اوعى طرح ولي العشاق طار قالت لكن اوعى طرح ولي العشاق طار قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت.
1: كنا نسمع في أغنية بتروح لك مشوار في إطار حديثنا عن أحد الملحنين الفنانين اللبنانيين فيلمون وهبي، سمعناها بصوت وديع الصافي اللي كذلك تعامل مع هذا الملحن اللي خلى بصمة واضحة في مسيرة الأغنية اللبنانية والعربية. نواصلوا الحديث عن المبدع العصامي هذا فيلمون وهبي وعلاقته بالمطربين اللبنانيين. لحن الصباح أغنية العصفورية، ولكن أنا نقترح باش نسمعوا الأغنية هذية بصوت صفية الشامية. علاش؟ لأنه صفية الشامية عندما جات من بلاد الشام إلى تونس، وذاك علاش اسمها هي صفية الشامية، اشتهرت بأغنية العصفورية اللي هي قلت من ألحان فيلمون وهبي. اتشبعت صفية باللون الشامي الجبلي، وكانت كما تحدثنا عليها في حلقات أخرى من برامج إذاعية حول الموسيقى التونسية، اشتهرت صفية بإتقانها للميجانة مثلا، ولكن اللون الجبلي الشامي اللبناني اللي كانت كل مرة حتى في تونس وتغني أغنية من غنياتها إلا وتخصص هكا فصل صغير تبرز فيه طاقتها وإتقانها لهالنوع من الغناء الشامي. نسمع إذن العصفورية اللي هي من كلمات وألحان فيلمون وهبي، ونسمعها إذن بصوت صفية شامية مش بصوت صباح سجلتها أول مرة.

وانا اقول له اسم الله اسم الله ويقول

0: بدك تكبر بيوجعني وبدك
1: قلبي
0: وبيوجعني
1: قلبي
0: بدخيلك
1: قلبي قلبي
0: يا بي يا بي.

0: برداي وليش عني غايد يا ضنا
1: حالي حالي
0: والقمر
1: عالي عالي
0: يا ضنا
1: حالي حالي
0: والقمر
1: عالي عالي
0: وانا غيره
1: مالي مالي
0: يا بيه

كنا نسمع إذن في العصفورية ونحن نتحدث عن مطربين والمطربات اللي تعاملوا مع أحد أركان الموسيقى اللبنانية. نواصلوا مع المطربة صباح اللي غنت عام 1967 جيب المجوز يا عبود، رأس أم عيون السود، وأكيد أن عبود هذا هو عبود عبد العال اللي اشتهر بعزفه على آلة الكمانجة وجال تونس في سنة 1968 كما خانتنيش الذاكرة مع فهد بلان. هو يعتبر من أبرز العازفين على الكمانجة في لبنان، هو أصله فلسطيني. إذن قد يكون جيب المجوز هو مش يعزف على المجوز على الكمان، لكن قد يكون الأغنية هذية تعود عليه. نسمعوها، هي أغنية راقصة من ألحان فيلمون وهبي اللي هو محور حديثنا في الحلقة هذه.

فيلم وهبي قلت لحن لأبرز مطربي الستينات في لبنان وكذلك لبعض المطربات والمطربين من خارج لبنان مثل سميرة توفيق اللي غنت أغنية اشتهرت بها يا هلا بالضيف ضيف الله، غنى نصري شمس الدين من ألحانه اللي هو لبناني، وردة جزائرية، فايزة أحمد، ملحم بركات، والقائمة الحقيقة الطويلة متاع الأغاني اللي لحنها فيلم وهبي وأداوها مطربين من مصر أساسا ساعة من لبنان ثم كذلك من مصر وحتى في تونس. صفية شامية قلت أنها اشتهرت بأغنية العصفوري. فيلم وهبي توفى عام 1985 وخلى إرث موسيقي كبير ومازالت ألحانه تشكل ركيزة أساسية في الذاكرة الفنية اللبنانية والعربية. وشركة صوت الشرق أصدرت بعد وفاته عام 1993 ألبوم تحية له بعنوان فيروز تغني في ليمون وهبي اللي فيه نخبة من روائع ما لحنه في ليمون وهبي الفيروز. كما قلت ألحانه تميزت بالبحث عن الطرب الأصيل بعيدا عن التهريج اللي تحدث عادة الإيقاعات الراقصة اللي تستعمل أحيانا بصفة مجانية. الحقيقة في عمل موسيقية تلقى دربوكة تضرب هكا إيقاعات باش الناس ترقص، ما كانش هذا موجود. الموسيقى متاعه تدخل الألباب بدون هالتهريج اللي نشوفوه أحيانا في بعض الأعمال الموسيقية اليوم ويحبوها شرائح مختلفة من المجتمع اللي هي في حاجة إلى متنفس يبعدهم عن التشنج اللي يعيشوه اليوم من كثرة المشاغل الحياة وهمومها. هذه فكرة سريعة عن فيليمون وهبي اللي حبينا باش نستعرضوا نماذج من ألحانه وحاولنا باش نقدموا خاصياتها الفنية شرى تكون هالأعمال نفذت إلى قلوبكم وما قدمناه من معطيات أفتتكم. وقبل أن أنهي هذه الحلقة نقول شكرا للسيدة سونيا هدياوي اللي أمنت الهندسة الصوتية ونقول لكم متابعة طيبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ونختم جولتنا مع فيلم وهبي بأهل بالضيف ضيف الله غناء سميرة توفيق وإلى اللقاء.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم إلى حضراتكم موجز للأخبار. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تؤكد خلال مناقشتها اليوم توازنات المالية العمومية وتوجهات مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، تؤكد على ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. إعادة فتح مكتبة الديوان بالمدينة العتيقة بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية مينا صرافي، وخضع هذا المعلم التاريخي إلى جملة من أشغال الصيانة وترميم تعهد بها المعهد الوطني للتراث من أجل حمايته وضمان استدامته للأجيال القادمة. عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يقترح أثناء مشاركته في لقاء التبادل الهندسي الصيني العربي 26 و2000 المنعقد ببكين، يقترح إحداث تحت مظلة اتحاد المهندسين العرب أكاديمية صينية عربية للتكوين الهندسي المتقدم، إلى جانب إنشاء منصة مشتركة للمشاريع الهندسية والابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين. الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة صلاح الزواري يؤكد خلال مشاركته في الدورة 16 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض على دعم تونس الكامل للعمل العربي المشترك واستعدادها للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق التكامل الكهربائي بين الدول العربية. في أخبار العالم، الحوثيون يعلنون استهدافهم مساء اليوم مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي، وقاعدة خميس مشيط الجوية جنوبي السعودية بطائرة مسيرة، في حين أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته الجماعة باتجاه الرياض. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن فرض عقوبات واسعة النطاق على المحكمة الجنائية الدولية، يتم بموجبها تجميد أي وصول للمحكمة في الولايات المتحدة وإبلاغ وزارة الخزانة الأمريكية عنها وحظر إجراء المواطنين الأمريكيين أي معاملات معها. ورئيس الأوكراني زيلينسكي ينتقد بشدة الاتفاق الأمريكي الروسي لتخفيف العقوبات المفروضة على صادرات الديزل الروسية، محذرا من الاستثمار في الحرب التي يجب إنهاؤها لا إطالتها أو إطالتها على حد قوله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: شفما جديد في يوم سعيد؟ أيا ميل أعطيني وذنك النهار على صباحه، والصباح معانا أحلى. تعرف عليش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة.

0: يوم سالم
1: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية وين ونسوك ملي تخرج من دارك عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية خطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك يوم سعيد من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد صباحكم معنا أحلى.

للموسيقى. للفنون. للمهرجانات.

من الليالي مع أماني بولعراس.

واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك ونضاع في الاهداف لو تنساني انساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي.

0: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. اهلا وسهلا بكم وين ما كنتم، داخل تونس او خارج حدود وطننا العزيز. احنا معكم في استوديو الاذاعه مباشره في ليله من الليالي. حييكم توينسا وغير توينسا تسمعوا فينا في هذا الفضاء المباشر. نحويلكم ان شاء الله تكونوا بخير كالعاده. في ليله من الليالي اللقاء يكون مع المسرح، مع السينما، مع الموسيقى، مع الفنون التشكيليه، مع الاداب، مع العلوم. كل مره يكون عندنا لقاء ضيوف مميزين حاولوا أنه قدموا لكم مادة محترمة تحترم عقولكم وتحترم ذواتكم، وهذا ديما اللي نسعى له في ليلة من الليالي وفي الإذاعة الوطنية التونسية. هذيك علاش إن شاء الله ديما نكون معاكم خير هكا رابط بيننا وبين الثقافة، لأنه نؤمن أنه الثقافة هي من حق الناس الكل. نمنو أنه كل عمل ثقافي وفني يحتاج إلى نجم تدخله بالصدفة، لكن أنه تكمل فيه، أنه تمارسه، ما عادش وقت للصدفة. وقتها نحكيه على المشروع، بناء مشروع خاص بهذا الفنان، وهذاك اللي خلي أثر في البلاد وخلي أثر في التاريخ، زيادة تاريخ الفنان، تاريخ البلاد هذيك، تاريخ الإنسانية زيادة. تحياتنا لكم، مرحبا بكم، نرافقكم من أمام الميكروفون، معايا أيمن تنفوري في الهندسة التقنية، وميني بولعري سمعكم من أمام الميكروفون. سعيدة جدا باستقبال الفنانة التشكيلية شابة. الميكرو يظهر لي قاعد هكا يمشي شوية، باهي خليك هكا معايا. فنانة تشكيلية شابة، فنانة جبناها في بدايتها ولكن قاعدة تمشي بخطى ثابتة في عالم الفنون الجميلة، من خلال لوحاتها، من خلال أعمالها، من خلال مشاركاتها في معارض، سواء معارض هي شخصية ولا معارض جماعية وإلا معارض تونسية ودولية. الفنانة التشكيلية حذيمي سلطان، مرحبا بيك معنا في ليلة من الليالي على موجات إذاعتنا. مرحبا.
1: مرحبا، أهلا بك مدام أماني، شكرا لك على الاستضافة، شكرا للإذاعة الوطنية. أنا بديت معاك تقريبا عندي، جيت معاك 2023، فرحانة برشا أنك جيت معاك وقتها، وبعد قداش مرة عملنا مداخلة بالتليفون، واليوم فرحانة برشا أني معاك.
0: نعم، مرحبا بك حذيمي. حذيمي توسع، احنا جينا بمناسبة أنه عندك معرض قريبا جدا في تطوي في مطمات تطوين ولا مطمات؟
1: تطوين.
0: شفت لها لوحة فيها مطمات ولا
1: تطوين؟ ما نخدم على تونس.
0: ايوه، تونس الجميلة. تونس الجميلة. بيه تطوين ساعة قداش في؟ احكينا على المعرض، شنو مش يكون فيه، وقتاش؟
1: المعرض اسمه تيب الذاكرة. تيب الذاكرة فيه 33 لوحة حاليا.
0: نعم.
1: في المركب الثقافي بتطاوين، مشكور المدير، مشكور وزارة الثقافة، مشكور مدينة إدارة الفنون التشكيلية. المشروع هذايا مدعوم من صندوق الدعم. هذايا المعرض ان شاء الله الانطلاق نتاعو نهار 17 اكتوبر مع دار نتاع العشيه بالمركب الثقافي. نستنى ان شاء الله هذه
0: 16 ولا 17 اكتوبر؟
1: 17 اكتوبر مع الاربعاء، اي يمتد حتى 1 نوفمبر.
0: حتى 1 نوفمبر مع الشخصي.
1: مع الشخصي، مع الشخصي الثالث.
0: نعم، تحكي على الذاكره، والذاكره ماهيش من تو انت تخدم عليها، تخدم عليها منذ بدايتك، وذاك علاش الذاكره عندك انت اختيار. حفظ الذاكره اختيار بالنسبه للفنان، ومع الفنان تبقى الذاكره، وخاصه بديتها بتفصيله مهمه برشا في التقنيه اللي هي الحرقوس. اختيار ماهوش صدفه.
1: عشق الحرقوس والرسم هو عشق من الصغرى. بدي أغرام تقريبا عمري 8-7-9 سنين، يعني ونقرأ في الابتدائي. يعني رسم
0: ترسم
1: كنت نرسم أي كما صغير، كل تصويرة نعودها نقل عليها صورة متاع كتاب متاع محفوظات
0: بالحرقوس.
1: لا، بديت ساعة نرسم عادي، نرسم على الكراسة كما تلمذ الكل، كما صغيرت الكل. وعشق الحرقوس في الصيف، كنا نموت على الحرقوس، يعني حاجة عادية في تونس. الصيف شكون يتعدى الصيف ما يعملش حرقوس؟
0: يعني العروسات والأفراح، وحتى اللي مش كان فما عرس معناها تلقى في الديار اللي زي
1: يعني هذيك، يعني في الصيف لازم واحد يعمل حرقوس. نساء، بنات، حتى أولاد صغار يعملهم حرقوس. العشق هذيك أنا الحقيقة ما نعرفش، نعشق حاجة اسمها حرقوس. الغرام هذاك قعد معايا سنين. وقت اللي نجي خذيت الباك، وجهوني كل اللي يعرفوني كل وجهوني فنون جميله. قلت نمشي نكتشف الشنية اللي بعثوني لها. آخر عام بعد 4 سنين من التخرج، عام التخرج
0: عام
1: 2011 وقتها سي سامي بن عامر نشكره برشا، يعني هو قال كلمة ركزت عليها.
0: دكتور سامي بن عامر،
1: أي تحية كبيرة لي. قال يحب يعمل حاجة وينجح فيه لازم يعمل حاجة يحبها. في الصيف نعمل برشا حاجات، نحب برشا حاجات، عشق الحرقوس. قلت علاش لنجرب الحرقوس.
0: وقتها دخلت الحرقوس للرسومات،
1: وقتها مشروع التخرج متاعي كان على الحرقوس ومكونات الحرقوس. يعني تجربة كانت فريدة، كانت فيها 12 لوحة، و 12 لوحة فيهم حرقوس، فيهم العود قرنفل، فيهم السويك، فيهم العفس، وفيهم برشا حاجات
0: من الحاجات متاعنا، يعني التراث متاعنا.
1: بديت وقتها كان فكرة انه حاجة عربية، انه مغاربي. وقتها كانت القاعة اللي باش نقدم فيها العمل متاعي مسكر بين وشبابك، يلزم اللي يدخل يشم ريحة الحرقوس يفهم. أيوة. الفكرة متاعي باي بعد كي
0: لازم يحس العمل،
1: لازم يشم
0: الفكره.
1: أي. لازم يشم، خاطر احنا في الرسم اول حاجه حاسه البصر. أي. تشوف الالوان بعينيك. بعد كي تحسها ما حاجه حاجه تحب تمسها. لكن انك تشم الطابلو، شكون يشم الطابلو؟ حتى واحد ما يشم الطابلو
0: اكيد.
1: انا يلزمني الطابلو نتاعي فيه ريحه قد نخدم على
0: هذا اللي يختلف بيه.
1: هذا اللي نختلف فيه انا مثاله. بعد كي بديت نشارك في معارض مغاربيه وعربيه واوروبيه، وكي قابلت برشا رسامين، اكتشفت انه الحرقوس موجود في تونس.
0: كان في تونس
1: اكتشفت. يعني قابلت تزيريه، قابلت مغاربه.
0: الحرقوس كيفاش نعملوه احنا الحرقوس هذيك؟ كان في تونس، يعني الاخرين في
1: يمكن يعرفوا الحنه الكحله. يعرفوا الحنه الكحله، ما يعرفوش حرقوس.
0: ايوا اش معناها العفس هذيك اللي تعمل له
1: كذا؟ يسالوني على الحرقوس شنو، نقول لهم حرقوس يتكون كذا، قولي لي حنه كحله، يعني اكدوا لي على الحنه الكحله كي تزيريه كي المغاربه.
0: هذا مش موجود في الجزائر الحرقوس؟
1: وسالوني كيفاش يتعمل. يعني قداش من كاين نساك الفنانين
0: يمكن اللي في الشرق يعرفوه اكثر، يعني اللي قرب لتونس على النيبه وكذا اكثر
1: ممكن.
0: لكن ما نتصورش انهم استعملوه في لوحات،
1: لا حتى في عاداتهم يعرفوش شنو هي الحرقوس. يعرفوا حنا كحل، يعني هذا اللي انا اكتشفته في مسيرتي الفنيه.
0: نعم، فاكتشفت انه يعني هي خصوصيه تونسيه.
1: خصوصيه تونسيه بديت تعلقت بها اكثر. فكم من قبل بديت نخدم على الهويه التونسيه، بديت نخدم ساعه بالرموز الامازيغيه اللي هو مغاربي واكثر موجود في الجنوب. كي اكتشفت انه الحرقوس تونسي 100% زدت
0: شديت فيه صحيح.
1: شديت فيه صحيح.
0: وثقته اكثر. اش معني وثقته اكثر؟
1: وثقته يعني انا لازم مش لكل لوحه، اما اغلبيه اللوحات نتاعي فيهم حرقوس. مثال كما معرض نتاعي
0: كماده، يعني كماده كيما الاكريليك، كيما
1: اكيد
0: الفيزان، كيما الواحد انت عندك الحرقوس.
1: نوظف الحرقوس في اللوحه اذا كان كلون اسود او رموز.
0: وتو مش نسالك سؤال انا كنت سالتك عليه قبل، يعني في الاوف، يعني هل انه الحرقوس كيكون في اللوحه بعد مده ما يتنحاش؟
1: لا،
0: يعني مثلا في اليد ولا في كذا يتنحى ومن بعد بالماء وكذا، لكن في اللوحه
1: بحكم اللي عندنا المثال اللحمه بتاعنا حيه يعني تتنفس وتبدل. لكن القماش يعني مجربته، يعني لوحاتي من 2011 ثم اللي بعتهم ثم مازالوا عندي في الدار يقعد اللون اكحل كيف ما هو، فقط تتنحى الريحه.
0: يعني ما تزيدوش حاجه مش تخليه ما يتنحاش، هو كماده كيما تحطه تستعمله
1: ما يتنحاش، يقعد اكحل كيف ما هو.
0: نعم، ما خممتش مثلا الحرقوس بيد وتزيدوا الوان اخرى تخرج منه لون اخر مثلا يمكن يكون مش موجود او لون ما نعرفش؟
1: بحكم انا وقت اللي كي جربت قعدت مده نخدم في في الفكره هذه اني يعني كي نوظف نزيد حاجات ساعة لون اكحل، اللون قوي على الاخر ما يتبدلش، واني كي نزيدوا ماده اخرى ما يقعدش سائل كيف ما هو، كيف ما نجم نخدم فيه، ولي نقول احنا مكعبر مفلفل ما نجمش نخدم فيه ما يطوعنيش في الخدمه. لذا كيف ما نعمل انا الاكريليك ساعات الكريك نصعد كيف ما هو، ساعات نزيدوا الماء باش يطوعني في الخدمه. الحرقوس كي نزيدوه ماده اخرى ما يعطيكش التوع.
0: ما يعطيكش التوع، يعني لا. لازم يكون كيما هو بمكوناته هو. ما استغربوش الناس في بدايتك علاش الحرقوس، كيفاش حرقوس، الفن التشكيلي في لوحات، يعني ولا الكلهم يعني شجعوك؟
1: والله في
0: يعني من الفنانين، من الاساتذه، من ما نعرفش.
1: ثم اللي مثال سي سامي اول كلمه كي قلتها باش نعمل حرقوس
0: استغرب.
1: يزينا من الحمام والحاوم. وبعد كي شم الريحه وكي شاف كي فهم الفكره
0: اقتنع بها،
1: ضرب على الطاوله ضربه ضرب ضرب طول نقول لك واصل. أنا بـ 2011 بعد بروفيتي كيف كيف برشا شجعوني فما شكون قاعد داك اللي زعما باش توصل بها الفكرة هذه ومش توصل بها. تو عندي زوز أساتذة مشكورين برشا، مدام إلهام زروق مدام نبيها أساتذتي الزوز اليوم هذا كي نعمل حاجة ديما يشجعوني حاديهم برافو حاديهم واصل حاديهم نشجعوا فيك يعني إنك وصلت آخر مرة مشيت للصين
0: يعني مش نرجع لك للصين لكن انت في الوقت هذاك وقت اللي غمرت بالحرقوس وقريت فنون جميله ودخلت الى عالم الرسم وعالم المعارض، يعني انت وانت باديه وشاده صحيح خممت انه تنجم تنجح بيكي ما تنجم ما تنجحش بيكي ما يقع الرفض معناها انت شديت
1: انت كي تشد صحيح في حاجه تنجح
0: يعني انت امنت ووصلت
1: اكيد انا عن ايديا انا عن ايديا يعني حتى امي لتو يعني ساعات نتعبها بالحق بعنادي حتى اخواتي نتعبهم بعنادي
0: امي اذا عنيت في البيت
1: لا نقول ما نحس روحي انا صحيحه شد صحيح
0: شد صحيح
1: شد صحيح يعني حتى ملول تعبت شويه بلي فكره غريبه شنية هذا عاملين حاجه نفهموها شنو فاش تعمل انت كي شديت صحيح الحمد لله من ثم وصلت
0: الحمد لله وصلت وخاصه كي نرجع لك للمعرض نتاع الصين يعني سنه اللي هو شاركت فيه وكيفاش كانت ردود الافعال في الوقت هذاك ما نعرفش شافوا صينيين شافوهم العالم
1: بالنسبة للصين كانت تجربة فريدة مشكورة وزارة الثقافة على دعمها مشكورة إدارة الفنون التشكيلية على دعم مشكورين برشا بالنسبة للصين كي مشيت ماشي البلاد نعرفهاش لوحدي سبقتني مشيت قبل ما نمشي أنا لكن كي عرفوا اللي أنا موجودة اجتمعوا بيا قعدوا برشا يحكوا على اللوحة
0: فأنا إطار هي جيت
1: شنو فانا إطار؟
0: فانا إطار جيت الماشية للصين يعني
1: في معرض
0: معرض
1: في متحف متحف في دولي في شانغهاي يعني شاركوا فيه أربع فنانين أنا الرابعة زوز نحت وواحد فوسيفوسة وأنا في الرسم
0: في من تونس
1: من تونس زوز من تونس بليل بليل قرايني ونصر الدين فرحتي واحد من بدنين
0: نسيت الاسم نسيت اللي مشاو معاك نسيو
1: ست طيب ست طيب وانا من تونس
0: وانت من تونس
1: سي ست طيب فوسيفوسة ونصر الدين وبليل في النحت وانا في الرسم هم شاو بعضهم بعد انا خلطت بحكم كانت عندي خدمه شويه في تابع المنطقه اللي نخدم فيها بعد
0: رشحتك وزاره الثقافه باش تمشي ولا
1: والله شافوا الحقيقه
0: ولا هما كان اتصال مباشر مع الصينيين
1: باش نكون كلمه حق يعني هو قبل امين بالصفاره عرض معاهم تقريبا 2021 سالوا فوتوغراف مشكور برشا امين بالصفاره
0: تحيه ليه فنان كبير امين
1: كبير على الاخر مشكور برشا يعني سالوه رشح قداش من فنان من تونس يعني هما بطريقتهم دخلوا عملوا بحث علينا كلموني بعد ما شافوا الخدمه كلموني قالوا لي يعني شفنا الخدمه نتاعك عجبتنا في المستوى ونتمنى تكوني موجوده معنا
0: بيه
1: حضرت اللوحه نتاعي كانت لوحه جديده بتبيع اول عرض كان في الصين كي مشيت وقت مده الاختتام مشيت مدير المتحف قال لي اول مره نشوف التقنيه هذه حاجه جديده وريني خدمتك وريتو اعمالي قال نحب يعني كيف ما قال هو نحب نشري او تعطيني لوحه تكون في المتحف حب تكون عندي عمل من عمل هذه مستطين في المتحف بحكم قانون تونس وعندي ترخيص
0: قانون تونس هو قانون عالمي لأن قانون عالمي. الأعمال الفنية أعمال تعتبر ثروة وطنية معنى مش بالسهل أنك تخرج معنى عمل هزيت ورجع
1: يزم نرجع يخذي ترخيص مشكورة الوزيرة أعطيتني ترخيص يعني في وقت قصير يخذي ترخيص باش خرجت العمل متاعي قلت له يزم نرجع لتونس منش نخليه العمل شدوا على الأخر الموظفين كيف كيف عجبتهم الفكرة كانوا يسألوا فيا وعندنا مترجم بيناتنا مشكور المترجم دكتور مصري كان يسألني ويترجم لهم يسأل ويترجم بالحق وكانوا ثم برشا زوار يعني
0: شكون فما تعاون مستقبلا ما خممش تكون فما تعاون بينك وبين المعرض هذايا يعني
1: فيما فرصة هو عاوز العام الجاي
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله نرجع للمعرض نتاعك اللي باش يكون ان شاء الله انطلاق نهار 17 في تطاوين خدمت زادة كيف كيف على الذاكرة من خلال تجسيمات للمرأة لاحظ انه في الاعمال نتاعك ما بين التجريدي والتشخيصي
1: ما نحبش نرسم الواقع كيف ما هو. رسمتي نرسمها بالالوان اللي نحبها، بالالوان اللي ترطح الانسان باش يتفرج فيها. الطول اي انسان عنده برشا ضغوط، اذا كان في الخدمه، اذا كان في الدار، اذا كان في الشارع، يعني اللوحه اللي تشد المواطن هو الالوان اول حاجه. وبعد يخزن الفكره، يقول لك شنو رسمتي انت، كي يشوف الالوان يقول لك الالوان والله رطحتني. مثال مره وانا في الوزاره، وهذا معي وقت اللوحه اللي في الصين على ابواب المدينه، وقت هزت معي باش نعملها الكادر، موظفه في وزاره الثقافه كي تخزن اللوحه، يعني تليت نحضر في اوراقي، تلفتنا لقى تخزن الطابلو وتضحك.
0: الوان زاهية الكل، انت ما بين الازرق الاخضر الاصفر، يعني
1: رغم انه عندي اسود، رغم اني عندي اسود لكن نوظفه انه بطريقه انه باش يزيد يحل اللوحه، يكمل يحليها، مش باش يطغي عليها باش
0: هو الاسود سوبستانس، معناها يعني ما تسميش لون الاسود والابيض به. قداش من لوحه تقريبا في المعرض تكون في المركب الثقافي تطاوين؟
1: اي 33 لوحه.
0: معرض خاص بتطاوين يعني جديد، والا يعني خذيت من لوحاتك اللي سبقت وعملت حاجات جديده؟
1: لا، هو المعرض هذه 33 لوحه اعمال جديده، كلهم عملتهم 2026 خاص بالمعرض هذا. حاولت اني ننوع بين المدينه، بين المراه، بين الرجل، بين سيدي بوسعيد، بين الاسواق، عملت حتى مطمطه، عملت الكسور، عملت فارس، يعني نوعت في
0: شنو
1: الاعمال.
0: فارس
1: فرسان.
0: فرسان
1: يعني
0: فروسية، يعني
1: فروسية، يعني عملت برشا، يعني برشا أفكار. وكل ما أخذتهم منه من تونس من الذاكرة، سفساري، برنوس، جبة، شاشية، يعني
0: باش توصل ديما في نفس الـ الـ الـ الموضوع والتمشي اللي هو الذاكرة التونسية، الموروث متاعنا، الخصوصيات اللي عنا اللي نعيشوا بهم حتى كانت تطور الدنيا. تقعد معناها مش تمشي فيه التماشي هذي، وإلا تنجم تغير
1: حاليا نتصور. أما نصور باش نقعد نخدم ديما على تونس، باش نمشي أنا والشيء الموجود في تونس. يعني كي يجيك مرة ميساج ولا كي يكلمك واحد يقول لك أنت، يعني كي يشوف اللوحة فقط يقول لك أنت تابعة أفريقيا، أنت تابعة تونس، من غير ما نتكلم أنا، حاجه تفرحني برشا.
0: المراه زاده ما تغيبش في الاعمال نتاعك، يعني بكل خصوصيات
1: لازم مراه.
0: شنو معناه يلزم مراه؟ علاش
1: ليش المراه؟ نحسها هي الحياه،
0: هي خاطر الالوان والشخصيات والتجسيمات، واي حاجه تتعملها ماهيش حاجه اعتباطيه، معناها فما علاش انت حطيت معناها الحاجه هذه.
1: المرأة هي أمي، هي مامتي الله يرحمها. يعني كي أنا نتذكر مثال مامتي الله يرحمها، مثال الذاكرة، كي نحكوا على الذاكرة، مامتي كانت تلبس ملية، مثال الملية، كانت تعمل ثفاير شعرها باللي كان أحمر هي، وكانت تعمل المحرمة، يعني هذاك ما ننساش. نذكر أمي قبل كانت تخش بالسفساري، ما عادش عندنا سفساري، يعني كي يعود تما مثال احنا عندنا عيد ولا حاجة، حاجة تبع الهوية ولا الموروث.
0: ديما الحاجات التونسية التقليدية هي اللي نمثلوا بها المناسبات هذه.
1: يعني حتى انا مثال كي حكينا قبيلة، كي مشيت مرة لفرنسا، وقت اللي المعرض وقت قالوا لنا كل واحد يجيب يعرف ببلاده بالمنتوج حاجة، مثلا هز حرقوس من تونس. وانا في فرنسا كي نخرج نعمل دورة في فرنسا، يكلموني اصحابي العرب، هذا ما يجي يلوجوا عليك، يعني نفرح الحق، نفرح اني انا كي نهز حاجه من بلادي، مهما حتى كانت تكون بسيطه، جي الاجنبي يعيط لي باش يشوفك الحاجه المنتوجه التونسي، نفرح على الاخر. جميل. انا عباره نعرف ببلادي، مهما الموسيقي العازف يعزف موسيقى يقول لك هذه موسيقى مثال معينه تونسية. المسرح مثال عنده لبس وعنده طريقه كلام، يعني كل فنان هو السفير لبلاده.
0: أكيد. ونرجع للذاكرة، أكثر شخص يثمن الحاجات هذيك هما الفنانين، التراث، يعني التثمين يكون وإحياء الذاكرة يكون عن طريق الفن، يبقى على مدى أجيال وأجيال. إن شاء الله بالتوفيق حذيمي سلطان. شكرا لك على حضورك بحضينا في ليلة من الليالي. المعرض متاعك نذكر أنه انطلاقا من نهار 17 أكتوبر من نهار السبت في تطاوين في المركب الثقافي حتى الوقت الشيقع
1: 1 نوفمبر،
0: حتى 1 نوفمبر. كل الحب وإن شاء الله بالتوفيق لك.
1: شكرا.
0: ولكل أعمالك، وإن شاء الله ديما ناجحة ويبقى الحرقوس بريحته المزينة اللي هي ريحة تونس زيادة، لأنه الروائح حتى في تحيي الجسد، تخليك تتذكر حاجات من الذاكرة، حتى ريحة الحيوت، ريحة ناسك، ريحة الناس من عارش جدودك، يعني الرائحة عندها رمزية كبيرة برشا. شكرا لك عزيزتي، شكرا شاء الله بالتوفيق لك ولكل الفنانين، مواصلين ديما معكم في ليلة من الليالي.

هذا صوت الفنان لطفي بوشناق مباشرة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليلة من الليالي اللي قعنا في سهرة الاثنين كما كنا نهار الاثنين. إن شاء الله ديما نتلقاو في الخير من 9 حتى 11 متاع الليل. تحياتنا ليكم. كنا نحكيو على تثمين التراث من خلال الأعمال الفنية التشكيلية مع تجربة جميلة وفريدة للفنانة التشكيلية حذامي سلطان اللي حكت لنا على الحرقوس في لوحة تشكيلية وتجاوزت بأعمالها حدود تونس إلى تجربة عالمية. خليكم معنا، مازلنا مواصلين معكم هذا اللقاء.

ديما معك على موجات لذاعة الوطنية التونسية. مازلنا مواصلين معكم في ليلة من الليالي. الأسبوع اللي فات كانت أيام قرطاج الموسيقية دور 11، وكنا قمنا بتغطية لهذه الفعاليات. منو لذاعة الوطنية التونسية شريك في هذه التظاهرة، وأكيد استمتع الجمهور بأيام قرطاج الموسيقية في دورة مميزة. شكرا وبرافو للناس اللي خدمت مليح وقدمت أشكال مختلفة، حوارات، ندوات، كيف كيف الموسيقى والتجارب المختلفة. كانت ورشة كبيرة تقدمت لكل جمهور الموسيقى. خليكم معنا ديما معكم في ليلة من الليالي، نعود بعد الأخبار.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز العاشرة مساء للأخبار. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن اليوم وضعها على ذمة العموم القائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية مصراتة، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس 15 من نفس الشهر بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وزير الصحة مصطفى الفرجاني ونظيره الأندونيسي بودي غونادي صادقين يتفقان اليوم في برلين على تعزيز التعاون بين هيئات البلدين المختصة في مراقبة الأدوية والسلامة الغذائية، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في أشغال قمة الصحة العالمية في دورتها 18 المنعقدة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بألمانيا وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يبحث مع وفد من كوريا الجنوبية يضم مسؤولين عن شركات في مجال صناعة مكونات السيارات إلى جانب ممثلين عن أقطاب تكنولوجية ومراكز بحث وتجديد، والجمعية الكورية لصناعة السيارات يبحثان آفاق الاستثمار وتعزيز الشراكة بين البلدين في هذا المجال. الفيلم الروائي الطويل وراء الشمس للمخرج التونسي عزيز الشناوي يشارك في مسابقة قسم آفاق السينما العربية ضمن الدورة 47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي سينعقد من 11 إلى 20 من نوفمبر 26 2000 في مصر. في أخبار العالم، تقارير أممية تؤكد تزايد خطر المجاعة في العديد من المناطق المتأثرة بالنزاع في السودان في ظل محدودية متزايدة للاستجابة الإنسانية بسبب نقص حاد في التمويل وانعدام الأمن وصعوبة الوصول إلى المناطق المحتاجة. وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم السيطرة على بلدتين شرق أوكرانيا في والقضاء على 1445 جندياً أوكرانياً خلال 24 ساعة الماضية. والكونغو الديمقراطية تسجل 8978 إصابة مؤكدة بإيبولا و 4336 وفاة وفق المركز الأوروبي، وتفشي المرض في 65 منطقة في الكونغو، وانتقل إقليميا إلى كينيا أين يخضع 108 من مجموع 122 مخالطا للحجر الصحي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة.

للموسيقى. للفنون. للمهرجانات.

ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بيكم أعزائنا وين ما كنتم داخل تونس أو خارج حدود وطننا العزيز. بدينا معكم التسعة، حكينا على الفنون الجميلة، حكينا شوية هكا في غمزة على الموسيقى وأيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11 هكا في جملة، أنه هما بالفعل كانت حركية كبيرة في مدينة الثقافة، كنا نتمنوها أنها تكون في تونس كاملة، في شارع الحبيب بورقيبة في محمد الخامس تكون الفرق الموسيقية وكذا، نعملوا برشا حس، لأنه الحس بمعنى الجيد طبعا والجميل للكلمة يخليك تنتبه، يخليك كل حواسك تكون معناها فايقة وتحس وتستمتع زيدا بكل ما يقدم ليك. عديد الاكتشافات في هذه الدورة اللي دامت لمدة أسبوع، يعني الأسبوع اللي فات، كيف كيف ورشات مفتوحة، ورشات للمهنيين، لقاءات مع المهنيين، بالإضافة طبعا إلى السهرات والجمهور اللي كان حاضر في كل هذه اللقاءات أيام قرطاج الموسيقية. أخيرا فما نوع من فما شبيبة لقات روحها، لقات ركح تغني فيه، ولقات ناس تعمل فيه، تصور مهم ورؤية جيدة لما يقدمون، وذي ما نجمو كان طبعا نثمنوه ونكونوا، لأنه هو هذي مشروع كبير بدأ وتواصل، واللي بدأوا هراهما بدأوا الفنانين، بدأوا الناس اللي تبدع، الناس اللي تقدم، لأنها ما هيش وليدة اللحظة، ما هيش اليوم، ما هوش وليدة عمر المهرجان كذلك، وإنما أجيال وأجيال والتراكمات اللي خلاو الاختلاف والابتداء والإبداع في عالم الموسيقى كما في كل الفنون وكما في كل الثقافات، إنه يتواصل ويقدموا رؤية أخرى مختلفة وجديدة. وهي لما حالك نقول التجديد نقوله في كل المجالات، لكن التجديد ما هوش حكر على نوع موسيقي واحد ولا على نوع فني واحد، وإن الحياة بيدها قاعدة تتجدد وحدها وحدها وتمشي وحدها، والتجديد في كل المجالات، عديد المداخلات، البانيل، اللقاءات اللي كانت يعني مواضيعها مواضيع الساعة في عالم الصناعة الموسيقية. أخيرا نجم نحكيه على صناعة موسيقية في انتظار أنها تتجسد فعلا، ولكن مثالش لما قاعدين نحكيوا عليها وقاعدين نشوفوها في عديد المشاريع، ونشوفوا شبيبة كيفاش قاعدة توصل في صوتها، توصل في علاقاتها، علاقات اللي تصنعها واللي تصنعهم مثل هذه الفرص، يعني المهرجانات هذه، لأنه في المهرجانات في الأخر ما يجي يتفرج وروح بالنسبة للفنان، ولكن أنه يربط علاقاته مع منجين عالميين، مع موسيقيين عالميين، موسيقيين من ناس البلاد، بالعالم العربي، العالم طوى ولا قرية صغيرة جدا وسهل جدا التواصل. وطبعا التوينسة منفتحين برشا برشا برشا على العالم، ونشوفوا كان ندخلوا ونشوفوا الناس الشباب كيفاش قاعد يتصرف، نلقاهم أولاد عصرهم، نلقاهم متقدمين برشا توينسة في تونس وإلا خارج حدود هذا الوطن العزيز اللي يجمعنا الناس كل، واللي توينسة كيقولوا توينسة مش نحكيوا توينس اللي عايشين في تونس كهو، لكن توينسة اللي موجودين ومنفرتين في العالم، توينسة قاعدين يضيفوا مش فقط لذاتهم وعائلتهم وبلادهم، وحتى للإنسانية طبعا، برشا ناس وبرشا مشاريع في الفن وفي العلم وفي غيره. خليكم معنا مواصلين ديما في ليلة من الليالي على موجات إذاعتنا الوطنية التونسية.

من أحلى ما غنى الفنان علي رياحي. سيدي علي عايش من غير أمل في حبك لين في الأخر، خلى أمل ليه والكل، ما يعني تحظ اللي جاي في الأغنية الكل، لأنه يعني بالمحبة وبالأمل تبقى الحياة. نواصلوا مع ما نحكيه على تظاهرات الثقافية المهمة والكبيرة في تونس. الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي مش يكون من 23 أكتوبر حتى 1 نوفمبر في مدينة الثقافة شادي الإقليبي. مهم جدا هذا المعرض ويوري زيادة إبداعات التونسيين في عالم الكتاب. من الكتاب ما نخرجوش، نمشيو لسلسلة اللقاءات التقديمية نظمها قسم الأدب فريق البحث حول الأدب باللغة الفرنسية في المجمع التونسي للعلوم والأدب والفنون بيت الحكمة في قرطاج، اللي نظم لقاء فكري من خلاله تقدم الأستاذة أمينة بن دمير رواية الأربطة الصليبية للروائي بشير قربون، مش يكون على 4 بعد غدوة على الساعة 3 في مقر المجمع التونسيين على 14 أكتوبر. شكرا لكم على المتابعة، كان هذا لقاءنا اليوم في ليلة من الليالي. تحياتنا ليكم وين ما كنتم، داخل تونس أو خارج حدود وطن العزيز. تحية لرفيق دربي اللي رافقني اليوم، أيمن تنفوري في الهندسة التقنية، كنت معكم أميني بولعريس من أمام ميكروفون في ليلة من الليالي. ولك العادة نزيد نقول لكم زيدوا معنا شوية واستمتعوا بصوت سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم في 1000 ليلة وليلة.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. الميزان التجاري التونسي يسجل عجزاً ب 20,997 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 26 و2000، ويعود نحو نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزاً بقيمة 10,480 مليون دينار وفق المعهد الوطني للأحصاء. تونس تتصدر التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي بنسبة بلغت 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء يعلن عن فتح باب التسجيل أمام الباحثات والباحثين من تونس وخارجها للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الذي ينظمه يومي 2 و3 من فيفري 27 و2000 بالشراكة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة اليسيسكو تحت عنوان التراث الموسيقي في المخطوطات غير الموسيقية، دراسات بينية في العلوم والفنون والآداب. في أخبار العالم، الحوثيون يحذرون الولايات المتحدة من مساندة السعودية في مواجهتهم ويتوعدون برد سريع وموجع وبتصعيد شامل. حلف الناتو يوجه تحذيراً إلى روسيا على خلفية هجمات محتملة تستهدف الدول الداعمة لأوكرانيا. وأسبوع جديد من الاحتجاجات في فرنسا في ظل استمرار إغلاق المدارس في كامل أنحاء البلاد، ورئيس الوزراء الفرنسي يعد بمزيد من الموارد للمدارس في الميزانية المقبلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
5: وثائق وحقائق، وثائق وحقائق،
6: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
7: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ محمد صالح بعزيك. مرحبا بك سي صالح.
8: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين.
7: وأنت الأستاذ الجامعي في التاريخ الوسيط أو التاريخ الإسلامي، وموضوع لقائنا معك اليوم، وأنت من أصدقاء البرنامج، موضوع لقائنا معك اليوم حول السلطة والمال عند ابن خلدون في إطار السلطة الحفصية، في إطار الدولة الحفصية، مستندين في ذلك إلى مقال صدر لك في مجلة التاريخ المتوسطي، وهي مجلة جزائرية على ما أعتقد، مجلة جزائرية محكمة في سنة 2020 بعنوان السلطة والمال عند ابن خلدون، السلطة الحفصية أنموذجا. طبعا نذكر أن لديك كتاب هام مرجعي منشور، وهو في الأصل أطروحة الدكتوراه بإشراف الأستاذة منيرة شابوترميدي رحمه الله، حول بجاية في العهد الحفصي، دراسة اقتصادية واجتماعية، منشورات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، إلى جانب عدة أعمال أشرفت عليها، وكنا قد استضافناك في بعض الحصص عن بعض المؤتمرات العلمية. أذكر حول العائلة،
8: العائلة

0: أيوة، الآن معناها هناك أيضا أعمال أخرى ستصدر
1: قريبا
0: قريبا حول المحظور في المجتمعات الإسلامية،
1: المحظور في المجتمعات الإسلامية،
0: وإحنا بصدد معناها أعداد
1: قيد النشر.
0: قيد النشر، نعم. وهو أيضا معناها مؤتمر، كان المؤتمر
1: دولي
0: الدولي العاشر لمخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط،
1: وأنت طبعا
0: وأنا كنت المشرف على هذا المؤتمر.
1: وعدة مقالات أخرى في الحقيقة يعني يطول تعدادها، ولكن
0: حوالي 50 مقالة.
1: 50 مقالة، يعني مسيرة أكاديمية كبيرة وزاخرة للأستاذ محمد صالح بيزيق. واليوم طبعا موضوع مخصوص ابن خلدون نتناوله أحيانا في هذا اللقاء، ولكن في لقاءات أخرى وفي حصص أخرى وبرامج أخرى ابن خلدون دائما ما نعود إليه. ولكن لفت انتباهي في الآونة الأخيرة رأي لأحد المحققين، لنقل الجدد بين ظفرين، يعني هناك أكثر من تحقيق، ولكن في التحقيق المميز والشامل الذي أشرف عليه أستاذنا إبراهيم شبوح، أحدهم يبدو لي أعتقد من المشرق، من دول المشرق لا أذكر الآن، من العراق وسوريا، أشار إلى ابن خلدون كأنه كمؤرخ نقصد هنا، وليس المقدمة كمفكر أو يعني محدث أو لعلم جديد، علم العمران البشري أو علم الاجتماع، فكأنه قلل من شأنه كمؤرخ بالمقارنة طبعا ببعض كبار أساطين التاريخ المشرقي على رأسهم الطبري. شخصيا أعرف أن ابن خلدون ربما في بعض أجزاء العبر، وأنت خبير في هذا الكتاب درسته جيدا، ربما أكيد اقتبس عن غير، ولكن ما هي قيمة، ما هي إضافة رأيك الشخصية همنا، وأنت الضليع في الفترة الوسيطة وفترة حفصية وفي فكر ابن خلدون، قيمته بصراحة ابن خلدون ليس كواضع المقدمة الشهيرة عالميا، كمفكر عالمي برز من خلال المقدمة في بعض النظريات تعلق بالعصبية والدولة وغيرها، ولكن كمؤرخ بصراحة، وأنت الذي عدت إلى أمهات الكتب العربية والمصادر العربية مشرقا ومغربا، قيمته كيف تقيم ابن خلدون كمصدر؟
0: أولا
1: العبر، يعني
0: كتاب العبر وديوان المتداول الخبر، هذا الكتاب هام جدا، حتى وإن لم يلتزم ابن خلدون ببعض نظرياته الواردة في المقدمة، لأن ما جاء في كتاب العبر وخاصة في الجزئين السادس والسابع يحتوي على كثير من التفاصيل الخاصة بالبربر، أيضا مع الخاصة بالسلطة والمجتمع، حتى وإن كان تحليله لا يتضمن أو لا يركز على تحليل اجتماعية كما نراها اليوم، وهو غير معقول بأن ننظر إلى ابن خلدون كما
1: كأنه خارج زمانه،
0: كأنه معناها خارج زمانه تماما. رغم هذا كان حريص على تتبع جزئيات لم يتفتن إليها مؤرخون آخرون معناها من عصرهم، مثلا عندما يتتبع مثلا عائلات حاكمة مثل عائلة ابن سيد الناس مثلا، أو عائلة ابن أبي جبي الأندلسية، أو منها عائلات من مشيخة الموحدين، هو يعطينا تفاصيل كأنه يعرف بهذه العائلات وقيمتها الاجتماعية، هي في أعلى مناصب السلطة،
1: يتبع النسب وسلوكيات،
0: يتبع النسب وسلوكيات وغير ذلك، معناها يتتبع أيضا أهداف هذه العائلات من وراء مناصبها إلى غير ذلك.
1: أعتقد يعني أنه كان ضليع أيضا في الأنساب،
0: وفي الأنساب بتبع معناها يعني يتتبع أنسابها، يتتبع تسلسل على كل تسلسل الأنساب، وبالتالي هذه المعلومات تساعدنا أيضا نحن على دراسة الفئات الاجتماعية في أعلى الهرم الاجتماعي، وهي معلومات دقيقة في عندما يرجع يقول منها عن مثلا نسب ابن سيد الناس
1: في أي منطقة، هذا
0: في هما في مدينة تونس ومدينة بجاية، خاصة مدينتي تونس وبجاية كمان مسكوا خاصة منصب الحجابة ومناصب أخرى أيضا إلى جانب الحجاب.
1: بجاية في الفترة التي كانت فيها تابعة لتونس
0: في عصر في عهد الحفصي، لأن بني سيد الناس برزوا في العهد الحفصي، وعندما وقعت الهجرة الأندلسية كانت في القرن الثالث عشر، بداية القرن الثالث عشر، وبالتالي هم جاءوا معناها مع الهجرة.
1: إذا أنت عندما درست السلطة الحفصية
0: أي.
1: كان ابن خلدون بالنسبة إليك مصدرا أساسيا لا غنى عنه.
0: مصدرا أكيد مصدرا أساسيا، لأنه هو حتى وإن كان أسلوبه أيضا سردي لكنه ثري بالمعطيات التي تفيدنا في دراسة المجتمع.
1: إلى جانب ابن خلدون بالنسبة إلى تاريخ البربر تاريخ لنقل دول المغرب، إلى جانب ابن خلدون والعبارة التي الذي أكدت أهميته وأولويته لك كمرجع مصدر، ما هل هناك مصادر أخرى إلى جانب الكتاب العبر للمقارنة على الأقل؟
0: المصادر الأخرى أغلبها مغربية من بلاد المغرب، يعني هناك بعض المصادر المشرقية مثل ابن الأثير يتحدث شيء ما عن بعض المعلومات، يعطينا بعض المعلومات عن بلاد المغرب، ولكن المصادر الأخرى هي أساس المغربية. أنا بالنسبة إلى الدولة الحفصية هناك مثلا ابن القنفذ القسنطيني تاع الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية كتابه
1: الفارسية نسبة لأبو فارس، صديق أبو فارس.
0: أي الفارسية
1: دائما عندما يرد اسمه في هذا البرنامج وجه دعوة لبلدية تونس أو باردو لا أعرف لتسمية اسمه، يعني وضع اسمه أبو فارس عبد العزيز وهو بتربيجة بيه أبو فارس عزوز بشارع كبير بين تونس المدينة تونس وباردو مثلا شارع الكبير حيث ابن باب سعدون الذي أنشأه هو أعتقد في عهده باب سيدي معناه باب بوسعدون هو في الحقيقة بوسعدون. نعود إذن ابن قنفذ الفارسية
0: في مبادئ الدولة الحفصية بالشماع معناها الأدلة البينة النورانية في مبادئ الدولة الحفصية أيضا معناها مصدر هام معناها في بخص تاريخ الدولة الحفصية، وبعض الأحيان هناك إشارات حتى إلى الضرائب وغيرها. أيضا كتاب الزركشي تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية هناك بعض
1: هل يعودون كلهم من نفس فترة ابن خلدون القرن الرابع عشر؟
0: لا معناها لا
1: هناك عندما أقول ابن خلدون طبعا أقول القرن الرابع عشر،
0: لا مثلا
1: حين أن الدولة الحفصية أسست في القرن الثالث عشر،
0: يعني أسست
1: قبل 100 سنة من ولادة
0: في 626 هجري 1229 ميلادي، والدولة الحفصية فيما بعد معناها نجدها عاشت منها قرون
1: ثلاثة
0: قرون ونصف منها، لأن الدولة الحفصية انتهت منها في 1574 منها عندما قدم
1: وتتطلب منا دائما الاهتمام لأننا مدينون لها في عديد الأشياء، ما فيها تركيز تونس كعاصمة لبلاد وليس لإمارة صغيرة كبني خراسان، وأيضا بعض الأشياء التي بقيت مغروسة حتى في مدينة تونس، يعني بعض الأسواق وبعض الأبواب وبعض الأسوار، الأسوار أغلبهم طاحوا هم كلهم.
0: أنا كتبت أيضا مقال حول ذاكرة الجماعية والتاريخ، هل بقي التاريخ حيا في الذاكرة الاجتماعية؟ فعلا في الذاكرة الاجتماعية لموار كولكتيف ما تركه الحفصيون ما زال موجود في الذاكرة الاجتماعية ولو عن غير وعي،
1: حتى في عديد العادات ولو عن غير وعي.
0: وأنت عندما تتجول في الأسواق ولا تتجول في بعض الأبواب
1: حتى القصور بعض القصور
0: قالوا
1: العبدلية في المرسى مثلا برشا ما يعرفوش اللي تعود إلى أواخر العهد الحفصي
0: العبدلية والمكتبة العبدلية
1: وجد تحية أستاذتنا باية العبيدي التي تميزت وأثبتت أشياء جديدة حول قصر أحمد باية اللي هو يعود إلى عبدلية من العبدلية الثلاث في المرسى وهي تعود إلى العهد الحفصي
0: والمكتبة العبدلية وغيرها. إذن أنت معناها تتجول ولكن في بعض الأحيان معناها الإنسان العادي معناها غير المختص يعني غير المختص لا يشعر بأنه يرى في محيطه مخلفات العهد الحفصي. أنت يا سيدي حتى في لغتنا يقول له أنت طبيب خيط سايب روحك طبيب زقلي سقلي المشهورين معناها في العهد الحفصي بأنهم أطباء
1: وخصصنا لهم حصة
0: في هذا أطباء البرنامج. معناها جزيرين معناها أي أطباء أكفاء
1: أجيال ليس طبيب واحد في الحقيقة
0: لا ليس هم بالوراثة فما
1: قاعد يجي 150 سنة على الأقل
0: وكانوا معناها مميزين معناها على كل. وأنت عندما تتجول في الأسواق لا تعرف أنه معناها العديد من الأسواق هي من العهد الحفصي
1: صحيح
0: وشيء معناها هو في إطار، في إطار حفصي في الوقت الحاضر.
1: صحيح. نعود إلى مقالتك وبحثك ودراستك حول علاقة السلطة بالمال.
0: ما لم نجب عن نجب تماما سامحني عن قيمة ابن خلدون معناها كمؤرخ، كمؤرخ أيضا تلاحظ تفكيك المنظومة، منظومة السلطة، حتى وإن لم يفككها بصفة معناها بتحليل معناها نظري وواضح في كتاب العبر، نترك المقدمة جانبا، ولكن معناها نجده يفككها بصفة بالأحداث التي يرويها، بوصف معناها ما وجد معناها في القصر،
1: بدسائس القصر،
0: بدسائس القصر إلى غير ذلك. هناك تفكيك. هذا هذا معناها نحن كمؤرخين معناها لابد أن نستغل ذلك،
1: ولا
0: نلقاه جاهز على طبق من
1: طبعا في المفاهيم العصرية للتاريخ. قد ننتقد ما يسمى بالجانب السردي التقليدي، ولكن لا يخلو كتاب تاريخ من السرد، بل هو يقوم أساسا على سرد أحداث، طبعا بعد ذلك يأتي التحليل أو التفكيك أو التأليف أو التفكير أو التفلسف، ولكن في البداية أعطينا سعة الأحداث، أعطينا الوقائع، أعطينا الوصف، ما يوصف في المجتمع أو في يعني لابد فيه جانب، أكيد التاريخ فيه جانب سردي، يعني لا يمكن لا يستغني التاريخ عن السرد.
0: ذيك الأحداث
1: أنت الآن تحدث أحد الطلبة، ماذا تقول له؟ هل يمكن استغناء عن السرد في التاريخ؟
0: لا لا لا يمكن أن نستغني عن المعطيات التاريخية،
1: الوقائع،
0: يعني الوقائع والأحداث وغيرها،
1: كما يقول أبو التاريخ المعاصر الألماني رانكي، يعني نقل الوقائع كما هي، نقل الماضي كما حدث فعلا.
0: نرجع إلى تطور مناهج التاريخ الذي تحدثنا عنه، فهمتني؟ في البداية
1: كان
0: هناك سرد، ثم بشيء فشيء،
1: ولا يمكن أن نطلب من ابن خلدون أن يعيش في القرن التاسع عشر وهو من مواليد نعود إلى موضوعنا حول السلطة والمال. أنت طبعا لا غنى عن المقدمة في هذه المسألة، وأشرت إلى الباب الخامس في المقدمة، ولكنك أشرت أيضا إلى الجزئين السادس والسابع من كتاب العبر عدت إليه، ولكن تبقى المقدمة. نعرف نظريات كثيرة لابن خلدون في المقدمة، ولكن أنت على ماذا ركزت في هذا الباب الخامس المقدمة، خاصة فيما يتعلق بالسلطة والمال، وأيضا مفهوم أكيد ركزت عليه أستاذ محمد صالح بيزيق، وهو الجاه. الجاه حلله وقدمه ابن خلدون بطريقة مميزة له وبأسلوبه.
0: معناها الدراسات التي ورد معناها ظهرت دراسات كثيرة بالمئات، اهتمت أساسا بالعمران الحضري، بالعمران البدوي والعصبية، والجاه في تحليل أحادي يعني هي، والكسب وغيرها، والخاصة والعامة، ونظرية نمو الدولة، هذا الكل اهتمت به معناها الدراسات. لكن ما أردت أن أقوم به هو الربط بين مختلف هذه المفاهيم ومختلف الفاعلين في المجتمع، الربط بينهم
1: في إطار حفصي،
0: في إطار الدولة الحفصية، والربط مع العوامل المحركة لحياة الناس. معناها فما عنا السلطة الحفصية ندرسها ونتابعها، لكن شنيا علاقتها بالمال مثلا، علاقتها بالعامة بالمجتمع؟ يلزم نشوفوا ابن خلدون كيف يتصور هذه العلاقة، وتصورات ابن خلدون كلها معناها تقريبا مضمنة في كذا المقدمة.
1: في أثناء المقال أنت أشرت على خلاف عنوان المقالة التي أنجزتها أستاذ محمد صالح بيزيق إلى مفهوم الجاه. الجاه يعني يلعب دور مهم في تحليل ابن خلدون لبعض مظاهر السلطة وعلاقتها بالمال، المال والجاه والسلطة.
0: شو الجاه بالنسبة إلى ابن خلدون؟ هو في تحليله عامل مركزي أساسي في فهم معناها العلاقة التراتبية في مختلف الفئات، يعني من أعلى سلم، من أعلى السلم الاجتماعي يعني الهرم إلى أسفله. الجاه هو محرك، هو الرابط. وهنا إذا نحن نقف عند هذا التحليل فنحن لا نستطيع أن نفهم العلاقة بين السلطة والمال،
1: كان هو الذي يربط ما بينه،
0: لأن ابن خلدون يعتبر أن الجاه هو فوق كل شيء، فهل لديه عندما نحلل نحلل سمحني كمل تحليل عندما نحلل مفهوم الجاه عند ابن خلدون ونحلل كيف يرى معناها ابن خلدون هذه العلاقة معناها التراتبية نلاحظ أنه يعتبر أن كل ما هو من معناها من عوامل أخرى هو مرتبط بالجاه. يعني شو يقول ابن خلدون؟
1: هل عرف الجاه؟
0: هو عرفه.
1: هل يمكن أن نستمع لأسلوبه في تعريف الجاه؟
0: هو يقول لك هو القدرة الحامل للبشر على التصرف في من تحتهم تحت أيديهم من أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة. إلى يعني أنه
1: لماذا هذا؟
0: أي والغرب اللي يحملهم على دفع مضاربهم وجلب منافعهم في العدل بأحكام الشرائع والسياسة وعلى أغراضه فيما سوى ذلك. ولكن يقول الأول مقصود في العناية الربانية بالذات والثاني داخل فيها بالعرض كسائر الشرور الداخلة في القضاء الإلهي لأنه لا يتم وجود الخير الكثير إلا بوجود شر يسير.
1: هذه فكرة كانتية سيستعيدها الفيلسوف الألماني كبير لابد من شر لتحقيق الخير أحيانا. يعني مهمة هذه الجملة لا يتم وجود الخير الكثير إلا بوجود شر يسير وكأنه يبرر كان إقراهته واحد معاصر الفقرة هذه يقول لك يبرر الفساد لأنه فما في مفهوم الفساد المعاصر مش في عهد ابن خلدون بمعنى أنه استغلال مكانة خاصة أو لتحقيق أو استغلال موقع عام لتحقيق منفعة خاصة كأنه يلمح هنا ابن خلدون كأنه يلمح الشر هذين المقصود به هنا يعني يقول هو كسائر الشرور الداخلة في القضايا الإلهية لابد منه أنك باش تستغل منصبك ولا جاهك يعني هذيك حاجة طبيعية كأنه يشوفها من طبيعة الأشياء.
0: هنا ابن خلدون لا يبرر هنا
1: يقدم الوضع
0: يقدم الواقع يحلل الواقع
1: ليس مثاليا يعني مش فيلسوفا يقدم كأنه عالم اجتماع
0: هو على كل هنا نفهم معناها بصفة عامة. إذن عندما نقرأ تعريف ابن خلدون الجاه الجاه حسب هذا التعريف هو التفوق الاجتماعي والقدرة على ممارسة السلطة على من هو أقل مرتبة
1: عامة
0: على الأقل عامة من من من من أجل الخير عامة
1: أو من أجل الشر
0: عامة من أجل الخير لأنه يقول
1: وقد تمارس
0: من أجل الشر
1: ولكن لديه عبارات أخرى. ما هي العبارات الأخرى التي يستعملها ابن خلدون؟ أعرف أنه يعني في إشارات كثيرة في المقدمة يعود إلى مسألة الجاه ليس في فقرة واحدة يعني عاد إليه يعني هناك عبارات أخرى تتعلق بالجاه.
0: شوف ابن خلدون عندما يحل الجاه يعتبر أن الجاه هو حاملي الجاه أو هم الخاص
1: أهل الجاه
0: هذوك الخاص والبقية الذين يتمتعون بالجاه هم العامة بحيث الخاصة هم أصحاب الجاه والعامة فاقدوا الجاه.
1: ولكن ربما من التوصيفات المختلفة التي استعملها ابن خلدون نفهم ربما أكثر معنى الجاه بالمعنى الاجتماعي. لديه تعريفات أخرى أو بالعكس توصيفات أخرى.
0: أهل الجاه هم أهل الحل والعقد وأهل الثروات والبيوتات وذوي الحسب والنسب.
1: إذن أهل الثروات والبيوتات ذوي الحسب والنسب أهل الحل والعقد العليا أهل يعني الثروات والبيوتات. هنا يشير موضوعنا اليوم علاقة المال بالجاه يعني يتطلب الجاه نوع معناها قدر معين ثروة معينة.
0: سنة نمشي بالتدرج هنا بالنسبة إلى ابن خلدون أهل المال هم في حاجة إلى الجاه بحيث الجاه هو الأعلى وبالتالي معناها هو لا ينكر أن أهل المال
1: لديهم
0: معناها جاه. لديهم
1: جاه
0: لا ليس لديهم جاه انتظر هو أنهم أصحاب معناها نفوذ مادي لكن لا يعني هذا أنهم أصحاب جاه
1: يتطلب شيء أخر الجاه
0: أصحاب يلزم لكي يصبح صاحب جاه يجب أن يفضي عليهم مالك الجاه اللي هو السلطان اللي هو صاحب الملك يفضي عليهم هذا الجاه هو يمنحهم الجاه
1: السلطة يعني صاحب السلطة
0: التقرب إلى الجاه التقرب للسلطة. إلى السلطة هو الذي يفضي الجاه عندما تصبح معناها إما موالا للسلطة لك عندك معناها علاقات مع السلطة
1: إذن المال لا يكفي يعني
0: لا يكفي عندما تكون معناها لك علاقات مع السلطة عندما تكون صاحب منصب إلى غير ذلك أنت تصبح صاحب جاه. ويقول هنا صاحب المال هو في حاجة إلى الجاه الذي يستمد من الملك من مانح الجهل به. هنا في تحليل أحادي أنا أعتبر هذا نعتبره تحليل أحادي، لأن ما زلنا في اتجاه أنه المال ليس هو الفاعل.
1: سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذ محمد صالح بيزيق، ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة.

0: توقفنا عند أهمية ابن خلدون كمؤرخ، إلى جانب طبعا المتفق عليها عالميا على أهمية المقدمة، ولكن كمؤرخ أيضا له إضافته خاصة في تاريخ البربر وتاريخ دول المغرب، على خلاف ما قد يتبادر إلى ذهن البعض أنه لم يقدم إضافة كمؤرخ، حتى وإن أنت شخصيا تتفق معهم مع أغلب الآراء بأنه في العبر ربما في بعض الأشياء لم يطبق ما دعا إليه زملائه المؤرخين، لأنه كان موجه المؤرخين، كان واعيا بأن كتابه أداة، المقدمة هي أداة منهجية لفائدة المؤرخين لتصحيح أخبارهم. إذن البعض يقول ليس مؤرخ، بالعكس هو حتى المقدمة يقول يؤكد على أهمية علم التاريخ، ولكن ما يتضمنه كعلم شامل فيه علم العمران وعلم الدولة بين الظفرين علم الدولة.
1: هو في معناها في جانب هو طبق معناها النظريات في جانب أنه يتريث في سرد الخبر،
0: وأكدت على
1: ويتأكد
0: أكدت على أهمية قيمة مفهوم الجاه بالنسبة لابن خلدون في الربط بين السلطة والمال، أو في مكانة، يعني أنت أكدت أنه بالنسبة لابن خلدون، وهذا ما أراه في الصفحة 169 هنا أمامي، تقول أنقل عنك في مقالتك أستاذ محمد صالح بزيك، يبقى المال في التفكير الخلدوني عاملا غير محدد في بناء التراتب الاجتماعي والعلاقة بين السلطة والطبقات الاجتماعية. كيف ذلك؟
1: أي هو شقول يقول صاحب الملك يبذل الجاه لمن تحت يديه فيكون بذله بيد عالية
0: وعزة
1: يعني أنه يجب معناها صاحب المال ينتظر أو رضا صاحب الجاه،
0: وكأنه يحكي على توزيع الجاه. كيف يفسر ابن خلدون توزيع الجاه في طبقات المجتمع؟
1: هو توزيع الجاه معناه تراتبي، يعني يبدأ من الأعلى صاحب الملك، يعني السلطان في آخر الأمر بالنسبة إلى الدولة الحفصية، ويتدرج عندما يفضي الجاه مثلا لأصحاب السلطة في المناصب العليا، ولا من هو حوله في الحاشية إلى غير ذلك. هؤلاء أيضا عن من يتقرب إليهم؟ مثلا الحاجب اللي هو بمثابة الوزير الأول
0: في عهد الحفصي، كان يسمى هل كان هناك رتبة وزير في عهد الحفصي أستاذ محمد صالح بيزيك على المستوى السياسي المصطلحات؟
1: فيما بعد ظهرت رتبة الوزير في الآخر العهد، لكن في البداية الحاجب أو
0: كان أهم، يعني ربما
1: الحاجب ولا معناها أيضا فيما قبل الحاجب، خذ الحاجب الحجابة جاءوا بها الأندلسيون، فهم هناك
0: طبعا نذكر أن ما فرع أن الحفصين كانوا هم تابعين للدولة الموحدية ثم استقلوا كولاية. يقول ابن خلدون أنقل عنك في المقالة هنا عن ابن في المقدمة إن الجاه متوزع في الناس ومترتب فيهم طبقة بعد طبقة، ينتهي في العلو إلى الملوك الذين ليس فوقهم يد عالية، إلى من لا يملك ضرا ولا نفعا بين أبناء جنسه وبين ذلك طبقات متعددة، كنا يحكي على المعدمين يملك كنا شيئا طبعا. ولكن أنت تشير النقطة مهمة جدا متعلقة بالجاه، أنه يمكن الحصول على الجاه بالنسبة للخلدون، هذا ما استنتجته، خارج دائرة الملك يعني أو الملك، بفضل الشرف والعلم، يعني هذا ما يشار له بيوتات الحسب والنسب وربما العلوم، بيوتات بيت العلم.
1: هو
0: يمكن أن نحصل على الجاه من خلال رأس مال رمزي، رأس مال العلمي
1: فعلا. وأنا هو الجاه يستمد من أصحاب الملك وأصحاب أنا طبقة، يعني وهذا ما تحدثت عنه، قلت بصفة تراتبية، يعني من أعلى الهرم إلى أسفله.
0: احنا وصلنا إلى أنه الجاه يمكن أن يكتسب فضل الشرف والعلم، وحتى بيوتات مثلا نقولوا عائلات الأشراف أو الأشراف هي مفهوم قبلي قديم في الحقيقة، لكن تغير مفهوم الأشراف حتى وصلت الشرفة عنا بمعنى الانتساب إلى بيت النبي، حتى في تونس العاصمة في المدينة تونس وفي القيروان وغيره عنا بيوتات أو عائلات تكتسب جاهها من ذلك الانتساب العائلي إلى بيت النبوة أو آل البيت أو شيء من هذا القبيل، يقول لك الشريفة، عائلات شريفة.
1: لأن من بالنسبة إلى الجاه هناك استثناءين، الشرف والعلم، يكسب صاحبه جاها. هنا الشرف لا يتحكم فيه السلطة لأنه يستمد من نسبه الراجع إلى آل البيت، ونجد معناها شريف.
0: فهناك تقدير في العهد الحفصي للعائلات التي تنتسب إلى
1: فعلا، وهناك حتى من يؤسس لنفسه شرفا
0: معنا يصطنع
1: يصطنع يصنع لنفسه شرفا
0: في بجاية مثلا. أنت خبير في تاريخ بجاية، هل كان هناك عائلات شريفة أو تنتسب إلى
1: طبعا منها في سواء في بجاية وفي تونس أو في غير في العالم الإسلامي بصفة عامة؟
0: وماذا يعطيهم؟
1: يعطيهم مكانة خاصة منها احترام
0: مثلا هل إعفاء من الضرائب أو شيء؟ نعرف أنه بعض العائلات كانت معفاة من الضرائب لانتسابها الشريف.
1: يعطيهم إعفاء ويعطيهم امتيازات حتى مادية، معناها فما
0: اقتاعات
1: أرض ديدون معناها هبات إلى غير ذلك. لكن معناها هذا يعني أنه السلطان أو يعطي معناها ويوزع معناها بصفة آلية معناها لأصحاب الشرف. الشرف يستمد إذن من نسبه الراجع إلى البيت بصفة عامة.
0: أنت اللي مقارنة
1: والعلم كيف كيف
0: أنت لم تكتفي بابن خلدون، وهذا المطلوب في أي دراسة لابد من مقارنة. اعتمدت أو لجأت إلى كتاب الغبريني، هكذا عنوان الدراية اسمه،
1: عنوان الدراية في من عرف من العلماء
0: في المئة السابعة ببجاية. هل الغبريني هذا من بجاية؟ أصيل بجاية؟
1: الغبريني من زواوة،
0: من زواوة
1: اللي هي قبيلة حول بجاية.
0: منها عسكر زواوة؟
1: لا لا عسكر زواوة
0: أي ما ينتسب إلى
1: أي معنى هذا كفم الهجرة
0: من بعد
1: بعد. أما ما هيش في العهد
0: قبيلة جزائر بالمعنى الحديث جزائرية يعني بالتحديد الجغرافي الحديث. نعرف في العصر اللي درسته انت ما فماش تونس والجزائر، ولكن بالمعنى توا زواوة ترجع لنا
1: في الجزائر
0: الحالية،
1: منطقة بجاية والقبائل.
0: إذا الغبريني هو مؤلف كتاب عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المئة السابعة بجاية، كأنك عدت إليه لتقارب بين نظرته الجاه ونظرة ابن خلدون. ماذا يقول الغبريني مثلا؟
1: توا شوف خلينا باش نعرفوا تسلسل الأفكار. يعني
0: أنا أتبع في مقالتك.
1: لا تسلسل الأفكار. تو أهنا المشكلة متاعنا هو أنه الجاه من هو المتفوق، من المال لا يمكن أن يحرك كل شيء. الجاه هو إذا كان معناها الإنسان يفقد الجاه، المال معناها ليس له تأثير.
0: لكن الغبين تقول أنت يربط بين الجاه والمال.
1: السؤال متاعنا شو هل هذا معناها نبقى دائما في هذا التوجه؟ لأن عندنا معطيات أخرى، معطيات أخرى موجودة حتى في ابن خلدون، حتى في كتاب العبر، وحتى في المقدمة. معنى هنا شو نقول احنا تو
0: لماذا عدت للغبريني مثلا؟
1: نتسائل معناها شوف نتسائل قبل علاش مش عدت إلى الغبريني. احنا التساؤل هو هل كان المال عاملا للرقي الاجتماعي والسياسي أيضا؟ وهل المال يمكن أن يكون هو المحرك
0: في الارتقاء الاجتماعي؟
1: في الارتقاء الاجتماعي وربما هو الذي يرتكز عليه الجاه.
0: أنت ما استنتجته.
1: سنرى هذا الاشكالي.
0: أنت ما استنتجته أستاذ صالح بازيق، تقول هناك عندما تقارن بين الغبريني صاحب عنوان الدراية وابن خلدون، تقول مثلا عندما تقارن بينهما أنقل عنك يؤكدان، يؤكد المؤلفان على أهمية المال في الارتقاء الاجتماعي، ولكن تقول تلاحظ بالنسبة للأول يعني الغبريني هذا يتساوى المال والجاه وهما في علاقة وطيدة، بينما بالنسبة للثاني يعني ابن خلدون يخول المال لصاحب الحصول على الجاه بالتقرب من أصحابه.
1: ولا يعني يبقى دائما المال في مرتبة ثانية بعد الجاه يعني.
0: ولكن
1: ابن خلدون
0: ولكن الجاه ينمي الثروة، الجاه ينمي ثروة الأثرياء.
1: الجاه من هو صاحب المال في حاجة إلى الجاه. هذا حسب معناها تحليل ابن خلدون للجاه. لكن هنا توا احنا شنو صحيح احنا توا شنو مشكلنا هل هذا التحليل الأحادي في اتجاه واحد، في اتجاه أن الجاه هو يحرك كل شيء، هل يمكن أن نبقى في هذا التحليل؟
0: لكي يفهم المستمعون، لكي يفهم المستمعون بلغة حديثة وبلغة اليوم، الجاه اللي هو تراجع نوعا ما قعد أثر لغوي وحتى مفهومه مش واضح في أذهاننا. مثلا قلوا توا في تونس 2026 جاه عنده الجاه، أشياء أخرى ربما لا يقصده ابن خلدون ولا العهد الحفصي، كأنه هو أقرب ما يكون إلى السلطة. يعني مفهوم الجاه في دائرة السلطة والنفوذ السياسي، يعني للجاه معنى معناها أقرب ما يكون إلى البعد السياسي أو النفوذ السياسي. ولذلك ابن خلدون يقول مثلا صاحب الجاه مخدوم بالأعمال يتقرب بها إليه في المقدمة، أنقل عنك طبعا سي صالح، يعني أنه الجاه هنا واضح أنه هو فيه مفهوم السلطة أقرب ما يكون مفهوم السلطة الجاه.
1: طبعا معناها لانه فيه السلطه فيه التفوق فيه القدره على التحكم في من دونه معناها اقل مرتبه الى غير ذلك. معناها هذا الجاه. ولكن معناها احنا توا نشوفوا المتمتع بالجاه هل هو في حاجه الى المال او لربما المال يحرك الجاه.
0: انت طبعا لم تبقى في مستوى نظري طبقت او حاولت ان تدرس من خلال معرفتك بمجتمع بجايه في العهد الحفصي هذا المفهوم اين يتجلى في بجايه، وعدت الى مجتمع بجايه وتجار بجايه تقول مثلا في صفحه 170 او تشير الى ذلك، كيف اشرت الى تجار بجايه استاذ صالحه في دراستك لمفهوم السلطه والمال والجاه؟ نضيف الجاه
1: تجار بجايه معناها عندما اراد الحاجب ابو الحسين ابن سيد الناس معناها إقامة كرسي الملك لأبي زكريا ابن أبي إسحاق الحفصي وهو المنفصل بجاي وقت انفصل
0: شنو عمل تمرد؟
1: عمل تمرد انفصل عن السلطة المركزية بتونس، اتجه إلى تجار بجاية
0: ليقرضوه
1: ليدعموه ماليا.
0: إذا الحصول على السلطة لابد من مال، وهو ابن خلدون أشار أنه المال والجند أساس، وهو نقل عن غيره طبعا ابن خلدون مش هو اللي ابتكرها، ولكن السياسة يقول تقوم على المال والجند.
1: هنا منها فرض منها ساهموا فعلا بالمال، لكن هم أيضا لهم مصلحة في ذلك، التقرب من السلطة يخدمهم. منها هنا دائما في نفس التوجه متاع
0: كيف قرأ تجار هذا التمرد؟ أنت تشير إلى أن التجار بجاية وانفصالها محاولة انفصالها لم تنجح المحاولة.
1: نجحت
0: وبقيت كذلك مستقلة عن تونس
1: لا لمدة معينة معناها مدة قصيرة معناها. هي معناها مدة من 10 سنوات
0: ذلك الوضع في أي ظرف سياسي
1: في ظرف معناها وقتها السلطة المركزية في تونس كانت متداعية لأن معناها كانت غير مستقرة.
0: أشرت لأحمد ابن أبي عمارة،
1: أحمد ابن أبي عمارة افتك السلطة من الحفصيين وهو ليس حفصي
0: سنة 1283
1: يسميه الداعية علاش خاطر ادعى الانتساب الى السلطة الى العائلة الحفصية. على كل من احمد ابن معناها هذا الرجل افتك السلطة وبالطبع هذا يدل على اضطراب السلطة في مدينة تونس معناها في العاصمة، واغتنم ابو زكريا الحفصي ابن ابي اسحاق اغتنم الفرصة لينفصل بشيء ويأسس منها إمارة خاصة به.
0: تقول أنت حالة الضعف التي يعاني منها السلطان أبو حفص عجزه عن صد ملك أراغون هكذا أراغون هذا عن غزو جربة عن إسبانيا هنا ديما الإسبان كل مرة يرجعون الجربة قادوا قرون هم كل مرة يحاولوا وفرض ونجحوا في القرن السادس عشر تعرف في بداية القرن السادس عشر سيطروا على جربة قبل قدوم العثمانيين وغير وفرض إتاوة سنوية عليه به. إذن التجار أنت هذا مهم بالنسبة لك كانوا يأملون في عهد الاستقرار وتقول استطاعوا بأموالهم كسب الدعم والحماية من صاحب الملك الجديد.
1: بالضبط معناها أين إذن التجار لهم مصلحة وصاحب الملك له مصلحة أيضا. يعني أبو زكريا عندما أسس إماراته هو في حاجة إلى المال، وأصحاب المال اللي هم التجار أيضا في حاجة إلى صاحب السلطة. لماذا هما معناها أقرضوا الأموال للحاجب
0: أبي الحسين
1: أبي سيد الناس ليؤسس هذه السلطة الجديدة؟ لأنهم معناها لكي أيضا يصبح لهم نفوذ في مركز السلطة.
0: إذن هناك لقب سيد الناس هذا
1: سيد الناس
0: أي بالدارجة متاعنا نقوله سيد الناس هو كان لقب مش عارف مازال موجود ولا في بجاية ولا في تونس
1: الآن حاليا
0: في تونس من لا أذكر
1: حاليا لا أذكر
0: ولكن أنت تشير شخصين كبيرين بين تجار البجائيين عين في معناه منصب مهم طبعا أنت تقول هنا رئيس بجاية شكون هذوما
1: زيد ابن فرحون ومحمد ابن أبي مهدي هذان كان تاجرين منصب رئيس ديوان البحر. زيد ابن فرحون رئيس ديوان البحر وأيضا قائد الأسطول الحربي العسكري والمدني ومحمد ابن أبي مهدي أيضا، ولكن محمد ابن مهدي أصبح قويا لأنه
0: هنا تجارة بحرية
1: تجارة بحرية لأن جاية مدينة بحرية.
0: بربي سؤال هنا سي صالح ولو نعرف درست مليح الجنب اقتصاد الشمال هل هناك قرصنة في تلك الفترة؟
1: بالطبع معناها بجاية كانت مدينة معروفة بالقرصنة، كان قرصان بجاية معناها من أقوى القراصنة قراصنة بجاية كانوا من أقوى القراصنة.
0: ولكن لابد من اعتراف السلطة، لازم قطاع شرعي
1: مع القراصنة،
0: كانوا جهاد بحرية. نرجع للأستاذ توفيق بشروش زميلك، الأستاذ توفيق بشروش مختص في هذه المسألة في الفترة الحديثة وليس فترة وسيطة، فهمت منه حتى في هذا البرنامج وفي كتب في الطبيعة كتبها ومقالات، أنه رأوا كان القرصنة الرسمية كانت تضفى عليها صفة الجهاد البحري.
1: هو ليس بجهاد بحري، هو وراءه معناها منافع.
0: لا نعرف، ولكن قلت لك
1: هي هذاك يسمى بالجهاد البحري وابن خلدين
0: لتبريره دينيا،
1: غزاة البحر ايضا معناها الغزو البحري. وهنا السلطة الحفصية في حاجة الى القرصنة، علاش؟ لان ليحصل التوازن بينها وبين القوى البحرية الاخرى، خاصة أراغون، خاصة مملكة أراغون في إسبانيا.
0: أنت تعود إلى محمد بن أبي مهدي، تقول عرف كيف ينتفع من مهامه يعني مهامه الرسمية ولات في الدولة، فاستبد بجميع السلطات السياسية والإدارية والاقتصادية ببجاية وجهاتها، يعني الديريكت الرجل استغل منصبه، يعني
1: استغل منصبه، كانت الظروف مناسبة له. علاش؟ لأن وقتها الوالي كان طفلا،
0: صبيا تقول قاصرا،
1: اي صبيا قاصرا معناها، واستفاد معناها.
0: ولكن انت تقول ارتقى بفضل ثرائه الى اعلى مراتب السلطه في بجايه لانه كان الوالي الفعلي بالوصايه. نعود الى المال، تطرح سؤال انت استاذ محمد صالح بزيك، تقول هل بعزيقه هل كان المال دائما وسيله للارتقاء؟ كيف تجيب عن ذلك؟
1: هو لم يكن دائما بخلاصه يعني وسيله للارتقاء الاجتماعي او للتقرب من السلطه، لان اصحاب المال كانوا فئتين. هناك من ماله يتأتى من حرف وصناعة يعني نبيلة،
0: حتى تمييز الحرف
1: أي نبيلة وشريفة، وهناك المهن الأخرى، المهن الرذيلة.
0: وهنا تعرف توزيع الأسواق في مدينة تونس بدأت من العهد الحفصي، ولكن قربها من جامع الزيتونة نفهم منه مكانتها، العطور، الحرير، وصولا للقصدير والنحاس والحديد.
1: يلزمك النحاس
0: والصباغين
1: والصباغين كل يبعدوا شوي، يبعدوا على
0: نفهموا من بعد مع الجامعة مكانتهم، يعني
1: مكانتهم الاجتماعية وحتى نظرة السلطة لهم. مثلا صاحب مال وفير مثلا النخاس الذي يتاجر
0: بالعبيد،
1: هو من المهن الرذيلة بالنسبة إليه.
0: أنت تعود إلى الرصاع محمد الرصاع والفقيه ابن عرفة في تقول أنه أذفوا على المهن مدولا اجتماعيا طبقيا، فقد اعتبر أنقل عنك أستاذ محمد صلاح بزيك أن ابن عرفة وما أدراك مرجع فقهي يعني في تونس والمذهب المالكي، الحياكة مثلا المهنة الشريفة لأن الفئات العليا في حاجة لها، في حين الرصاع تقول يعني عرف المهن بكيف ما عرفها النفيسة المهنة، كيف أعرف المهنة
1: النفيسة؟ هما من أصحاب المهنة النفيسة بالنسبة إلى الرصاع، هي مهن تستجيب لحاجيات الخاصة، وهنا مفهوم طبقي.
0: مثل يعني مثلا
1: الحرير، الحلي، العطور، الشمع، الزخرفة، كلها مهن يحتاجها أصحاب، يحتاجها معناها الخواص.
0: أعتقد ابن خلدون لاحظ ذلك
1: بالطبيعة، ابن خلدون لاحظ أيضا يعرف أن هناك مهن خصيصة،
0: هذه النفيسة المهن النفيسة. يعتقد ابن خلدون تقول أنه يستطيعون اكتساب الجاه بالولاء لأصحاب السلطة، مثلا المهن اللي سميتها توا يمكن أن يكتسبوا الجاه
1: بالتقرب للسلطة،
0: لأن حتى في حاجة لهذه المصنوعات ولا السلع
1: بالتقرب للسلطة معناها. ولكن المهن الآخرون أصحاب المهن الرذيلة لا يحلمون بأن يتقربوا إلى السلطة، لأنهم
0: لا تحتاجوا إليهم ولا تعودوا إليهم.
1: لا تعود
0: مثلا إليهم. الحلي إذا كان أمير حفصي أو سلطان حفصي سيهدي إحدى جواريه أو زوجاته حليا غاليا الثمن، ويطلب من صاحب مهنة نفيسة وهي الحلي متعلق بالمصوغ وصايغ نقول، واحنا فربما تردد مش يجي على القصر ويختار الخاتم ولا العقد ولا كذا الزمرد وتلك الأشياء يجعله مقربا من السلطة، وبعد ذلك يمكن أن يطلب ويمكن أن يتقرب منه لأن يعرف الناس أن ذلك
1: هو عندما يصبح صاحب جاه
0: صاحب السلطان
1: يتقربون يعني. إليه بس
0: يوصل السلطان
1: لكي يصل لكي هو يكتسب أيضا شيئا من الجاه مثلا، فهمني المسألة يعني تراتبية وترابط، هناك ترابط.
0: أعطيت أمثلة أخرى على أهل المراتب العليا هنا، والتداخل بين المال والسلطة والجاه. مثلا يعني أعطيت مثال في الصفحة 171 على أهل المراتب العليا أستاذ محمد صالح بيزي كيف يضيفون لنشاطهم مهنة من المهن النفيسة. أعطيت مثال مثلا
1: أهرمان القصر في بجاية معناها مثلا أيام الانفصال الأول، هذا اللي كنا نتحدث عليه معناها متاع أبو زكريا الحفصي، أبو زكريا بن أبي إسحاق الحفصي، هذا كان تاجرا في الحرير يذهب بنفسه
0: إلى أين؟
1: أي يذهب إلى الأندلس.
0: مش الشرق، الأندلس.
1: الأندلس، الأندلس مش الشرق، يذهب إلى الأندلس للحصول معناها على الحرير وملابس الحريرية.
0: الحاج فضل هكا،
1: تجارة الحرير من الأندلس،
0: هذا الحاج فضل.
1: أي الحاج فضل
0: قهرمان القصر معناه هو اللي هي بالجواري وال
1: هو يعني
0: العبيد.
1: لا لا لا، هو
0: الخدم، مسؤول عن الخدم
1: القصر بصفة عامة، كل حاجيات القصر.
0: هذا 1309 ميلادي، سبعة هكا 1309 ميلادي 709 هجري هكا.
1: لا، في وقت الانفصال الأول اللي هو تواصل من 1285 إلى 1309 ميلادي.
0: ولكن في سؤال آخر ونحن في نهاية الحصة تطرحه في هذه الدراسة حول المال والسلطة والجاه، لنقل في فكر ابن خلدون من خلال المقدمة والعبر وبمقارنة مع مصادر أخرى، أستاذ محمد صالح بيزيك تطرح سؤال هل الجاه في حاجة إلى المال، وتواصل قراءتك لتحليل الخلدوني، كيف حلل ابن خلدون حاجة الجاه إلى المال؟
1: شوف، بعبارة أخرى معناها الأغنياء يملكون قوة المال والسلطان له الجاه، لكن هنا نلاحظ أن هناك صلة وطيدة بين المال والسلطة التي يمثلها في الأعلى الهرم السلطان. يلزم نعرف أن السلطان كان أغنى رجل في الدولة الحفصية.
0: لا، هناك ليس من الصعب تمييز بين الملك، ملكه الخاص وملك العام، بين ملك الدولة، بين بيت مال، بين ظفرين، بيت مال المسلمين وبيت مال السلطان.
1: هو يستطيع أن يتصرف في الكل،
0: إقطاعي يمكن أن يفتك. ولكن تشير نقطة مهمة جدا أستاذ محمد صالح بيزيك في هذه المسألة، أن السلطة أقوى من المال، لتقول مثلا هنا أنه أصحاب السلطة يمارسون الضغط على الأثرياء غير الخاضعين وحتى على الموالين منهم، يزعجون أو يستولون أحيانا على الملك. تواصلت هذه، تعرف أنه حتى مع بعد الحفصيين جاءوا المراديين وجاءوا الحسينيين، تعرف البيات مثلا نعرفهم أكثر ربما أنا واحد من الناس نعرف الفترة ربما الحديثة أكثر من الفترة الوسيطة، كان بسهولة البي الحسيني مثل الحفص يقطع أو يأخذ منك أو يفتك منك أو يعطيك متى يريد. يعني نجم تكون أغني في لحظة يتم تفقيرك. يعني
1: السلطان الحفصي وحتى ما قبل السلطان الحفصي
0: وبعده،
1: السلطان الحفصي عندما يثري ويصبح من ثري من صاحب السلطة الذي هو صاحب منصب مثلا من آل من سيد الناس، من سيد الناس، ها يمكن أن يعذبه ويفتك منه من ثروته
0: وفي
1: وبتهمة معينة.
0: صحيح، وهذا ما سيتكرر لقرون في تونس معين. بقيت المسألة هذه، أذكر أنه مثلا في الحسينيين أعرفهم أكثر كأنهم حتى عندما يسمعون أن هناك نوع من الفساد واستغلال الوظيف، الحقيقة الجاه فيه استغلال الوظيف أو المكانة أو المركز، يقولون في قرارة أنفسهم افسدوا كما شئتم فإن خراج فسادكم راجع إلينا. بمعنى بعد 20-30 سنة ويراكم ثروة طائلة، خزنة دار أو لا أعرف، في لحظة واحدة يتم الاستيلاء ومصادرة كل ممتلكاته، وأحيانا يقطعوا رأسه، أحيانا بالإعدام زاد يدخلوا في مؤامرة وكذا. إذن السلطان في الأخر يبقى له هو معنى أقوى من المال، صاحب المال في أي لحظة يمكن أن يخسره يعني هكذا.
1: لكن
0: فإذا في السلطة يعني
1: عندما نواصل التحليل نحن نتساءل من أين تأتي ثروة السلطة وثروة السلطة والفئة الحاكمة بصفة عامة. فما مصادر، المصدر الأول هي عملية المصادرات وعملية الاستيلاء، وكذلك المصدر الثاني معناها هي الأرض والعقارات. ومنعرف أن الأرض بالنسبة إلى السلطان هناك أملاك تسمى بالأملاك خالصة السلطان وأملاك أو مختص السلطان وأملاك أخرى عامة.
0: ولكن بخلونا نعرف يركز على الجبائي، لأن السلطة احنا سلطة القهر الجبائي.
1: وفما المورد الثالث أو المصدر الثالث هو الجبائي، وهنا هذم يحرص السلطان على أن يحافظ على هذه المصادر
0: تقول
1: حتى
0: مثل
1: يصبح هو أصبح يصبح أكبر أو أغنى شخص في أغنى رجل في في المملكة.
0: تتحدث مثلا سياق تراكم مال بيد السلطان المتأتي من جباية، طبعا نظام يقوم على الجباية بالأساس لمدة قرون، نظام ريعي ويكسبه القوة المادية، تكثر ثروته وتمتلئه خزائنه ويتسع نطاق جاهه بمعنى النفوذ هنا السياسي ويعتز على سائر قومه. ولكن يعود بعد ذلك ابن خلدون، تشير إلى ذلك أستاذ محمد صالح بازيك في مقالتك، يعني كيف يصبح أغنى رجل في الدولة السلطان، يعني كانوا يعملون على تنمية ثروتهم. يقول ابن خلدون في المقدمة أن الدولة السلطان هي السوق الأعظم للعالم، أم الأسواق كلها وأصلها ومادتها، فالمال إنما هو متردد بين الرعية والسلطان، منهم وإليه ومنه إليهم، فإذا حبسه السلطان عنده فقدته الرعية. إذن لابد من التداول هنا ومن سريان المال و عدم احتكار هنا. طبعا يوجه نصائح ابن خلدون حتى لأصحاب الدولة أنه كان الظلم، تعرف الظلم مؤذن بخراب العمران.
1: لازم نعرفوا أنه السلطان والسلطة تحرص على قوته المادية، على مكاسبها المادية، وبالتالي معناها بالنسبة إليها الثروة هي التي ترتكز عليها لتضمن الجاه وتضمن التواصل في السلطة.
0: ولكن في طال نظريتي العامة على الفساد وانحدار السلطة والانهيار، تعرف نظرية ابن خلدون حتمية ونحن في النهاية، نهاية الدولة، يربط بينه وبين الترف والتبذير واحتكار الثروة. يعني أحيانا احتكار الثروة وقطع المال على الأسواق وتدخل في الشؤون الاقتصادية، تعرف أنه ابن خلدون ينصح بعدم تدخل الدولة في الأسواق هكذا، صحيح هذا؟
1: صحيح. نتابع التحليل بحيث هنا العلاقة بين السلطة والمال ليست علاقة السلطة متفوقة على المال، هي علاقة وطيدة
0: جدلية
1: أنه صاحب السلطة في حاجة إلى المال وبالتالي في المال محرك هنا.
0: كيف تطرق إلى مسألة الانحدار والنهاية وربطه بالترف وكثرة المال والإغراق فيه؟
1: هذا معناه ما هو عاد جدلية الوقاعة التاريخية إلى غير ذلك. هنا عندما تنمو الثروة ويكثر الترف ويزداد الترف
0: وتضعف العصبية
1: التي
0: هي أساس قوة الملك،
1: تمسك
0: الملك،
1: العصبية القبلية التي يرتكز عليها الملك أيضا. وقت أنا ذاك بالطبع تضعف السلطة، تضعف السلطة، وهنا انخرام السلطة يعود إلى هذا الترف، لأن الترف يؤدي إلى ضعاف العصبية.
0: ابن خلدون أشار إلى مثال مثال في القرن بداية القرن الرابع عشر، تشير إليه في صفحة 175 هنا من مقالتك، يعني في المجلة هنا. السلطان، تقول أبو يحيى زكريا بن أحمد اللحياني، كيف ذلك؟ ماذا حدث له؟
1: هنا اللحياني عندما بالطبع تداعى منصبه ولم يعد معناها
0: فر، تقول
1: فر
0: عن طريق البحر،
1: عن طريق البحر، عن طريق البحر، ولكن هو حارس على أن يأخذ أمواله معه،
0: كنزه الشخصي، تقول
1: كنزه الشخصي
0: انطلاقا من طرابلس. من طرابلس تابع تونس وقت طرابلس،
1: أي بالطبع.
0: أين ذهب؟ أين فر؟
1: فر إلى القاهرة. هناك في القاهرة
0: لجأ
1: بالطبع، وقتها كانت عهد المماليك في القاهرة
0: عند سلطانها، تقول
1: سلطان المملوكي
0: ناصر محمد بن قلاو. ولكن إلى السلطة أقوم
1: الاستيلاء على المال،
0: هذا السلطان المصري،
1: وهذا السلطان الحين لم يعد له لا عصبية قبلية ولا
0: عنده فقط المال. ماذا حصل له؟
1: حصل له أنه وقع فكل فلوسه،
0: استحوذ على ماله،
1: وعطاه بعض
0: يعني السلطان في مصر المملوكي هذا استحوذ على أموال السلطان الحفصي المخلوع، وتم خلعه هذا الحين
1: بالضبط. وهنا معناها عندما استحوذ بالطبع معناها يعني هنا تفوق، لأنه العامل المال ليس وحده.
0: يعني فكرة الهروب بالمال بمال الدولة قديمة دائما. أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد صالح بعزيق، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا لحسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
2: وثائق وحقائق، بحث

0: نشرة الأخبار.
1: انتصف الليل هنا في تونس، نشرة الأنباء وفي عناوينها. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، اليوم انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيج تك أفريكا. المجموعة الصناعية الألمانية العالمية أرشتال تفتح مكتبا في تونس مختصا في تطوير البرمجيات والخدمات الرقمية. في العالم، إيران تعرض الوساطة بين الحوثيين والسعودية، وجماعة الحوثي تحذر الولايات المتحدة من التدخل في صراعها مع المملكة. وفي تفاصيل الأنباء، تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة اليوم وغدا فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيج تك أفريكا، تظاهرة تهدف بالخصوص إلى تقديم حلول تقنية ورقمية للمؤسسات الناشئة والمساعدة على التموقع في إفريقيا ودوليا في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. رئيس اللجنة المنظمة لتظاهرة بيج تك أفريكا سكندر هدار:
2: أكثر من 150 مشارك أجنبي من مستثمرين في المؤسسات الناشئة، خبراء، دعونا عدد من المسؤولين عن قسم الإعلامية، قسم الرقمنة في العديد من الشركات الأفريقية، العديد من الوفود العالمية. أنا تقريبا لأول مرة 100 عارض، خاصة المؤسسات الناشئة، المؤسسات اللي تقدم حلول تقنية ورقمية، كذلك عديد من المؤسسات من القطاع العام، العديد من المداخلات والنقاشات حول موضوع كيفاش اليوم نستعمل ذكاء الاصطناعي في المؤسسات. كذلك عندنا العديد من الشركات والعديد من الرونكونتر بي تو بي اللي باش تتم بين المؤسسات هذيا. نحبوا نموقع تونس على افريقيا ودوليا على خريطة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. اليوم تونس تنجم تصدر التكنولوجيا، اليوم تونس تنجم تستقطب استثمارات، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه، وهذا هو الهدف الاول من بيج تك افريكا.
1: افتتحت المجموعة الصناعية الألمانية العالمية أرشتال مكتبا في تونس مختصا في تطوير البرمجيات والخدمات الرقمية في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في السوق التونسية. وتم بالمناسبة توقيع اتفاقية انضمام مساء أمس بين المجموعة وغرفة التجارة والصناعة الألمانية التونسية لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار في قطاع التكنولوجيا والخدمات. المدير العام للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة أكد في تصريح للزميلة مريم الغربي أن تونس أصبحت وجهة مهمة للاستثمارات الألمانية، خاصة في المجال التكنولوجي، وذلك بفضل كفاءاتها البشرية وخبراتها التقنية وموقعها الجغرافي. في موضوع آخر، أكد وزير التجهيز والأسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم والطاقة سلاح الزواري، أكد استعداد تونس للمساهمة في مختلف المبادرات الرامية إلى تحقيق التكامل الكهربائي بين الدول العربية، وذلك خلال مشاركته أمس بالرياض في أشغال الدورة 16 للمجلس الوطني أو الوزري العربي للكهرباء. وأبرزت المناقشات أن تعزيز الأمن الطاقي يقتضي بالضرورة تنويع مزيج الطاقة وتأمين الشبكات الكهربائية وتطوير قدرات التخزين وتحسين كفاءة الاستهلاك، وذلك إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي بين الدول بما يضمن توفير طاقة آمنة ومستدامة بكلفة أقل. تصدرت تونس التصنيف العالمي من حيث إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة بنسبة بلغت 37.93%، وذلك وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة بذلك على عدد من الدول التي تعتمد التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصاداتها. ممثل مكتب الإعلام بعمادة المهندسين محمد أمين القريشي اعتبر أن هذا التصنيف يعكس أهمية مدارس التكوين الهندسي في تونس واستثمار العائلات التونسية في التعليم.
3: هذا مش غريب علينا، احنا المدرسه التونسيه الهندسه تو عندها سنين موجوده على الساحه، بنيوها مهندسين كما مختار العتيلي وغيره، وحبوا تكون مدرسه تونسيه وطنيه واولها لينيت. مع لينيت بدات الانطلاقه، برشا مدارس تقريبا في جميع ولايات تونس كلها تقري في الهندسه. هذا اللي وصل اليوم باش يكون عندنا ما تقريبا نسبه خريجي الهندسه هي اعلى نسبه برابور نسبه الخريجين الجمليه

0: العالم حتى نحكيه على الكاليتي. الحمد لله عنا أولادنا براتيكمو عنا ناشطين كتصال في السياحة المحلية والسياحة العالمية. وبطبيعة ما نحبوش نحصل النجاح هذه للدولة التونسية ولا للسياسة الهندسية في تونس فقط، لا كذلك الأسرة التونسية. الأسرة التونسية اليوم استثمار نتاعها هو ولدها هو بنتها هو في التعليم ككل. اليوم راهو بصراحة ثم تقريبا 8500 مهندس تخرج سنويا، وهذا مش شوية. بطبيعة العائلة التونسية بدأ بها ولدها ولا بنتها يخو الميتيه اللي ينجم ينجح فيه، لكن هذا ما يمنعش أنه لازلنا ديما نحرصوا على سياسة تكون هندسة تكون ديما من حسن إلى أحسن.
1: دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها إلى غاية غرة جانفي، بما يتيح للعائلات الاستفادة بصورة أفضل من فترة نهاية السنة، ويوفر للقطاع السياحي ظروفا أنسب لتنظيم برامجه وعروضه وتحفيز الطلب على السياحة الداخلية. رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية وليد طريتر:
2: يوم 30 سيكون يوم عمل، وهذا احنا نراه اللي هو النجم يأثر على القطاع السياحي خاصة على المناطق الداخلية والصحراوية اللي احنا قاعدين نعملوا على تطويرها وجذب السياحة الداخلية. برشا من المنظورين في بلونش بالتغيير هذا، خاطر هذا كل اللي يأثر حتى في استراتيجيتهم للتسويق للأسعار. احنا عطينا اقتراح ينجم نترسوه مع بعضنا، معنا احنا عنا توا 5 أقاليم، انه علاش يكون ثم تزامن. تونس كل عطل تبدا ب 14 مثال توفى في 28، علاش مش كل زوز قديم 3 يبداو في الوقت والاخرين ثم ديكالاج بالنهارين؟ هكاك نجمو نربحوا اسبوع اخر. تولي العطله في تونس اون جينيرال تولي لمده 3 أسابيع، وهذا مش حتى امباكت على السياحه معناها، حتى مشكله النقل. واحنا كل عام ديما في عندنا مشاكل تاع التنقل، لكن لي ستوديون كلهم فرد وقت، ازدحام في اللواجات في الكيران، هذا كل يخفف معناها.
1: إلى موضوع آخر، وفي الشأن الثقافي، تم أمس إعادة فتح مكتبة الديوان بالمدينة العتيقة بعد أن خضع هذا المعلم التاريخي إلى أشغال صيانة وترميم تعهد بها المعهد الوطني للتراث. واعتمدت المصالح التقنية والمتخصصة على المحافظة على المواد الأصلية والتقنيات التقليدية في إبراز الهوية التاريخية للمبنى مع الالتزام بخصائصه المعمارية والهندسية. في إطار إنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، القسط الثاني ينطلق اليوم الثلاثاء إنجاز أشغال طبقة السير على مستوى منطقة جبل جلود، بما يستوجب تحويلا جزئيا في حركة المرور إلى ممرين اثنين في كل اتجاه، وذلك على طول كيلومتر واحد تقريبا ولمدة أسبوع. هذا ودعت وزارة التجهيز والأسكان مستعملي المدخل الجنوبي للعاصمة إلى اتباع الإشارات المرورية الموضوعة والتخفيف من السرعة قرب الحظيرة الأشغال. بعد فاصل قصير ودوليا، إيران تعرض الوساطة بين الحوثيين والسعودية.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: قبل ذلك، وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 18 آخرين في جرائم للاحتلال الصهيوني المتواصلة بقطاع غزة. أعلنت جماعة الحوثي الليلة استهدافا جديدا لمطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي، واستهداف القاعدة العسكرية الجوية خميس مشيط جنوبي المملكة بطائرة مسيرة. وتوعد الحوثيون الولايات المتحدة بما وصفوه بالرد السريع والموجع باستهداف كل مصالحها في المنطقة، وذلك إذا ما تدخلت في النزاع مع السعودية، فيما لم تصدر السعودية إلى الآن ردا رسميا بالقبول أو الرفض لمقترح قدمته طهران للوساطة بين الرياض وجماعة الحوثية. وقائع تزامنت مع شن الجيش اليمني الحكومي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات عسكرية تابعة لجماعة الحوثية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلة نفط عملاقة كانت تحاول عبور مضيق هرمز، ما أدى إلى اشتعال إيراني فيها. وقالت بحرية الحرس الثوري إن السفينة حاولت العبور بعد تعطيل أجهزة التعرف والتتبع الخاصة بها، متجاهلة بذلك تحذيرات بحرية الحرس الثوري. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، اليوم انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تاك أفريكا. المجموعة الصناعية الألمانية العالمية أرشتيل تفتح مكتبا في تونس مختصا في تطوير البرمجيات والخدمات الرقمية. إيران تعرض وساطة بين الحوثيين والسعودية، وجماعة الحوثي تحذر الولايات المتحدة من التدخل في صراعها مع المملكة. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

مساء الحب، مساء الحنين، مساء القلوب التي لا تزال تؤمن بأن الأغاني ذاكرة والكلمات أرواح، وللأصوات قادرة ولها قدرة عجيبة على أن تعيد إلينا أشخاص غابوا وأماكن اشتقنا إليها. ونشتقت برشا لاستوديو الإذاعة الوطنية، واشتقت لكم أنتم مستمعينا، وزاد محمد الغول معايا في تأمين هذا اللقاء تقنيا. في سحر هذا التوقيت فما سحر خاص كي نسمع أغاني هنا. حين يهدأ ضجيج العالم تصبح الموسيقى رفيقة الساهرين. نفتح معكم نوافذ القلب، نترك الكلمة هي التي تغني واللحن هو الذي يحكي، وشعارنا ديما القليل من الكلام والكثير من الأنغام. نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. بعد ما سمعنا رسائل، احنا مواصلين بعد صوت تركي باش نسمو برشا برشا أصوات، وباش تكون برشا أغاني هكا فيها الحنين. باش نسمو شيرين، تامر عاشور، إليسا، باش نسمو تامر حسني في إعادة لغنية هني شاكر، خدني ليك، والكفوري، كتبت لك لطيفة، وبرشا برشا مختلات غنائية. خليكم معنا ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شيرين بتمنى ننساك.

بتمنى ننساك. صوت شيريني وصلنا توقيت نص الليل و19 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم، شكرا خاطر اخترتوا إذاعتنا في هذا المشوار الإذاعي المباشر. معكم نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية، وكذلك زميلي ورفيق دربي محمد الغول في الأجهزة الفنية. موصل معكم كما قلت شعارنا ديما في لقانا موال العشاق، برنامجنا اللي تسمعوا فيه شعاره دائما القليل من الكلام والكثير من الأنغام. ونعرفوا برشا أغاني هكا تحبوا تسمعوها معنا في التوقيت هذايا بالذات. سمعنا شيرين وما زالت الأغاني كما قلتش نسمعوا برشا مختارات غنائية، باش نسمعوا إليسا، باش نسمعوا تامر حسني، باش نسمعوا وائل كفوري، وبرشا برشا برشا مختارات غنائية هكا. ولي محمد يلا نسمعوا من بعد، نسمعوا تامر عاشور حبك رزق. تامر عاشور اللي كان حاضر في دورة من دورات مهرجان قرطاج الدولي، الدورة الأخيرة دورة قرطاج 2026 كانت حفلة ناجحة، ولكن الغنية دي بالذات ما غنيهاش، نسمعوها على موجات الإذاعة الوطنية.

مرحبا بك رزق، صوت تامر عاشور. تامر عاشور اللي عنده أصدر أكثر من 15 أغنية من 2004 ل 2008، وأشهر أغانيه تسلم وافترقنا وكل يوم مبقاش ونفسي أقول لك وانت اخترت، وفي ليالي عذابي معاك اللي كانت سبب في شهرته وخليته من أهم المطربين الصاعدين في الوقت ذاك، ومن النجوم اللي عندهم اسم كبير في عالم الغناء. شهرته الواسعة خلت الشركات الموسيقية تتنافس عليه. نتفكروا زيد تامر عاشور أساسا ملحن وتعامل مع برشا فنانين. آخر تعامل فني أنا استمتعت به الحقيقة، وأكيد أنتم تشاركوني النقطة هذه، لأنه من أحلى الأغاني اللي قدمهم مع أنغام. ياريتك فهمني من أحلى الأغاني دايوغ، حتى كان في كرتاج العرض متاعه وكان يطلبوها برشا. الأغنية هذه سمعناه حبك رزق، وتجربة طويلة الحقيقة، من نقول نحن من 2004 كي نحكيه على عودة بقوة، كانت عام 2019 مجموعة أيام اللي لقات نجاح كبير في وسائل التواصل الاجتماعي. وانتم ما تعرفوش معناها لي ريزو سوسيو توا، اللي ديجيتالي ولا منافس كبير في الاغاني، واللي هبط لك اخر تراند نتاع الاغاني. يلا باش نمشيو لغنية اخرى، الصوت اخر صوت زاد احيا حفل ناجح على ركح المسرح الاثري بقرطاج. اليسا، اليسا شنو باش تغنينا؟ انا وبس، انا وبس. نسمعوها على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، انا وبس، هذه من الحان زياد برجي. نسمعوها على موجات الاذاعه الوطنيه.

هذا صوت إليسا. وصلنا توقيت نص الليل 31 دقيقة. قلت إليسا في تعامل فني مع زياد برجي وبتير وغناها هو بصوته زيادة. باش نسمعوا زياد برجي. برجي أنا وياك وأنا معاكم حتى للمثلثة متاع الصباح على موجات الإذاعة الوطنية. أنا وياك.

أنا وياك صوت زياد برجي، وفي الحقيقة مش صوت زياد برجي فقط، لأنه الكلمات زادت عبر على برشا مساجات. نحب نضم صوتي لبحري. بحري قال لي نحب نقدم ديديكاس المهي ونقولها سامحني خاطر غششتك. محلي الاعتذار، الاعتذار فضيلة. فيا مهي، مهي بوزيد يعتذر لك بحري ويقول لك سامحني كان غششتك، اقبل اعتذار. واللي عنده غش مساج يعتذر، تحب تعتذر محمد غور جوك به. يلا نوصل له 35 دقيقة، ما زلنا مواصلين معكم. لقانا في موال العشاق، هذا هو عنوان اللقاء، موال العشاق على موجات الإذاعة الوطنية. نسيانك صعب أكيد، سمعناها بصوت هاني شاكر اللي فقدناه في المشهد الثقافي والفني والموسيقي، ولكن الغنية ذي باش نسموها بصوت تامر حسني. نسيانك صعب أكيد.

نسيانك صعب أكيد، ما تنساوش موجات الإذاعة الوطنية التونسية برنامجنا موال العشاق، توقيت نص الليل و44 دقيقة. مرحبا بكل من التحق بنا الآن، مرحبا بكل من يسمع فينا وهو في الثنية، طريقة زينة للجميع. واللي يسمع فينا في داره زاد مونسينو مرحبا به، واللي غدوة يصبح يخدم مساش ينجم ينسحب، أما احنا نسلموا عليك ديما، وإن شاء الله ديما يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال، خاصة الأحوال العشق والعاطفة والحب. يلا باش نواصلوا على الدرب متاع العاطفة والوجدان. وائل كفوري من الفنانين الرومانسيين اللي الحقيقة أغاني قريبة من القلب، خدني ليك خدني ليك، صوت وائل كفوري نسموه توا على موجة الإذاعة الوطنية.

هذا هو إيقاعنا في موال العشاق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا على تفاعلتكم معنا، اللي يسمعوا فينا زادة ويتواصلوا معنا بالتليفون، يعطيكم ألف صحة على كلماتكم الجميلة والرقيقة والنبيلة. الحقيقة أنا فرحانة برشا بتواصلي معكم باش نتقاسم معكم اللحظات الجميلة على أثير الإذاعة الوطنية التونسية. باش نواصل مع الأغاني ونرجع بكم للزمن الجميل. في الأغاني مهما يحاول ويطفوا الشمس، تقعدوا متمسكين ببعضكم، تكونوا حبيب لبعضنا، سند، أصدقاء، كل شيء يكون إن شاء الله جميل ورقيق في حياتنا. نسمعوا ميادة الحناوي، مهما يحاولوا يطفوا الشمس.

0: موال العشاق مع نادر عطية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تحت شعار ملتقى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار، تحتضن مدينة الثقافة بالعاصمة اليوم وغدا الدورة الثالثة لتظاهرة بيك تاك أفريكا، تظاهرة تهدف بالخصوص إلى تقديم حلول تقنية